0: قصيدتي عشق، وهي قصيدة من قصائد ديوانه الصادر حديثا تحت عنوان للجرح ذاكرة. يقول الشاعر: صديقي، إيقاع فؤادي مضطرب، ومناخ الروح يسوء ويؤذن بالهوس، غيمات غرامك تهطل في نفسي، وخطى أشواقي خيل تركض في قاع الرأس. تدرين وأدري سيدتي، حمالة عشق أوردتي، فلماذا أطفأت شمعاتك بالأمس وتركت وحيدا زائرك؟ هذه القصيدة بإمضاء صديقي الشاعر خالد إجبهري. صديقي خالد، أهلا بك من جديد بعد غيبة طويلة عن الحضور الإعلامي. نعرف الشاعر يبقى دائما تكتب، لكن حضورك الإعلامي خفت لسنوات طويلة. سنأتي على أسباب هذا الخفوت العادي هو في الحقيقة، لكنه مؤثر. تعودنا بحضورك، بقصائدك، بمحاولاتك، بكثير من مساهماتك، ثم انقطع خالد لشأنه الخاص عن الشعر. أينك سي خالد؟
1: شكرا لك صديقي حافظ على هذه الاستضافة التي أسعدتني أنزل للمرة الثانية على هذه الإذاعة القديرة، إذاعة تونس الثقافية، وأنا فخور بذلك. خالد جباري لمن لا يعرفه هو شاعر من مدينة الكاف وقاطن بمدينة نبر، يكتب في العمود وقصيدة التفعيلة. صدرت لي كما قلتم منذ حين مجموعة شعرية بعنوان للجرح ذاكرة، وقد سبقتها في البدايات نشريات في جل الصحف الورقية والإذاعات الوطنية، ثم اشتركت مع مجموعة كبيرة من شعراء تونس في منجز شعري يحمل عنوان مرافق الإبداع للرائدة في الثقافة والعلوم، عضو في رابطة سيكا الشعرية المنحلة، وفي الأفق لي مجموعة شعرية ثانية ورواية من أدب السير.
0: المجموعة الشعرية
1: هي جاهزة، هي جاهزة، ولكنها تنتظر ناشرا.
0: أنا أدعو
1: جدا
0: من هذا المنبر الناشرين إلى اقتناء هذه وافتكاكها أصلا من الشعر، لأن شعر خالد جباري شعر جميل محبب إلى النفس والروح والذائقة.
1: شكرا. الإشكال القائم كما قلت لك سابقا في الساحة الشعرية هي قضية النشر، يتعسر النشر خاصة المنجزات الشعرية لغاية أو لأخرى. والمجموعة جاهزة منذ 6 أشهر، ولكن النشر يتعسر لعدم احتفاء أو رغبة دور النشر في المراهنة على المنجزات الشعرية.
0: ليش نلقوها لتمشي للرواية أكثر والقصة أكثر؟ وهو أمر ملاحظ صحيح أن الرواية عندها أكثر قراء. أنا لا أصدق هذه الكذبات الحقيقة.
1: هذا ما يقال، ولكن
0: القصة عندها أكثر قراء.
1: هذا ما يبدو، يبدو كذلك، لأن الإقبال سواء معناها في دور النشر أو في المكتبات أو في المسابقات الاعتماد على الرواية أكثر. أنا شاركت كمشرف على البطولة الوطنية للمطالعة، والكل
0: يذهب للرواية
1: أكثر مما يذهب إلى الشعر.
0: وهو خطأ فادح، لأن المطالعة لا تعني مطالعة الرواية. لا، هي مطالعة الرواية ومطالعة المسرحية ومطالعة الأوبيرات ومطالعة القصة ومطالعة الشعر ومطالعة الأجيال إلى غير ذلك. المطالعة عامة، ليست مطالعة الرواية فقط. وهذا أمر لفتنا النظر إليه في مناسبات، ولكن لا لا أذان لمن يسمع.
1: سي حافظ، أنت تتبنى فكرة أو مشروع النخبة التي تراهن على الشعر، القارئ العادي لم يعد مقبلا على الشعر، في الأمسية الشعرية التي أحضرها يكاد الحاضرون يعدون على الأصبع.
0: ما هذا أنا برنامجي هذا لمدح الشعر والشعراء حتى نعيد للشعر نبرته الجميلة، حتى نعيد للشعر حياته التي هو يشكو من ضيقها اليوم في الأوساط العربية كلها وربما في العالم أيضا. الشعر يتدحرج من عليائه شيئا فشيئا، من أجل إعادة الشعر إلى مكانته المعتادة لابد من تدريب أطفالنا حتى في المدارس في المعاهد في الكليات على مطالعة الشعر، قراءته، محاورته، نقده، تقديمه إلى غير ذلك، باش ما تبقاش عنا نقولوا مطالعة يعني قصة ولا رواية، قصة في المستوى الأول ثم حينما يذهبون إلى الجامعة ولا رواية. لا يا أخي، أنا مع تغيير المحامل، تغيير الكتب للمطالعة. علاش في البطولة التونسية للمطالعة هذه المحلية متاعنا اللي هي تشبه البطولة العربية التي تقام في الشارقة هي نفسها، معناها في نفس الكونسيبت، في نفس المسار، علاش ما نمشيوش لمطالعة كتب الشعر؟ الطفل كي تشجعه على كتاب الشعر سيقرأ الشعر وسيعود للشعر بريقه القديم. الشعر يداوي جراح الروح، الشعر يساعد على تحمل مصاعب الحياة، الشعر يعطيك مناطق للهروب إليها هادئة ومطمئنة. الرواية مثل شريط سينمائي، مثل مسلسل، إنما هي تعطيك صورة على واقعك. الشعر يمكن أن يخرج بك بجمالياته، بخياله، بأساليبه اللغوية وأساليبه المعجمية إلى مناطق بعيدة جدا. هذا علاش عملت الملاحظة شيخ خالد.
1: وافقك الرأي فيما ذهبت إليه، وأضيف على ذلك أن المناهج المدرسية كرست لهذه الفكرة.
0: صح.
1: نعم، من لا يتذكر نحن في حينما كنا صغار القطع الشعرية التي كنا ندرسها بقيت راسخة في أذهاننا لجودتها ولأنها تلامس وجداننا ولأنها تغطي المحاور التي يقوم عليها المجتمع في ذلك العصر أو فيما بعده.
0: كلنا يذكر مثلا سقف بيت حديد، ركن بيت حجر، كلنا يذكر الأرملة المرضعة، لقيتها ليتني كنت ألقاها. هذه حفظي من سنوات الابتدائي، ونحفظ كذلك أناشيد للربيع وللخريف وللشتاء وللصيف وللبحر والطبيعة إلى غير ذلك.
1: والآن انظر في المناهج المدرسية، انظر في الكتب المدرسية، ستجد قطعة شعرية بلا روح.
0: نعم.
1: ولا تؤسس لعلاقة وجدانية مع القصيدة.
0: معك سي خالد، صحيح. خلينا الموضوع ده يطول الحديث فيه، خلينا نرجع لمسيرتك التي بدأت تقديمها. إذن مع سيكا قلت سيكا تحلت، كانت تجربة جيدة.
1: كانت تجربة جيدة، ولكن هذه نهاية الشعر في تونس.
0: لا، إن شاء الله ما عندوش نهاية الشعر في تونس، بلادنا مازالت تؤمن.
1: هذا ما وصلنا إليه.
0: لا، أنا متأكد سي خالد أنه التونسي يحب الشعر، كيف يلقى الشعر شوية شعبي أو بالموزون الحر والعمودي الجيد يقبلوا عليه، لا خوف على الشعر في تونس.
1: صحيح، سامح، انقسم السيك ولكن قامت على انقاذها في هذه الفتره
0: ملتقى
1: موازي، ملتقى مغاربي موازي تقيمه المندوبيه الجهويه بالكيف مشكوره. وهو يبشر بكل خير نظرا لنشاطه الغزير. كذلك المكتب
0: نشاط في المطالعه
1: في الشعر،
0: في احتضان الشعراء
1: والنقاد.
0: جميل جدا. نعم.
1: وهو ملتقى سنوي أنجزت مرت منه دورتين أو ثلاث وهو يبشر بكل خير. كذلك المندوبية المكتب الجهوي بالكاف بصدد تجديدي الاشتغال عليها لما هو خير الشعر في مدينة الكاف. ولكن
0: خلي الكاف

0: هي تثمن
1: لأن لصالح الشعر ولصالح الثقافة التونسية.
0: إن شاء الله يكون قادم الشعر في الكيف أفضل مما هو عليه.
1: والكيف قادرة برجالاتها
0: قادرة
1: على ذلك.
0: في الكيف هناك
1: عندكم برشا شعراء.
0: نعم هناك شعراء متميزون في الكيف.
1: ذكرنا قبيلة الأستاذ صالح الفضلاوي الذي سيكون ضيفي إن شاء الله في إحدى حصص بساط الشعر القادمة، وسأسعد بمقابلته بعد سنوات من الغياب. بعد سيكا وبعد الملتقى المغاربي هذا، هل ثمة مشاركات قادمة خالد شعريا؟
0: أصدقك القول في الأفق إلى هنا ليست هناك مشاركات،
1: لكن هل نشوف في بعض الأمسيات الشعرية هنا وهناك والجمعيات الفيسبوكية التي تقوم بها
0: في مدينة الكيف؟ لا،
1: ما الكيف ما مزالت ما
0: في باقي الولايات وفي الجمهورية عامة. هي هذه الأمسيات أو التظاهرات تقوم على الولاءات
1: يعني،
0: ولا تقوم على جودة النص.
1: نعم، ما معنى ولاءات؟
0: ولاءات صداقة. صداقة
1: صداقة
0: صداقة مآرب أخرى يطول شرحها. ما من هم يدعون إليها أصدقاء، هم يدعون إليها من يحلو لهم. نعم. ويغيبون منها
1: من لا يرق لهم،
0: من لا يرق لهم من أصحاب النصوص الجيدة.
1: نعم،
0: ذكرت منذ قليل صديقي صالح الفضلاوي.
1: أيه.
0: صالح الفضلاوي هو مغيب كذلك عن الساحة،
1: هو شعر
0: وغيره
1: جيد.
0: وغيره. نعم. كثر.
1: أيه. صحيح، وقالها لي مرة شاعر صديق سعادي نسير في من الساحل نفس الشكوى، وهو شاعر جيد ولكنه مغيب عن هذه الأمسيات، أمسيات التحابب نقولها
0: التحابب
1: تحابب
0: نقول تحابب
1: التحابب. نعم. طيب، كان الله في عوني للجرح ذاكرة، هل هذا الكتاب تذكير ذاتك بالجروح سي خالد، أم هو عنوان؟
0: هي مجموعة من 40 نصا.
1: نعم.
0: وفاتحة أردت أن أجمع فيها ما كتبته، ما تحمله الذاكرة الشعرية لخالد جباري.
1: نعم.
0: والتي ضمنت فيها نصوص البدايات في أغلبها،
1: يعني في الثمانينات معنا،
0: في الثمانينات والتسعينات،
1: وفما نصوص الألفينية
0: قلة.
1: هي فما
0: قلة من النصوصين.
1: ما نجم نكون نقول هذا ديوان خالد جباري الأول، ما دام يذكرني أنا نذكرك في عام سنوات الثمانين وبداية التسعينات كنت مع سيوس برزوغا في
0: نادي العرب
1: الأدبي
0: مقهى ريبينال.
1: نعم. وتحصلت بعد ذلك على جائزة
0: في سنتها، في سنة 89 شاركت في الملتقى المغاربي الأول الذي نظمته جريدة الصحافة بالاشتراك مع دار الثقافة ابن خلاد، وفزت في ذلك الوقت، وهي المسابقة على فكرة الوحيدة التي شاركت فيها، فزت بالجائزة الأعلى مع الشاعر نور الدين بالطيب وشاعرين آخرين لا أستحضر اسمهم.
1: نعم، جميل. هذه إذن هذه ذاكرة خالد جباري.
0: ذاكرة خالد جباري،
1: مش ذاكرة الجرح، ذاكرة خالد.
0: تقوم على 40 نصا.
1: نعم.
0: يعني 40 جرحا من الذاكرة.
1: 40 جرح. أعطينا، أنا نعرف اللي هو مش جرح حقيقة، لا يؤلم، بالعكس قصائدك تبهج وفيها كثير من اللطف، الكتابة الواعية بجنسها. لو كنت سمعنا جرح من هذه الجروح الأربعين حتى باش نقولوش
0: من المجموعة؟
1: اي طبعا طبعا، باش يقدموها للمستمعين. للجرح ذاكرة هي المجموعة، مجموعة الجديدة السي خالد جباري، مع تقديم للناقد مراد الخضراوي، وقد صدرت هذه المجموعة عن دار
0: الفردوس،
1: الفردوس للنشر لصاحبتها
0: الشاعرة القديرة الصديقة سونيا المدوري.
1: نعم، للشاعرة العزيزة سونيا المدوري. تفضل سي خالد.
0: سأقرأ قصيدا يحمل عنوان أيها الموت تقدم، ما تبقى لي جناحان وأرض وسماوات لأحلم، ها أنا أعزل ممن كان لا صحب وخلان ولا أهل عرمرم، أيها الموت تقدم. حافي الروح تبعت نعش أحبابي وسرت وارف الجرح إليهم، الحصى يلعق خطوي وسبيلي نحوهم جمر وأعظم، أيها الموت تقدم.

0: طي روحي ألف جرح قد تورم، أتراني مت أم مات، أرالي ألف مأتم، هيكل الروح خراب والمصلون عراة، لعنة القلب عليهم أيها الموت تقدم. وقعت كفاي مني ثم وجهي ثم صدري ثم ساقاي، ولكني سأبسم، لا أحب أن يراني إخوتي أبكي وأمي وأبي، لا شك مني يغضباني إن أنا قلبي تجهم. أيها الموت تقدم، ها أنا أوحد مما كنت، لا شكوى لدي الآن، لا شعر لأنظم، فتقدم أيها الموت تقدم. شكرا.
1: شكرا لك سي خالد، والله ذكرتني بكنوع الشعر الحر، الحر المتين الذي كنا نسمعه في نهاية الثمانينات بداية التسعينات مع شعراء عبد الله مكي القاسمي، تتذكر سي عبد الرب فتح،
0: هذه الجثة
1: هذه الجثة لي، يوسف رزوقة أيضا، كان محمد الجزيري أن تقوله اليوم كذلك، رضا جلالي
0: ولد حمد، ورضا جلالي
1: محمد صغير ولد حمد صحيح،
0: وادم فتحي
1: والله ادم فتحي الله، يعني بدايات النهضة الشعرية كانت في اواخر الثمانينات بداية التسعينات،
0: والحمد لله اني كنت شاهدا عليها، ولكنني كما قلت لك لما اواصل فيها خرجت او انتقلت للعمل في الارياف البعيدة وانقطعت عن الساحة.
1: نعم.
0: وهذا ما
1: خلاك بعيد على الساحة،
0: خلاني بعيد،
1: لكن هذا ما يمنعش انك تعرف شنو فما معناها في كشعراء،
0: ليس كمن يرى كمن يسمع
1: اي معناها عندك علم بالساحة الشعرية
0: من بعيد، من بعيد من بعيد،
1: الأصوات الشعرية الجديدة
0: عندي فكرة عنها وأقرأ لها، يعترضني بين الحين والآخر نص أستسيغه وأقرأه.
1: الشعر مرض عضال لا يمكن الشفاء منه،
0: لا يمكن أن يشفى منه
1: الشعر، لا يمكن أن يشفى من الشعر إلا طبعا بالشعر، طبعا هو الشعر الشفاء، داؤه ودواؤه. به سي خالد نسمعك وسادة المستمعين هذا النغم، ثم نعود لمواصلة حوارنا حول تجربتك الشعرية وخصوصا حول كتابك الشعري للجرح ذاكرة، ثم نعود.

0: بعد هذا النغم لكاظم الساهر، وأنا أحب هذا الفنان لحبه للشعر طبعا، وكأنه تجند لغناء القصائد العربية قديمها وحديثها، اختص بنزار قباني، ولكن مر إلى شعراء آخرين، كريم العراقي، إيليا، يعني غنى لشعراء عديدين، وهو يحب الشعر فعلا. للجرح ذاكرة، قدمها الأستاذ الناقد مراد خضراوي. ما هي علاقة خالد جباري بسي مراد خضراوي باش يقدم له مجموعة؟ انت طلبت منه، هو طلب منك باش يقدم لك، او قرأ بعض قصائد وحب يقدم لك المجموعة، ام ناشر قدمها لسي مراد الخضراوي هو قدمها، كيفاش وقعت العلاقة؟
1: سي مراد الخضراوي هو استاذ ناقد، نال الأستاذية مؤخرا، وهو من الأقلام الواعدة في النقد، ومشهود له بكفاءته وبجديته وبغيرته على الشعر والأدب بجهة الكاف. استمع إلي بحكم تواجدي معه في الكاف في المكتب الجهوية، استمع لي في أكثر من مرة، ورغبت في أن يشرفني بتقديمه لمجموعتي، فاستجاب لي برغم ظروفه المهنية والأسرية، ولم يقصر معي، وبهذا أجدد شكري له،
0: وأنا أشكره،
1: وهو في الأخير إيمانا منه بجودة نصي
0: بالأكيد،
1: لأنه ليس من الصعب أن يقدم أو أن يطرح اسمه على مجموعة ولا يكون مقتنعا بها.
0: مجازفة، مجازفة كبرى بيسير، هو يراهن على الجياد الرابحة ولا يراهن على جياد خاسرة. طبعا سي مراد الخضراوي، وأنا أحييه من أمام هذا الميكروفون، وأدعوه إن وجد في نفسه بعض وقت أن يشرفنا في البرنامج للحديث حول للجرح ذاكرة الأستاذ خالد الجباري أو غيره من الشعراء، شعراء الكيف خصيصا وانا تحديدا، او الشعر التونسي عموما، وهذا يسعدنا في البرنامج، والبرنامج راه مفتوح لكل الطاقات الشعريه والنقديه لمحاورتها هنا، حتى نحاول ان نمدح الشعر من جديد لعله يرضى علينا الشعر ويعود الينا ببهائه وجماله كما كان في الثمانينات والتسعينات وحتى السبعينات والستينات في الوطن العربي، وحتى نشفى من هذا المرض أن نسميه مرض، هو الهوس، هوس الرواية، هوس كتابة الرواية. راه الرواية لا تعود الشعر، والشعر لا يعود الرواية، لكل جنس
1: أدبيا
0: جماله
1: وخصائصه
0: وقراءه. ثم قراء يحب الشعر حبا جما، سواء كان شعرا عموديا، شعراء الجاهلية أو شعراء العرب القدامى،
1: مدونة الشعرية القديمة،
0: أي مدونة الشعرية القديمة أو الحديثة، اللي بدلوا مشاو للقصيدة الحرة بعد جماعة
1: قصيدة النثر،
0: بعد جماعة قصيدة النثر. هذه الخصومة بين قصيدة الحرة وقصيدة النثر اللي قاعدة تتعاود من حين إلى آخر حتى في الأيام الأخيرة، وهناك بعض مناوشات هنا وهناك حول أحقية قصيدة النثر.
1: هي سمحني، هي خصومة مفتعلة أو خصومة لا داعي لها، لأن
0: أعطينا رأيك سي خالد،
1: لأن سواء كان الشكل العمودي أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، كلها أوعية للشعر ما نرجوه أو ما نبحث عنه في كل هذه الأوعية، هو جودة النص، هو أن يلامس هذا النص وجداننا. نعم. اكتب ما شئت كما شئت، ولكن
0: عمودي.
1: احترم المقاومات.
0: أيوة.
1: سواء لقصيدة القصيدة العمودية أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، لأن الأغلبية لا يعلمون أن لقصيدة النثر
0: عندها قوانين،
1: قوانينها
0: وقوانينها صارمة جدا.
1: نعم. وقوانينها صارمة. اكتب كما شئت، اكتب في العمودي أو في قصيدة النثر أو في قصيدة تفعيلة، ولكن أريد أن تسمعني شعرا. نعم. أريد أن يلامس شعرك وجدان. أنا كما قلت لك لست ناقدا، أذني هي الناقد. صحيح. يكفي أن أستمع على نص، أنا لا أعلم من أدوات النقد شيئا، ولكن عندما أستسيغ نصا فأنني أقول هذا شعر.
0: هناك أحكام مسبقة قالوا حول قصيدة النثر، من بينها مثلا بيت لنزار قباني ذاك الذي يقول فيه شعراء هذا العصر جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب، يتعتقون على النبيذ معطر وهم على سطح النبيذ ذباب، ما الشعر ما وجع الكتابة، من رؤى أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب. أنا أزعم أن للشعراء ثواب عند الله قبل في الأرض، عندهم ثواب لأنهم يبثون الجمال اللغوي والجمال الوجداني ويتغنون به، ولا يتركون الإنسان يذهب إلى المكننة المكينة إلى الوسائل إيصال الحديث والعلوم ذهابا فيغرقون في سواده، بل هم شعراء نقصد يزينون الحياة والحياة فيها، لذلك لابد من مدح الشعراء.
1: وكما يقول حسين مروى نحن نسعى إلى خدمة واحدة من أعظم الفنون، فن العيش على الأرض. هناك من الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر يكتبون شعرا أجود وأفضل من قصيدة العمودية، ليكفي أن تكتب نصا موزونا ليكون شعرا، تجده في بعض الأحيان نظما بلا روح، بلا لون ولا رائحة ولا
0: صحيح. نذكر شعراء كثيرين من شعراء قصيدة النثر الكبار كتبوا، وعندنا في تونس شعراء كبار لقصيدة النثر، وأسمي بعضهم. أبو القاسم الشابي
1: كتب في النثر،
0: أي قد يستغرب البعض، ولكن صدرت مجموعة لقصائد النثر التي كتبها أبو القاسم الشابي وأشرف على إخراجها شاعر يكتب قصيدة النثر أيضا، هو صديقنا سوف عبيد.
1: سوف عبيد،
0: نعم. نذكر من شعراء قصيدة النثر في تونس مثلا عزوز الجملي صاحب كتاب ألعاب المجروح، وفي قصيدة من قصائده يقول: أعلم أنك هناك في الجنوب، ولكن لا أحد يمنعني من البحث عنك في بيتي. ما أجمل هذا الكلام. نذكر أيضا الشاعر المترجم التونسي الكبير خالد النجار، قصائد لأجل الملاك الضائع كتابه الذي صدر خارج تونس. طبعا نذكر علي الواتي مثلا في قصائد عديدة جميلة، نذكر صديقنا الشاعر رضا العبيدي، صديقنا الشاعر عبد الفتاح بن حمودة، شعراء عديدين.
1: هناك شعراء من أتى إلى قصيدة النثر من القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة،
0: هذا صح.
1: كصديقنا صالح الفضلاوي أستحضر نصا صغيرا له يقول فيه، يقول في البداية يقول: سؤال وحيد وتمضي الغمامة، لماذا تجوع الطيور في بلدي إذا كان على الله رزق اليتامى.
0: مبنى محليها محليها محليها. عنا شعراء جيدين في قصيدة النثر وفي غيرها كذلك. ايش رايك صديقي خالد نسمع قصيدة؟ سمعنا المرة الأولى في الحر، نسمعها تو في العمودي.
1: قصيد كتبته مؤخرا عنوانه 60. بي غربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أثق؟ لي للحياة في الأديم خطى 60 لا تنمو ولا تريق. ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أوزانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. 60 لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين فمالي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق، طور المنى عال وأجنحتي ما غيلة قصوا وما حرقوا، والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق، مالي ومال الناس أجنبهم ويجمح بي خافق نزق، كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا. الأهل أين ما لهم أثر كأنما بنيانهم ورق، عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبق. وأين خلاني وحاجتهم متى ألمت أضلعي الطرق، أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا. وأين أحبابي وما وعدوا بالعهد ما أوفوا وما صدقوا، رسم هي الأضلاع إذ هجروا كأن لا كانوا ولا عشقوا، ما كان عند الناس لي أرب وكان لي من ودهم ملق، أسعفتهم بالود إذ قحتوا وحسبهم في أفقهم علقوا، 60 دين الحب أتبع ولم أجد للناس ما اعتنقوا. شكرا.
0: جميل جدا. ماذا لو أهديك الآن كما أهديتنا هذه القصيدة الجميلة أغنية لسلطان الطرب

0: بعد جورج وسوف نعود أيها السادة والسيدات إلى بساط الشعر مع حوار صديقنا الشاعر خالد الجباري وكتابه للجرح ذاكرة. قلنا مو جرح سي خالد،
1: 40 جرح،
0: 40 قصيدة جميلة بالعكس هي تداوي الجراح، ونشكرك على ما تفضلت به من قراءة أولى، وأرجو أن تعود بنا في قراءة أخيرة هالمرة هذه، ونصر على أنك تزورنا مرة أخرى
1: إن شاء الله
0: حتى نغنم من شعرك
1: إن شاء الله. في الزيارة القادمة أكون مع مجموعتي الشعرية،
0: نرجو ذلك، وعنوان حسب ما أظن أكتب وحدها، يعني أكتب النساء هكا،
1: أكتب النساء.
0: نعم سي خالد، لو كان نعملوا عودة إلى خالد الجباري في البدايات، بدايات التجربة هذه كيف كانت؟
1: التجربة انطلقت منذ بداية السنوات الثمانين.
0: لا قبل ذلك، شكون اللي غرمك بالشعر؟ شو مجيبك للشعر؟
1: أنا لم أتي إلى الشعر على جواد الصدفة، كان لي أخي رحمه الله مغرما بالأدب وبالمطالعة، كتابة ومطالعة.
0: أيوة.
1: وقد وجدت
0: أكبر مني،
1: وجدت نفسي مغرما أقبل على ما يحمله معه أو ما يجلبه إلى البيت من مجلات أدبية ومن كتب ومن دواوين، على الرغم من صغر سني في سنة
0: الابتدائية
1: والأولى ثانوي في النظام القديم.
0: نعم.
1: وتشبعت من المدونة الشعرية القديمة، قرأت لي شعراء الكبار القدم وأغرمت بما يكتبون وأحسست ميلا إلى الشعر، فكانت في البداية كتابات طفولية لا ترتقي إلى مستوى النصوص الجادة، ثم طورت نفسي شيئا فشيئا، تعلمت أدوات الشعر، تعلمت العروض مثلا.
0: أيوة.
1: وتميزت فيه، ثم أصبحت بحكم إقبالي تعلق بالمدونة الشعرية القديمة وجدتني أميل إلى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وهكذا، ثم انتقلت إلى دار المعلمين بقربة وأين درست هناك، وشجعني أستاذي محمد الخمير على لما لمسه في محبة للأدب ومن إقبال عليه، فواصلت فيه ونشرت في بداية الثمانينات في الصحف التونسية.
0: نعم أذكر ذلك.
1: وشاركت في بعض وقدمت بعض الأعمال في الإذاعات الوطنية، ثم شيئا فشيئا كبر الحلم، حين نجحت انتقلت إلى دار المعلمين بتونس بصفتي معلم متربص.
0: نعم.
1: انضممت إلى نادي الإبداع الأدبي وسعيت هناك إلى تشبعي من تجارب الشعراء الكبار على غرار يوسف رزوقة، آدم فتحي، محمد الصغير، وليد حمد وغيرهم. ثم انقطعت عن الكتابة بانتقالي إلى الأرياف، انقطعت عن الكتابة وعدت في 3 سنوات، عدت إلى الساحة الأدبية من بوابة سيكا الشعرية.
0: نعم.
1: والذي وقد أوصاني حينها أبناء سيكا بنشر الأعمال التي كتبتها سابقا، النصوص التي كتبتها سابقا، أوصوني بحفظها.
0: خلينا احنا نزيد ونسمع أكثر، نستزيد سي خالد، لابد أن نختم هذه الحصة بنص آخر من نصوصك الشعرية، تفضل.
1: لك
0: ما تشاء.
1: سأقرأ فاتحة كتابي الجديد في
0: قبل أن يصدر، يعني هذه قراءة أولى. تفضل.
1: أكتب هنا حوائج أمي وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب وروحي بأنفاسها البكر وانتبذت بمكان قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن، وأختي أختي التي خبأت في ضلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها، وحذت حذوهن وكبرى بناتي وأصغرهن، مثنى بصيغة جمع ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن، وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن، وقطعن في حضرة النص أيديهن، وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن، ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن، أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت، وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
0: شكرا أستاذ خالد الجباري. إلى هنا حضرة السادة والسيدات المستمعين والمستمعات تنتهي حصتنا اليوم، على أمل أن تكون المواضيع التي قدمنا قد راقت لكم بصحبة الشعر. نرجو لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: ترحال في المجال.
6: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
5: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بورغو في الإعداد والتقديم وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، حرارة شهر أوت، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية منذ شهر جويلية إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف، ولنتعرف أيضا عن أفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، عاد إلينا الضيوف وهم من أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم كما ضيوف الحلقة الماضية هم أولا أستاذ التراث والفالح فعلا في الحكايات الشعبية مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، الأستاذ صالح الفالحي. أستاذ صالح مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا سيدي منجي على الدعوة واللقاء الثاني في هذه الحصة.
3: وشكر لي موجه في الحقيقة لأنك رجعت لنا وحرارة الصيف الشديدة، والشكر أيضا موجه للضيفة الثانية التي سعدنا بما قدمته لنا في الحلقة الماضية، وهي العريفة بالتراث الاجتماعي وبالعادات والتقاليد، اللالة الأستاذة نعيمة الغانمي.
5: شكرا.
3: أستاذة نعيمة مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، عيشك،
3: بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا. لالة إيمان، إذن اكتمل النصاب ونشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.

0: حوض خويبية.
1: هذا الصوت الجميل الذي كنتم تستمعون إليه هو صوت الأستاذة نعيمة الغانمي، والتي نفتخر بها كل الافتخار، وهي الضيفة المباشرة للترحال اليوم. نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي. أستاذي صالح، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية الذين لم يسعفهم الحظ ربما إلى الاستماع إلى الحلقة الأولى، تحوصلون في مدة وجيزة ما ذكر في تلك الحلقة. تفضل سيدي.
2: أجدد شكري أستاذنا لهذه الدعوة. في الحلقة الفارطة تعرضنا إلى أهمية الأفراح والمناسبات في الصيف، وهي تقريبا المهرجانات التي تعيشها أهالي المنطقة في الترفيه والترويح على النفس، إضافة إلى أبعادها الثقافية والمشبعة بالتضامن والإخاء والتعاون، فهي أعمال فنية خالدة. تعرضنا إلى أهمية الأغاني، تعرضنا إلى اللباس ورمزية اللباس عند المرأة، والاختلاف ما بين الملحفة البيضاء والكحلة السوداء، وفي مناطق أخرى تلقاها السوداء والحمراء، وهي رمزية الجنة والنار. معناها خاصة المرأة هنالك عبور، ستخرج من بيتها إلى بيت ثاني. عندك تتمشي بيضاء تبقى نظيفة وتحافظ على
1: سميت العبور.
2: أي العبور يسمى مراحل العبور أنها ستنتقل. أي في مثلا في قرقنة، الطرف القرقني تلقاها شطر أحمر وشطر، والنصف الآخر أسود. أنا أنت تختار
1: من
2: أخضر ولا أحمر. الأخضر رمز إلى الجنة والاستقامة، والأحمر رمز إلى الشيطان والنار وأنت يومين ترى هذا اللونين على جسدك، وخاصة في المناسبات. أنا كيف تعيش وتعمل المعادلة ودائما تحافظين على مكانك في اللون الأخضر؟ هذا الرمز في الهمامة كما حدثتنا الأستاذة نعيمة، الملحفة البيضاء والسوداء. أنا يجب، ولماذا خاصة السوداء من الأمام والبيضاء من الخلف؟ لأنه أنت
0: الحمراء من الأمام.
2: أي الحمراء من
0: الأحمر من الأمام.
2: أي الحمر الأحمر من الأمام، هو أنت ماشية يلزم ترد بالك لا تطيح في النار، والبيضاء أنك تخلي الأثر نظيف. وأنت ماشي مشيت يلزم الصورة اللي تتبقى عند سيمونجي وأنا ماشي خليت حاجة بيضاء.
1: شفت التراث اللاماتي،
2: قوة الرمزية، قوة الدروس التي يقدمها هذا التراث.
1: ثم أن الأستاذة نعيمة الغانمي قدمت لنا في الحلقة الماضية نماذج عن التكافل الاجتماعي، لسيما خلال فترة العرس.
2: فعلا، خاصة كيفية تزويج اليتيم، تزويج مثلا عند العائلات الراعي. نعم. تزويج وهذا ينم على حتى ميسور الحال، هو مثلا الأخوال والأعمام. نعم. مثلا الذبائح التي تقدم في الأعراس تكون تقريبا في شكل هبة من المجتمع الصغير، العائلات المتصاهرة والقريبة. نعم. معناها من منطلق حمل الجماعريش، كله يتحمل مسؤوليته في هذا الفرح، في هذا المهرجان، ويؤدي دوره، لأنه ينتظر هذا الدور من السيد منجي في يوم يكون الحفل ولا العرس في داري. وحتى في المأتم، معناها يجب أن يلعب الدور متاعه، وعلى خطر يبانه هو يقول لك هذاك في عرس ولدي أنا روح أعمل معي ترجع في الواجب متاعي.
0: يعني الأمر على أحسن ما
2: صحيح.
0: ما يرام
2: دين، يشوفوه دين، هو دين اجتماعي وهو فيه قيم اجتماعية، ويغرسوه حتى في أولادهم، يمروه في أولادهم. اليوم عرس ولد خالك ما تمشيش، اليوم حضر روحك راك يومي على ذمة العرس.
1: أستاذ صالح، أنت من خليل الأحاديث اللي نقوم بها توه سنوات، أنت ما تفتأ تقول لي راهو بالنسبة لمجال سيدي بوزيد بصفة عامة، سواء كان الرقاب أو المزونة أو المكناسي أو سيدي بوزيد أو غيرها، تقول لي راهي هي بلاد العكاظيات الشعرية، بلاد الشعر والشعراء. والأستاذة نعيمة الغانمي ما تفتأ تذكر لنا كل هذه الأشياء. هم عندها مجال آخر باش
0: يعني في مجال مثلا إبراز قيمة الدوار، قيمة العرش، قيمة العائلة.
1: نعم.
0: يعني إذا كان تكبر كلها مع بعضها، ما تتركش واحد يعني في حالة خصاصة، في حالة يعني
1: كالعقد الذي لا يجب أن ينفر من أي شيء.
0: يعني الهمة والكرامة يجب أن تكون ميزة لتلك الفرقة أو ذلك العرش، ويعني ويتفاخروا شعراء.
1: خليني لا لا لا يعني خليني نوصف للسيدات والسادة أو الثقافية بالصورة. أنت تحدثي بالكلمة ونحب نوصفك أنت، وأنت كيفاش الآن تتكلمي بكل اعتداد وبكل محبة وبكل فخر.
0: أي
1: ما شاء الله.
0: يعني الشاعر هو الإذاعة، هو البوق، يوصف،
1: هو الترجمان،
0: هو الترجمان، يوصف المفاخر تلك القبيلة أو تلك الفرقة، حتى ولو فيها بعض يعني
1: شنو يقول كي
0: بعض
1: كيف
0: المبالغات. إيه. مثلا هذايا في سيدي بوزيد، أنا ماخذ عهد على نفسي أني أذكر المصادر.
1: إيه بتبيع وكذلك
0: يعني
1: وهذه الناحية العلمية يعني.
0: لا لا أذكر المصادر. هذه فاطمة بنت العزوزي إنصيرية، بارك الله فيها،
1: إنصيري
0: من عرش إنصيرية. إذا كان حي ربي بقاها، إذا كان ميت الله يرحمها. بيها وقت اللي جاوا باش بجات باش يتزوج، يعني اشقاء البطولات متاعهم وكذا، قالها قد المرجاح

0: سيدي سارح، في الصيف هل هي ترتبط بموسم الحصاد بأشياء أخرى؟
1: كما أشرنا في الحصة الفارطة، بداية الحصة الفارطة، أن الصيف هو ريكولت الحصاد، في
0: أيوة.
1: وقت اللي يتهنى الفلاح على جمع المحصول،
0: نعم.
1: سواء من الحبوب ومن
0: أيوة.
1: وتكون الثروة ولا ما اكتسب من
0: أيوة.
1: خلال السنة، سواء من مردود الزيتون ولا القمح.
0: نعم.
1: وفي الصيف عادة ثم أشهر جويلية وأوت، هو
0: أيوة.
1: لا تزرع فيه شيء، معناها هو وزيد المناخ بتاع صيف والدنيا حارة،
0: نعم.
1: وتكون كما أشارت الأستاذة نعيمة هي مواسم الزرد أعراس والأفراح، وتبرمج في هذه الفترة. نحن تقريبا تحدثنا كثيرا خاصة عن التراث الثقافي غير المادي من ناحية الأغاني واللباس، ثم جانب مهم سيدي مونجي هو
0: نعم.
1: التراث الغذائي الذي يرتبط بهذه المناسبات،
0: كيفاش؟
1: أنواع الأكلة. مثلا في الأعراس، في الأفراح، في عائلة تستقبل الضيوف، ضيوف الدوار هذوكم يتسموا هما اولاد العرس، اولاد
0: ايوه
1: معناها كلهم معنيين بالحفل، لكن الضيوف مثلا اللي يجوا من القبائل المجاوره، مثلا باش يجي ضيف من المهذبه، ولا يجي ضيف من نفات، ولا
0: اي
1: يجي ضيف من زلاص، ثم طقوس هذه لا تناقش،
0: هيك
1: انه الضيف يستقبله صاحب العرس، ما يبعثلوش ولد خوه ولا واحد صغير، يستقبلوا عين من أعيانك المنطقة هذيك ويرحب به، ويخصص له فضاء خاص أنه ينجم يراقب مجريات العرس وعناصر العرس من زاوية مريحة،
0: اي
1: وعلى مستوى، وأنه الأكلة متاعه ماهيش أكلة بقية الضيوف،
0: هي عندها فخامة معينة،
1: عندها فخامة، معناها أنه الأكلة يكون مثلا بالمسلان هذا، المسلان هذا أنه يطبخ ويطيب الخروف كامل كامل، يقدم كامل
0: للسيد هذا،
1: للسيد هذا هو وزوجته ولا هو، وهذا الضيف
0: تقديرا وإكراما،
1: تقديرا واحترام، ولا يأتي في يوم، لما يجيش كان نهار العرس باش يحضر ليلة العرس، عادة يقيم أقل شيء 3 أيام،
0: هيك.
1: 3 أيام
0: هي.
1: يقيم، ويكون عنده حظوة كبيرة جدا، ووقت اللي يجي هو يجي محمل، أنا هو بالهدايا، هذه الذبيحة ما يسمى بالذبيحة، أنه
0: ذبيحة.
1: يجيب مرات يجيب أكثر من ذبيحة، يجيب زوزة
0: أوه.
1: خرفان ولا 3 خرفان،
0: أيوة.
1: ويجيب بعض ال
0: ما زال هذي الآن
1: ما زال ما زال
0: مازال.
1: ما زال ما زال ما زالت تمارس،
2: مازال التفاخر حتى بمئات الملايين،
1: مئات
0: في ذلك في اللي المتنافسون،
1: ويجيب حتى بعض اللباس، مثلا يجيب لصاحبه جبة، ولا يجيب له لحفة، ولا يجيب له باش كي يلبسها رمز هذه اللحفة جابها لي سيمون جي في عرس ولدي العام كذا،
0: ويستنى باش يرجعه،
1: لا حتى وقت اللي يجي مروح هو ثاني يشبع بالهدايا، ما يروحش يده فارغه هو مرات بوصوله يطلق البارود على خطر ضيف مبجل هو. هذه العناصر بدات هي اللي تقلص وتحولت، مثلا ما يسمى بالذبيحه، انه يجيب ذبيحه مثلا تحولت ولت فلوس، انه هو يعمل يمد مبلغ لا بأس به. وهو العرس تقريبا هذا المهرجان الصغير يكون مثلا صاحب العرس يوصل انه يقولوا الذبايح، يقول لك اني ذبحت 15 علوش ولا 16 علوش في العرس، لكن ينجم يكون هو من الاقارب ومن الاصدقاء جاو 15 و20 علوش، على خاطر اللي يجي ما يجيش يده فارغه، وشكل تضامني كبير جدا.
0: بالله فما حاجه يقول لي، بالله يصلحني كاني غلط، يقولوا لي في الغالب تو حتى في سيدي بوزيده ساعات الهدايا هذه، ما قلت انت يجيب ذبيحه ويجيب، قالوا لي تو ثم شكون حتى يجيب سياره مثلا.
2: بالنسبه لطقوس الطبخ سالت وتمعنت فيها انا النقطه هذه، اللي يطيبوا المسلان والبرمه نتاع المسلان خاصه،
0: ايوه
2: برمه كبيره
0: بتبيع باش تزك مسلان كامل،
2: وعندها العيون نتاعها يبدو لازقين، مش خاطر هي من الطين. سي صالح انا حكيت لي الوالده ربي يفضلها، قالت لي زوز مقاليف

0: والسلسول نتاع العلوش واللي والكلاوي ما يتنحوش
1: باش يبدا معروف السلسول كامل الجسم كامل نتاع العلوش.
0: وبرمه المسلان وحدها، واللي يطيب ويطيب الرجال الحمص يطيب وحده، ويجيبوا المناجل نتاع الحصاد مناجل نظاف يعقموهم باش يخرجوا المسلان، يخرجوه كامل. استاذ لا يجب ان يخرج
1: المفتت والمقسم
0: فيه ضربه مفتت، يجب تحط على القصعه كامل متكامل، ويتزين بالزبيب ويحطوا السمن ويضيفوا عليه العسل الحر. سالتها لماذا؟ قالت العسل يمسح اك الصليب ويمسح اك الشحم هذاك، وما يخليش يقلق
1: المعده. باش الدهنيات هذيك
0: هذيك هذيك هي فنون فنون الضيافه. وبالنسبه للماكله العاديه بالنسبه للنساء يعملوا الدواره، يطيبوا الراس، العيش زبده، العيش والزيت يعني والكسره
1: سامحني نحن من اداب الضيافه رانا معنا ما نعطيوك باش نعطيوك أغنية لحن لحن من أغاني الفنان الماهر والبارع رؤوف ماهر. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نتجه دوما صوب الليلة نعيمة. لالا نعيمه الغانمي، انت تو بدينا في فرحه العرس، واللي قلنا هي راهو الاعراس التقليديه بمثابه مهرجان الشعب. انت خليتنا تو باش نمشيو على جلب العروس من بيت اهلها. كيفاش تمت
1: قبل جلب العروس؟ يتجهز الهودج اللي هو الجحفه من الاغصان نتاع شجره السدر، ويتزين بالحرام وبالحزام والحمل، غراره منا وغراره منا، وحتى تكون ركوب يعني العروس يكون
0: مش عندها اغنيه هذه خاصه بها.
1: اي يقول لك الغنايه راي عنا انا يعني نغنيها الغنايه هي يعني وقت اللي تبدا الخيل تلعب تركض، والنساء لابسين اعز ما عندهم، والجو يعني احتفالي، وكل خيول مطهمه، والنساء معنا متزينين، والبارود ينخ
0: يكتب مهرجان
1: مهرجان، والناس يعني مجموعه من النسوه عاملين حرام منا وحرام منا شادين، ويغنوا اكل الاغاني. المهم عند تجهيز الهودج قبل ما يمشي يقولوا راي عن نظارة، راي عن نظارة يا الفارس، راي عن نظارة من يعنى ويجيب أخبارة، طفلة شهلولة زين اللي ما في شلولة، غدري مسلولة عند العاتي من الرجال، جملك متصبح جملك متصبح، جحفة وين وقيز تضبح، خالك يتذوح يبكي والدمعة همالة. طبيعة الحال ديما فهمك العاشق الذي لم يصل إلى أكره. بعد ما يذهب الجمل يتوجه إلى بيت العروس، يكون يعني إسكورتي بالفرسان خوفا من الخطف وعملية ذيك يعني.
0: يصير الخطف ساعتها؟
1: يصير الخطف.
0: ما زال تو تصير الخطف؟
1: لا. تردد الأغاني في الطريق يعني، ولا جنب الزغاريت إلى آخره. دادي بها دادي بها يا سعد اللي مروح بها، دوب اللي بر مخفة لصبت يا رقيق الشفة، دوب اللي بر مساقة لصبت يا رقيق نيابة، جابوا جمال هيدادي من الغرب جت يا قلة الرجال الهجفة مشت. هذه تقال عندما تكون هناك امرأة خبيثة تريد أن تحدث فتنة ولا يقع الزواج.
0: لماذا ما قلت الرجال؟
1: أي يعني
2: خارج القبيلة.
1: تزوجت خارج القبيلة.
0: خارج القبيلة.
1: أي تقولها.
0: هم يحبوا يفسدوها العرس.
1: أي تقولها.
2: حتى خارج العائلة.
1: حتى خارج العائلة تقولوا حتى هكذا يعني. غاية في جابوا جمال هيدادي من الغرب جت يسلم الرجال، جابوها وجت

0: جاب وجحاف. عندما تصل العروس إلى منزل الزوجية يقول النسوة ماذا يقولنا؟ وشارع البيت، شراع البيت حل يعني البيت.
1: أيوة.
0: يا أم العريس الفارح رايل كان نجاتك صالحة، يا أم الأولاد رايل كان فالحة وتقد.

0: انتي يا جعلك يا زينب شبوب المطر جيتينا. وهذا النهار المبارك يا من حضر سيدي علي وولاده جوع الظهر، وهذا النهار جابوا جمال هيدادي على راس كاف يا ركبة العراد يسير الجحاف إلى آخره.
1: هذه بعد باش يصير فيها عاد صنعه كالسخاب
0: لا بعد بعد يدور يدور الجمل سبعة دورات حول الخيمه
1: هكا،
0: ويعني الزغيريت والغناء والبخور والبارود والفروسي، ويعني اجواء حماسيه اجواء جميله فيها يعني تقشعر منها الابدان والغناء، كل انسان يغني غايه في نفسه، هناك من يطلب من كبار القوم والاشخاص
1: هذه زعما اخراج سينمائي
0: المحبوبين كما سيادتكم، كيف من هكا عندك حاجه هكا في قلبك تشير قل فلانة تغني كذا وكذا، أعنى لي يا حمام وعنى لي
1: بالمشاني هذه
0: وعنى لي بالعجل، وهي يرى وصادني الغرام يا الوهم علام السي غضبانة وعاملة بالعاني وقتلتني من غير جراح، أم الغثيث طاح مقاني مشطاته بالقماري فيه. وإلا أغنية أخرى بركات من الجفاء في العمر ناريتك مرة وزاد عقلي غدايا يا الماشي الخالة برا، وكنشوفه زاد عقلي غدا وكنشوفه يتجدد غرامي، ويا خالي راح الليلة وتبات في فراش العيلة وتبات في الدفاع وماك حاضر لتخلف جرة، وزاد عقلي غدا ويا الماشي للخالة برا. يعني هناك
1: هذه عكاثيات
0: هاي أغنيات هاي وإلا تحكي من الأغنية على حاجة صارت.
1: أيوة.
0: مثلا عاشق ما لم يصل إلى حبيبته ويعني نبهوا عليه باش يبطل
1: وهي من الواقع وقت
0: من الواقع ليه وقع أيوة. نبهوا عليه باش يعف ولكن لم يعف مواصل اللقاء معها وكذا وواحد فقتلوه، تشي يعني حاجة في قلبي وأريد أن أصرح بها. المغنية جابوه مسطر مضروب والدم يقطر، مكسر جرايد مسلانة ردوا الخبر للشومان، جابوه يهس ومحدد بحديد فرس والرويق يبص ردوا الخبر للشومان. الفارس بغض النظر على سلوكه وعلى غرامياته وهو مو فارس وجميل ويركب الخيل ويحسن يعني استعمال السلاح وكذا، والفارس فارس يعني يتحب كتشوفه
1: هي يعني كلمة فارس تعني العلو والشموخ
0: يعني والشموخ إلى آخره
1: والإباء
0: يعني يحق له. يعني عندما يقتل وعادة يكمنوا له في رأس العين، جابوه اثنين ولقوه ملوح في راس العين عطشان وما يلاقي منين. رد الخبر للشومانة، الشومانة هي المشؤومة حبيبته. كما تغنى الأغاني الجميلة وفيها غرميات واللقاء وكذا، تتغنى مرثيات لغاية في نفسي تصل العروس إلى
1: مسرح الحياة،
0: تصل العروس إلى الخيمة، تنزل من الهودج، يجيبوا النسوة البسيسة سي صالح بالسكر ويوكلوها للجمل
1: الجمل لسل
0: يوكلوا
2: لأنه أوصل الأمانة
0: يوكلوا للبسيسة
1: وصل أمانة لأهلها
0: وصل أمانة لأهلها ويقولوا لهم تعمل الله ترس والخيالة قداب تبوك تكلم يا جعارة واش قال بوك، تعمل الله مساكم تعمل الله مساكم بالفرح جيناكم، تعمل الله يا بيت باباها كانك مع الهجفة هانا جيناها إلى آخره. ومن بعد يحلوا لها الشعر متاعها ويبدوا في عملية الفتل الشعر يظفروا له، يقولوا فاتلولة محسن تراكي بيزولة عند الفتول تحذر الأنبياء والرسول إلى آخره. وهذا النهار اللي نبغيه والقلب شاهي.
1: قولي أنا بالغناء هذه قولي أنا بالغناء سامحيني

0: الدار في اللحن جابوا البنايه فوق جمل ومحارم بالتل وخساره غنانه بلا محفل، جابوا البنايه فوق قعود والسالف مهدود، خساره غنانه بلا بارود، زع يا جمل يهديك بالعطر نزقيك وليدوم الفرح ليا وليك.
1: يعني لا نعيمه بربي خليها هكاك، وجعتني قلبي انا ومخي هكا وفرعسني. اسمع خليها العروس هكاك وخلي الجمل واقف ونتجه صوب سيدي صالح. خلينا نمشي ديما في نفس المجال. خلينا نمشي هكا الاغنيه الجميله نتاع ام كلثوم اللي غنتها في تونس، وكيف غنتها هي التسجيلات الكبيره اللي باش نعدوها تو هي من تسجيلات تونس في اغنيه انت تعرف تحبها.
2: انت عمري انت عمري
1: سنين ومرت زي الثواب
2: سنين بحالها ما فات جمالها
1: كان لك معايا
2: اجمل حكايه
1: في العمر
2: عمري كله
1: ولو اردت احب تاني احبك انت. استمع ثم الترحاب يستمر.

0: لا لا نعيمة أنت كنز، أنت كنز كبير ولا ينتهي. سمعين على خطر فما في مجال هذه، في مجال سيدي بوزيد سيدي صالح، هي موجودة في أماكن أخرى ولكن خاصة في سيدي بوزيد ثم زفاف الجماعي ولا؟
1: أي فما قبل كان يتقام زفاف الجماعي يعني مرات اثنين مرات ثلاثة. أما أنا
0: زفاف مع بعضهم
1: أي سألت الوالدة ربي يفضلها الحكاية قديمة شوية.
0: بالله ربي يفضلها لك الوالدة قداش حتى هي يظهر فيها كنز كبير؟
1: أي كنز يمكن 84
0: ما شاء الله عليها، مازالت
1: أي ذاكرة، مازالت الذاكرة متاعها قوية إن شاء الله تبقى هكاكة. سألتها
2: توقع في سنوات الجذب، الزواج الجماعي يوقع في سنوات الجذب مش مداخلي
1: سي صالح وقع قالت لي مش ديما أما وقع في التزانوش هذا يا خميلة
2: خميلة
1: معروف فارس مغوار إلى آخره. قاموا ومن بعد هو تزوج المرأة الثانية من العرش متاعنا نحن البدور، ولو أني معنى كلمة عرش الحق ما
0: نحبش من المجموعة
1: إيه من المجموعة متاعنا جدنا معناه كان قايد فهمتني تزوجها بنته. أما قبل اللي تزوجها حبيبته الأولى أمي قالت لي صار زواج فيه سبع جحاف
0: هك
1: إيه لموا بعضهم الجحاف اش يلمها والمجال واسع والخيالة وكذا والهواجس تمشي بك
0: والفرحة باش تضرب في سبعة
1: اي بالرنة وكذا والخيول معناها تلعب والغبار والتراب والناس تغني وحسيلوا مهرجان كبير. ثم سي المرأة غصبينها على الراجل هي معناش فيه
0: واحدة منك السبعة
1: واحدة منك السبعة ذوكم وتتشنى ها ها منحبش هكا نحب كذا نحبش هكا اي في الاخر كيما تقول انت احنا هذي الديكور والشي وندري شنو والامور هذه العصرية وكل زمان عنده الطقوس متاعه وشنو اللباس والجمل شي لبسوه وشي حفلوه وشو كذا والخيمة وكذا. قلت لها منحب الجحفة متاعي فيها مراية لماع بقى وك الخيل تلعب والبارود يكت والناس متغني وفرحانة وكذا سبعة جحاف ماشين يسير وهي اللي معاها سعيفه موجود هو ثم معناها الخادم اللي يشد الواحد بدالها وتجي وخر بشوي بشوي بشوي تخلف بشوي بشوي بشوي
0: بشوي
1: على الركب وكثر الغبار وكثرة كذا والحس والدبك والواحد والناس فك قمتك الانتشاوح وصلوا كل جمل برك قدام الخيمة متاعه إلا هي جملها ما بركش لوجو منا ما لقوش خمالة اخطفها وهزها طبيعة الحال
0: كانت موجودة الخطف
1: اي لا الخطف موجود
0: ربيها
1: اي اخطفها وعمل معناها التخطيط كان محكم كيفاش المراية مش يعمل هكا يضرب على الشمس عرف ذاك اللي هو فيه الحبيبة متاعه بدا يرود ويدور وكذا الوين تخلفت. المهم عملوا هم الأغنية قصيدة. عملوا أغنية هي قول غيم

0: يعني خلدوها الأغنية هذه
1: ايه
0: براني راني عليل، يمكن هو حبيبها
1: ايوه
0: زوجها مسكين قاعد يعني غني راني عليل منك يا زهو الدليل، راني عليل زعرة يا ضاوية الجبين. المهم هو
1: ما
0: اختفى،
1: رجعش يجمل ولا ما رجعش؟
0: اه لا ما رجعش، هزه هو اختفى وتزوج وتزوج بها، وبعد ماتت وزاد عاود معناها تزوج بواحده
1: خميلة.
0: اخرى. اي خميله، معروف قولك خميله، راح للسلسه، معناها راح لراكب على سلسة جايب في الجحاف الدرز باي جريد، جاء على قفصه مرقت الكامله تتفرج.
1: كويس كويس، خساره لو كان جات الحصه هذه طولها 10 سوايع ما جاتش ساعه واحده برك. هو العمر في نهاية الأمر والحياة قصيرة والعمر قصير. سيدي صالح، بدينا نقترب من النهاية، نهاية الحصة. الأهازيج والإنشاد هذي والشعر هذي، هل حول ربما هالة من الأناشيد الصوفية مثل ما هو يوجد مثلا في مناطق أخرى أو لا؟
2: هو خصوصية وموجودة تقريبا في كل الجهات، لكن الاختلاف في مثلا في الأداء وفي الإيقاع وفي طقوسه، وهذاك القوة متاع التراث اللامادي أنه خصوصية. وقت اللي تسمعه ولا وقت اللي تقول هذه أغنية همامية، هذا إيقاع جريدي، الحضرة الجريدية، هذه بالدفوف، هذه بدون دفوف. تواصلا مع وإحنا في أيام الفرح، أيام العرس والطقوس، مثلا الهربة والخطفة بتاع العروس، عندما تطأ قدمي الفارس الخاطف مثلا، أكيد ستقع مطاردته هذا الفارس. عندما يدخل إلى حدود قبيلته ولا العرش بتاعه، يقف المطاردين، يقفون لا يدخلون المجال، لأنه إذا كان دخلوا المجال
1: معندهم جو السفر،
2: لا يدخلوا المجال، تولي صراع ما بين زوج قبائل. اما في صوره ما لحق عليه وما زال في مجال القبيله المخطف منه، يقتل ولا تكون لا ثم لا دية ولا اي جفن روحه، على خطر تعدي على ملك الغير، والقبيله اللي ينتمي لها معناها تقبل معناها، وكأنه ثم هاك الأمر الواقع، لا وتفاهمات ما بين الشق هذا والشق هذا. أنا لا أعتدي على مجالك، مجال الجرافة، وأنت تحترم مجالي. أما واحد فرد يتحمل مسؤوليته هو في تهديد السلم الجماعي ما بين، وهذه تدونها كما كانت تعدد
1: الأسنان. كيفاش في نهاية الأمر الاحتفالات هذه
2: منظومة كاملة،
1: منظومة كاملة وتعبير في نهاية صحيح. الأمر عن النسيج المجتمعي بمنطقة،
2: منظومة رمزية كاملة. والعروس في اليوم السابع هي التي تخرج وتلبس اللباس اللي تبدأ تحضر فيها روحها للحياة العادية، وهي التي تطبخ في يومها الغذاء
0: العصيدة.
2: تبدأ بالعصيدة، والأستاذة نعيمة
0: تطبخ العصيدة ولا يضع فيها سمن اللي هو الدهان. الدهان، شوف انت الكلمة الاشتقاق متاعها، حتى لا تهان فأل سيء. اي وتحملها لحماتها
2: قوة الرمزية
0: الى الماجن او البئر، وهي مش تلبس الملح نتاعها، مش تعملك العبون، ما تتخلل من هي تعملك العبون، تضع العبون هكذا وتملأه بالماء حتى تكون فأل خير وسعد،
1: يثمر به الماء،
0: رمز الخصب والحياة.
1: لنا نعيمة، نحن سعدنا كثيرة السعادة بما
0: شكرا.
1: بما قلت، بما غنيت، بما أنشدت، ونشكر سي صالح شكر جزيل. لكن حبيت باش تنهي توا بالأغنية التي تريدين والتي تعبر عما تريدين أنت. وبطبيعة باش نعطوه في الآخر كلمة الختام للأستاذ صالح، قلنا ما تريد أن تقوله.
2: شكرا، وإحنا شارفنا على نهاية الحصة.
1: نعم.
2: كانت فسحة ممتازة في ربوع ولاية سيدي بوزيد برقاب تحديدا، وهذا نموذج من تراثنا الوطني، وهذه دعوة إلى التشبث به وتسجيله وتدوينه وتوثيقه والاستثمار فيه لما يحمله من أبعاد تقوية الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ويفتح مشاريع كبرى للاستثمار والترويج والتثمين، خاصة نحن في عالم العالم الرقمي والتسجيل السهل، لكن لا بد من حمايته، لا بد من هاك الاستنساخ. وانت تعرف سيدي منجي هاك الاستنساخ اللي يحط من قيمتها التراث الفنون الشعبية.
1: انا حبيت باش اسالك سؤال باش نقول لك سي صالح، ما رايك انت في هاك اللي يقول هذايا التراث اللامادي هذايا هي مجرد حكايات واساطير ربما لا يمكن ان تؤخذ بنفس المأخذ ونفس الجد الذي ناخذ به مثلا التراث المادي؟ ما رايك في الراي هذا؟
2: هذه من بين النقائص ومن بين الفجوات التي يجب ان نتلافاها، وخاصه على المستوى الاكاديمي والمستوى الجامعي يجب ان ياخذ مكانته كما هو في العديد من الدول، وخاصه وان دولتنا امضت على الاتفاقيه وصادقت على الاتفاقيه وسجلنا بعض العناصر
1: التراث
2: غبنطن هي نفسها تقريبا نجم انت المحفل الهمامي اذا كان نجم يتسجل وراه يستثمر في هذا يستثمر في هذا المجال. ايوه
0: انا عندي اغنيه
1: عندك ايه مال عندك ما
0: المشكله اني اللحن طالت عليا المده، يعني اللحن ما عادش متمكنه منه،
1: سامحوني
0: الواحد اما هي
1: قدر الامكان احنا ماناش عارفين باللحن باللي تقولوا احنا
0: اي لا لا اللحن هذا عنده هي قالت له بركات من الجفاء، يعني بركات يزي
1: يكفي
0: من الجفاء هذا.

0: الدكتور.
1: لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية، وسعدنا بالرفقة الطيبة للسيد صالح الفالحي، رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، كما سعدنا بحضور الضيفة المبجلة للترحال والعريفة بالتراث الاجتماعي وبالغناء وبالعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول عذرا إذا جف نبع الكلام، فنهر الغرام اشتهى أن يسيل. تونس سنأتيك بالأغنيات لنرسم وقتا بديلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
0: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: محاولة الانقلاب على بورقيبة، مؤامرة 62 و900 ألف، عنوان إصدار حديث 26 و2000، للباحث الصحفي محمد المي. نضعه اليوم على طاولة الشرح، ونحاول صحبة مؤلفه محمد المي أن نغوص قليلا قليلا في حيثيات حدث تاريخي مفصلي كان له الأثر القوي والمباشر في تغيير نظرة الزعيم المجاهد الأكبر والرئيس الأول للجمهورية الناشئة على حطام الملكية ونظام البيات لحبيب بورقيبة. أهلا وسهلا بك محمد المي في برنامج على صعيد الرفض.
3: أهلا وسهلا زميلتي وصديقتي العزيزة الأستاذة سعاد، شكرا على هذه الاستضافة.
1: في الحقيقة محاولة الانقلاب هذه تندرج ضمن سياق الرفض كذلك، ونحن في برنامج على صعيد الرفض. رفض لوضع اجتماعي واقتصادي، وتململ في صفوف عدد من العسكريين والمدنيين من طريقة إدارة الشأن العام وغياب الحريات. وهو ما أشرت إليه في الكتاب.
3: في حقيقة الأمر لابد من وضع هذه المحاولة، محاولة الانقلاب على الزعيم لحبيب بورقيبة عام 1962، ما يعرف بمؤامرة 62، يجب أن توضع في سياقها التاريخي وإطارها التاريخي الذي جاءت فيه. فهناك عديد الأمور التي سبقت هذه المؤامرة، أو التي حذرت أو هيأت لأن تبرز فكرة المؤامرة. أولا جاء الاستقلال، حدث الاستقلال التام، الاستقلال التام عام في 20 مارس 1956، ولكن سبقه تململ وسبقه الاستقلال الداخلي، وهذا الاستقلال الداخلي الذي رافقه ما يسمى بالفتنة اليوسفية، الصراع بين صالح بن يوسف ولحبيب بورقيبة، لأن هناك انقسام في صف الحزب الواحد، الحزب الدستوري الجديد، الحزب الدستوري الجديد الذي انقسم بين الأمانة العامة والرئاسة، بين جماعة الكتلة، كتلة لحبيب بورقيبة وجماعة الأمانة العامة لصالح بن يوسف، انقسموا واختلفوا في رؤيتهم للاستقلال. صالح بن يوسف كان في ذلك الوقت يرى أن لا معنى لاستقلال داخلي، يجب أن يكون هناك استقلال تام، خاصة وأن استقلال تونس يجب أن يكون مرتبطا باستقلال بقية بلدان المغرب العربي وتحديدا الجزائر والمغرب الأقصى، ربط استقلال تونس بالمغرب العربي، وهو ما لم يقتنع به بورقيبة في ذلك الوقت، وتبين فيما بعد صحة وجهة نظر الزعيم بورقيبة والمغالطة التي قدمها صالح بن يوسف. في حقيقة الأمر هنا التاريخ انتصر لبورقيبة، السياسة البراغماتية التي اتبعها بورقيبة، وبان أن صالح بن يوسف قام بتوظيف القضية الجزائرية خاصة ومحاولة عرقلة بورقيبة، لأن هناك خلاف حول الزعامة. هذا الانتصار الذي حققه بورقيبة على صالح بن يوسف لم يكن انتصارا إلا العقوبات التي سلطت على الناس، صبت الظلام الذي عذب فيه العديد، هناك العديد الذين قتلوا، الذين وقع اغتيالهم. يعني الحزب نفسه بدأ يأكل في نفسه من الداخل، حيث بدأ أبناء الحزب الواحد يقتلون بعضهم البعض. بورقيبة في حقيقة الأمر كانت هناك محاولة اغتيال من الطرفين، اليوسفيين يغتالوا البورقيبيين والبورقيبيون اغتالوا اليوسفيين، ولكن كانت رجحت الكفة لصالح بورقيبة على حساب بن يوسف، مع ما خلف ذلك من احتقان. هناك المجموعة الرافضة لسياسة بورقيبة حتى وأن انهزمت، وكمل بورقيبة بعد التصفية متاع اليوسفيين تصفية صالح بن يوسف نفسه، اغتيال صالح بن يوسف الذي تم في أوت 1961. ولكن قبل ذلك حرب انزرت، لأنه لم يتم الجلاء التام عن تونس إلا في 15 أكتوبر 63، ولكن في 19-20-21-22-23 تمت معركة الجلاء التي أودت، الرواية الرسمية تقول بين 630 و700، ولكن في حقيقة الأمر بورقيبة نفسه يصرح يقول مات فيها أكثر من 1000، وجون غانياج يقول قرابة 5000. كيف في الجهة، خطر أنا ابن مدينة بنزرت، معناها ابن الولاية، يعني يقولوا العربات المجرورة بالخيول كانت تنقل رفات الموتى إلى مقبرة الشهداء اليوم التي تعرف بمقبرة الشهداء في بنزرت، أيام وهم ينقلون الجثث إلى أن تعفنت الجثث ولم يتمكنوا من نقل الجثث،
1: من استكمال نقلها،
3: لأنه كانت الأموات مجزرة كبيرة، مجزرة كبيرة، وهذه من أخطاء بورقيبة.
1: وربما لهذا السبب يعني أشارت أنت في الكتاب أنه معظم يعني العدد الأكبر
3: من بنزرت،
1: من بنزرت،
3: من بنزرت. هاو جيك التفاصيل الأخرى، عندك الصراع، الفتنة اليوسفية البورقيبة، عندك اغتيال صالح بن يوسف من طرف بورقيبة، واعتراف بورقيبة بأنه هو الذي كان وراء الاغتيال هذا، ووسم من قام بالاغتيال، قام بتوسيمه وخطب ذلك وقال ذلك، صرح عن ذلك في خطاب رسمي. حرب بنزرت التي خلفت مئات الضحايا والأموات، حرب الجلاء التي تمت في رمادة بقيادة المناضل مصباح الجربوع، أيضا خلفت نوع من الاحتقان على مستوى المحتقن. ثم حاجة أخرى اللي هي حوادث سقيط سيدي يوسف. سيدي يوسف الاعتداء
1: بعد
3: على
1: الاستقلال،
3: بعد الاستقلال طبعا، بعد الاستقلال من عام 1958، فهمت، في 8 فبراير 1958 قاموا فرنسا بقصف الجزائر وتونس في سقيط سيدي يوسف. زواج بورقيبة من الماجدة وسيلة بورقيبة، لأنه كانت العلاقة بينهما سرية غير علنية، وتعتبر ماتيلد التي شاركت في الحركة الوطنية، وهي الأم للابن الشرعي لبورقيبة، والتي لقبت بمفيدة فيما بعد، مفيدة بورقيبة، هي ماتيلد التي رافقت مسيرة بورقيبة الزعيم تيلد فترة،
1: يعني الكفاح من أجل التحرر.
3: طلاقها في ذلك الوقت، طلاق ماتيلد والزواج من وسيلة، خلف أيضا نوع من الاحتقان لما كانت تكنه غالبية المجتمع للأسر البلدية، فهي من أسرة بلدية، هناك نوع من اعتراض الشعب على أن يتزوج بورقيبة وسيلة. حاجة أخرى مهمة جدا على المستوى الديني، اللي هو دعوة بورقيبة لإفطار شهر رمضان عام 61، قبل المحاولة، ما كيفاش تراكمت هي، كيفاش جات حكاية المؤامرة، ما جاتش هكا فجأة خدنا وقمنا نلقاو،
1: ثم تراكمات، ثم تراكمات وغذيت.
3: من بينها بورقيبة دعا إلى إفطار شهر رمضان، بحجة أنه للشعب متكاسل ومش قاعد يتدنن المجهود، والإدارات تغلق، وإحنا بلاد في حاجة إلى أن تنهض وكذا، وبالتالي في ذلك الوقت طالب بورقيبة في خطاب رسمي بأن أفطر أيها الشعب رمضان، وأنا سأتحمل مسؤولية عنك أمام الله يوم القيامة. هذا أيضا خلف نوع من الاحتقان. ثم شيء آخر وأخير نخدم به السؤال هذا، اللي هو دعوة بورقيبة لبناء قصر قرطاج، خاطر بورقيبة وقت اللي تزوج بوسيلة وقتها كان يسكن في قصر السعادة متاع المرسى، وكان يمارس في الحكم في القصبة، يهبط كل يوم رئيس الدولة من قصر السعادة للقصبة، مش يجري باش يقابل الوزراء ويحكي مع الوزراء ويصح القرارات
1: ومقرر الحزب زاد كان غالي.
3: نعم، وبالتالي هو قال هذا مش معقول، رئيس الدولة كأنه موظف نهار كامل يتنقل من داره، يعني حتىش المقر العمل نتاعو، ومعاه ما يصاحب ذلك من غلق الطرقات وكورتيج و في المرواح كيف كيف، هذا قال معناه ما يصحش. يفترض أن رئيس الدولة مكان إقامة متاعه هو مكان العمل متاعه وهذا لصالح الدولة. اثنين، بورقيبة توجهت له دعوة وقتها للسياد، مشى للسياد، ملك السياد استدعى بورقيبة وكذا، وأقام بورقيبة حوالي أسبوع في السويد. فبورقيبة حب يرد الزيارة للملك السويد، خاطر في البروتوكول في الأعراف الدبلوماسية أنا استدعيتك أنت تستدعاني، مع ما يمكن أن يصاحب ذلك من اتفاقيات اقتصادية وغيرها. فهمتي؟ ممكن تونس مش نجم تدبر شوية استثمارات في الوقت ذاك بمجيء ملك السياد. بورقيبة قال أنا ما عنديش فين مش نستدعى رؤساء دول، أنا كان نجيب رئيس دولة
1: نستقبلها؟
3: فين مش نسكنه؟
1: لابد من بناء الأقصر الرئيس.
3: فالحزب الشيوعي في الوقت ذاك استغل حكاية الدعاية متاع أنه بورقيبة يطالب ببناء قصر فهمتي جديد، وقال الناس ساكنة في الأكواخ والملوك ساكنين في القصور ويبنيوا في القصور والشعب مازال في الأكواخ، شيد قصورك في المزارع فهمتي كذا، واحد يا خويا زيد شيخ ما لا أنت من اليوم وفهمتي. هذا نوع من اللي زاد نوع من الغليان اللي وتر الأجواء وخلى يخلق الأجواء المناسبة لما يسمى لما يعرف أو ما سيعرف فيما بعد بمؤامرة 62. هذا كله هي إذن للأجواء هذه العامة التي هيئت لحدث محاولة الانقلاب على بورقيبة في 1962.
1: ما يسترع الاهتمام أولا هما صفحتا الغلاف. أمر في غاية الأهمية أردت كباحث أن تضع أعيننا عليه، وهو وجود سرديتين للحدث، إحداهما طاغية تستأثر على صفحة الغلاف الأولى أول ما يطالعك، والثانية متوارية في الصفحة الخلفية وهي صغيرة معناتك في المساحة. الأولى العدالة تقتص للشعب من أعدائه. هؤلاء هم الذين اختاروا طريق الخيانة، يعني هم خونة وأعداء، وها هي العدالة تجازي أعداء الشعب بالإعدام وبالمؤبدات. أما في صفحة الغلاف الأخيرة وفي فقرة صغيرة كتبها صوت مقموع، صوت أحد هؤلاء الخونة بين ظفرين محمد بن جيزة، ضمن مذكرات لم ترى النور بدورها. وهنا دورك كباحث أستاذ محمد، وأنا أحيي فيك هذا الجانب. اتصلت بأرملة محمد بن جيزة وأخذت هذا الجزء، نتمنى لو أنك أخذت كل الأجزاء.
3: لا أخذت أشياء أخرى طبعا
1: في أجزاء هذا الكتاب، هو جزء أول.
3: نعم.
1: قلت أهدي هذه الشهادة إلى شهداء محاولة الانقلاب سنة 62 الذين ضحوا بحياتهم لمعارضة طغيان بورقيبة، لقد تعرضت ذكراهم للتشويه والإخفاء بعناية من قبل النظام السابق، ولم يحتفظ الشعب التونسي إلا بالرواية الرسمية. وهي السردية الأولى، وهي رواية محرفة للتاريخ الوطني التونسي، كتبها السيد الصياح بأوامر من بورقيبة.
3: نعم، هذه الشهادة التي قمت بتعريبها لأن كتبها في الأصل بالفرنسية، أنا تحصلت على عديد

0: الغلاف. في الصدارة هناك الرواية الرسمية للدولة، وهي جريدة العمل وجريدة الصباح، يعني ما صدر في ذلك الوقت في الجرائد، وهي الرواية الرسمية للدولة. كيف ترى الدولة ما حدث، أن هؤلاء هم أعداء الشعب، وأن ما
1: خونة.
0: نعم وأن هؤلاء خونة، وهؤلاء رفعوا السلاح في وجه الدولة وخانوا الأمانة، وكان على الدولة أن تقتص منهم بأساليبها المختلفة. وبالتالي هنا أثبتنا على مستوى الواجهة، على مستوى الظاهر الرواية الرسمية، ولكن في الخلف هناك عين أخرى، هناك رواية أخرى. يجب أن ننتبه إلى أن الرواية التي نقدمها هناك اعتراض عليها من طرف الجماعة الذين شاركوا في المؤامرة، ويعتبرون ما ورد هو رواية رسمية، ولا بد من إثبات الحقيقة، الحقيقة التي لا نعرفها ولن نتمكن من معرفتها
1: كما هي.
0: كما هي. أولا لعدة أسباب، لعدة أسباب. أولا لأن هذه الحقيقة تم السكوت عنها أكثر من 60 عام، نحن الآن نتحدث عن موضوع جاوزته الأحداث ب 64 سنة، يعني أكثر من نصف قرن مر على هذا. أنا واحد من الناس كتبت هذا الكتاب لم أولد بعد، يعني في ذلك تاريخ 62، وبالتالي أنا يعني من جيل آخر لا أعرف أي شخص من هؤلاء. تعرفت فيما بعد عندما دخلت اقتحمت المشهد الثقافي، تعرفت على تميم بن كامل التونسي بحكم أني كتبت كتاب عن طاهر الحداد، ومحمد كامل التونسي والد تميم راسل طاهر الحداد عندما كان مقيما في سوريا. لمعرفتي بعض المسائل حول محمد كامل التونسي اتصلت بابنه
1: بالتميم.
0: تميم لمعرفة بعض الأشياء عن والده، ولاحظت أنه في حالة غير طبيعية، ربما من مخلفات السجن ومخلفات ما حدث له نتيجة المؤامرة، لأنه هو لم يعدم تميم التونسي، ولكنه
1: سجن
0: سجن مدة 10 سنوات، أنه عام 73 تم العفو على المساجين الكل، عفى عليهم بورقيبة عام 73، وكان البعض منهم محكوم بالمؤبد، والبعض الآخر محكوم ب 20 سنة، أي لم يقض كامل العقوبة،
1: وعشر
0: وهناك عشر
1: سنوات
0: سنوات
1: وخمس
0: وخمس سنوات،
1: سنوات
0: إذن أحكام مختلفة، ولكن تم إذن العفو من بين الذين تم العفو عنهم عام 73
1: تميم.
0: بتميم التونسي. إذن الوحيد الذي يمكن أنني أعرفه، لم أتحدث معه عن المؤامرة وعن ظروف المؤامرة، ولم لأني لم أكن سأنشغل بهذا الموضوع، لا ولم أكن أفكر في هذا الموضوع، وإنما تعرفت عنه فيما يخص علاقة والده بطاهر الحداد. هذا هو. بقية الأشخاص لا أعرفهم، وإنما أسمع بعض الروايات التي تقال عنه. أعرف أن هذه المؤامرة تعرف بمؤامرة لازر شرايتي، معناها اسم لازر شرايتي أشهر من المؤامرة،
1: تصدر
0: تصدر، والحال أنه هذا خطأ، في اكتشفت فيما بعد أن من المغالطات مثلا المتعلقة بموضوع المؤامرة، لأن لازر شرايتي لم يكن في هذه المؤامرة رقم واحد.
1: صحيح.
0: رقم واحد هو الهادي القفصي وعمر البنبلي، هذوما رقم واحد، هذوما الاثنين هما رقم واحد، وهما من دبر وحرك وعمل على أن يجمع بقية الأفراد.
1: حتى أن هناك بعض السخرية من لازر الشرايتي
0: لازر شرايتي مسكين، معناها في هذا المجال علاش، وانا فسرت علاش المساله هذه، لانه لازر شرايتي اولا لم يكن له مستوى تعليمي، مش حتى مش منقولوش متدني، هو انسان لا يعرف القراءه ولا يعرف
1: أمي
0: الكتابه،
1: يعني هو
0: امي، هو مناضل، هو فلاك،
1: مناضل
0: ما معناه مقاوم، مش هو مقاوم،
1: ضد
0: مناضل،
1: الاستعمار،
0: مناضل ضد
1: قاوم.
0: الاستعمار، ولكن كان من المناضلين في صف بلحبيب بورقيبه، هو كان بورقيبي إلى أن مات وهو بورقيبي.
1: لماذا انقلب
0: هذه هي
1: عليه؟
0: المفارقة. هتنفسر لك علاش أنا كي وأنا بصدد تفكيك هذه المسألة اكتشفت ما هي الأسباب التي جعلت لازر شرايتي
1: شرايتي
0: يكون ضمن هذه المجموعة. لازر شرايتي أولا عندما صعد إلى الجبل المقاومة ضد الاستعمار، صعد في نطاق الخطة التي أرادها بورقيبة في استعمال المقاومين والمناضلين للتصعيد. بورقيبة كان يجري المفاوضات مع فرنسا، وكان يريد لهذه المفاوضات أن تتم وفق ما مشيئته وفق تصوره ووفق ما يريد أن يوصل إليه، فكان لابد أن يلعب ورقة الإرهاب
1: ضغط.
0: وورقة السلاح وورقة رفع السلاح على فرنسا حتى تخضع فرنسا، لأنه هناك مقاومة مسلحة في الجزائر. احنا المقاومة المسلحة في تونس بدأت عام 1954 قبل

0: 54 ما عندناش مقاومة مسلحة. ما عدا بعض المحاولات الفردية أو الشخصية، كل المحاولات التي قامت في تونس هي محاولات عن طريق الكتابة، عن طريق المسيرات، المناشير، المظاهرات.
1: ما واجهتش حدة كبيرة،
0: ما واجهتش حدة يعني متاع مناشير، متاع مقالات، متاع تحريض، متاع خطابات، متاع ثماش مقاومة مسلحة. المقاومة المسلحة في تونس بدأت عام 1954، وهذه خطة من الخطط التي رسمها الزعيم الحبيب بورقيبة. ونزل شريط كان ورقة من الأوراق في يد بورقيبة التي استعملها متى شاء وسحبها متى شاء، لأن وقت اللي بورقيبة دعا إلى أن يضع المقاومين السلاح وعد فرنسا، قالها أنا نوقف السيل هذا، لأن نزل شريط كانت فرنسا تهبط تصاوره وتعطي مكافئات لمن يستطيع القبض عليه. كان مزعج جدا وكان مخيف. عبد الصادق بن سعيد اللي هو موجود من جماعة المؤامرة كان يخدم في الجيش الفرنساوي، هو تونسي يخدم على الجيش الفرنساوي، كان يهبط مع الجيش الفرنساوي بالسلاح مش يلوجوا على الأزهر الشريطي مش يقتلوه.
1: كيفاش تلم بهم بعض؟ كيفاش ولاو مع بعضهم؟
0: صالح الحشاني كان في عسكر البي، الأزهر الشريطي كان من المقاومين، كان من المناضلين، لكن استعملهم بورقيبة. بعد وقت اللي وفات المفاوضات المسلحة وصل بورقيبة إلى الاستقلال الداخلي، مر إلى المفاوضات للاستقلال التام، وجات الفتنة اليوسفية البورقيبية، الأزهر الشريطي جاء مع بورقيبة ضد صالح بن يوسف. ساسي الأسود جاء مع صالح بن يوسف يناظر من جماعة صالح بن يوسف، والأزهر الشريطي جاء مع بورقيبة، بالتالي اللي آخر لحظة، ولذلك كرمه بورقيبة وأعطاه بورقيبة دار في الزهرة، وسمى الزهرة باسم الأزهر الشريطي، خاطر الزهرة اسمها سان جيرمان. علاه سماها الزهرة؟ الزهرة تكريما للأزهر الشريطي.
1: وعطاه ضيعة
0: في مجاز الباب، في مجاز الباب بالاشتراك مع امرأة في مجاز الباب، بشتر معاها، يخدم بشتر معاها في مجاز الباب، وعطاه 6 رخص متاع نقل، وخوه مات اعطاه رخصة متاع معناها الامتيازات اللي حصلها الأزهر الشريطي امتيازات كبيرة جدا في بفضل كما نقولوا تعويضات.
1: احنا
0: ما يعرف اليوم بلغة اليوم كما التعويضات اللي خذاهم من المقاومين. الأزهر الشريطي من المقاومين اللي خذاها تعويضات، عملوا لسكن في قصر من قصورات البي في حمام لنف، وبعد خرجوا من قصر البي واعطاه 2 ديار حلهم له في بعضهم، فهمتي؟ وسمى الزهرة تسميت باسم الأزهر الشريطي.
1: يحبوا معناتها بورقيبة ومقرب هو.
0: واكثر من هذا الأزهر الشريطي
1: علاش نقم عليه
0: وقت هاو تو نفسلك، لانه الأزهر الشريطي كان فكر الوقت هذاك هو نقطة الوصل بين المقاومين وبين السلطة. فكانوا المقاومين اللي حاجته برخصة متاع الجمرك، اللي حاجته برخصة متاع الواج، اللي حاجته
1: قضالهم قضيتهم الكل، هو
0: يمشي نقطة الوصل بين هذوك. مش واحد يمشي يقول الأزهر الشريطي راه عندي ولدي دخلوه للجيش، ما نحبش ولدي يدخل للجيش، واحد انا نحب ندخل ولدي يخدم في البلاصة الفلانية. فالسلطة بدأت تقلق من الأزهر الشريطي،
1: خاطر من كثرة مطالبه،
0: خاطر كان يدخل على الطيب المهيري الأزهر الشريطي ويقول له ايه ما تحبش تقضينا، احنا رانا جبنا الاستقلال، مش انت اليوم قاعد في بيرو، بالتالي يزمك تقضيني، ومش مش تقضيني لي انا ما عاش حاجتي، مش تقضي فلان وفلان وانا جايب لهم ما هي قائمه، فهمت؟ هذوما مناضلين وهزوا سلاح ومش يعاونوا تونس، اليوم هم محتاجين تونس يزم تعاونهم. فكانوا يلبيوا له في الطلبات نتاعو في الجهات، في الولايات، المندوبين نتاع الحزب كما احنا نسموهم اليوم كاتب عمل تنسيق، وقتها يمشيوا الكاتب عمل تنسيق هذا يزم يقضي لهم قضيات قومين ومطالباتهم، ما فيتش خاطر عندهم عائلات واسر وكذا ومرت واولاد، يقولوا انت ممكن تهز سلاح اخزر المقاومه الاخرى وكعطاوه وشيخ. وبعد وليت ناكل المقاومين نفسهم هذوك ناقمين على الأزهر الشريطي، خاطر يعتبروا الأزهر الشريطي سكتته السلطه وشيخته، سمت الزهره باسمه وعطته 6 رخص نتاع نقل، عطته الديار، عطته منشير، قالك الأزهر الشريطي شيخ وخذا
1: المنمى،
0: واحنا بقينا نعموا في النشا. اذا المناضلين ولاو يكرهوا الأزهر الشريطي، السلطه منزعجه من الأزهر الشريطي. الأزهر الشريطي ما انقادش للمسيره بارادته. سيسي بويحيى اللي هو من متلوي ولد بلاده معناها بحذا قفصه وكذا، وكان يخدم سائق عنده ومناضل معاه، وهو يخدم شوفير مع الأزهر الشريطي، هو اللي اثر على الأزهر الشريطي، قال الأزهر الشريطي يجي ندخلوا في حكايه المؤامره هذه نوعا ما حفظ كرامتنا وماء الوجه، هذا بورقيبة أخزر، واحنا فهمتي قاعدين محسوب شنو اللي خذيناها، احنا اللي جبنا الاستقلال وكذا وكذا. بدا ياثر عليه، تخلى الأزهر الشريطي شبه غير مقتنع بحكايته. ولكن بعد وقت اللي علم بالمؤامره واسماء نتاعهم والمشاركين وكذا، ما عادش ينجم ينسحب.
1: خاطر تفرض عليه
0: وجماعة المؤامرة نفسه ما كانش عاطين فيه الثقة، بدليل أنه الهادي القفصي جبد عليه الفرد وقت اللي تشد صالح الحشاني، وصدفة عيطوا له وزارة الدفاع كتابة الدولة للدفاع مشي يسألوه حول مسألة معينة،
1: مشي في ظنه أنه
0: الأزهر الشريطي قود بهم، بالتالي الأزهر الشريطي كان مرفوض. من الفلاقة أنفسهم، كان مرفوض من السلطة من حزب الحاكم، كان مرفوض من جماعة المؤامرة الشاكين فيه.
1: حتى ورغم ذلك أعدي ما لازهر الشرعي
0: حتى لأنه حب يتخلص منه بورقيبة. بورقيبة علاش حب يتخلص منه؟ أي يزي ما المطلب أي وفات أموركم أنتم توا صار وليتوا متفكروا
1: مش تتغولوا على الدولة
0: أي من هنا وسكرناه باب ذا دق الباب وجا خذ رخصة نتاع جمرك وجا خذ رخصة نتاع رواج وإذا خذ رخصة نتاع تاكسي انتهى فهمتني. تالي لهنا لازهر الشرايتي لبسوه جبة أكبر من جبته، معناها هو لو كان جات ثم عدالة حقيقية لازهر الشرايتي ما يقعش إعدامه. لازهر الشرايتي مثلا يحكم عليه
1: تحت الضغط مثلا هو موجود،
0: ولكن اختاروا لازهر الشرايتي بما أنه رأس الحكاية كبشوله في قال قص الراس تنشف العروق كبشوله فك الحكاية هذيك. بالتالي فهمتني معناها مشى لازهر الشرايتي ضحية وتسميت المؤامرة كلها على لازهر الشرايتي والحال غير صحيح. لازهر الشرايتي إنسان دوره ثانوي جدا في المؤامرة، وهذا اللي كشفته أنا في الحقيقة خطر التوى. لابد مش نصحه التاريخ، لابد مش نعطيه معناها أنا
1: نأخذ مسافة من
0: احنا 64 سنة لابد أن تبرز الحقيقة.
1: والمغالطة هي أيضا نمتع أنه المحامين طالبوا بتسليط عقوبة الإعدام على
0: هذه المغالطة اللي روجتها هي الحقيقة والكرامة للأسف. يعني وقت اللي أنت تجي اليوم تحب ترجع الاعتبار للناس ما يزمكش ترد ثمان أخرين. أنا مش نحب نرجع الاعتبار للجلاد متاعك، إذا بي الرد الجلاد الرد ضحي. أنت وقت اللي تجي لهنا هيئة الحقيقة والكرامة تهبط في التقرير متاعها التقرير الرسمي متاع 2018 وتقول راو عام 62 كان الباجي قايد السبسي وزير داخلية، لا غير صحيح. الباجي قايد السبسي عام 62 مجرد شخص في الحزب الدستوري
1: وعام التمسي. 63 تسمى مدير عام
0: في 7 نوفمبر 7 جانفي تسمى 63 مش تسمى مدير الأمن من با وزير داخلية. وزير الداخلية فكر الوقت ذاك هو طيب المهيري. كيفاش انت جيت حاط في تقرير
1: رسمي
0: رسمي تقول هو وقتها وزير الداخلية والذي أمر بالتعذيب وأشرف على التعذيب؟ لا سي بابري، هذا كلام غير
1: لا
0: صحيح.
1: لا أمر ولا أشرف،
0: وهو وقتها مدير بعد هما ديجا تشدوا في ديسمبر. علاش هي تسمى مؤامرة 62؟ المؤامرة تمت تخطيط لها من سبتمبر بداية متاعها أكتوبر نوفمبر وما يحضروا لها، تشدوا في ديسمبر 62. وقت اللي تشدوا وقت البيجي قد سبسي لا وجود له. اثنين
1: المحامين
0: تقول انت المحامين لو المحامين وطالب المحامون
1: بتسليط
0: الاعدام بعقوبه الاعدام على المتآمرين مش صحيح.
1: بالتخفيف طالبوا
0: كل واحد هم 25 شخص عدد 26 هو المصاري بن سعيد هارب، اذا بقاو 25. كل محامي خمسه محامين، كل محامي خذا خمسه من الناس مش يدافع عليه. والمحامين هذوما سخرتهم المحكمه، خذاو المحامين وعملوا جلسه وقسموا الملفات. واحد خذا العسكريين، واحد خذا القفاصه، واحد خذا البنزرتيه، واحد خذا فهمتي قسموهم كيك وفقا لهذا. كي تقرا كل محامي كيفاش دافع تلقى اللي دافع على البنزرتيه تبقى وحدهم، اللي دافع على القفاصه وحدهم، اللي دافع على العسكريين وحدهم. بالتالي لهنا المحامي اللي دافع على العسكريين اصلاح الدين قايد السبسي. اصلاح الدين قايد السبسي المرافعة متاعه عمل كلهم محامين مش هو برك، كل المحامين عملوا مرافعات، والمرافعات الكل طالبوا فيها بالتخفيف على المتهمين. قالوا لا الإعدام لا،
1: طالبوا حكم ثقيل
0: الحكم معناها فهمتي. صحيح اللي عملوه هذا بشع، صحيح لا يتماشى، والدولة الفتية هذه اللي قاعدة تنهض وقاعدة تركز في أمورها وراو هذه العملية هذه لا تشرف تونس الجديدة، تونس المستقلة، تونس اللي قاعدة نحاولوا أنها تبرز في المحفل الدولي وكذا، هذا لا يشرف تونس. ولكن زاد العقوبات مازمش تكون خاصة وأنه
1: ثقيلة،
0: خاصة وأنه هذه لم تتم المؤامرة، هي محاولة
1: هي محاولة
0: لم تتم، مش اقتحموا القصر وقتلوا وطيحوا عباد، هم مازالوا في طور التفكير وكذا. وثم هم من أنفسهم تبين من خلال الأبحاث أنهم بطلوا، خطر آخر اجتماع اللي هو صار في دار المنصف الماطري محمد بن جيزة ومنصف الماطري هم اللي أجهضوا الحكاية الواحدة. أولا رفضوا أنهم العسكريين يقعدوا مع المدنيين، ثم احنا إذا مش نقوموا هذه سلاح وكذا ومدرعات مش خرجوا مدافع وما شنية مش مدخلني فيه أنا مدني هذا مفهمتي مش سيفيل مش يجي معايا ويلتحق، لا ما عاش نجتمعوا بهم. هذه الضربة الأولى اللي كلتها
1: الفريق
0: متاع المؤامر. الضربة الثانية هم وقت اللي اجتمعوا قالوا كيفاش نفرقوا هذوما الجماعة نفرقوا. وقت اللي في آخر اجتماع في دار المنصف يعني بدأ يستهزئوا من صالح الحشاني ومن عبد الصادق بن سعيد خاطر هما أكبر منهم في العمر، وصالح الحشاني هو من عسكر البي وعبد الصادق بن سعيد من عسكر فرنسا، وهما جماعة سنسير هذوما سيمونس فرماتري والحبيب بركية ومحمد بن جيزة، هذوما يعتبروا روحهم هما الجيش الحقيقي، هما الجيش
1: نواة الجيش التونسي
0: التونسي الحقيقية، وهما اللي متكونين البرة ومعاملين استاج البارا وعاملين باراشوت وعاملين غواصات وعاملين مدافع وكذا وقارين ومثقفين أكثر منهم اللي خدمها مع البي. يقولك شنية عسكر بي شنية، وإحنا إحنا نقولوا حتى في الأمثال الشعبية نتاعنا تنقولوا عسكر بي، فهمتني؟ والآخر شنية هذا عسكر فرنسا مش يخدم مع فرنسا ولا جيش وطني، وهو كبير هذا وقت خاطر العمار نتاعهم معدل العمار بسيط
1: 36
0: شباب كلها معناها المعدل العام، ولكن وقتها
1: فما 29
0: هذه القفصة 27 سنة وعلي 52 سنة قد عبد الصدق بن سعيد، ولكن الأغلبية شباب كلهم فهمتي مازالوا مقبلين وكذا، بالتالي صار نوع من المشادة وقروا هما من تلقاء أنفسهم هذوما قالوا نحطوا حد للحكاية هذه ونفرقوا. إذن هي المؤامرة أجهضت
1: من الداخل،
0: من الداخل لولا تدخل من الواشي اللي مشى فهمتي.
1: الواشي شنو حكيته؟ الواشي اقترحوا عليه باش ينضم للمجموعة.
0: هو هذا، هو هذا هي الحكاية، في الحكاية أبعد من هذا وهذا مش نكشفه أنا بحول الله. الواشي هو عبد العزيز شوشان. عبد العزيز شوشان هذا هو العميل المزدوج أجان دوبل، هذا محسوب على اليوسفية. عبد العزيز شوشان كان كان شكون يمثل اليوسفية في الخارج وقت اللي صار الإعدام متاع صالح بن يوسف، بقى شكون يمثل الطيار اليوسفي البرة ويهيش في العباد من برة؟ هم زوز من الناس، إبراهيم توبال هذا هو رأس المعارضة اليوسفية، وعبد العزيز شوشان اللي هذا محسوب على اليوسفية، وتبين فيما بعد أنه دخلوا بورقيبة واسموا بورقيبة وعطاه الأراضي وعطاه الهناشر وعطاه كذا، لأنه كان يقوم بعمليات مزدوجة، هو مدسوس داخل اليوسفيين ومحسوب على اليوسفيين
1: لكنه بورقيبي،
0: ولكنه هو بورقيبي وكان يكتب التقارير على اليوسفيين وعلى ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في مصر في عبد الناصر. ولذلك العملية وقت اللي صارت في الاستنطاق، علي المعاوي بعثوا عبد العزيز العكرمي وقال له شنو حوال عبد العزيز شوشان. اسم عبد العزيز شوشان عبد العزيز شوشان هو الذي اوصل المعلومه او الذي اوعز بايصال المعلومه الى الباهي لدغم، مش الباهي لدغم يعرفوا الوحده ويجهضوا ويبداوا في تاديب جماعه الذين حاولوا الانقلاب على بورقيبة. حتى لهنا كي تقرا نص
1: فما شخص آخر أستاذ محمد قال وقت اللي قالوا له أنت في بالك بيهم، هو معناتها رتبة كبيرة مذكور في الكتاب، قال أنا مسجل تحركاتهم واجتماعاتهم وأرقام سياراتهم. شكون الشخص هذا؟
0: هذاك بشير زرق العيون، هو أحد الذين اغتالوا صلاح بن يوسف.
1: أيوة.
0: وهو هذايا أحد الذين قاموا بالتحقيق مع جماعة المؤامرة، خطر اللي حقوا مع جماعة المؤامرة هم ثلاثة من الناس. محجوب بن علي أمر الحرس الوطني في ذلك الوقت اللي هو أصله فلاك ومع الأزهر الشرايتي، وعلي ورق اللي هو أيضا أحد المناضلين العتات في عهد بورقيبة ودافع على التصور البورقيبي، وبشير زرق العيون اللي هو جربي هذا واللي هو اللي دبر محاولة اغتيال صلاح بن يوسف، وذكره بورقيبة في الخطب متاعه اللي هو أحد المقاومين كيف كيف الفلاجة.
1: هو كي يعرف المعلومات هذه الكل،
0: هو قال وقت اللي عرف المعلومات، المشكلة فين؟ المشكلة مشكلة اتصالية في فك الوقت هذاك. شنو هي المشكلة الاتصالية؟ هو كتب وعمل رابور وعمل وشاية
1: وعطاه
0: المعطيات، فرئيس المنطقة متاع تونس العاصمة ما صدقوش، قال يهزو ينفذ هذا بشير زرق كل يوم يطلع لنا.
1: منين جاتوا السمعة متاع مجنون؟
0: على أساس هما مفلقة مناضلين، الفلقة والمناضلين صورتهم مهزوزة في المجتمع، صحيح هما ناس مناضلين وطلعوا
1: وهزوا سلاح على فرنسا
0: وهزوا سلاح وكذا واحد، وعندهم صورة الباندية، هما مش سهلين راهو هذايا، تو نحكي على السيسي الأسود ونحكي على السيسي بويحيى ونحكي على الأزهر الشراكي ونحكي على مش ريجيرا مش عبد تلقاه
1: عندهم عصبية
0: وزن الريشي وكذا، حتى الكاريزما بدن وضخامة، وزادوا هزوا السلاح ومشيوا فهمتي كذا، فيخوفوا هذوما وعلي ورق
1: شجعان مقدامين
0: وكذا، هذوما بقدر ما عندهم سمعة جيدة على مستوى أنهم فلاكة وواجهوا فرنسا وحاربوا، بقدر زاد ما عنده. يقول لك في نهايه الامر هو ما حد سخريه نتيجه الجهل نتاعو ونتيجه قله المعرفه. مثلا لازر شرايتي نحى اللبسه البدويه نتاعو ولبس وبلقيبه تهكم حتى على اللبسه نتاعو. اي طبعا ما هذه هي
1: فما سخريه فما مفارقه انت تخدم به ورقه معناتها
0: صحيح
1: تاع مفاوضه
0: هذاك علاش تظلم. انا قلت لك كيفاش تظلم لازر شرايتي. انا مثلا هنا في المقدمه تاع الكتاب ننتصر في الحقيقه لازر شرايتي خاطر نعتبره ضحيه من نتاع المؤامره وحتى الحكم الذي سلط عليه نعتبره من باب المغالاه فهمتي وكذا. بالتالي هما
1: تو انت ما تستغربش سي محمد انه الحبيب بورقيبه القاري المثقف المستنير المحامي اللي عاش في فرنسا اللي طلع على الأنظمة الديمقراطية والأفكار متاع الحريات والتعددية وإذ يكون معناتها بها الشدة هذه في إطلاق أحكام إعدام راه يعني الحكم قاسي جدا كمحاولة متاع
0: طبعا. إيش نقول لك حاجة أنا توا كان نتحط من زاوية المواطن العادي اللي ننظر للأحداث هذه نقول لك الأحكام مبالغ فيها ونقول لك الأحكام هذه جائرة ونقول لك علاش مثلا أعدمهم ما حقاش إعدام حق مؤبد وكذا. هذا من زاويتي أنا تو كمثقف وإنسان محايد ومن بعيد ونتفرج. لكن أنا كان ناخذ في موقع السلطة والسلطة هذه اللي هي ناشئة والسلطة هذه لابد أنها تدافع عن نفسها وهيبة الدولة اللي يزم تفرضها
1: وخارجة من استعمار
0: وخارجة من استعمار وحب على الاستقرار وحب مش يركز دولة ومش يعمل برنامج مش ينجح به دولة ويخرجها. تنسيش
1: من الجهل من الفقر,
0: من الجهل من الفقر ما تنسيش نسبة الأمية في كل وقت هذيك قديش مزيت بلاد خارجة بالاستعمار. ما تنسيش وقتها قديش عبيد تسكن في الأكواخ وتسكن في المنازل القصديرية
1: والطينية.
0: ما تنسيش الكلام ذا ما كانوش يقرأ وفهمتي كذا أبوه يخرج يخدم على أخواته كذا. ما تنسيش وقتها نوع من الانفجار الديمغرافي فهمتي تقاه يجيب بلا حساب وقتها فهمتي وكذا يقول لك ما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها. تلقاها المرأة عندها ثلاثة وأربعة غشاش وهي حبلة مازالت بالرابعة وبالخامس. وبالتالي لهنا
1: مهام كبيرة وثقيلة
0: صحيح مش يعمل دولة. هذا مش يعمل دولة. الدولة لابد أنها تكشر عن أنيابها وتسفر عن هيبتها. الدولة يسميها
1: تفرض النظام
0: يسميها توماس هوبز التنين الدولة التنين لوفياتان اللي هو يلزم يهيمن ويسيطر. عنف الدولة مش عنف. العنف متاع الدولة هو العنف المطلوب. الدولة يلزم تمارس العنف متاعها. جان جاك روسو وقت اللي تقرأ دون لو كونترا سوسيال الفرد يميل إلى الفوضى ولكن الدولة يلزم فهمتي تحط
1: راو الإعدام حرمان من الحق في الحياة.
0: هاني قلت لك أنا كان نتكلم
1: هو غير مقبول من ناحية الحقوقية ومن ناحية الإنسانية.
0: ولكن زادة أنت تهز سلاح في وجه الدولة تستعمل أنت المدافع اللي أنت مؤتمن عليها كعسكري مش تخرجها من الجزرنات مش تنسف بها قصر الرئيس أيضا لا يجب أن تقف الدولة متساهلة أمامها. وثم سيناريوهات في قتلهم. ثم شكون اقترح أنه يهزوهم ويطلعوهم البرج علي رئيس ويقتلوهم
1: ويصفيوهم.
0: وثم شكون اللي اقترح مش يهزوهم العين غلال وقت اللي يمشي للسانية بتاع عين غلال اللي كان قبل فيها وسيلة ومش يستدرجوا أعضاء الحكومة ويقتلوهم غادي. ثم شكون اللي اقترح مش يعمل عشاء لأعضاء الحكومة في بنزرة اللي وسيلة حبيب حنيني فهمتي ويقتلهم غادي. ثم شكون اقترح أنه فهمتي في صورة ما إذا تمش القبض على بورقيبة أو تنطع داخل القصر مش ينصفوا القصر بالمدافع مش يخرجوا المدافع يخرجوا انت هالسيناريوهات المحتمله هذه. انت كي تكون ماسك وثم شكون اللي مش يعملوها مش يعملوها الضباط ضباط في الجيش هذوما راهو
1: منسلخين على المؤسسه.
0: هذا اسمه صالح الحشاني كان امر زوز افواج في قفصه
1: واللي عنده كلمه سر القصر الرئاسي
0: هذاك محرز كبير اللي هو مؤتمن على امانه الرئيس. صالح الحشاني حط يده في الخريطه جايبين خريطه وكيفاش مش يسيطروا على البلاد وحط يديه على قفصه قال لهم البلاصه هذه كل عندي انا تهناوا عليها. حبيب حنيني قال لهم بنزرت تهناوا عليها فهمتي ومازالت البقايا نتاع السلاح. ثم شكون اللي هو وكيل جمهورية أحمد التيجاني وكيل جمهورية مكسر ولا فلاح لقاو عنده سلاح منين جاء السلاح؟
1: على ذلك وكيل الجمهورية شقال إنه من المؤلم أن يتحدث التاريخ على هؤلاء ويعيرهم صفحة من صفحاته فيحدث بهم الأجيال المقبلة. الجملة هذه اللي أنت اعتبرت أنها هي كأنها أمر للمؤرخين باش يسكتوا وما يكتبوش على الفترة هي.
0: أحمد التيجاني سرق السلاح نتاع المحكمة خاطر هو كان وكيل الجمهورية كان كي يحجزوا كيما نقولوا
1: كان فما جرأة كبيرة لهنا
0: إيه طبعا.
1: يعني مشاو خطوات في التنفيذ مش خطر مجرد يعني بعد اجتماع
0: هو وكيل الجمهورية وقت اللي كانوا وكيل الجمهورية كانوا مثلا يحجزوا سلاح نتاع شخص واحد شدوا عنده فرد، واحد شدوا عنده مكحلة، واحد شدوا عنده أكل فرد وأكل مكحلة، ذوكم عندهم بيت في المحكمة المحجوزات. هو وقت اللي طردوه سي أحمد تيجاني هذا وخرجوه من معادش وكيل جمهورية، هزك استغل السيفة نتاعو قبل ما يخرج وهز السلاح روح بيه للدار. انت هزيت اول حاجه فهمتي معناها السلاح وخرجت والبيت تخرج فيه السلاح، ما تضمنش رده فعل الدوله. الدوله كيفاش يلزمها ترد الدوله بفعل، رده الفعل نتاع الدوله لازمها تكون كانت قاسيه. رده الفعل كنت تنجم انت تتريث شويه بورقيبه مثلا تعطيهم طولطون مثلا فهمتي
1: بالك من هول الصدمه. بورقيبه لم يتخيل انه فما شكون يعرضه لدرجه انه باش يرفع السلاح عليه.
0: واكثر من هذا يا جماعه
1: في بالو سيب يوسف مشى وكانت معارضه سياسيه وكانت معارضه حزبيه.
0: وانت حاجه اخرى بالنسبه للجيش، بالنسبه للجيش، الجيش يقول لك هو يحكي في خطابه بعد بورقيبه، خطابه الشهير اللي عمله بعد نهار 18 جان في 63 مش نشوف الجزء الثاني خطاب مدة ساعتين حاضروا فيه تقريبا يمكن 500,000 مواطن. العباد من الكيف معرضة البرقيبة، برقيبة في كل قرية في كل دشرة يتعدى منها يخرجوا العباد بالروح بالدم نفدي كي برقيبة حتى يوصل للعاصمة، والجماهير معرضة البرقيبة. وقت اللي يوصل لعمل الخطاب متاعه في 18 جان في 63 بعد ما اصدر الحكم بالإعدام على الجماعة ذلك.
1: هذه مش مكينة حزبية، هذه حاضنة شعبية.
0: طبعا يعني الناس كل وقتها متجهة إلى تأييد برقيبة، والناس مازالت مهجة برقيبة رغم بورقيبة بدا ينحرف وبدات الشعبية نتاعو تطيح، ولكن مازالت شعبية بورقيبة خاطر كي جات حكاية المؤامرة وهزت المجتمع. المؤامرة هذه كانت في الليل تتعدى في الإذاعات، يعني مباشرة المحاكمة تتعدى في الإذاعة
1: والصحف تنقل أحداثها الكل.
0: واليوم الغدوة الصباح والعمل فهمتي كذا، تلقى تحل الصباح
1: تقرأ التفاصيل،
0: تقرأ الاستنطاقات فهمتي كذا، والوصف نتاع المتهمين فهمتي
1: سينجيم
0: سينجيم. أنا سؤالي أنا علاش المؤرخين سكتوا على الحكاية هذه؟ نزيد نعطيك معلومة أخرى أهم. مثلا أنا تو الجزء الثاني شنو مش نخرج فيه الجزء الثاني؟ مش نخرج فيه الاستنطاقات السرية للمتهمين،
1: هذه العلنية واللي وثقتها الجرائد،
0: اللي وثقتها الجرائد. تو عندي
1: الاخرين منين باش تجيبهم السريه وين الارشيف؟
0: الارشيف الوطني، الارشيف الوطني المحكمه العسكريه
1: افرجت عليهم،
0: افرجت المحكمه العسكريه القاره بتونس افرجت على الارشيف نتاعها اللي فات تجاوز 50 سنه من بينها هذا ارشيف المؤامره، واليوم متاح هو في الارشيف الوطني. فهمت؟ تعمل مطلب انت كباحث وكذا، مش متاح للناس الكل لا محاله،
1: للباحثين،
0: للباحثين تعمل مطلب يمكنوك من الاطلاع عليه
1: والطلبة في رسائلهم
0: طبعاً
1: في أبحاثهم.
0: طبعاً طبعاً هو هذا هو السؤال. علاش أنت توا كل الأقسام التاريخ الديبارتمون تاع ليستوار في الجامعة التونسية كلها بالشمال والجنوب والوسط وماشي في أقسام التاريخ
1: مش مهتمين التونسية. يعني
0: مش حتى طالب مش يعمل رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه حول الموضوع. علاش هالسكوت هذا؟ علاش أنا أعتبر
1: برقيبة حكي على الموضوع عام 73 قدام طلبة معهد الصحافة
0: زاد حكي عليه،
1: يعني بعد مرور 11 عام
0: مازال مقلق بورقيبة. وعاود حكى بورقيبة في المحاضرات بتاعه على معهد الصحافة، في معهد الصحافة حكى وأثار الموضوع هذا وقال راوي يا ولدي فهمتي، عاود لخص الحكاية
1: هاوش قال بالضبط.
0: نعم.
1: وهو جاء في الكتاب في ذلك العهد كثرت الانتفاضات في البلدان التي ظفرت حديثا بالاستقلال وطغت المطامع على نفوس المقاومين القدامى. كانوا يحكي على لازر الشرايط فأصبحوا لازر. يقومون بانتفاضات في بلدانهم. فهذا رجل بسيط على المستوى التعليمي لهنا يقصد يطمح إلى رتبة مشير، والآخر يشتهي أن يكون رئيس دولة كما حدث للازهر الشرايتي أقد ذكره بالاسم، الذي لم يرضى بوضعه فقال يوما لبعض معارفه، وذي موجود في الاستنطاق
0: قال قصر استنشف العروق
1: علامة السكوت إلى الآن وأنا لم أبلغ ولو رتبة مشير.
0: نعم.
1: واتفق مع عدد من ضباط الجيش من خريجي مدرسة سانسير على التآمر ضدي.
0: نعم. هنا هو بالنسبة لنرجع للازهر الشرايطي، من بين المشاكل متاع الازهر الشرايطي في الاستنطاق بتاعه كان قالوا له انت معناها خذيت هالامتيازات هذه كل معناها تقريبا تصور 200 دينار في الشهر. وقت المعلم ياخذ 36 دينار، معلم شهر كامل يخدم
1: ياخذ
0: 36 دينار. الازهر الشرايطي وقتها ما يعرفش يكتب اسمه على قله فهمتي، ياخذ 200 دينار، عنده دار ملك وعنده كهرباء وعنده زوز نساء معرس بوحده عربيه هي طاوس، ومعرس بوحده فرنسا وسويسريه فهمتي من اصول فرنسيه، وعامل لها مراه تقري فيها العربيه الفرنسويه. يعني انت عندك هنشير، عندك
1: قالوا له بعد هذا الكل والكرامه نتاع الدوله، انت علاش تفكر
0: شنو يخليك تنقم على الدوله؟ من بين الحاجات اللي قالها، قال انا مفروض وقت اللي تعمل للجيش انا يعطوني جراد في الجيش، مثلا جنرال ولا حاجه، لحالي يعني انا اول ما استعملت سلاح وخرجت فرنسا وقاومت بسلاح وكذا، انا ما لازمش نقعد مع السي في، انا كان لابد ان يحتويني الجيش وقت اللي تعمل تاسس الجيش. نجموا نتفهموه، مش معقوله ما نجموا نتفهموه، لانه الجيش شيء، لانه الجيش خاطر التربيه العسكريه والنظام العسكري ما يقتضيه من تدريبات وما يقتضيه من معرفه بالسلاح. السلاح مش كان بندقية صيد وضرب فهمتي،
1: ثم عقيده امنيه عسكريه،
0: هما تو مثلا وقت اللي جاوا يحبوا يكونوا الجيش الوطني،
1: النواة الأولى
0: الجيش الوطني هذا فهمتي، معناها كان مش من السهل مش يتكون جيش، الجيش هذا فهمتي مش ناس
1: تكون تدريبات على أعلى مستوى
0: فهمتي، معناها في أنواع متاع السلاح قراية الجيش راهو مش معناها فهمتي، معناها
1: تدريب نفسي زادة،
0: والجيش انضباط، والطلب متاعو كان زادة طلب بسيط جدا. هو في الأخر معناها قالوا له، قال لهم أنا طلبت أنهم يعطوني اليونيفورم متاع الجيش الكسوة العسكرية، مش نهار اللي يخطب سيد الرئيس نقعد انا مع العسكريين ونلبس النيشان اللي عطيه لي سيد الرئيس ونقعد مع العسكريين، مش مطلب عزيز. كانت تنجم
1: مش خساره فيه لزهر الشرايسي،
0: كانت تنجم الدوله تتفهم، وكانت تنجم الدوله تكون اكثر انفتاح، ولكن هذا ربما نظرت اليه الدوله ضمن ضمن ضمن الاجحاف نتاع الطلبات، الطلبات المجحفه. يعني كانت نجم نقولوا
1: مش اول مطلب،
0: يعني هذا كثر من الطلبات نتاعو، ما عادش طالب رخص نتاع جمرك وطالب كذا، ولا طالب يكون في الجيش. نجم الدوله ايضا تحتاط، لانه يقول لك ما نجمش انا ندخل انسان فهمتي معناها يكون مش منضبط معايا، خاطر هذا ثم اسرار عسكريه. الجيش ما لازمش يكون متاح للمواطن العادي، الجيش عنده هيبته، الجيش عنده وقاره. ولذلك المحكمه العسكريه عملت استنطاقات سريه. علاش الاستنطاقات السريه؟
1: علش.
0: لانه كي مش تستنطق العسكريين كان لابد، وهي تحب تستنطق العسكريين مش تاخذ منهم معلومات، مثلا عبد الصادق
1: معلومات ما تنجمش تستنطقهم،
0: مثلا تقولوا انت مسؤول على الدبابات، قداش من دبابه عندنا احنا؟ انت مسؤول على قداش؟ يقول لهم احنا عندنا مثلا 50 دبابه في الكتون كدوله، انا مسؤول على 25 انا مسؤول عليهم مثلا.
1: معلومه ما تنجمش تعطيها للعموم.
0: اثنين، الدوله اللي كانت ضالعه في الحكايه في الوقت هذاك، وجبدت هي في الحكايه، اللي هي ساهمت في المؤامره وغذت المؤامره وعملت على تغذيه المؤامره، هي الجزائر وقت نظام احمد بن بلة. وبورقيبة ذكر احمد بن بلة في الخطاب نتاعو، وذكر الجزائر، وقال ما قام به احمد بن بلة مش هذاك موقف الحكومه الجزائريه، راهو ذاك جزء من الحكومة اللي مثلها أحمد بن بلة. أما هوالي بومدين اتصل بي وعبر لي على الأسف نتاعه في اللي قام به أحمد بن بلة. بورقيبة فصل،
1: يعرف يفصل الأشياء والمواقف
0: حفاظا على العلاقات. وقال وقتها شنو اللي صار على نجر على الحكاية ذيك، نجر على الحكاية ذيك أنه سحب السفير نتاعنا أحمد المستيري وقال الكلمة الشهيرة نتاعه بورقيبة، من اليوم الله يسمعنا لبعضنا الخير، ومش نخليه وفد مصغر كما الفياز هكا فهمتي باش تكون في غادي في الجزائر. كان رجعت للجادة وطبت السماح واعتذرت على الشيء هذا وأبديت حسن التعاون معنا، وأبديت فرم مرحبا بكم وماذا بينا احنا نتواصل علاقات التونسية الجزائرية، كان مش تتواصل في التنطع متاعكم هذا.
1: ربي سمعنا لبعضنا الخير.
0: تونس أول ما استقلت الجزائر طلبت الجزائر معلمين وأساتذة مش يقريوا
1: اللغة العربية،
0: اللغة العربية للجزائريين والحساب وكل شيء. فتونس بعثت بعثة قومية، بعثة كبيرة برشا بقيادة الطاهر جيجا الله يرحمه، يشرفوا على العملية التربوية، يعملوا لهم نظام تربوي تعليمي، ويعملوا لهم كتب مدرسية، ويعملوا لهم برامج كما تعملت في تونس، مش يقرأ والشعب الجزائري يقرأ كما يقرأ الشعب التونسي. إذا بها تقفك المعاملات هذيك،
1: أشخاص اللي تم إعدامهم نعم. في المؤامرة ما تمش الإفراج عليهم من بعد. نعم. الجثث نتاعهم
0: الجثث نتاعهم هما وقتها الإعدام هذايا
1: بالرصاص، رميًا بالرصاص
0: خاطر هي محكمة عسكرية وفيهم عسكريين، وبالتالي حتى المدنيين يخضعوا للقانون
1: نتاع المحكمة
0: العسكرية. فثم اللي تم إعدامهم هما 10 من الناس، هما اللي تحكموا بالإعدام 13 واحد، 13 واحد منهم هارب
1: في حالة
0: اللي هو مصطفى بن سعيد. والجزائر هي اللي أعطاته ورقة العبور الباسبور مش يخرج بيه بصفته مواطن جزائري، وهذا كذب، معناه هو مواطن تونسي. بقاو ال12 تم الإعفاء على زوز منهم اللي هو منصف الماطري ومحمد بن جيزة. هذوما وقع الإعفاء عليهم وتحويل الحكم من المؤبد إلى
1: من الإعدام،
0: من الإعدام إلى المؤبد، إلى المؤبد مع الأشغال الشاق. وبعد تم الإفراج عليهم عام 73 في نطاق العفو الرئاسي. العشرة اللي وقع إعدامهم بين العسكريين والمدنيين قاموا بحفر قبر
1: جماعي
0: لهم. ويقال أنه تم رش ذلك القبر بالجير، مش متخرج الريحة.
1: وين دفنهم سمحان؟
0: يقال أنه تم دفنهم في الثكنة متاع بوشوشة. يقال خطر كلها مش حاجة مزاحم، كلها مزاحم، ثم حد شيء خطر الدولة عملت على طمس الجريدك. وقت اللي جات الثورة متاع 2011 قام عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع أنا ذاك الوقت ذاك باجتهاد خاص إلى معرفة القبر الجماعي هذا.
1: لقاه
0: القبر الجماعي، لكن ما لقاه فيه كان 5 جثث اللي تنجموا تمكنوا مش يعرفوهم بالديان.
1: 5
0: وشنو معناها؟ انا ولد صالح الحشاني قال لي لقينا عظم طرف عظم قدن هكا من باب. قالوا عملوا لنا لديان وكذا. قال لي انا شكا، قال لي عملنا له قبر في الزلاس هكا طرف العظم هذاك، وعاملين شاهد قبر ونمشيو نزوروا فيه ونقراو عليه الفاتحه. قال لي لكن انا مش مقتنع على ذلك باب.
1: هو مقتنع اللي بوه هرب،
0: هو مقتنع اللي بوه هرب واللي بوه ما ماتش واللي بوه،
1: ولكن هما تم اعتمهم رمي بالرصاص، ما تنجمش تكون.
0: ولكن هما التهيؤات اللي مرافقه زادة، انت راهو العائلات بعد وقع التنكيل بالعائلات نتاعهم، هما مش فقط هذا مرته فرنسويه، سي صالح الحشاني زوجته فرنسويه، اللي ولده احمد الحشاني رئيس الحكومه. واحمد الحشاني رئيس الحكومه هو ابن صالح الحشاني هذا. لا يا سي احمد الحشاني وصالح الحشاني مرته زوجته فرنسويه. علاش هو رئيس الحكومه نتاعنا وقتها عنده دوب الناسيوناليتي؟ صالح الحشاني خلى مراه فرنسويه وخلى لها قدس غشاشر، 8 غشاشر او 7 ولا
1: هزتهم لفرنسا اكيد.
0: لا اعطاتهم بعد الجنسيه نتاعها هي، مش على اساس يتمكنوا يمشيوا لفرنسا يدبروا ختم ولا كذا ولا حاجه، لكن وقع التضييق عليهم. عندي وثيقه مش ننشرها في الجزء
1: الثاني،
0: خاطر هي ساكنه في دار نتاع عسكر ضابط هو.
1: وليش خذاو الدار؟
0: عطاوها 3 أيام في دار، قالوا تفرغ الدار وتخرج انت ولادك. فرنسويه باك الصغار نتاعها فين مش تمشي بك الوقت هذاك، فهمتي كذا؟ وكيفاش مش توكلهم، كيفاش مش تعيشهم، كيفاش مش ذا اللي يروي لي انا حكايه بتاع بوه متعلق بوسي محمد الهادي هذا الحشاني. قال لي وقت اللي تم اعدام بابا انا عمري 3.5 سنين، معناها يحكي لحاجه ما شافها. فلهنا عندهم تهيؤات وعندهم خيالات وعندهم خطر، لاقوا التعذيب العائله هما، فهمتي معناها؟
1: والتضييق
0: وفهمتي، والملاحقه والمتابعه. قال لي 5 سنوات والبوليسيه واقفين قدام دارنا، فهمتني؟ معناها أمي الفرنسوية يحكي لي يقول لي مش علمت لي أمها وأختها توفاو بعد 5 سنوات، خاطر الشدور يحجزوا لهم في الجوابات، أي جواب يجي يحجزوه ويهزوه ويمسكوه ويشوف، فهمتني؟ معناها العائلات وقعت في مضايقة.
1: الجزء الثاني إذن سي محمد شنو باش تكشف لنا فيه؟
0: انتظروا
1: وثائق، معناتها تنجم تكون
0: في وثائق لاول مره طبعا
1: تنشر، اللي هي طبعاً من المحكمه العسكريه، من الارشيف السري،
0: وعندي من ارشيف العائلات ايضا
1: رسائلهم ومذكراتهم وشهادات الابناء. ممكن
0: شهادات كل انا شوف نعطيك، وخطاب بورقيبه لهذايا
1: اللي قدام 500,000
0: تونسي، وعندي ما المسيرات اللي خرجت مسانده وطالب باعدام هؤلاء، عندي القصائد نتاع الشعراء اللي تكتبت في الوقت هذاك يطالبوا بالاعدام نتاع المتآمرين. عندنا المقالات اللي تكتبت، حوارات بورقيبه في الجرايد الفرنسويه في لوموند وفرانسوار وغيرها، اللي هذه وثائق
1: ماده دسمه هذه للبحث، يعني
0: هذه وثائق مهمه جدا
1: تنشر لاول مره،
0: تبرز وتخرج للعيان في 3 أجزاء ان شاء الله. جزء اول وجزء ثاني وجزء ثالث، اللي مش نحاول نبرز هالمؤامرة ذي ونحطها في موقعها في التاريخ التونسي، معناها نرجعها مش تدخل في الدورة الدموية
1: بتاع التاريخ
0: باش يهتموا بها المؤرخين، مش يهتموا بها الباحثين،
1: وتوفر الأرضية بتاع البحث، وثائق رسمية، وثائق إعلامية، شهادات.
0: تو الكتاب هذا تنجم تقول هو نموذج متاع المحاكمة العسكرية في الستينات، تلقى فيه الاستنطاقات، تلقى فيه المرافعة متاع وكيل الجمهورية، تلقى فيه النص الحرفي متاع الحكم إلى ماذا اعتمد الحاكم. خاطر هي ثم نظريات في القانون، لأنه لهنا قالوا ثم النظرية الشخصية وثم نظرية أخرى اللي هي تعتبر أنه من هم بالقيام بالجريمة كمن قام بها،
1: خطط هو واستعد،
0: خطط واستعد، ولو كان ما تدخلتش قوة لإيقافه راهو نفذ، وبالتالي نعاقبوه
1: كما لو أنه
0: نفذ الجريمة هذيك. بالتالي أنت فهمتي معناه، هو عليه تعاقب بمثل أنك اللي قمت بها. ولهنا هذا اللي استندته المحكمة. فلهنا ثم نظريات في العقوبات وفي الحكومات وكذا، وإحنا نتبعه بطبيعة المدرسة الفرنسوية. ولكن لهنا فهمتني عنا نص الادعاء العام، فهمتني عنا كما نقولوا احنا وفرنا الدعوة العامة، ثم أسباب المحكمة وشنية الأحكام مش استندت لها، وما هي نوعية التهم التي وجهت للمتهمين، وثم الاستنطاقات متاحهم، وهي مهمة جدا أنا في تقديري، مادة ثرية جدا الاستنطاقات هذه، لأنها تكشف على برشة حاجات. ثلاثة عندك المرافعات متاع المحامين، والمرافعة متاع وكيل الجمهورية، نظرة الدولة فهمتني للحق العام، الحق العام
1: للسلطة،
0: ثم النص الحرفي للحكم. بالتالي هذه عندنا أطوار كاملة متكاملة بتاع محكمة، بتاع محاكمة عسكرية صارت
1: يمكن دراستها.
0: هذه أنا في تقديري نجموا يستفيدوا منها طلبة القانون كما يستفيدوا منها طلبة التاريخ.
1: الوحيد اللي تحدث على مؤامرة 62 هو الدكتور عبد الجليل بوقر.
0: نعم.
1: اللي هو قدم الكتاب، هذا الكتاب.
0: طبعا أنا حبيت وقت اللي نبحث في الموضوع هذا جيت نشوف ثماشي كتب سابقة
1: لم تجد شيئا،
0: ما عدا شهادات. شنو الشهادات؟ شهادات متاع مثلا منصف الماطري كاتب الشهادة متاعه، مثلا البيجي قايد السبسي كاتب في المذكرات
1: أشار للحاسة،
0: مثلا اسمه بالخوجة ذاك فهمتي بتاع المهدية أشار للحكاية، عبد العزيز العكرمي أشار للمسألة في كتاب وقعت مصادرته للأسف، خرجته سيام بالسدري في عهد بن علي، والكتاب ممنوع من لكن بعض الأشخاص قالوا لي عنها النجم المكنوك منه كذا. الشهادة مهمة يعني أنها
1: تضيء جانب من الحقيقة، لكن ما تعطيش صورة كاملة.
0: ولكن اللي ديما صاحب الشهادة يتكلم عن الحقيقة
1: صفة شخصية من
0: زاويته هو، يدافع على نفسه
1: فيه صحيح وفيه الغالب.
0: وإحنا لهنا محتاجين المؤرخ المحايد. يقول سعد غراب الله يرحمه متحدث عن التراث اللي جاي منه الإرث والميراث والبقايا، وتسألني ماذا نحن فاعلون بالتراث، أقول لك إن كل تراثنا جدير بالاهتمام، فعسى نجد ما يهمنا بالغوص فيما لا يهمنا. عند هذه الحشاني لأول مرة مش يقرأ الاستنطاق متاع والده، فهمتني؟ هو اللي هو موجود في الجرائد راه من عام 63.
1: احنا نشكرك كثيرا أستاذ محمد المي على المجهود التوثيقي وعلى النشر، في انتظار الجزء الثاني والثالث ننتظره بكثير من الاهتمام، لأنه هذه وثائق مهمة لمعرفة تاريخنا، ولأن هناك بعض الحسرة في نفوسنا حين لا نعرف أسماء من صنعوا التاريخ، لأن التاريخ لا يكتبه غير المنتصرون
0: طبعا،
1: والروايات الرسمية هي رواية سردية وليست كامل الحقيقة
0: طبعا.
1: شكرا جزيلا لك محمد،
0: يعيشك، وشكرا على هذا البرنامج، وشكرا على اجتهادك، وشكرا على اقتنائك الكتاب، وأحييك على مجهوداتك.
1: عيشك.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: قطر الندى قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمال الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أيا كانت اللغة فإن فيها من الكلمات ما هو ثقيل في الميزان إن جاز أن يكون للكلمات وزن، وما هو بعيد المدى إن جاز للكلمات أن يكون لها مدى، وما هو ساطع النور والضياء والإشعاع إن جاز أن يكون للكلمات نور وضياء وإشعاع. إن جاز ذلك كله، والرأي عندنا أنه يجوز، فإن كلمة الحق لفظاً ومدلولاً لمن هذه الكلمات لا شك في ذلك، ولا مراء ولا جدال. ذاك هو وضعها في اللغة، وتلك هي منزلتها في الاستعمال والتداول، وتلك صورتها عند التلقي حين تبلغ المسامع أو تتجلى للعين، فيكون لها ما يكون مما نشير إليه من الخصائص والأبعاد.

0: قطر الندى.
1: الحق كلمة على قصر مداها الصوتي وقلة حروفها تظل مدوية مؤثرة تكتنفها هالة من القداسة ويكللها الجلال، سواء تعلق الأمر بمطلق المعنى

الإنسان دوما ويرى فيها بالتصور النظري أفقا للتمام والكمال. إن الحق مع الخير والجمال ثالوث من المثل العليا التي يسعى الإنسان إلى بلوغها بالتذكر، مثلما يرى ذلك الفيلسوف اليوناني أفلاطون في نظريته المعروفة: الحق حق ونقيضه الباطل. اقترن في الإسلام بالدين ذاته، فهو جوهره وماهيته وطبيعته، وهو صفته التي بها يختص ويتفرد. يقول عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. تدل كلمة الحق في القرآن أيضاً على كل ما هو منزل من السماء من الوحي والهدى، يتبين ذلك من مثل ما ورد في سورة الرعد، حيث يقول جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

وترتقي كلمة الحق في الدلالة والقداسة لتغدو اسما من أسماء الله الحسنى. يشير إلى ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.

0: قطر الندى.
1: تقترن صورة الحق في المخيال العام بالظهور والبيان وبالنور والضياء والإشراق، يدل على ذلك مثلا قولنا ظهر الحق أو سطع الحق أو حصحص الحق، كما جاء في قول امرأة العزيز في سورة يوسف. ويدل على ذلك أيضا مثل حديثنا عن نور الحق وضياء الحق وشمس الحق وما اصطنعنا من ذلك من الأسماء نطلقها تيمنا على من نرجو أن يكون رمزا للخير والفضيلة. بين الحق والواجب في السياق الأخلاقي والقانوني تلازم وثيق كالتلازم بين الوجه والقفا كما قال الآخر، فالحقوق تقابلها الواجبات حتما بالوجه الذي يضمن للأفراد النفع والمصلحة ويوفر للمجتمع توازنه واستقراره. وتطلع الأعراف الأخلاقية أو الأوامر القانونية أو يطلعان معا بتحقيق ذلك التلازم بين الحق والواجب وبالسهر على تجسيمه في حياة الفرد والجماعة. والكل مردود إلى الحق، وإنما الواجب الموكول إلى المرء وجه لحق الآخرين عليه، فهو مطالب بحفظه لهم دينا لا سبيل إلى التحلل منه إلا بقضائه.
0: قطر الندى.
1: يحرص الإنسان بالطبع والجبلة وبالتربية والتنشئة على حماية حقه والذود عنه، ويبذل كل ما في وسعه بذله من أجل استرجاعه إن أخذ منه واختصب. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول غدا كالمثل السائر، وهو ما ضاع حق وراءه طالب. وفي هذا القول حث على طلب الحقوق، وفيه أصل تربوي أخلاقي يأمر الناس بالمطالبة بحقوقهم والعمل على استعادتها حتى لا تتبدد ولا تتلاشى.

0: قطر الندى.
1: إن الحقوق متنوعة مختلفة، وهي في جانب منها ثابتة قارة، وفي جانب آخر نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان. ولئن فصلنا القول في بعض ما سبق من أحاديث قطر الندى في مسألة حقوق الإنسان وما يحف بها من التشعب والتفريع، فإن من أشرف صورها وأنبل حالاتها تلك التي يرتبط فيها الحق بالأرض، فيكون رهانها تحرير تلك الأرض من قوة غاشمة اعتدت عليها وعلى شعبها وسلبته الحق في أن يكون له وطن. مثل هذه القضية تسمى قضية حق، ومثالها الأكثر فظاعة وبشاعة قضية فلسطين التي تخوض في سبيلها الأجيال المتلاحقة من أبنائها المعارك تلو المعارك، وترتضي التضحيات تلو التضحيات، شعارها ذلك القول البليغ: ما ضاع حق وراءه طالب.

0: قطر الندى.
1: لئن كان الحق في حد ذاته قوة بطبعه، فإنه يكون أحياناً في حاجة إلى القوة لكي ينتصر ويسود. وإن رأي الناس في هذه القوة متنوع، منهم من يراها قوة مادية حربية قاهرة، وقد عبر عما يقارب هذا المعنى منذ الزمن البعيد الشاعر الجاهلي المعروف زهير بن أبي سلمى إذ قال: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. وسار شاعر آخر من المتأخرين في هذا النهج فقال: الحق يرجعه سيف رشاش، وفارس ضارب في الحرب جياش. فاستوحي من كتب التاريخ عبرتها، هل أرجع الحق خواف ورعاش؟

وعلى هذا المنوال نسج أبو القاسم الشاب حين قال في قصيدته إلى الطاغية: ولعلعة الحق الغضوب لها صدى، ودمدمة الحرب الضروس لها فم. هو الحق يغفي ثم ينهض ساخطا، فيهدم ما شاد الظلام ويحطم. هكذا يرى أصحاب هذا الرأي، أن يكون الحق مدعوماً بقوة تؤازره وتمهد له السبيل حتى يبسط سلطانه. لكن هناك من يرى أن الحق ليس في حاجة إلى مثل هذه القوة، ويتبين هذا الرأي من مثل قول ينسب إلى مالك بن أنس جاء فيه: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا، يكفي الحق أن تصدح به حتى يستجاب له.

لعل الاختلاف الظاهر بين هذه الآراء مردود إلى طبيعة الحق المطلوب وإلى ظروف طلبه، فمن الحق ما يقتضي استرداده القوة، ومن الحق ما تكفي لنصرته الحجة البالغة والقدرة على الإقناع، ومنه ما يلتمس بواسطة القوانين الضامنة له.

0: قطر الندى.
1: لئن كان الحق مما تتعلق به الهمم والضمائر وتسعى إلى إقامته في الحياة، فإن واقع الأمر كثيراً ما يشير إلى أن الشائع هو غلبة الباطل وميل معظم الناس إليه ما دام يخدم مصالحهم ويستجيب لأهوائهم ويلبي رغباتهم. وللشاعر العراقي المشهور معروف الرصافي شعر في هذا المعنى يقول فيه: يقولون إن الحق في الخلق قوة تذل لها الأعناق وتندق، فما باله يمسي ويصبح شاكياً ولا يتحاشى عن ظلامته الخلق.

وتساءلت الأديبة اللبنانية مي زيادة، فقالت متعجبة مستنكرة: أليس من المدهشات أن مظاهر الباطل أقدر في الإقناع أحياناً من مظاهر الحق؟ يظل أنصار الحق متمسكين به، مؤمنين بانتصاره على الباطل ولو بعد حين. ومنهم الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي الذي يؤكد قائلاً: ليس هناك شيء أقوى من الحق. وقد تخيل بعضهم حواراً بين الحق والباطل جاء فيه: تمشى الباطل يوماً مع الحق، فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً. قال الحق: أنا أثبت منك قدما. قال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا مع الأقوياء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين. عند هذا الحد ينتهي الحوار بين الحق والباطل.

0: قطر الندى.
1: لقد قيل في فضل الحق شعر كثير، وصيغت في بيان قيمته حكم ومواعظ وعبر يعسر عدها وإحصاؤها. ومن ذلك قول ابن سينا: نصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف. ومن ذلك أيضا قول ابن خلدون: الحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه. وقال أبو العتاهية: الباطل الدهر يلفى لا ضياء له، والحق أبلج فيه النور يأتلقُ.

أما الفقيه المتصوف المصري ابن عطاء السكندري الملقب بقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين، وهو من أعلام القرن السابع ومطلع القرن الثامن بعد الهجرة، فقال في لغة المتصوفة: إن شرف العلوم على قدر شرف المعلوم، ولا شيء أشرف من الحق وطلبه. وقال أيضا: الحق ليس محجوبا، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. وللحق في معجم المتصوفة وكلامهم معنى ودلالة ورمز وإشارة يعرفها من كان منهم ومن أهل طريقتهم، إنما هي عودة باللفظ إلى مطلق التصور والإدراك، وعلو به إلى أسمى المراتب والمدارات.

من وجوه الحق أيضاً قول الحقيقة والصدع بها دون تردد أو خوف أو محاباة أو مراعاة أو مجاملة أو تملق، حتى لا يصح فينا قول جبران خليل جبران: الحق يعرف في كل حال ولا ينطق به إلا في بعض الأحوال. وإن الحث على قول الحق يعد من أسس التربية الأخلاقية الحميدة، فالواجب هو أن نقول الحق ولو على أنفسنا، وأن نقوله ولو كان مراً، والمسؤولية تقتضي أن تكون شهادتنا شهادة حق حتى إن عرضنا ذلك إلى تحمل الأذى، لأن قول الحق قد يزعج وقد يربك وقد يفسد الحسابات وقد يلحق الضرر بالمصالح والمنافع، لذلك يكون قائل الحقيقة مكروها عند الناس، مثلما أشار إلى ذلك أفلاطون فيما ينسب إليه من كلام.

0: قطر الندى.
1: في كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر باب كامل سماه باب الحق والباطل، وفيه ما فيه من الأحاديث النبوية والمواعظ والعبر والأقوال المأثورة والأشعار المشهورة في بيان فضل الحق وقوله واتباعه وفساد الباطل ورذائله. ومما جاء في هذا الباب قول بعض الشعراء: فقل الحق وإن قيل لك الحق ثقيل، فاتق الله إذا شورت وانظر ما تقولُ.

0: الوطن.
1: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجات اذاعه تونس الثقافيه. 6:11 دقيقه ينطلق لقانا مباشره من استوديو ناظم الهاني بالاذاعه الثقافيه. اذا اللقاء ترافقني خلاله زميله سهير زين. صباح الخير، صباح النور سهير، كما العاده بكامل نشاطها سهير حاضره معنا اليوم بالورد والالوان والاجواء المميزة. شكرا لك وشكرا لحضورك الجميل سهير. حنان الفرجاني تكون حاضرة معكم من أمام الميكروفون 3 سوايع، نحاولوا من خلالها أنه نعطيكم فكرة على مستجدات الشأن الثقافي وطنيا عربيا وعالميا. بعد شوية يكون الموعد مع أخبار الصباح، قبلها ناخذ فكرة على أحوال الطقس، ثم الموعد 6:30 يكون مع السيدة فيروز سيدة الصباح، وفي حضرتها ناخذ فكرة على إثر ذلك على أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق الناسين. موعدنا مع مكتبة الثقافية يكون في حدود الساعة 7 صباحا اليوم، يأمنها عادل القادري ويقدم لنا إصدار تاريخ النهب الاستعماري لمصر. بعد 7 متاع الصباح تكون لنا العودة لأغاني الحياة مع جولة في عناوين الصحف الثقافية من خلال ركن نبض الثقافة هذا الصباح. في همزة وغمزة لليوم باش نحكيه على الجدل في العالم، هو في الحقيقة بشكل عام ولكن تحديدا الجدل هذايا خلال هذه الفترة حول إلغاء حفلات الفنان باتريك برويل بعد الاتهامات اللي وجهت ليه. وهنا سؤال مطروح أو تطرحه الساحة الثقافية بشكل عام والفنية بشكل عام، إذا كان إذا كان الفنان متهم ولم يصدر في حقه حكم نهائي، هل من اليوم الأصح أنه يتم إلغاء الحفلات متاعه كما صار مع الفنان الفرنسي باتريك برويل، وإلا لا يجب انتظار أنه يجب انتظار حكم نهائي وبعد حتى يتبين إذا كان الفنان هو يعني مذنب أو لا. جدل كبير حول هذا الموضوع ذي باش نحكيه فيه في همزة وغمزة. سيدة رضي لو حيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع استدامة اليوم ضيفنا باش يكون روائي بامتياز، يكون حاضر معنا اليوم الروائي لازهر زناد، ومعاه باش ناخذوا فكرة على الإصدار الجديد الخاص به، كتاب 100 قصة و101 قصة عن دار الكتب. هذه فكرة صغيرة على

ارتفاع درجة الحرارة كانت صعيبة الحقيقة الفترة هذية. على كل حال إن شاء الله نستقبلوا الفترة الجاية والفصل الجاي فصل الخريف والشتاء على أفضل ما يكون. يلا إن شاء الله نهاركم مزيان، طريق السلامة لكم الكل، ردوا بالكم. هات ننطلقوا مع الأغاني سهير شقاولك، تحديدا باش ننطلقوا مع نور الدين خورشيد وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نهاركم زين.

0: أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: ناخذ فكرة معكم أولية مستمعين على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. اليوم يتواصل طقس يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليلة. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح درجة القصوى بين 27 وبين 32 درجة بالشمال وجهات الساحل والمرتفعات، وتكون بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية بالجنوب، تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، وأكثر تفاصيل تكون بعد 7 متاع الصباح. الآن نقعد مع مستجدات الشأن الثقافي وطنيا عربيا وعالميا.
3: أخبار الصباح.
2: في لحظة تتزامن فيها سينما مع محاولة غزة استعادة حقها في رواية قصتها بنفسها، تنضم المخرجة التونسية كوثر بن هنية إلى قائمة المؤسسين لأكاديمية غزة للسينما، إلى جانب أسماء فلسطينية وعربية ودولية بارزة بينها مي المصري، أماري جاسر، صالح بكري، هيام عباس، ورامي يوسف.
3: أخبار الصباح.
2: في إطار متابعة وضعية المعالم والمواقع الأثرية بجهة مكثر من ولاية سليانة، وعلى إثر معاينة تعرض الضريح الروماني موسولي دي جولي لعدد من الانتهاكات التي أثرت على محيطه وحالته العامة، قامت مصالح المعهد الوطني للتراث ممثلة في التفقدية الجهوية للتراث بالشمال الغربي بتنظيم وتنفيذ حملة ميدانية لتنظيف المعلم ومحيطه. وقد شملت هذه الحملة رفع الأوساخ والفضلات المتراكمة وإزالة مظاهر الإهمال من محيط المعلم، بما من شأنه أن يبرز عناصره الأثرية ويحافظ على سلامته باعتباره جزءا من التراث الأثري للجهة. وتأتي هذه العملية في إطار حرص المعهد الوطني للتراث على حماية المعالم والمواقع الأثرية والمحافظة عليها والتدخل الميداني كلما اقتضت الحاجة، خاصة بالنسبة للمعلم المعالم التي تتعرض لمختلف أشكال التعدي.
3: أخبار الصباح.
2: حصد فيلم مخاطر مهنية للمخرج الفلسطيني باسل غندور 5 جوائز ضمن برنامج فاينل كات في مهرجان فينيسيا السينمائي. ويتتبع الفيلم أسرة فلسطينية في القدس وتفاصيل حياتها اليومية تحت الاحتلال، ويركز على الطرق الإبداعية والمشاكسة التي يتعامل بها الفلسطينيون مع هذا الوضع.
3: أخبار الصباح.
2: فازت رواية القتل بدوام كامل للكاتب محمد العبادي بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول في دورتها 7. وذكرت لجنة التحكيم أن العمل رواية نفسية بامتياز تتناول هواجس قاتل متسلسل يعمل طبيبا، وتطرح سؤالا حول ضغوط الحياة الحديثة وما قد تسببه من أمراض نفسية وهواجس. وأشادت اللجنة بسرد الرواية ورأت أنه أنه جاء متناسبا مع فكرتها الرئيسية، كما وصفت بناءها الدرامي بالمتزن وأشادت بتنوع شخصيتها وقدرة الكاتب على رسم ملامحها ودوافعها. وانطلقت جائزة خيري شلبي سنة 2020 بمبادرة من عائلة الروائي المصري الراحل، وتتولى دار الشروق منذ دورتها الثانية طباعة ونشر العمل الفائز.
3: أخبار الصباح.
2: دافع النجمان الإسبانيين خافيير بارديم وبينيلوبي كروز عن حديثهما العلني في القضايا السياسية، مؤكدين أن مناقشة القضايا التي تمس المجتمع والعالم أمر لا يمكن تجنبه، وذلك خلال العرض الأول لفيلمهما الجديد بانكر ضمن الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي. وخلال مؤتمر صحفي كان سئل الفنان خافيير بارديم عن سبب حديثه وبينيلوبي كروز علنا عن مواقفهما السياسية، ولا سيما دعمهما لغزة، فأكد أن لكل شخص بصرف النظر عن مهنته الحق في التعبير عن موقفه تجاه ما يراه مهما، وأضاف أن امتلاكه منصة إعلامية تمنحه قدرة أكبر على إيصال آرائه.
3: أخبار الصباح.
2: يسابق الخبراء والمختصون في مجال الحفاظ على التراث الوقت لترميم المواقع الإيرانية المتضررة مع اقتراب فصل الخريف منعا لتفاقم الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار، وذلك على الرغم من عدم انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا وقد بدأت بالفعل أعمال تدعيم بعض المواقع المهمة مثل قصر جولستان الذي قدمت اليابان دعمها لترميمه، كما تقوم فرق العمل بجمع وفرز وتصنيف الشظايا الخشبية والخزفية المحطمة لإعادة تركيبها بطرق متطورة. ووفقا لأرقام قدمتها وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران، سجل الخبراء أضرارا لحقت 149 معلما تاريخيا في 18 محافظة و29 مدينة.
3: أخبار الصباح.
2: أدانت المحكمة الجنائية في هامبورغ الاثنين من أبناء تاجر الآثار الألماني سيروب سيمونيان المتهم بقيادة شبكة لتهريب الآثار المصرية بتهمة غسل الأموال في المدينة، بحسب موقع أرت نيوز الأمريكي. وأصدرت المحكمة حكما يقضي بمصادرة 32 مليون يورو من عائدات مبيعات عائلة سيمونيان وفرض غرامات إجمالية تزيد عن 120 ألف يورو. ورغم أن المحكمة لم تكشف عن اسميهما، إلا أن التهم الموجهة إليهما تتطابق مع تلك التي وجهت سابقا إلى إبراهام سيمونيان وشقيقته. وأشارت المحكمة أنهما متورطان في بيع تمثال نصفي لكليوباترا ولوحة تحمل اسم توت عنخ أمون ومجموعة جنائزية لأميرة إلى متحف في دولة الإمارات العربية.
3: أخبار الصباح.
2: أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري الألبوم السوري في عمل يحتفي بالتراث الغنائي والثقافي لمختلف المناطق السورية، بالتزامن مع استعدادها للعودة إلى إحياء الحفلات في دمشق بعد غياب استمر نحو 15 سنة، من خلال حفلين مرتقبين في صالة الحيفا يومي 17 و19 سبتمبر الجاري. ويضم الألبوم 14 أغنية تراثية سورية في إشارة إلى عدد المحافظات السورية ليقدم صورة موسيقية واسعة عن التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلاد. وتشمل الأغاني ألوانا من التراث الغنائي في حلب والسويداء وحوران ودمشق وريفهما وإدلب والمنطقة الوسطى والساحل والبادية والمنطقة الشرقية والجزيرة. وتضم قائمة الأغاني محبوب قلبك، طول، عرب الشرقية، حطي على النار يا جدة، وغيرها من الأعمال. هذا وقد ذكرت أصالة نصري أن الألبوم يمثل تجربة فنية وجدانية خاصة بالنسبة إليها، موضحة أن كل أغنية قادتها إلى شخصية مختلفة لامرأة سورية من إحدى المحافظات، وهو ما جعلها تشعر بأنها عاشت حيوات متعددة خلال إعداد العمل وتسجيل، معربة عن أملها في أن يحمل الألبوم الخير والفرح للسوريين. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الساحة الثقافية، وطنيا عربيا وعالميا. ابقوا معنا، هذا لقاء متواصل الآن تحديدا، كونوا احنا وانتوما في حضرة سيدة الصباح.

نحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من

0: أغاني الحياة.
1: فوق النسيان.
2: مرحبا بكم مستمعينا، كنا في حضرة سيدة الصباح 6:51 دقيقة، نواصل هذا اللقاء معكم مع فقرة فوق النسيان. فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. واليوم الحقيقة هو يوم فعلا ليس ككل الأيام، لأنه كما اليوم 11 سبتمبر تحديدا من سنة 2001 وقع هجوم بالطائرات استهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وكان الهجوم هذايا وكان هذا التاريخ تحديدا غير بشكل واضح في الخارطة السياسية بشكل عام في العالم الكل، ودخلنا من وقتها في سياقات مختلفة. هذا الهجوم اللي سمي ب 11 أيلول ولا ب 11 سبتمبر اختصارا، وكانت يعني كما ذكرت مجموعة من الهجمات اللي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا كان يوم ثلاثاء، وكانت جرى هذا الهجوم بواسطة 4 طائرات نقل مدنية تجارية. وجهت الاتهامات إلى تنظيم القاعدة في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 2001، هجوم يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية.
1: فوق النسيان.
2: في مثل هذا اليوم كذلك 11 سبتمبر تحديدا ترجعوا الروائي البارز والمترجم وكاتب المقالات الإسباني خافيير مارياس، اللي تولد في 20 سبتمبر 1951 وتوفى في 11 سبتمبر 2022. هو الذي ترجمت له روايات إلى العديد من اللغات وتحصل على الجائزة الوطنية للرواية سنة 2012، والتي رفضها. وتميزت رواياته الأربع بغياب أي إشارات صريحة إلى بلده إسبانيا، والذي لن يظهر كمكان للأحداث سوى في روايته الخامسة الرجل العاطفي. مؤلفاته عنده أكثر من 15 رواية، ولكن التي اشتهرت هي 4 روايات: رواية قلب ناصع البياض، رواية جميع الأرواح، رواية فكر في غدا المعركة، ورواية أكسفورد. الروائي الإسباني خافيير مارياس اللي توفى في مثل هذا اليوم في 11 سبتمبر من سنة 2020. كانت هذه 2022، كانت هذه مستمعين عدد من الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. يلا باش نوصلوا اللقاء مع ميدة بسيليس، تميل وتميل نسيم الصبح، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. نرجع لكم بعد السبعة بعد مكتبة الثقافية اللي قدمها عادل القادري اليوم، يقدم لنا إصدار تاريخ النهب الاستعماري لمصر. هيا سهير تقول يا عطينا لونتين، خلينا نسمع ميادة بسيليس. يلا كله ليك، يلا سهير تفضل.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان تاريخ النهب الاستعماري لمصر من الحملة الفرنسية 1898 إلى الاحتلال البريطاني 1882، وهو من تأليف المؤرخ الإنجليزي جون مارلو، وترجمة المؤرخ المصري الدكتور عبد العظيم رمضان، وقد صدر في 384 صفحة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 1976. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإنجليزية فتم نشرها سنة 1974 بلندن تحت عنوان نهب المصريين، وتضمن هذا الكتاب 12 فصلا بالإضافة إلى مقدمة المترجم الذي أكد القيمة العلمية للكتاب، ومقدمة المؤلف الذي له عدة أعمال أخرى في التاريخ الحديث لمصر، وقد عرف بكتابته الموثقة وروح الإنصاف والنزاهة التي تسود أحكامه التاريخية. وقد تركزت اهتمامات هذا الكتاب على النواحي الاقتصادية والمالية، إذ لم يتناول الكاتب البحث ميادين الحرب والعمليات العسكرية، وإنما تطرق إلى صالونات رجال المال والأعمال وتحركات الدبلوماسيين والمحامين والممولين والمهندسين، وكأنه يروي قصة تغلغل سلمي وليس وقائع غزو مسلح، ليفسر كيفية الاستيلاء تدريجيا على بلد وصفه بأنه كان مجردا من الدفاع عن نفسه وواقعا فعليا تحت سيطرة الأوروبيين والأجانب الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات وامتيازات غير عادية. وإن كان هذا البلد متخلفا تقنيا فقد كان غنيا زراعيا، ويسكنه وفق تعبير الكاتب شعب وديع يخضع لحكم استبدادي من قبل حكام غير مصريين أغوتهم وفق تعبيره شراك الغرب، بالتوازي مع علاقة التبعية السياسية التي كانت تربط مصر بالدولة العثمانية الواقعة بدورها في القرن 19 ضحية لنفس عملية الاستغلال الأوروبي. وتمحور الفصل الأول من كتاب حول جذور النفوذ الأوروبي بمصر، وأرجعها المؤلف إلى حملة نابليون بونابرت سنة 1798، معتبرا أن إدخال آلة الطباعة مع الغزو الفرنسي الذي لم يدم أكثر من 3 سنوات كان مؤشرا لانتهاء ما أسماه العزلة المصرية، إلى جانب لجنة العلوم والفنون التي انتظمت في إطار الحملة الفرنسية وآلت إلى المجمع المصري الذي اعتنى بتنمية ونشر المعارف المتعلقة بمصر. وكان خلاصة أعماله كتاب وصف مصر الذي صدرت مجلداته بباريس بين 1809 و1829، وهدى هذا الاهتمام بعلم المصريات إلى قيام سوق كبيرة للآثار المصرية القديمة لتلبية حاجات المتاحف الأوروبية وجميع الآثار. وكانت تلك في نظر الكاتب من أولى عمليات النهب الذي تعرضت له مصر في ظل حكومة مصرية متسامحة لم تكن تدرك قيمة وفائدة لفائف البرد وصناديق المومياوات والمسلات وغيرها. وفي أثناء ذلك كان اهتمام محمد علي باشا حاكم مصر منصبا على إنشاء جيش قوي واسطول بحري، كما لجأ للخبرات الأوروبية لزيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه ليصبح القطن أهم محصول مصري للتصدير، بتطبيق أحدث الأساليب الهندسية الأوروبية، ودفع إلى أحداث مصانع الغزل والنسيج وتكوين فنيين شبان مصريين كما هو الشأن بالنسبة للكوادر الإدارية والطبية وغيرها في مدارس فرنسية. ولاحظ الكاتب أن الأوضاع تغيرت بعد سنة 1841 مع تجريد محمد علي من قواته العسكرية والبحرية ومن الأراضي التي كانت تحت نفوذه خارج مصر والتي أصبحت مستباحة للمصالح الأوروبية المالية والتجارية. وفي هذا السياق ركز جون مارلو في الفصل الثاني من الكتاب على مسألة قناة السويس، ليبين الأهمية الاستراتيجية لمصر كطريق للهند، وكيف تحول مشروع قناة السويس إلى أداة للسيطرة الاستعمارية، مبرزا بالخصوص الامتيازات التي حصل عليها مشروع الفرنسي فرديناند ليسيبس والضغوط البريطانية لعرقلة المشروع قبل محاولة السيطرة عليه، كما أوضح تداعيات افتتاح القناة سنة 1869 على سيادة مصر التي تحولت إلى نقطة عبور استراتيجية تهم جميع القوى الكبرى. وخصص المؤلف فصل الثالث من الكتاب لدراسة الامتيازات الأجنبية باعتبارها الآلية القانونية الأساسية للنهب الاستعماري، إذ منحت الأوروبيين حصانة قضائية من المحاكم المصرية وعفايات ضريبية وجمركية وحرية التملك والإقامة دون قيود. وفي الفصل الرابع من الكتاب تطرق الكاتب للغزو التجاري والمالي، معتبرا أن اتفاقية المعاهدة التجارية لسنة 1838 فتحت الأسواق المصرية أمام البضاعة البريطانية، وادت إلى تراجع الصناعة المصرية إزاء المنافسة غير المتكافئة، مع سيطرة البنوك الأجنبية على التمويل والائتمان وتغلغل رأس المال الأوروبي في مشاريع البنية التحتية والأراضي الزراعية. وحظي الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر من 1863 إلى 1879 باهتمام المؤلف في عدة فصول من الكتاب، وبنبرة نقدية شديدة وصفه بالمضارب الذي غامر بمستقبل مصر في سبيل مشاريعه الطموحة الضخمة وسياسته التوسعية الإفريقية في مقابل الاقتراض الخارجي المفرط الذي أرهق الخزانة المصرية وجعل من الديون المصرية أداة للضغط السياسي من قبل الدائنين، لينتهي به الأمر إلى العزل تحت ضغط القوى الأوروبية إثر مساعيه الاستقلال عن السلطنة العثمانية وإعلان الإفلاس سنة 1876 وتعيين لجنة الديون والرقابة المالية المزدوجة على الميزانية المصرية من بريطانيا وفرنسا. وفي الفصول الأخيرة من الكتاب تناول المؤلف الدرس الأحداث التي قادت إلى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882، مبينا كيف تحولت الأزمة المالية والسياسية إلى ذريعة للتدخل العسكري. وخلص المؤلف في خاتمة كتابه إلى أن الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 لم يكن بداية الاستعمار، وإنما كان تتويجا لعمليات نهب استمرت عقودا وجعلت من مصر مستعمرة لأوروبا الغربية حتى قبل أن تدخلها القوات البريطانية. واستند جون مارلو في كتابه المرجعي الهام الموسوم بتاريخ النهب الاستعماري لمصر إلى عدة مصادر وثائقية أهمها الأرشيف البريطاني. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: الصباح يطلع بأعلى النار الآلي باب النار.
1: صباح الخير هيدي قلة وعزة بلبع. يوصلنا لسبعة واربعتاش دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. يلا هيد خلينا ناخذ فكرة مع بعضنا على عدد من العناوين الثقافية في الصحافة الإلكترونية الوطنية والعربية.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: البداية مستمعينا الأعزاء بجريدة الشروق لنقرأ فيها في ركنها الثقافي عدد من العناوين، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تونس تفوز بجائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل. فاز التونسي طاهر عيسى بجائزة أفضل مخرج في الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن عرض لموضة. كما نال بطل العرض أمير دريدي جائزة أفضل ممثل مناصفة مع أليكسي تيتكوف عن عرض ليزا المسكينة من روسيا. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع تلقاهم على صفحات جريدة الشروق في ركن ثقافة وفن. لتكتب أيضا حول تأجيل حفل الفنان

0: جريدة الشروق ضمن ركن ثقافة وفن.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس في ركنها الثقافي. لأجل هذا يرفضون فنانين في المهرجانات العربية بقلم صابر بن عامر. تقول قائدة الأوركسترا التونسية العالمية أمل القرمزي في تصريح لبوابة تونس حول ما تشهده مهرجان تونس في كل صيف من زحف غير مسبوق للفنانين العرب بغثهم وسمينهم، فيلاقون الترحيب والتهليل والتفخيم أحيانا في حين يكاد الفنان التونسي يغيب عن كبرى المهرجانات العربية على غرار جرش وموازين المغرب وبعلبك وبيت الدين وموسم الرياض، إلا فيما ندر من الأسماء المكررة والمعادة. إن المسألة تحتكم إلى العرض والطلب قبل كل شيء. تقول أيضا أن العرض الفني التونسي في غالبه ما زال يجاري الذائقة الشعبية بمعايير تنفيذ وتقديم هاوية، وهو ما يجعل تصديره للمهرجانات الكبرى صعبا. أكثر تفاصيل حول ما ذكرته قائدة الأوركسترا التونسية العالمية أمل القرمزي في تصريح لبوابة تونس بقلم صابر بن عامر على صفحات بوابة تونس تحت عنوان لأجل هذا يرفضون فنانين في المهرجانات العربية.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى جريدة الصباح نيوز. وفي ركنها ثقافة فنون، الدورة 28 لمهرجان الجاز بالرباط، مزيج موسيقي مغربي وأوروبي. يعود مهرجان الجاز بالرباط الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالمغرب في دورته 28 خلال الفترة الممتدة من 24-26 سبتمبر في موعد موسيقي يجمع فنانين ومشاريع من المغرب وأوروبا. وتتميز الدورة الجديدة ببرنامج فني متنوع يضم 6 فرق أوروبية و6 مشاريع موسيقية مغربية ضمن لقاءات فنية صممت خصيصا للمهرجان وتسعى إلى خلق مساحات للتفاعل بين موسيقى الجاز والتقاليد الموسيقية المغربية.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا صحيفة الشرق الأوسط في ركنها ثقافة وفنون. أفلام من فلسطين ولبنان تعزز السينما العربية في فينيسيا، وحضور متنام يطوي سنوات من التهميش والتردد الغربي. بات مألوفا أن نجد في برامج المهرجانات العالمية أفلاما عربية، سواء كانت عربية الإنتاج أم ممولة أجنبيا أم ثمرت مساهمات إنتاجية مشتركة. من فينيسيا إلى تورونتو، ومن كان ولندن وكارلوفي فاري ولوكارنو وروتردام في أوروبا إلى سانتانس ونيويورك وشيكاغو وبالم سبرينغرز في الولايات المتحدة، ثمة زخم سنوي من الأفلام الموقعة بأسماء مخرجين ومخرجات عرب. هنا في الدورة 83 من هذا الحدث الكبير نجد أفلاما من لبنان ومصر والأردن وفلسطين والعراق، إلى جانب أفلام لمخرجين عرب اعتمدوا على تمويل خارجي أو على تمويل مختلط بين جهات أجنبية وصناديق دعم عربية. تفاصيل هذا المقال تقرأها على صفحات الشرق الأوسط تحت عنوان أفلام من فلسطين ولبنان تعزز السينما العربية في فينيسيا، حضور متنام يطوي سنوات من التهميش والتردد الغربي.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى جريدة القدس العربي وفي ركنها الثقافي بقلم زيد خلدون جميل، جلجامش والأوديسة بين سؤال الخلود وصناعة البطل. بعد أن حقق فيلم الأوديسة $1,290,000,000 حتى كتابة هذه السطور وصاحبته حملة إعلامية هائلة، لم يدر في خلد النقاد بعض بعض الجوانب المهمة المتعلقة بهذا الفيلم الذي أصبح حديث الساعة. وذكر هذا الفيلم الذي أخرجه وكتب قصته المخرج كريستوفر نولان الجمهور بملحمة الأوديسة الإغريقية القديمة التي كانت قد أصبحت مؤخرا محصورة في الحصون الأكاديمية. ولكن هذا النجاح أعطى الانطباع أن ملحمة الأوديسة أول وأهم ملحمة وصلتنا من تلك العهود القديمة من دون وجه

0: حق، فهناك ملحمة أخرى أقدم وأكثر عمقا، ألا وهي ملحمة جلجامش السومرية العراقية. فعندما يعود الإنسان إلى نصوصه الأولى يجد نفسه واقفا بين ملحمتين لا تشبهان بعضهما، ملحمة تنهض من الطين السومري حيث كان الإنسان يكتب على ألواح رطبة وهو يحاول أن يفهم لماذا يموت، وملحمة تنهض من البحر الإغريقي حيث كان الإنسان يكتب على رق جاف وهو يحاول أن يفهم كيف يعود إلى موطنه بعد أن ضاع في العالم. تفاصيل هذا المقال تقرأه على صفحات القدس العربي تحت عنوان جلجامش والأوديسة بين سؤال الخلود وصناعة البطل بقلم زيد خلدون.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نختم هذه الجولة بجريدة الشرق اللي نقرأ في ركنها الثقافي. حضور قياسي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان تورونتو بثمانية أفلام، سبع أفلام مدعومة من المؤسسة ضمن برنامج سنتر بيس، وفيلم ثامن هو إنج. نقرأ في تحت هذا العنوان أنه تسجل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حضور قياسي في دورة 51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بمشاركة 8 أفلام مدعومة من المؤسسة. في أكبر عدد من الأفلام المدعومة منها يشارك في المهرجان حتى الآن، وتقام الدورة 51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، فيما تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي كذلك في نسخة الافتتاحية من سوق مهرجان تورنتو، أول سوق رسمي للمحتوى يطلقه المهرجان. تفاصيل هذا العنوان تقرأها على صحيفة الشرق. حضور قياسي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان تورنتو بثمانية أفلام. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف الإلكترونية الوطنية والعربية. يلاه تخلينا نواصلوا مع الأنغام بيناتنا في بحر هكا تغنينا فيا يونين. يلا نواصلوا لقاءنا.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
3: يا صباح الخير، يا صباح النور. 37 دقيقة مجددا، ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم بأكثر تفاصيل. اليوم الطقس مخيم جزئيا على كامل البلاد، مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط ليا البرد بأماكن محدودة. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، توصل محليا ل 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر باش يكون شديد الاضطراب بخليج جابس، باش يكون متموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة في انخفاض، تتراوح الدرجات القصوى بين 28 وبين 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتكون بين 33 و39 درجة ببقية الجهات، توصل 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. تبقوا معنا مستمعينا باش نواصلوا هذا اللقاء مع أخبار الشأن الثقافي هذا الصباح.
4: أخبار الصباح.
3: في لحظة تتزامن فيها السينما مع محاولة غزة لاستعادة حقها في رواية قصتها بنفسها، تنضم المخرجة التونسية كوثر بن هنية إلى قائمة المؤسسين لأكاديمية غزة للسينما، إلى جانب أسماء فلسطينية وعربية ودولية بارزة بينها مي المصري، أمري جاسر، صالح بكري، هيام عباس ورامي يوسف.
4: أخبار الصباح.
3: في إطار متابعة وضعية المعالم والمواقع الأثرية بجهة مكثر من ولاية سليانة وعلى إثر معاينة تعرض الضريح الروماني موسولي دي جولي لعدد من الانتهاكات التي أثرت على محيطه وحالته العامة، قامت مصالح المعهد الوطني للتراث ممثلة في التفقدية الجهوية للتراث بالشمال الغربي بتنظيم وتنفيذ حملة ميدانية لتنظيف المعلم ومحيط. وتأتي هذه العملية في إطار حرص المعهد الوطني للتراث على حماية المعالم والمواقع الأثرية والمحافظة عليها والتدخل الميداني كلما اقتضت الحاجة، خاصة بالنسبة للمعالم التي تتعرض لمختلف أشكال التعدي.
4: أخبار الصباح.
3: حصد فيلم مخاطر مهنيا للمخرج الفلسطيني باسل غندور 5 جوائز ضمن برنامج فاينل كات في مهرجان فينيسيا السينمائي. ويتتبع الفيلم أسرة فلسطينية في القدس وتفاصيل حياتها اليومية تحت الاحتلال، ويركز بحسب غندور على الطرق الإبداعية والمشاكسة التي يتعامل بها الفلسطينيون مع هذا الوضع.
4: أخبار الصباح.
3: فازت رواية القتل بدوام كامل للكاتب محمد العابدي بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول في دورتها السابعة. وذكرت لجنة التحكيم أن العمل رواية نفسية بامتياز تتناول هواجس قاتل متسلسل يعمل طبيبا وتطرح سؤالا حول ضغوط الحياة الحديثة وما قد تسببه من أمراض نفسية وهواجس. وأشادت اللجنة بسرد الرواية ورأت أنه جاء متناسبا مع فكرتها الرئيسية، كما وصفت بناءها درامي المتزن وأشادت بتنوع شخصيتها وقدرة الكاتب على رسم ملامحها ودوافعها. وانطلقت جائزة خيري شلبي سنة 2020 بمبادرة من عائلة الروائي المصري الراحل، وتتولى دار الشروق منذ دورتها الثانية طباعة ونشر العمل الفائز.
4: أخبار الصباح.
3: دافع النجمان الإسبانيين خافير بارديم وبنيلوبي كروز عن حديثهما العلني في القضايا السياسية، مؤكدين أن مناقشة القضايا التي تمس المجتمع والمعالم أمر لا يمكن تجنبه، وذلك خلال العرض الأول لفيلمهما الجديد بانكر ضمن الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائية.
4: أخبار الصباح.
3: يسابق الخبراء والمختصين في مجال الحفاظ على التراث الوقت لترميم المواقع الإيرانية المتضررة مع اقتراب فصل الخريف منعا لتفاقم الأضرار الناجمة عن مياه الشتاء، وذلك على الرغم من عدم انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبدأت بالفعل أعمال تدعيم بعض المواقع المهمة مثل قصر جولستان، إذ قدمت اليابان دعمها لترميم القصر، كما تقوم فرق العمل بجمع وفرز وتصنيف الشظايا الخشبية والزخرفية المحطمة لإعادة تركيبها بطرق متطورة. وفقا لأرقام قدمتها وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران، سجل الخبراء أضرارا لحقت ب 149 معلما تاريخيا في 18 محافظة و 29 مدينة.
4: أخبار الصباح.
3: أدانت المحكمة الجنائية في هامبورغ اثنين من أبناء تاجر الآثار الألماني سيروب سيمونيان المتهم بقيادة شبكة لتهريب الآثار المصرية بتهمة غسل الأموال في المدينة، بحسب موقع آرت نيوز الأمريكية. وأصدرت المحكمة حكما يقضي بمصادرة 32 مليون يورو من عائدات مبيعات عائلة سيمونيان وفرض غرامات إجمالية تزيد عن 120 ألف أورو. وأشارت المحكمة أن الشقيقين متورطان في بيع تمثال نصفي لكليوباترا ولوحة تحمل اسم توت عنخ أمون ومجموعة جنائزية. وأوضحت أنه تم بيع هذه القطع الأثرية التي نهبت في مصر إلى متحف اللوفر أبوظبي، إلى جانب تابوت ذهبي اقتناه متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات لكلا المتحفين 70 مليون أورو.
4: أخبار الصباح.
3: أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري ألبومها الجديد الألبوم السوري في عمل يحتفي بالتراث الغنائي والثقافي لمختلف المناطق السورية، بالتزامن مع استعدادها للعودة إلى إحياء الحفلات في دمشق بعد غياب استمر نحو 15 سنة، من خلال حفلين مرتقبين في صالة الفيحاء يومي 17 و 19 سبتمبر 2026. ويضم الألبوم 14 أغنية تراثية سورية في إشارة إلى عدد المحافظات السورية، ليقدم صورة موسيقية واسعة عن التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلاد. وتشمل الأغاني ألوان من التراث الغنائي في حلب وسويداء وحوران ودمشق وريفهما وإدلب والمنطقة الوسطى والساحل والبادية والمنطقة الشرقية والجزيرة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من الأخبار الثقافية في وطنيا وعربيا وعالميا. 47 دقيقة تبقوا معنا، أغاني الحياة متواصلة معكم حتى للتسعة متاع الصباح. باش نبقوا مع روضة بن عبد الله، بعد الموعد باش يكون مع همزة وغمزة.

0: روضة بن عبد الله، توصلنا ل 57 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا هذا اللقاء مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة،
0: في همزة وغمزة اليوم باش نتحدثوا على إلغاء عدد من حفلات الفنان باتريك برويل. شنو الحكاية؟ شنو اللي صار؟ الجدل رافق إلغاء حفلات المغني الفرنسي باتريك برويل، والأمر اللي فتح سؤال بالغ الحساسية في العلاقة بين الفن والعدالة والمجتمع. هل يجوز أنه يطلب من فنان التوقف عن العمل قبل صدور حكم نهائي قضائي بات؟ بدأت القضية في ربيع 2026 بعد ما تصاعدت الاتهامات الموجهة للفنان باتريك برويل في قضايا تتعلق بالعنف الجنسي، وتوسعت التحقيقات القضائية في فرنسا بالتوازي مع ملف في بلجيكيا. وفي 29 مايو أعلنت شركته المنتجة بالتنسيق مع منظمي المهرجانات إلغاء مشاركته في الحفلات الصيفية الممتدة من جوان إلى سبتمبر في سياق التهدئة والمسؤولية، كما ألغي الثلاث حفلات كانت مبرمجة في كندا. لكن الجدل لم يتوقف عند حدود الإلغاء، بل تحولت إلى مواجهات بين اللي اعتبروا استمرار الحفلات أمر يتعارض مع خطورة الاتهامات وتعدد الشكايات، ومن رأوا في المطالبة بإيقاف الفنان نوع من الإدانة المسبقة. دعا عدد من رؤساء البلديات الفرنسية من بينهم عمدة باريس ومارسيليا وبريست وثم مدن أخرى باتريك برويل إلى وضع مسيرته مؤقتا بين قوسين، بينما شدد محاميه على أنه موكله يتمتع بقرينة البراءة وأنه ينفي الاتهامات الموجهة له. في المقابل اعتبرت أصوات سياسية وحقوقية أن قرينة البراءة لا تمنع المجتمع من الإصغاء إلى المشتكيات، ولا تمنع الجمهور أو المنظمين من اتخاذ مواقف أخلاقية تجاه شخصية عامة. في الأول من سبتمبر 2026 أعلن باتريك برويل بنفسه إلغاء جولته الخريفية اللي كانت تضم 35 حفلا والمبرمجة خصوصا خلال أكتوبر ونوفمبر. ووضح أنه اختار التهدئة وأنه قراره ما يعنيش التخلي على حقه في الدفاع على نفسه. وهنا تتضح المفارقة، فأنه الإلغاء ما كانش حكم قضائي وما صدرش عن محكمة باعتباره عقوبة، بل جاء نتيجة تداخل عوامل قانونية واقتصادية وأخلاقية وإعلامية من ضغط الاحتجاجات والبلديات إلى صعوبة الترويج للحفلات، مرورا بمخاطر النزاعات التعاقدية والخسائر المالية. وكان أشار تحليل قانوني نشرته صحيفة لوموند إلى أن المجال الثقافي لا يتضمن على غرار بعض المهن نظام عام واضح يسمح بتعليق نشاط الفنان لمجرد خضوعه للتحقيق، كما أن إلغاء الحفل من جانب المنظم لا يخلو من تبعات تعاقدية. من الناحية القانونية تظل القاعدة الأساسية أن الاتهام لا يساوي الإدانة وأن التحقيق لا يعادل الحكم، فلا يمكن اعتبار باتريك برويل مذنبا ما لم تثبت مسؤوليته أمام القضاء. غير أن قرينة البراءة لا تعني بالضرورة حقا مطلقا في الاستمرار في كل نشاط تجاري أو فني، ولا تمنع المتعاقدين من إعادة تقييم التزاماتهم أو الجمهور من المقاطعة أو المؤسسات من اتخاذ قرارات تستند إلى اعتبارات تتعلق بصورة الفضاء الثقافي وسلامة المشاركين فيه. لذلك ينبغي التمييز بين العقوبة القضائية التي لا يملكها إلا القضاء والقرار التعاقدي اللي يخضع للقانون والمقاطعة الاجتماعية اللي تعبر على موقف الجمهور والمسائلة الأخلاقية اللي تطرحها المجتمعات تجاه الشخصيات العامة. وتتجاوز أهمية القضية ذي شخص باتريك برويل أكيد لتطرح إشكالية أوسع في المجتمعات المعاصرة. هل ينبغي انتظار الحكم النهائي في كل الحالات، أم أن خطورة الاتهامات وتعدد الشهادات قد تبرران إجراء احترازي مؤقتاً؟ أنصار الإلغاء يرأوا أن استمرار الفنان في الظهور قد يفهم بوصفه تطبيعا مع الاتهامات أو تجاهلا لمعاناة المشتكيات، وأن المؤسسات الثقافية مطالبة بالمسؤولية الاجتماعية لا بمجرد احترام العقود. أما الشق الآخر اللي رفض ما اعتبره إقصاء مسبق يحذروا من تحويل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى محاكم بديلة، ومن أن يصبح التشهير أو الضغط الجماهيري وسيلة لإصدار أحكام لا تضمن حقوق الدفاع ولا تسمح بفحص الأدلة. وبين الزوز مواقف يبقى الحل الأكثر اتزانا ربما في احترام استقلال القضاء وعدم تقديم الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأنه للفنانين والمؤسسات والجمهور حرية اتخاذ قرارات مؤقتة ومعدلة، شريطة أنه ما تتحولش إلى إدانة قطعية أو إلى عقوبة مقنعة قبل صدور الحكم. وهكا لا يكون السؤال فقط هل يمكن إلغاء حفلات فنان قبل إدانته، بل أيضا كيف نوازن بين قرينة البراءة وحقوق المشتكيات وحرية العمل الفني والمسؤولية الأخلاقية للمؤسسات والجمهور. والحديث هذا أكيد صار مع عدد من الفنانين المعني، مش فقط ربما الانطلاق الحديث اليوم في همزة وغمزة على حديثة باتريك برويل بالذات، ولكن هو مش الوحيد المعني بهذا الأمر، ولكن عدد كبير الحقيقة من الفنانين اللي تعرضوا لمثل هذه الإشكاليات واللي كانت المواقف تجاههم مختلفة. فما فنانين اللي وقع إلغاء التعاقد معاهم بشكل مؤقت على مدة طويلة حتى تم صدور الحكم القضائي البيت، وفما فنانين أخرين واصلوا تقديم حفلاتهم والمشاركة في الشأن الفني بشكل عام. وهذه في كل الأحوال فما ديما انتقادات تطال هذا القرار أو ذاك. 7:56 احنا باش نواصلوا معاكم مع غسان صليبة، بعدها نكونوا على موعد مع السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي وحديثنا اليوم حول الإشكاليات البيئية. ابقوا معنا.

0: أغاني الحياة.
1: استدامة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا نوصلوا هذا اللقاء مع استضافتنا لهذا الصباح، وسعداء أنه ننطلق مع فقرة استدامة ومع السيدة راضية الوحشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
3: صباح الخير، صباح الخير للسوانسة الكل، ومبروك عليهم المكرة للحالة.
2: الحمد لله
3: الأزهار كلها صبحت منعوشة اليوم.
2: الحمد لله
3: يا رب. الحمد لله
2: يا رب.
3: الأزهار صبحت منعوشة، لكن الحكاية سيت ما صاحبت ما صبحت منعوشة.
2: خاطر يبدو نعم أنه ما فماش معناتها ما وقعتش ربما الاستعدادات اللازمة، وإلا الاستعدادات اللي صارت ما كانتش يعني ما كانتش قد المياه اللي نزلت، رغم أنها ما كانتش يعني فترة طويلة وما صبتش كمية كبيرة من الأمطار.
3: أي هو أنا نحب نركز على حاجة، خاطر أنا في بالي من قوت ثم بعض البلديات بعض الولايات الاستعداد معناتها للموسم الممطر، لأنه الناس كلها متوقعة اللي كونه باش يكون سبتمبر شهر سبتمبر فيه أمطار وناس كلها تتفيد. لكن أنا اللي لاحظته مش لاحظته الناس كل لاحظته وكتشفت البلاستيك اللي ملوح في كل بلاصة. يعني انت البلاستيك هذاك اللي انت شاشي ترميها منا ولا دبوس بلاستيك ترميها منا، وين مش تمشي حسب رايك؟ يعني هذه انا مشكلتي في الناس اللي تتصرف من غير وعي، من غير وعي، لانه اليوم طرقاتنا والا غاباتنا ولا اي منطقه تمشي لها تلقى البلاستيك ملوح في كل بلاصه وساشيات ملوحه في كل بلاصه. راهو ما قالها هذيك وين تمشي؟ اذا ما كانتش معناتها باش تمشي ديريكت للقنوات وتسدها، اذا ما كانتش باش تمشي للفضاء الاخضر هذاك ما عادش باش يولي فضاء اخضر، اذا ما كانتش باش تترمي في البحر، اذا ما كانتش باش تترمي في الواد الكل. يعني انا بالحق معناتها ثم غضب من ناحيه برشا ناس، ولكن نقول راهي مسؤوليه مشتركه. علاش؟ لانه الطريق هذاك راهو ماهوش ملك، راهو ملك الناس الكل. كل واحد لو كان يتصرف بشويه وعي نحاولوا احنا نسيطروا، لانه اكثر 50% من الفضلات والنفايات اللي ملوحه اذا ما كانتش اكثر راهي مسؤولية المواطن، خاصة في البلاستيك الملوح في كل بلاصة. ساشيات راهي معلقة في الأشجار، معلقة في كل بلاصة. يعني هذي شنو يخليك معناتها ليه نخسروا مشهد، معناتها مشهد طبيعي نخسروا. وثانيا تعرف اللي في كل مطرة هاتي بلاستيك هذاك باش يمشي ويسد القنوات وتولي مشاكل. هذا معناتها بغض النظر على دور البلديات اللي اليوم معناتها بالحق تم مشكلة مؤسساتية في المسائل هذه، لكن أنا ديما في كل مطرة ديما نخافوا. علاش؟ لأنه نعفر وإحنا اللي طرقاتنا مليانة بالبلاستيك وبالساشيات البلاستيك اللي ملوحة في كل بلاصة.
2: نعم، وإذا يريني حتى من تفاعل المواطنين في حد ذاتهم مع هذه الأمطار أنهم عملوا تصاور لعدد من البالوعات اللي موجودين في الشوارع اللي مسكرين بالأوساخ، مسكرين بالنفايات البلاستيكية وغيرها. يعني واحد من الإشكاليات خليني نقول الماء ما يلقاش وين يمشي، ما يلقاش وين المسرة متاع المياه، ما يلقاش يلقى روحه أمام يعني عدد من الإشكاليات اللي هي الفضلات. وهنا ربما في دوره المواطن اللي اليوم يتشكى وش به الكياسات تغرق وغيره، من غير ما ننفيه بالطبيعة المسؤولية على المؤسسات، ولكن هنا نحكيه على الوعي المواطني في حد ذاته هو يزمو يكون مساهم فيه.
3: وفعلا هذا هو اللي حبوا ركزوا عليه احنا اكثر عليه، لانه ينجم يحد حتى من الازمة. معناته انت تنجم بطريقة مع السهلة جدا، انت يا سيدي عندك ساشي بلاستيك روح حطه في تبالة لم معناتها لحد الآن ربي معناتها واحد وصل الجمرة قال وصلنا الألف معناتها إنجاز ولحد الآن ما وصلناش معناتها باش نعرفوا واش معناتها واحد يحط الفضلات نتاعه في مكان خاص للفضلات هذه معناتها بالحق تخلي الناس في غضب. حاجة ثانية اللي هو زيدة من هنا مسؤولية المؤسسات خاصة في المناطق اللي فيها البناء اللي هو مكانش معناتها البنائات اللي جات في المجاري مثلا متاع المياه اللي هي جات معناتها بطريقة حتى الاستثمار معناتها العقاري مكانش مخذيش بعين الاعتبار المسائل هذه لأنه الماء راهو ياخذ مجرى الطبيعي نتاعه والمجرى الطبيعي المطر تمشي للأودية وتمشي للأنهار وتمشي للبحار. إذا أنت اليوم تقول عليش المنطقة هذه فاضت ولا غيره أعرف أنت أرجع برا شوف أنهم بناءات اللي أنت عملتهم وخليت معناتها الماء يغير المجرى متاعه ولا بش يرجع لك لدارك ولا غيره. البارح محطة معناتها باب عليوة قلبك يوجع معناتها تقول معناتها كيفاش كراها بتعوم وعبيد واحد وكل عليه عليه عليه بالرغم هي منطقة استراتيجية ومنطقة يعني تصور انت من غديك مستشفيات ومن غديك معناتها جامعات ودنيا
2: ومنطقة ومحطة. من المفروض يعني عالية سيدة رضيا الوحيشي هكا ولا لا
3: فعلا وفعلا هدية معناتها انت وقت اللي تجي باش تعلي شوية تعمل مرة كياس عواتي ومرة كياس عالي ومرة يعني لهنا بالحق ما تميش رؤية حقيقية للمدينة واللي هي اليوم راهو مش كان معناتها عدد السكان اللي فيها اليوم الخدمات اللي موجودة غاديكا لأنه ناس ثم ناس البارح في باب عليوة ما نجموش يروحوا وقعدوا معناتها ربي يعلم معناتها فانا حالة هذه الكل يعني هي مسؤولية مشتركة. نفرحوا بالمطار ما تتصورش لازم منها ولكن ثم ناس بالحق معناتها تتفجع وثم ناس البارح العشية ما مشيت حتى تخدم خايفة لا توحل معناتها في الله
2: اليوم الإشكاليات البيئية تطرح إشكال كبير حول البنية التحتية ومدى جاهزيتها لسوى كان الارتفاع في الكبير في درجة الحرارة وإلا الأمطار. اليوم يلزم البنية التحتية يلزمها تكون قادرة أنها تستوعب حالات الطقس المتطرفة رغم احنا بهذه الامطار ما وصلناش لحالات متطرفة هي كانت في وقت معناتها محدود اللي صابت فيه الامطار.
3: نعم هي الحق يعني تمشي بعض المناطق يعني شمس الدنيا شامة الدنيا شايحة واحد والكل تم بعض المناطق اللي

اللي يطلعوا بها اليوم المواطن. احنا كمواطنين عنا جزء كبير من المسؤوليه من اللي اليوم صاير في كياساتنا، من اللي صاير في في في المدن نتاعنا، وذاك علاش لازمنا احنا زادا نتحركوا. شكرا ليك سيده راضيه الوحيشي. يلا احنا باش نواصلوا هذا اللقاء بعد شويه، الموعد يكون مع في البدء كان الكتاب.

0: لك حد وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: 28 دقيقة يتواصل لقاءنا معكم مستمعينا مع فقرة في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: في البدء كان الكتاب، اليوم نقترح عليكم رواية عقدة ستالين، الرواية الصادرة عن دار ماسكيلياني للروائي الجزائري عبد الوهاب العيساوي، اللي يعد أحد أبرز الأصوات الروائية الجزائرية المعاصرة، اللي تخرج من جامعة زين عاشور بولاية الجلفة، هو اختصاصه مهندس دولة في الإلكترو ميكانيك، وعامل في صيانة مؤسسات عمومية المنشآت الفنية، ولكن بدأت مسيرته الأدبية برواية سينما جاكوب اللي فازت بالجائزة الأولى للرواية سنة 2013، ثم توالت أعماله والجوائز كذلك اللي تحصل عليها العديدة، الدوائر والأبواب وغيرها من الأعمال. توج كذلك بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر سنة 2020 عن روايته الديوان الإسبارتي، لتصبح هذه الرواية علامة فارقة في مسيرته الأدبية، إضافة لفوزه بجائزة الكترة للرواية غير المنشورة عن رواية سفر أعمال المنسين. ويقوم مشروع عبد الوهاب العيساوي الروائي بشكل عام على استلهام التاريخ العربي، معتمدا في ذلك على مزج التاريخ المتخيل بالوثائق التاريخية الفعلية، اللي رأى أنه كتابة التاريخ العربي غالبا ما خضعت لأقلام المستشرقين أو المنتصرين، ما يجعل من الرواية أداة لإبراز صوت المهزومين وتوثيق تجربهم. في السياق هذا تجي روايته الأحدث عقدة ستالين الصادرة عن دار ماسكيلياني، اللي تمثل منعطفا مختلفا في تجربته الروائية، خلافا لأعماله السابقة اللي اشتغلت بالتاريخ البعيد. يصف العيساوي هذه الرواية بأنها عمل مختلف يتميز بسخرية سوداء من الحياة المعاصرة، على لسان شاب بدوي لتغدو في الوقت نفسه سيرة لهذا الشاب وسيرة لجيل بأكمله. هذه فكرة حول هذا العمل، اللي من خلاله يواصل عبد الوهاب العيساوي ترسيخ حضوره في المشهد الروائي العربي، متنقلا من سرد التاريخ الجماعي إلى سرد الذات الفردية بلغة ساخرة كاشفة، ويقدم للقارئ عمل يجمع بين خفة السخرية وعمق المعنى، ويأكد قدرته على تجديد أدواته الفنية من رواية إلى أخرى. اقترحنا لكم اليوم عقدة ستالين الصدرة عن دار ماسكيلياني للروائي عبد الوهاب عيساوي. 28 دقيقة باش نبقاو مع صلاح مصباح، وبعدها باش نقعد حديثنا يتواصل مع الإصدارات ومع الأعمال الروائية. واليوم يكون حاضر معنا الروائي الأزهر زناد، اللي معاه ناخذ فكرة على الإصدار الجديد 100 قصة و101 قصة، 101 قصة عن دار الكتاب. تون ناخذوا فكرة من بعضنا على هذا الإصدار بعد قليل مع ضيفنا لهذا الصباح، قبلها نقضوا مع صلاح الصباح.

0: أنا أسمى سلاح مصباح توصلنا 8:35 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا موعدنا مع ضيفنا لهذا الصباح.
1: ضيف الصباح.
0: مرحبا بكم مستمعينا. اليوم ضيفنا لهذا الصباح سعادة جدا أنه يحضر معنا الباحث والكاتب والروائي الأزهر زناد اللي معاه باش نحاولوا أنه نعطيكم فكرة على الإصدار الجديد 100 قصة و101 قصة عن دار الكتاب. صباح الخير صباح النور أستاذ.
2: صباح النور صباح الخيرات لك ولكافة المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لك وشكرا لحضورك معنا هذا الصباح. حبينا معك ومن خلالك اليوم نقدم فكرة للمستمعين على هذا الإصدار 100 قصة و101 قصة عن دار الكتاب. ساعة مبدئيا ومن العنوان أول تساؤل في العنوان ينطلق أستاذ هكا ولا لا؟ 100 قصة و101 قصة حول تركيبة
2: لا هي ببساطة
0: هي 201 قصة يعني في الإجمال.
2: لا لا لا هي الشكل معناها القراءة ثم الأرقام تكتب بطريقتين.
0: نعم
2: كما نقول في السكوك التي ألغيت و المبلغ بلسان القلم والمبلغ بالأرقام.
0: نعم
2: المبلغ بلسان القلم هو 100 قصة وقصة يصنع على 100 ليلة وليلة أو 1000 ليلة وليلة.
0: نعم نعم
2: وكتابتها بالأرقام هي 101. الصدفة أن عدد مش الصدفة الحقيقة هو خيار من أول شيء تنتمي هذا العمل 11 في الكتابة الإبداعية بقلمي من بين رواية وقصة قصيرة، وهذه التجربة الأولى في القصة القصيرة جدا أو القصة الومضة كما تجري تسميتها في المجال النقدي. اجتمع عدد من النصوص فخيرت أو قلت تقف في حدود 101 دون شك، لأن 101 لها رمزية في تراثنا وفي مخيالنا السردي والقصصي، وأننا نعلم أن 1000 ليلة وليلة في الحقيقة نواتها الأولى هي 100 ليلة وليلة.
0: نعم
2: يعني هذه القصص معناها في عددها وفي نمطها وفي كتابتها ملغزة، معناها مكثفة، محتاجة إلى أن تجعل وتنشر مصحوبة بنوع من القراءة أو بنوع من التأويل. وأحسن قراءات وأحسن التأويل هي الرسوم، وأنا أجمع هذه النصوص وهي تتراكم لأنها مكتوبة مبدئيا منذ 10 سنين أو ما يزيد عن 10 سنوات أو أكثر، وكلما عنت الفكرة أخذتها وأضعها جانبا لأن اجتمعت في هذا العدد، وكنت أفكر في من سيتولى هذه الرسوم. وشاءت الصدفة أن يجري التعارف بيني وبين، في البداية هي قارئة وبعد ذلك اكتشفت أنها فنانة، هي ريم زعفوري، الأستاذة ريم زعفوري. في البداية كانت لها عناية ببعض الروايات التي كتبت منها زعمة 202 أو الناطور وما إلى ذلك، ورأيت لمست فيها لمسة فنية بمعنى أنها تعتمد الأدوات التكنولوجية لترغيب الناشئة في الاطلاع على الأدب والقراءة بصفة أساسية لأنها النشاط الأساسي الأول، باعتماد عدد من رواياتي. فانبثقت الفكرة عندي واقترحت عليها أن تجري بحكم الأدوات الفنية والحس الفني الذي لديها.
0: نعم.
2: وهي قارئة جيدة بأن تتولى الرسوم، وفعلا جمعنا الرسوم إذن في كتاب واحد، عندك 100 رسم ورسم أو 100 صورة وصورة و 100 قصة وقصة.
0: نعم.
2: ولكل قصة رسم،
0: يعني هذا الكتاب
2: يمثلها بمعنى هو تأويل هو قراءة هو نافذة أخرى.
0: نعم.
2: هي لمسة فنية دون شك تضيف إلى بعد الفكري في ذلك.
0: نعم. يعني هذا الكتاب يضم 100 قصة وقصة ويضم كذلك 100 صورة وصورة أو 100 رسم.
2: نعم.
0: ورسم
2: 100 رسم ورسم.
0: نعم.
2: وما تتميز به الفنانة الرسامة الأستاذة ريم زعفوري أنها اقترحت رسم الغلاف أيضا، وقد خرجت هذه الصورة الجميلة في بعدها الرمزي وما إلى ذلك. دون شك هذا المشروع معناها رأى النور بفضل معناها عمل وإيمان بالمضامين الجيدة دون شك معناها أسرة دار الكتاب، وعلى رأسها الصديق الشاعر حبيب زغبي.
0: نعم، تحية اليوم للي تابع فينا اليوم على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي الانترنت، ينجم يرى أيضا الإصدار ويأخذ فكرة على رسم الغلاف للفنانة اللي قامت بالرسوم ريم زعفوري. أنت تحدثت أستاذ، قلت أنه بعض القصص تقريبا يمكن ترجع حتى العشر سنين التالي. اليوم هذا الاختصاص، اختصاص القصة الومضة اللي ربما جارى أيضا ما نعيشه على شبكات التواصل الاجتماعي من شورت ستوري اللي نراو فيهم اليوم، كيفاش أو كيف تم التعامل اليوم مع هذا أو هذه هي التركيبة الجديدة اليوم أو الاختصاص الجديد كما تحب أنه نسميه، وكي تقول لي منذ عشر سنوات، هل كان منذ عشر سنوات مطروحة هذه هي القصة الومضة؟
2: هو الشكل الفني باعتباره أداة تعبير يظل دائماً في طور التجريب وفي طور البحث وفي طور الاعتمال.
0: نعم.
2: يعني بصرف النظر عن المضامين التي تكون، فالقصة الومضة في الحقيقة موجودة في أشكال قديمة جدا، ممكن تكون في شكل مثل، ممكن تكون في العبارة السائرة، ممكن تكون في الحكم وما إلى ذلك. فكما يقولون منذ القديم لكل مقام مقال، فحيث تطيل وتوسع عندك الأساطير وعندك الحكايات الشعبية وعندك الرواية في شكلها الحديث إلى غير ذلك، وعندما تكون في مجال آخر يقتضي الإيجاز فإنك تنزل إلى الحكاية القصيرة أو المثل القصير وما إلى ذلك، وفي بعض الأحيان كلمة واحدة هي كافية. المهم أن القصة الومضة كما قلت أو القصة القصيرة جدا هي شكل يجاري سرعة التواصل اليوم الذي يقول لك أنا الآن محتاج إلى كثافة المعنى والبقية معنى أتركها لي، وهذا هو الأساس الذي جعلني معناها أختار هذا الشكل، ليس بمعنى اختصاص وإنما أنا أجرب فيه لأنني وجدت بعض المعاني التي تطرح في قصة لا يمكن أن توسعها أكثر في قصة قصيرة أو توسعها أكثر فأكثر في رواية. هناك قيد آخر أضفته في الحقيقة وهذا مجال ذكره، هي 100 قصة وقصة و100 صورة وصورة، صحيح، وفي القصة الواحدة 100 كلمة وكلمة. يعني عندما تقرأ فإنك تحصي ما بين العنوان والتاريخ، لأنني أثبت التواريخ التي كتبت فيها هذه والتاريخ اليوم والساعة، تجد 100 كلمة وكلمة. يعني هناك قيد آخر في هو لعبة فنية أو يعني نوع من القيد الفني الذي يجعل العبارة في خدمة الدلالة في خدمة المعنى وليس قائدا لها أو سلطانا عليها. فما يكمل ذلك هو أن هذه الصور التي أثبتتها أو تفضلت بها ريم زعفوري تمثل في بعض الأحيان تفجيرا للمعاني التي توجد في كل قصة من هذه القصص وهي قصيرة جدا.
0: نعم. كيف تعاملت أستاذ مع هذا التحدي اللي قلت أنت اخترت أنك تدخل هذا التحدي وهذا تحديد من خلال تحديد عدد الكلمات حتى في بناء هذا في بناء عالم قصصي كامل تكون في مساحة محدودة من الكلمات، كيف تعاملت مع ذلك؟
2: صحيح التعامل مع هذا يجعلك معناها تعطي أولوية لكل ما يوحي، لكل شيء تجده معناها لا أقول ملغزا ولكنه غنيا بالمعنى ثريا بالمعنى الذي يبحث عنه القارئ، لأنني أؤمن، وهذا في كتاباتي كلها الروائية خاصة ما العلمية فشيء آخر، بأنني لا معناها أجعل القارئ يتمتع أو يسيح معي في الخيال، وإنما أذكره دائما بأسئلته التي وجب أن تطرح عليه، لأنه ينساها بتفاصيل حياته وما إلى ذلك. في هذا الأساس إذن أختار من الكلمات ومن الأبنية ومن العبارات ما يكفي ويجعل النص أو الرواية القصة في حدود ذلك الحجم، يعني 100 كلمة وكلمة، ولكنه في الأساس يكون موحيا، هي نوافذ للفكر. فمثلا كلمة من بعدها 3 نقاط، تلك النقاط الثلاث يكملها القارئ. أستعمل مثلا ما يتداول في بعض الأحيان وأجده معناها مفيدا أكثر، ما يتداول في الأيقونات في الفيسبوك وغيرها، مثلا الحب هو علامته قلب، فأود أن أكتب أحب أو يحب أو يعشق، فأنني أضع تلك الأيقونة وتتواصل العملية. المهم أنك تعبر بصريا في نص مكتوب عن معنى، أنت تحدث حركة، معناها تقدح الحركة الفكرية في ذهن قارئك، وقارئنا دون شك يعتمد البصر، يعتمد العين، والعين من أدواتها متعددة الأدوات في التواصل. وفي هذا إذن يعني نحقق التوازن بين ذلك القيد 100 كلمة وكلمة، ونفتح الآفاق الفكرية خاصة. وقد معناه اهتدى الناشر إلى ذلك وكتب كلمة حقيقة معناه جيدة طيبة في الغلاف الرابع من المجموعة القصصية 100 قصة وقصة.
0: نعم، هل ترى أستاذ أنه هذا الشكل الأدبي يتناسب مع طبيعة القارئ اليوم اللي ربما يختار هو أصلا الذهاب نحو الكتاب نحو الرواية، ربما للهروب من إيقاع حياته السريع ومن إيقاع شبكات التواصل الاجتماعي حتى يجد نسق مختلف؟ هل ترى أنه في ذهابه إلى الرواية سيجد نفس الإيقاع السريع؟ هل ترى أنه هذا يمكن أن يتناسب مع القارئ اليوم؟
2: هو لا شك يتناسب، لأن العملية ليست هروبا من شيء للوقوع في شيء آخر أو البحث عن شيء. الإنسان شيء فكر وروح وبدن وما إلى ذلك، وهو معناه مظاهر متكاملة، وتكونها يكون متعدد المصادر والموارد وما إلى ذلك. فمعناها يمكن أن ننوع في تلك المصادر، ولكن في النهاية الإنسان خليط مزيج من كل شيء. والأدوات التي تستعمل، يعني فقط استعملت 3 نقاط أو نقطة ثان، يعني إنما فقط لإحداث تلك الحركة، وتلك الحركة التي تجعله لا أقول يهرب ولكن يبحث، وعندما يبحث وقتها يجد الحلول، فلا يمكن أن يهرب دون شك، لأنه يضيع وقته أو حياته في الهرب من نفسه والهرب من الحلول وما إلى ذلك، وممكن الاكتفاء بالشكوى وما إليها أو بمجرد القراءة، وإنما تصير عملية القراءة فعلا بمعنى يعني حدثا، بمعنى بناء، بمعنى بابا للفكر، ومعناها يكون بذلك الكاتب قد ساهم بناء الإنسان في جعله معناها يتأمل نفسه، يتأمل واقعه، وخاصة إنه يستكمل، عندما يستكمل الشيء فإنه يبنيه معك، أنت لا تقترح عليه حلولا جاهزة، لأننا لسنا في موقع الوعظ ولا الإرشاد، وإنما أنت تجعله معنيا بالسؤال، معنيا بالجواب عن ذلك السؤال، وهنا تبني الإنسان كما قلت في مناسبات سابقة.
0: نعم، ما الذي جمع أستاذ لازهر زناد بين هذا الكم الكبير من القصص 101 قصة؟ هل من خيط سردي أو موضوع أو ربما فكرة جمعت بين هذه القصص 101؟
2: الجامع بكل بساطة معناه هو التفاعل ذات مواطن تونسي بأحداث تجري في مستويات مختلفة يتفاعل معها في صمت، يكبت ذلك الصمت ثم ينفجر في شيء، في قصة، في رواية وما إلى ذلك. بعض الأحداث يعود إلى منذ السنوات، يعني 2010-2011 إلى الحدود القريبة قبيل نشر ممكن هذه المجموعة. الخيط الناظم هو الإنسان كما قلت، هو ما يعتمل في حياتنا، ولذلك لا يوجد شيء موحد على أساس أنها في الحب أو في وصف الطبيعة أو في وصف البحر، لا، هي أحوال الإنسان. مثلا أقول وأنا أراجع، فعندي معناها قصة قصيرة يمكن تناسب ما نعيشه الآن. ينحبس المطر وأنا أشوق للسادة المستمعين،
0: نعم.
2: فنشكو القحط ثم ننسى، هذه الفقرة الأولى. بدايتها ينحبس المطر ثم ننسى، نهايتها ثم ننسى. الفقرة الثانية يهطل المطر تفيض كذا كذا، في نهاية الفقرة ثم ننسى. وفي الأخير بين موجة برد وحر نشكو ثم ننسى من جديد، ثمة الخروج من هذه الدوامة. يعني هذه نوع من الحدث الذي سمعتكم معناها منذ حين تحاولين ضيفة سابقة في هذا الموضوع، ولكنها ليلة أمس وما إلى ذلك. يعني هذه الأشياء شيء من كثير، ويجعل من هذه القصص المئة والقصة أو مئة قصة وقصة معناها فسيفساء من حياتنا، سواء كانت تونسية أو فردية أو من الماضي أو ما إلى ذلك. وهذا هو الأساس فيها، يعني الخيط الناظم هو الإنسان، هو ما يعتمل في فكره وهو يتفاعل مع واقعه، مع أحلامه، مع محيطه القريب والبعيد.
0: نعم، شكرا لك أستاذ، كنت سعيدة بهذا الحوار الصباحي ولو كان يعني في مقتطفات. في آخر ربما سؤال، وأنت قلت أنه الاسم حتى يحيلنا إلى ألف ليلة وليلة، مئة قصة، ونعرف أحنا أنه ألف ليلة وليلة هي حيلة من شهرزاد لاستدراج شهريار، كل ليلة يعني تأخذه من خلال هذه القصة. ما الحيلة ربما بين ظفرين، أو لماذا، ماذا ينتظر الأستاذ الأزهر زنيد من هذه القصة وقصة؟
2: يعني هذا سؤال جيد. الحيلة بسيطة، استدراج القارئ إلى أن يفكر في نفسه عندما يقرأ هذه القصص كلها، مثل ما يقرأ روايتي أنا أو رواية أخرى. في النهاية عندما يغلق الكتاب يقول، لا يقول ماذا استفدت على أساس أنني سأنجح في الامتحان الفلاني أو الفلاني، ولكن بما صرت أفكر وكيف صرت أفكر لأمارس إنسانيتي، لأمارس بشريتي. لأن هذا هو السؤال الأول. فأنا أستدرج القارئ فقط ليفكر، ليثبت إنسانيته، لأن الإنسان هو إنسان، ومنذ القديم قالوا عاقل، والعقل لا يكون إلا بالتفكير، بالمعاودة، بطرح السؤال وبالبحث عن الحلول في كل الحلول، ليس بالمعنى المعنى اليومي، المسائل اليومية العادية البسيطة، ذاك أمر آخر، ولكن بالبحث في مغزى إنسانيته، ماذا أفعل هنا حتى يكون عنصرا فاعلا في بناء المستقبل. لأن المستقبل لا يبنيه الأفراد، وإنما تبنيه الجماعة بالتفكير أولا وبالعمل.
0: شكرا لك، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء. الأستاذ الباحث الكاتب الأزهر زنيد كنت معنا اليوم لتقديم لمحة حول إصدارك الجديد 100 قصة و101 قصة عن دار الكتاب. شكرا لحضورك.
2: نعم،
0: وقصة. شكرا
2: لك وتحياتي.
0: نعم، موجودة الآن، موجودة في المكتبات.
2: نعم موجودة، نعم. وعندهم خدمة التوصيل بالهاتف والمقر، يعني والموقع الإلكتروني،
0: نعم.
2: دار الكتاب تونس، وهاتفها موجود في الانترنت. نعم، ليس واضح. مشكل
0: واضح جدا.
2: وهي نعم
0: شكرا
2: نعم.
0: لك مرة أخرى، يومك سعيد، في انتظار لقاءات ربما نتحدث فيها بأكثر عمق حول هذه الرواية والأعمال السابقة لك. شكرا لك ويومك نعم. سعيد، إلى اللقاء.
2: يومكم سعيد. نعم
0: شكرا. احنا كنكون وصلنا مستمعينا لختام لقانا لليوم من أغاني الحياة. شكرا سهير زين، مريم منع، هدى ترابلسي، أنا الفرجاني كانت معكم من أمام الميكروفون. انطلاقا من الساعة 10 الموعد يكون مع منى دريدي في المشهد الثقافي. متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد خصصنا الحصص الفارطة من برنامجنا للحديث عن مؤسس الطريقة السلمية الشيخ عبد السلام ابن سليم صاحب المرجعية الصوفية العروسية الشاذلية، وكيف اعتمد الذكر والسماع بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية للاستعانة بها على بلوغ حالة الوجد الصوفي. وتواترت عن شيخ السلمية العديد من الأقوال والحكايات التي تنحو نحو تبرير استعمال هذه الآلة طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية هذا الاستعمال. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أن الشيخ عبد السلام لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه مشاهير الصوفية. وقد أشرنا مستمعين الأكارم في مناسبة سابقة إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراطه في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، ذاك الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. شغف شيخ السلمية بإقامة الحضرة وممارسة السماع بمصاحبة الدف في موطنه ليبيا، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل ذلك ما جاء في رسائله ووصاياه إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. ونشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم، الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان، ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد إتمام الذكر إلى إنشاد كلام المشائخ، ويتمثل كلام المشائخ هذا حسب رأينا في تلك القصائد المعتمدة في إطار الحضرة السلمية، والتي ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، وهي قصائد نظمت باللهجة العامية الدارجة الملحونة أي غير المعربة، وأطلق عليها اسم البحور ومفردها بحر. من بحور الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال الذي جاء في مطلعه، مولى القدرة والإرادة، ها يا سادة، يا ربي عنك متوكل، يا متجلي عن عبادة، ها يا سادة، يا صاحب الجود والفضل. وهو من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد السلمية.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية من الأقوال والوصايا التي بيّن فيها لمريديه الطريقة التي يجب عليهم اتباعها لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية، فقد أوصاهم بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد الذكر أيضا إلى إنشاد كلام المشائخ، وهو كلام في شكل منظومات شعرية ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، ونظمت هذه القصائد باللهجة العامية الدارجة الملحونة وأطلق عليها اسم البحور. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا عبد السلام الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلمية في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. والواقع أن هذه الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائماً بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى

الصوتي وتقنياته، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. من أناشيد الطريقة السلمية ذات الصبغة المحلية نبقى مستمعين مع هذه المدحة: نغرة يا سلاح بلادي يا بابا شادي.

لقد أوردنا مستمعين الأكارم بعض الأقوال والوصايا التي بيّن فيها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر لمريديه الشكل الذي يجب عليهم اتباعه لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. هذا الشكل من الحضرة السلمية لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. وتتمثل أعمال الحضرة السلمية حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي. بالنسبة إلى الجانب الذكري فإنه يتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضاً على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وإشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على أرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية. ينقسم هذا الجانب الإنشادي في الحضرة السلمية إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى. من القصائد الذكرية والمدحية المعتمدة في الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المخصوصة بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مؤداة بأصوات المشائخ محمد سريح وعلي البراق وأحمد عجاج في المقامين الموسيقيين المشرقيين مقام الصبا ومقام العجم. وقد جاء في مطلع هذه القصيدة: يا رسول الله يا كنز الدرر، يا عبيق المسك، يا وجه القمر.

أنا بلبل الأفراح أملأ دوحها أنا بلبل

بالإضافة إلى السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى، تلك التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية في جانبها الإنشادي الوارد في قسمها الثاني بعد قسم الذكر، نجد كذلك إنشاد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الدارجة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفاً بكلام المشائخ. وعلى الرغم من أن نظم قصيدة السلسلة الذهبية يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية عبد السلام الأسمر مثلما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان، أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على يد أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات أو النغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المالوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. وينسحب هذا الأمر أيضاً على العديد من القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية في تونس، ويشمل كذلك إنشاد البحور التي يصطبغ عدد كبير منها بالخصائص الموسيقية المميزة لنمط غناء المالوف التونسي. وهذا مثال من أحد البحور السلمية المؤدات بالصيغ اللحنية المتداولة ضمن نمط غناء المالوف. بسم الإله ربي رازق الأرواح.

لقد تكلمنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن قصيدة السلسلة الذهبية المنظومة في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد. وذكرنا أنه على الرغم من أن نظم هذه القصيدة يعود على الأرجح إلى الشيخ السلمية مثل ما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة، ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على حد ذكر أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع أي المقامات والنغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المألوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. إلى جانب هذا يبرز من خلال طريقة تشكيل الخلايا الإيقاعية المخصوصة بهذه المنظومة الإنشادية وطريقة ربطها بمسافاتها ومساراتها اللحنية، يبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء المألوف في تونس بكل وضوح. ولكن تشابه الأسلوب اللحني المعتمد في إنشاد السلسلة الذهبية بمختلف استعمالاتها النغمية والإيقاعية مع ذاك الأسلوب المميز لنمط موسيقى المألوف التونسي لا يتجلى فقط في الصيغة اللحنية الموضوعة، بل يتجلى كذلك في شكل قالبها الموسيقي. فقد صيغت هذه المنظومة على هيئة مجموعة من القطع الإنشادية المتعاقبة والمترابطة فيما بينها على الرغم من اختلاف أنساقها الإيقاعية، وهذا نفس الشكل التأليفي المميز لنوبة المألوف المصنفة ضمن أحد أهم القوالب الموسيقية التقليدية الحضارية في تونس. كما تم إنشاد الجزء الختامي في هذه السلسلة باعتماد نفس الصيغة اللحنية العتيقة التي كانت متداولة من قبل جل التونسيين في إحدى مناسباتهم الاحتفالية العائلية من خلال النشيد المعروف باسم الهلالو والمخصوص بمناسبة الختان ومطلعه وهللوا وكبروا تكبيرا صلوا على محمد كثيرا. نستمع إلى مقتطف من نشيد الهلالو ثم نعود.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه والمنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثل ما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المزجولة. وقد نقل محمد مخلوف كلام شمس الدين اللقاني الذي برر أشعار ابن سليم الزجلية بأن كلام الصالحين هو مما ينتفع به وإن كان ملحونا، أي غير فصيح. ومن بين أشهر هذه المنظومات الشعرية الملحونة والمنسوبة لابن سليم والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، نجد منظومة سلسلة لفزوع التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وكلمة الفزوع في اللهجة المحلية الدارجة مشتقة من فعل فزع، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، بصالحينك لجواد والنبي العربي، نزور كيف المعتاد مع رجال الحب. وهذا مقتطف من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

0: بهذا المقتطف من سلسلة الفزوع التابعة للطريقة السلمية، نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن يتجدد موعدنا مع حضراتكم في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب الأمنيات.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية لكم وتصلكم من كامل فريق المشهد الثقافي اليوم على موجة إذاعة تونس الثقافية. نلتقيكم مستمعينا، وموعدنا هذا اليوم سيكون فيه بداية بوصلة الفنون، ثم سنتحدث عن مؤتمر دولي في تعليم وتعليم الأطفال فلسطين والثقافة، ثم أيضا سنتناول تجربة جديدة في الكتابة ولكنها أيضا تجربة إنسانية عميقة عن المكان، عن الارتباط بالمكان، بالذكريات، بمشاهد تحملها شخصية، ويكون الطريقة الأولى للتعبير فيها هي من خلال الكتابة. ستكون إذن هذا في لقائنا اليوم من المشهد الثقافي، كذلك أيضا عن فكرة مشروع ثقافي يستمر أيضا لسنوات برؤية إبداعية تغيب لظروف معينة، ولكن الإصرار على أنه يستمر هذا المشروع مع تجربة باش تكون في ختام الجزء يعني الثاني أيضا من المشهد الثقافي مع المسرحي نزار كشاو، باش يحدثنا على عمر تجربة ومشروع قائم الذات ينتظر أكثر أن يكبر ويكون له إشعاع وصدى. سنتحدث عن هذا بعد قليل. معكم في هذا اللقاء منى الدريدي، سهير زيان، ومريم مناع، ومفيدة خليل. هذا فريقكم اللي رافقكم إلى حدود منتصف النهار في المشهد الثقافي. أهلا بكم.

0: بكم مستمعينا الكرام، أوقاتنا بتحلو أكيد بوجودكم مستمعينا بمتابعتكم لموجاتنا وأيضا مشاركتكم معنا أفكار ومواضيع نتحدثوا فيها. على ذلك الآن تحديدا في بوصلة الفنون، فكرة من الأفكار خاطرة من الخواطر مع مفيدة خليل. صباح الخير ومرحبا بك مفيدة.
1: صباح الخير مناس، صباح النور، وإن شاء الله يا ربي أيامكم كلها فرحة خاصة بعد المطر.
0: أكيد
1: الحقيقة به بوصلتنا اليوم باش تهزنا مش بعيد برشا، ما زلنا في تونس العاصمه، اما اليوم باش نحكيوا على الثقافه في مفهومها الكلاسيكي، مسرح وسينما وموسيقى وفنون تشكيليه، ان باش نحكيوا على الثقافه في بعدها المواطني والانساني. هما كل العروض والتظاهرات والفضاءات كيف يحكي يقول لك احنا نعلموا في الصغير او في الرواد كيفاش يكونوا مواطنين وكيفاش تنجم تعيش مواطن وتمارس الحقوق والواجبات متاعك من خلال الثقافة. باهي، بوصلتنا اليوم باش نمشيو او باش نحكيو على حرة من حراير تونس، امرأة انا الحقيقة ما نعرفهاش، ولكن شفتها نهارين هذوما على السوشيال ميديا فركزت شوية حبيت شوف شو تعمل. المرأة هذه اسمها نادرة الرياحي. علاش نادرة؟ نادرة فنانة بالفطرة، اختارت تحب بلادها بطريقتها. نادرة من نص الصيف يعني من المدة الأخرى متاع الصيف قررت انه هي تهبط وتنظف الشارع وتنظف الرقارات والقموم الموجودين في الحومة اللي تسكن فيها هي في أريانا، ما نعرفش المنطقة تحديدا، ولكن اخذت المبادرة المدة الأولى بدأت وحدها، وبعدها كل مرة واحد من الجيران يتأثر يشوفها كيفاش تنظفها يهبط. يعني أول مرة هبطت فيديو قلت فيه انه يعني المسألة الكل عملية التنظيف ما اخذتش دقيقتين ثلاثة، يعني من وقتك دقيقتين ثلاثة باش تمارس فعل مواطني ما نتصورش حاجة كبيرة. والباهي نتصور بعد مطرة البارح وبعد ما شاء الله هك الحاجات اللي شفناهم والدنيا المسكرة والمال اللي طلع يظهر لي الحومة اللي فيها نادرة والجيران متاحة اللي نظفوا المكان اللي هما فيه تقريبا الوحيدة اللي كانت سلامات. نادرة الريحي عبرت على محبتها لبلادها بفعل مواطني، خاطر توماس إليوت يقول إنه الثقافة هي ببساطة الطريقة التي تجعل الحياة تستحق أن نعيشها. إنك تكون مواطن موش إنك تختفي ورا السوشيال ميديا تحب تصور أو تحب تستاتويت أو تسب. إنك مواطن يعني إنك تهبط للشارع، ما تستناش البلدية وما تستناش المؤسسات الدولة فقط، إنما أنت زادة تقوم بواجبك.
0: البارح مش هي فقط في النقطة هذه، مش معناها أنت مواطن يعني نتكلموا على فكرة انك تمشي تنظف، لا، انت تحافظ على النظافة،
1: انت تحافظ على نظافتك. يعني اذا كان كل واحد فينا يحافظ على النظافة متاع المساحة اللي قدام داره، كان انت وجارك تحافظوا على المساحة متاع الشارع متاعكم، فمبدئيا الشارع كله باش يكون نظيف.
0: أكيد.
1: اللي عملته نادرة الريحي في الحومة متاعها رجعت حاجة اسمها المعونة، كانت عند الناس قبل، الجيران قبل، انه يفزعوا لبعضهم. وهذا اللي صار، معناه هم فزعوا لبعضهم ونظفوا الحومة متاعهم. البارح وانا نتمشى تحت المطر جات على بالي نادرة وقت اللي شفت الزيقويت كيفاش معبية، الحقيقة تحية لها. في نفس الوقت وقت اللي الدنيا مطر وتصب نشوف مراد تجانس يمين يسار، ما في بالي معناه تسحق مساعدة باش نسألها يا مدام تسحق حاجة، طلعت فقط تستنى في الشارع يفرغ شوي باش ترمي كيس القمامة متاعها فوق الرقارة. تصور انت في هيك الوضعية هذيك، فلهنا تسأل هل هذه مواطنة والأخرى مواطنة؟ ما نتصورش الحقيقة، معناها ما عنديش الحق اني نقيم، اما ما نتصورش لانه المواطنة ما هيش كلمة مكتوبة في بطاقة

0: يعجبها ومن منظورها الأخلاقي والإنساني والمواطني عملت اللي تقدر عليه، مررت هالإحساس أو الحس المواطني الجيرانها، هما بادروا نظفوا مارسوا المواطنة متاعهم، عبروا على محبتهم لبلادهم بطريقتهم الخاصة، ففي انتظار إنه هالمبادرة هذه ما تكونش فقط معناها موسمية، يعني مش في شخصها، خاطر حسب ما شفت حسب ما تبعت على السوشيال ميديا الحقيقة هي محترمة جدا ونفس يعني نفس الإحساس هذا تعيش به ديما وتحاول ديما تمرر سواء للعبيد هذه قناعاتها وتحاول ديما تمرر القناعات هذه على السوشيال ميديا للناس اللي تتبع فيها وديما تدعوهم انه ليه ما نكونوش متقاعسين ما نكونوش متواكلين، خلينا احنا نبادروا خلينا احنا نمارسوا في انتظار انه الدولة تكمل البقية. نرجو انه المبادرة هذه تتوسع ونرجو انه كل تونسي قبل ما يسب البلاد أو يسب البلدية ولا يسب السلطة يسأل روحه أنا شنو مقدم للبلاد هذه قبل ما نسأل شنو مقدمت للسلطة، لأنه احنا نعيش فيها البلاد الكلنا مسؤولين عليها، من نظافة باب الدار حتى نظافة الشارع. الشارع راه ماهوش مكان للفوضى أو للقمامة، الشارع ملك عمومي لازم نحترموه كما نحترمو ديارنا وكما ننظفو الداخل ما فيها بس كان ننظفو الخارج، ويدي كل شيء يتحل. شكرا نادر الرياحي، شكرا على حسك المواطني، قديش محلاك يا امرأة، وبالحق قديش المرأة التونسية في كل مرة تثبت ان هي نموذج يحتذى به في كل شيء، في الحاجات الجميلة والإبداعية الكل. شكرا لك مرة أخرى، ودمتي ودامت تونس حرة بنساها لحراير وبولادها صادقي، وهكا كانت هاني قلت لك ولادها صادقي، وهكا طاو في البوصات الفنون بتاعنا في انتظار نواجهها في حلقة قادمة.
1: يعني هو الفن حالة تعيشها أخرى كاملة في حياتك، في قراراتك، في كل ما هو حتى يعني أفعال بسيطة تقوم بها لابد أنك تقدمها بفن. أنت عطيت مثال نادرة ريحي اللي هي عندها فلسفة كاملة في الحياة حتى، فما غيرها زي ده شفنا مشهد متاع راجل كبير اللي قرر ينظف منذ تقاعده، مش يعني العام هذا تحديدا، انه كل مرة ينظف حومة، والفيديو هذا دار ورجل كبير راه في العمر
0: الناس هذوما اللي يستاهلوا انهم يظهروا،
1: يعني
0: يستاهلوا انهم نحكيوا عليهم،
1: تاخذ مكان فقط وتقرر انك تنظف، شوف انت الصورة كيفاش تتغير. يا سيدي البلديات والسلطات وكلهم عندهم واجب وهذاك دورهم، ولكن ايضا انت كمواطن عندك الدور الاكبر،
0: وانت ما نرميش في الشارع
1: وتكون موجود في الشارع، بحد ذاته انت قمت بدور الرقيب واديت واجبك واعطيت صوره اخرى. ما تنساش احنا نربيو في اجيال، تخيل انت في عمرك وبمسؤوليتك واولادك تشوف فيك واولاد الجيران وغيره ما يلقاو انت تعيش في بيئه قابل بك المشهد المزري اللي احنا نتمناه، والمطر نستقبلوها بك الفرحه وتعطينا كل جماليه. انا في عقلي وفي ذاتي الى اليوم نتخيل ديما كتصب الامطار كشاعريه، اكل جمال، اكل خير، اكل بهجه، اكل ريحه جديده، اكل تجدد لحسب الانسان، ولكن احنا ننتظروا هالصوره دي ونحلموا بها ونستنى في المطر، ولكن من القطره الاولى وتبدا عنا مشاكل. مناش من غياب المسؤوليه، من غياب أيضا الوعي وأيضا التواكل، اللامبالاة المستمرة هي حالة مرضية، يلزم هذيك تتغير فينا الكل، ونحرص على كل قطعة على كل مترو تراب في تونس هذا يلزم يكون نظيف، يلزم يكون فيه جمال، وانت كمواطن دورك تكون فنان في الحفاظ على بلادك. كانت هذه بوصلتنا، ان شاء الله البوصله تكون معدله دائما في اتجاه تونس
0: معدلة
1: الجميله النظيفه اللي كلها فن وكلها ناس تحس بالجمال وتحس بالانتماء وبقوه ايضا. هذه فقرتنا لليوم، سنعود بعد قليل لمتابعه لمؤتمر مهم جدا حول اطفال فلسطين، ونعود بعد هذا النغم.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي. سنسلط الضوء الآن على مؤتمر منتظر من تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وكذلك سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية. إذن مؤتمر عنوانه الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، رصد الانتهاكات التعليمية والثقافية وتعزيز آليات الحماية والصمود. سيكون إذن هذا المؤتمر مبرمج ليومي 14 و15 من سبتمبر، وللحديث عن هذا المؤتمر وفي أي سياق يأتي طبعا وبعض التفاصيل التي يحتويها، حاضرة معنا عبر خط الهاتف الأستاذة نسرين غنيم، هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مرحبا بك سيدتي.
2: أهلا وسهلا فيكم، وأتوجه طبعا إليكم بخالص الشكر على هاي الاستضافة الكريمة، كما أحيي بكل محبة وتقدير مستمعيكم الكرام أينما كان.
1: مرحبا بك وسعدنا أنك تكون معنا إذن في هذا اللقاء لنسلط الضوء أكثر على هذا المؤتمر المهم والمنتظر، والذي طبعا يهتم بالطفولة وأطفال فلسطين. بداية سيدة نسرين، معك أنت، حابين نركز على هذا المعطى وهذا المفهوم اللي يتطرق له المؤتمر في عنوانه، اللي هي مسألة التعليم، واللي هي تتأثر بشكل مباشر بشكل كبير في مناطق النزاع. كان ممكن تعطينا فكرة كيف تقوم المؤسسات إذن، خاصة ضمن المؤسسات العربية، لضمان استمرار تعليم الأطفال، ونتحدث هنا عن أطفال فلسطين ضمن هذه الظروف اليوم؟
2: طبعا التعليم هو من أكثر القطاعات تأثرا في مناطق النزاع، وما يواجهه الطفل الفلسطيني اليوم يضعنا أمام مسؤولية عربية ودولية مشتركة لضمان حقه طبعا في التعليم مهما كانت الظروف. ومن هذا المنطلق فإن دور المؤسسات العربية يجب أن يركز على ضمان استمرارية العملية التعليمية ودعم الحلول والبدائل التعليمية الملائمة للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، والمساهمة في إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، إلى جانب دعم الكوادر التربوية الفلسطينية وتوفير ما تحتاجه من خبرات وإمكانيات طبعا. وطبعا من الأولويات الملحة أيضا معالجة الفاقد التعليمي، خاصة لدى الأطفال الذين حرموا من التعليم لفترات طويلة، ومع إلى الاهتمام خاص للأطفال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس. وهنا أود التأكيد على أن الأليكسو تولي أهمية خاصة لقضية التعليم في مناطق النزاع والأزمات، ولها جهود متواصلة في دعم التعليم والأطفال المتأثرين بالأزمات في المنطقة العربية، انطلاقا من قناعة أساسية بأن التعليم في أوقات النزاع ليس أمرا ثانويا يمكن تأجيله، وإنما هو حق أساسي ووسيلة للحماية والصمود وإعادة بناء الأمل. فالهدف ليس فقط إعادة الطفل الفلسطيني إلى مقاعد الدراسة، بل ضمان حقه في تعليم آمن ومستدام وجيد يحفظ كرامته ويفتح أمامه نافذة للمستقبل.
1: طيب، في مسألة التعليم إضافة إذا المسألة التعليم أيضا في المؤتمر مسألة الثقافة، والحديث أيضا عن إشكال آخر اللي هي الانتهاكات الثقافية. إلى أي مدى هذا المعطى الحق الثقافي، تعاطي الثقافة، استهلاك الثقافة بالنسبة للطفل هنا الفلسطيني، إلى أي مدى مهم جدا الحديث عن الجانب الثقافي؟
2: الثقافة بالنسبة للطفل الفلسطيني هي ليست مسألة ثانوية، وإنما هي جزء أصيل من هويته وذاكرته وانتمائه. فاللغة والتاريخ والتراث والموروث الثقافي تربط الطفل بأرضه ومجتمعه وتاريخه، وفي ظروف النزاع تكتسب حماية هذه العناصر أهمية مضاعفة، لأنها تساعد الطفل على الحفاظ على إحساسه بالانتماء والاستمرارية، وتمنحه مساحة للتعبير والإبداع والأمل. ولهذا حرص المؤتمر على الجمع بين البعدين التعليمي والثقافي، فعندما نحمي تعليم الطفل الفلسطيني فإننا نحمي مستقبله، وعندما نحمي ثقافته فإننا نحمي هويته وذاكرته. وأنت سيدتي على علم بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وحربهم المستمرة على ثقافة هذا الشعب الخالد والمناضل.
1: نعم، في مسألة الحماية وأيضا المقاومة والصمود في هذا المؤتمر بطرحه هذا الإشكال في علاقة بالمسألة التعليمية والمسألة الثقافية، أيضا يطرح فكرة تعزيز آليات الحماية والصمود، فتحديدا ما المقصود يعني؟
2: نعم، المقصود طبعا هو الانتقال من رصد الواقع وتوثيق الانتهاكات إلى البحث عن حلول وآليات عملية ملموسة قابلة للتنفيذ لحماية الطفل الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود. ونحن نتحدث هنا عن حماية شاملة تشمل استمرارية التعليم والحفاظ على الثقافة والهوية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي المهم جدا، خاصة للأطفال الذين عاشوا يعني تجربة الحرب والنزوح وفقدان أفراد من أسرهم أو الانقطاع الطويل عن الدراسة. فالصمود لا يعني فقط تحمل الظروف الصعبة، وإنما أن نوفر للطفل الأدوات والفرص التي تمكنه من مواصلة تعليمه والحفاظ على هويته واستعادة الشعور بالأمان والثقة والأمل في المستقبل. ولأن حجم التحديات يتطلب تكامل الجهود وتحويل التضامن إلى عمل مؤسسي مستدام، فلهذا نحن وضعنا هذا العنوان.
1: نعم، بالتالي اليوم الأليكسو في خضم هذا المؤتمر إلى أي مدى هي قادرة اليوم على تحويل كل ما سيخرج من توصيات وتدابير من المؤتمر إلى برامج ومبادرات فعلية على أرض الواقع؟
2: فعليا هذا ما تطمح إليه الأليكسو، لأن قيمة المؤتمر لا ينبغي أن تتوقف عند النقاش أو إصدار التوصيات، وإنما فيما يمكن البناء عليه بعد انتهاء أعماله. الأليكسو في إطار اختصاصها وبالتعاون مع شركائها ستعمل على متابعة المخرجات التي سيخلص إليها المؤتمر، وتحديد الأولويات القابلة للتنفيذ، وبحث سبل ترجمتها إلى مبادرات وبرامج وشركات في مجال التربية والثقافة والعلوم. كما نسعى إلى توظيف خبرة المنظمة وشبكة علاقاتها العربية والدولية من أجل حشد الخبرات والشراكات والجهود حول عدد من الأولويات، وفي مقدمتها استمرارية التعليم ومعالجة الفاقد التعليمي وحماية الهوية الثقافية ودعم الأطفال المتأثرين نفسيا واجتماعيا من النزاع. فالنجاح الحقيقي للمؤتمر هو بقدرتنا مع شركائنا على تحويل هذه التوصيات إلى أثر ملموس ومستدام يصل إلى الطفل الفلسطيني، وهو كنقطة انطلاق لمسار من العمل والتنسيق والمتابعة.
1: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع والمؤتمر حاليا نتحدث عن المسألة التعليمية والثقافية للطفل الفلسطيني اليوم، إشكال حقيقي اليوم ومخاوف حقيقية، وأن يكون هذا المؤتمر على أرض تونس برعاية من الأليكسو، ما قيمتها ربما وما مدى تأثيرها أيضا؟
2: طبعا لتونس مكانة خاصة جدا بالنسبة للأليكسو، فهي الدولة الحاضنة لمقر المنظمة وشريك أساسي في دعم رسالتها وأنشطتها، ولها حضور راسخ في مسيرة العمل العربي المشترك. وانعقاد هذا المؤتمر في تونس وفي مقر المنظمة تحديدا يوفر فضاء عربي مهم لجميع المؤسسات الفلسطينية والعربية والخبراء والشركاء المعنيين بقضايا الطفولة والتعليم والثقافة، بما يسمح بتبادل الخبرات وتنسيق الجهود والبحث عن آليات عملية يمكن البناء عليها. كما أن احتضان تونس لهذا اللقاء يعزز الرسالة التي يحملها المؤتمر، وهي أن حماية الطفل الفلسطيني وحقوقه التعليمية والثقافية مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل والتنسيق على المستويين العربي والدولي.
1: نعم أستاذة نسرين، إلى جانبك أيضا السيد الأستاذ محمد قديح الدبلوماسي السكرتير الأول مسؤول عن التعاون متعدد الأطراف بسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية، باش ناخذوه أيضا في كلمة في إطار هذا المؤتمر اللي نتحدث عليه الآن، ناخذوه معك مباشرة إذا كان تسمح.
2: تفضل.
1: مرحبا، مرحبا بك سيد محمد قديح، صباح الخير ومرحبا بك. مرحبا بك سيد الكريم، نعرف إذا كان يسمع فينا سي محمد، نعرف إذا كان ممكن نسمعوك تسمع فينا ولا لا في سي محمد، نتواصل معك، ما نعرفش إذا كان يسمع فينا ولا لا في المداخلة. تسمع فينا سي محمد؟ إذا كان مش ممكن نرجع مع الأستاذة نسرين غنيم، ونعود نذكره لأننا نتحدث على مؤتمر سيكون يوم 14 و15 سبتمبر إذا في مقر الأليكسو للطرح هذه الإشكاليات في علاقة بالطفولة الفلسطينية بين التعليم والثقافة، كيف يمكن إذا حماية الحق هذا في التعليم واستمرار التعليم، وكذلك أيضا الحق في الثقافة وأيضا العمل الثقافي وأيضا الإنتاج الثقافي بالنسبة للطفل الفلسطيني للتعبير عن هويته. على كل إذا كان مش ممكن نقطع الخط، خلينا نختم هذه المداخلة. شكرا لضيفتنا على المداخلة السيدة الأستاذة نسرين غنيم المسؤولة عن العلاقات الخارجية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكانت هذه مداخلتنا. بعد قليل سنتحدث إذن عن تجربة إنسانية اختارت أن تعبر عن تجربتها وعن ذاتها وعن ارتباطها بالمكان من خلال الكتابة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي. ومن بين المشهد أحيانا قد نتطرق إلى تجربة فريدة، تجربة مختلفة في علاقة بمجال الإبداع. هنا نتحدث عن مجال الكتابة، عن المجال السيرة، الذكريات أو المذكرات إذا شئنا. وأيضا شخصية اليوم طريفة سنتعرف عليها الآن في لقائنا عبر خط الهاتف. ضيفتنا مفيدة، هي صاحبة تجربة مختلفة وتعرفوا فيش الاختلاف، وأيضا لأنها صاحبة كتاب باش نتعرفوا عليه الآن، أكل عام في الجريسة. شوف انت عنا الزمان والمكان. سيدة سلاف البوغانمي عبر خط الهاتف، مرحبا بك.
2: صباح الخير، صباح النور لمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا.
2: صباح الفن والفكر والكلمة الباهية جميلة.
1: مرحبا بك انت معنا.
2: تليق بمستمعين اختاروا باش يبدو نهارهم على إيقاع الثقافة والمعرفة. وتحية كبيرة لمدام منى الدريدي اللي خليت هذا الأثير يكون جسر بين الكلمة والإنسان، وعطت لسلاف البوغانمي هذه الفرصة.
1: مرحبا بك، ويسعدنا أنك تكون معنا في هالمداخلة، وأنك تقاسمنا تجربتك وأفكارك ومشاعرك، وأيضا المرحلة اللي وصلت فيها كتبت لنا هالكتاب أكل عام في الجريسة. هكا العنوان واضح، عرفنا أرواحنا في أي اتجاه، ولكن بالتفاصيل معك أنت أكيد. السيدة سلاف البوغانمي هي أستاذ أول مميز مندوب رياضة مدنية، كذلك أنت باحثة دكتوراه حول التواصل الشفوي والتشجيع اللفظي، هذا اللي تشتغل عليها الآن. وهذا الكتاب الذي سنتحدث عنه الآن، أكل عام في الجريسة. باش نبدأ من الكتاب سيدة سلاف، شنية تحديدا الفكرة اللي نوصلنا للكتاب وإصدار كتاب فيه مجموعة من المذكرات يبدو لي الذاتية
2: الذاتية. هو الحقيقة ديما نربط كل حوار بكلام ربي سبحانه. الحوار هذا حبيته يبدأ بكلمة نزلت من الوحي، أول كلمة نزلت من الوحي اللي هي اقرأ، أولى حروف القرآن. ربي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، آية قرآنية شافية وكافية تفسر لنا قيمة العلم والمعرفة وتخلي الإنسان يتمكن باش يكون عنده أكثر وعي بذاته وبالعالم اللي داير به. الكتاب هو في الأصل ما كانتش فكرة كتاب، هو كان بحث دكتورائي بامتياز الحقيقة، نخدم على تواصل شفوي والتشجيع اللفظي. هبطت شوية تدوينات على الفيسبوك على صفحتي الرسمية، ريت اللي الكلمة الباهية تشجعك باش تزيد، وريت انه الكلمة اللي ما تشجعكش توجع ساعات. ومنها هذيك كيفاش بدت حكاية الكتاب. الحقيقة سلاف البوغانمي ما هيش كاتبة ولا روائية. سلاف البوغانمي أستاذ تربية بدنية ولاعبة جيدو بالأساس. الكتابة ما كنتش نحلم بها، هي اللي جتني وحدها. كتبت من الأول على موت يمها الله يرحمها، ومنها
1: الله يرحمها
2: يمكن ياسر الوجيعة والألم بدلوني. فما كلمة ديما نحفظها يقولوا الحزن هو الحب اللي ملقيش وين يمشي. ساعات نكتب كيني نحكي اليوم لين لقيت روحي عاملة كتاب اسمه أكل عام في جريسة. كتبته بالدارجة العامية لهجتنا الكافية، لأني نحسها هي اللغة الوحيدة الأقرب للقلب والوجدان. حطيت فيه شوية كلمات فصحى، عربية فصحى معناها، لأني ديما نحس أني لغتنا العربية تعطي للكلام وللحديث مسافة وهيبة وتعطيه صيغة فكرية اللي يستحقها. وهذيك علاش استعملتها في تحليل الأفكار والتحاليل اللي حبيت نوصلهم. وأما الأكثرية متاعه والباز هي الدارجة العامية متاعنا اللي وصلت بهم الأحداث وكلام يوم اللي كنت نسمعه من عندها، معناها وصلته كما هو بحذافيره.
1: هي توصية. قبل ما ندخل للكتاب باش نحب نرجع شوية للدكتوراه، مجال بحثك اللي هو حول، تفسر لنا معناها أكثر، حول التواصل الشفوي والتشجيع اللفظي بأي معنى، يعني خلينا نفهم الساعة المجال البحث.
2: البحث متاعي في مجال التربية البدنية، نخدم على كرة السلة كيفاش تتواصل مع اللاعب، كيفاش تأثر عليه، كيفاش تأثر عليه ملاحظاتك السلبية وإلا الإيجابية، كيفاش تشجعه باش يوصل يحقق الهدف اللي انت تخدم عليه من أول الحصة بتاع التدريب. الكتاب راه في حاجة موازية، أما اختصاصي هو في التربية البدنية فقط، ركزت كونه الكلمة الطيبة، الكلمة اللي تشجعك تخليك تقدم. هذاك علاش سيدنا قال معناها الكلمة الطيبة صدقة.
1: أكيد
2: هذا هو
1: هاي. الكلمة الطيبة تأثيرها، معناها هو كلام، ماهوش كلام يهز الهواء، راهو الكلام يتعدى في النفس، يتعدى في الدم، يتعدى، معناها لازم نعرفوا احيانا كيفاش نقولوا الكلام ووقت اللي نوجهوه باي طريقة، وخاصة الكلام المؤذي والكلام المحبط راهو من احسن نجنبوه، من احسن اول حاجة تخرج من لساننا مع النفس نتاعنا يكون كلام طيب.
2: صحيح. الكتاب الحقيقة استغليته باش حكيت على جريسة، خاطر سوليف البوغان ميغني بنت جريس، بنت بلاصة بعيدة على العاصمة، أما قريبة من كل قلب يزورها ويدور فيها. بلاصة يمكن ياسر برشا ناس ما تعرفهاش، أما أنا نعرفها بكل تفاصيلها، في جبالها وفي مينتها، في شتاها وفي بردها وفي نساها وفي حكاياتها وفي الوجوه اللي حفظتها من صغيرة. يمكن في طفولتي، معناها طفولة سوليف البوغاني ما كانتش طفولة مثالية ولا وردية ولا باهية، كان التعب فيها أكثر من الراحة والفرح. أما ديما نحس أنه جريسة مهما كانت نوعية الطفولة اللي عشتها فيها، هي البلاصة الوحيدة اللي تشكلت فيها روح سوليف البوغاني. الجبل اللي مقابل دارنا هو الشاهد على طفولتي، المينة اللي كانت سبب في موت والدي وفي المرض متاعه، واللي خليت لعائلتي الوجيعة الكبيرة، معناها اثنية هذيك وقت طرقات وهك الأزقة بتاع جريسة مشيت فيهم بفقري وبفرحي وبخوفي، أما كان عندي ديما برشا أمل، الأمل هذيك اللي صنعته يما هي محور الكتاب.
1: أي كل عام في جريسة، شنية الحكايات اللي حكيتهم على جريسة، على توصيات أمك، على شنية الأهم الحاجات اللي أنت التقطتهم وحاولت تكتبهم وتخلي ناس من خلال الكتابة أنها ربما توصل هالأفكار هذه؟
2: هو محور الكتاب كانت يما الله يرحمها، لأني عشت في بيئة ما بين، في محيط اسمه جريسة. جريسة معروفة بالميناء، عشرت الخدامة وخدامة المينا هما كانوا من أكثر الناس اللي شجعوا صغار، نرجعوا للتشجيع اللفظي، خدامة المينا هما أكثر الناس يشجعوا صغارهم على القراية فقط باش ما نعيشوش كما عاشوا هما التعب. نعشت في جريسة والمينا ومع الخدامة والقراية وكل امتحانات اللي شغبتني وكل أحلام المؤجلة، كلها كانت مصدر متاع قلق، معناها ديما متوترة. في المقابل كانت يما هي اللي صنعت لي الحياة، هي اللي لام الشمل، هي اللي مهونة علي الدنيا. يما كانت مرأة بسيطة طويلة ومزيانة، وعندها نبذ هب زيد فيها شطر، كانت محسستنا بالأمان معناها، ومحمستنا على القراية. يما كانت تنسج وتطيب وتتعب وتبعثنا نقرو وتستنينا كيف نروحوا، وهذه حاجه ما لقيتهاش حد في بلاصه. يما الوحيده اللي توقف في اطراف الحومه باش تستنى اولادها مروحين من المدرسه. يما كانت ديما تضحك وراميه حملها على ربي ومتفائله ياسر، وما تحسبهاش صعوبات الدنيا اللي نشوفوا فيها نحن توا، ما تحسبهاش صعوبات الدنيا قدام كوننا نحن اولادها نكونوا فرحانين ومنمومين. يما راها مراها فيما بعد ما ماتت عرفت اللي يما كانت نوع من جبل، وريت انت جبل متاع جريسة وقلت لك نحل باب الحوش نشوف الجبل. كيف ماتت يما حسيت انه يما كانت جزء من جبل هذاك، وإلا هي جبل في حد ذاتها، أما مش جبل اللي نخافوا منه اللي نشيله للخدام يخاف لما يروحش ويتيح عليه يما كانتك جبل اللي نهربوا له ونتخبوا في عبونها، كانت ملجأ بالحق. معناها أنا كي نكتب على أمها نكتب مش بجوارحي برك، نكتب بكل الأحاسيس.
1: اي اكيد. ووصلنا هالصدق هذا ونعرف الام عند اي انسان، الام هي معناها رمز لا محدود، معناها من الحب، من العطاء، من البذل، من القوه، من الام، الوطن، كلها يعني هالمفاهيم الوجدانيه هذه اللي تربطنا. ديما يصعب علينا ان نعبر وان نلقاو الطريقه المثلى ايضا للتعبير على الامتنان، على هالانتماء، برشا حاجات يعني.
2: بس حاجات في الام مدام منين انت تو قلت كلمه اللي هو الصدق. هو انا نسمى من جيل الثمانينات. راه
1: اي مرحبا، كلنا من جيل الثمانينات، من مواليد
2: مولوده في 77 انا نتسمى على جيل الثمانينات.
1: اي طبعا
2: جيل الثمانينات هو يتسمى جيل الصادقين. نحن اللي كان الفرح عنا بسيط،
1: صحيح،
2: اما حقيقي نفرحوا بالحق، نفرحوا بالحق، مش فرح متصنع. بسيط الفرح اما نعيشوه بحقيقه. كانت عنا الصداقة هي العشرة، ما هيش متابعة وتمثيل، لا لا، الصداقة كانت عنا عشرة. نعرف قيمة الحاجة على خاطرها مش ديما متوفرة.
1: أي.
2: نعرف أن الكلمة عندها وزنها. هذا جيل الثمانينات وحتى اللي قبله، حتى جيل أي. السبعينات الحقيقة كيفنا. نحن جيل اللي عشنا قرينا بمحفظة تتصلح وتتعاود.
1: أي.
2: ونورث اللبسة من عند بعضنا.
1: صحيح.
2: واللعبة نصنعوها بيدينا. والجوع والفقر والخساسة هذوكم الكل ما كانوش يحجونا، أما كانوا يعلمونا الصبر أكثر من الاستهلاك.
1: صحيح.
2: كانت لم، نتذكر والدي الله يرحمه كيف حي، كانت عيلة كاملة كاملة وملمومة، كانت لم والبو والمدرسة وحتى الحومة اللي نسكن فيها حي صنوبر الجديد في جريسة، هذوما الكل صنعوا عندي ذاكرة مشتركة. معناها كيما عشت بنت حومتي، عشت ولد حومتي. مش كيما توا، معناها الرالي كل واحد عايش بالشاشه نتاعو، كل واحد في غرفته، كل واحد في العالم نتاعو.
1: صحيح صحيح.
2: نحن جيل الثمانينات ما كانش عندنا برشا حاجات. اما كنا نشعر ونحسوا برشا حاجات بما فيهم النجاح. كانت برشا حوايج نقصتنا ونتعلقوا بها وما نملكوهاش ونتذكروها ونحلموا بها. هذاك علاش عندنا نحن الاحساس ان نقدروا النجاح ونقدروا الوصول للنجاح. نحن ديما نقول لهم نحن جيل تربع على القليل وتعلم الصدق مع الناس ومع روحه زادة. الصدق شنو معناه؟ ان نحن عشنا الاشياء كما هي، عشنا الحاجات بطبيعتها، ما تعلمناش نجملوا الحاجه باش نوريها للعباد الاخرى.
1: اي صحيح.
2: فرحتنا ديما نحسها وديما نقولها حتى لصغاري، فرحتنا ما كانتش تحتاج باش نصوروها ونوثقوها، نعيشوها ونشيخوا بها وحدنا.
1: والسلام.
2: بالحق، معناها هذا جيلي.
1: هل ترى انك بالطريقه اللي كتبت بها، اللي انت قلت بدات بتدوينات يعني من خلال الفيسبوك يعني نصوص، فما ناس قالت لك هذه النصوص تصلح انها تكون كتاب؟
2: الفكرة هي فكرة الكتاب. الحقيقة كنت نكتب ونتبع التعليقات باش نعمل بهم الإحصائية متاع الكلمة الباهية وين توصلك والكلمة الخايبة وين توصل. دخل على الخط الدكتور سيتاها المقدميني من تطاويل، بعث لي غلاف الكتاب. غلاف الكتاب اللي تحتيك معناها هذيك من تصميم الدكتور سيتاها المقدمين بيب في تطاويل. الحقيقة التصويرة متاع يمه وهي عاتية بالظهر تغزر الجريسة الكل قدامها ألهمتني، دخلتني في عالم آخر. بدينا في فكرة الكتاب، ودخل معنا سي رشيد الرحماني، هو مصمم، هو اللي عمل التصاور الكل بتاع الكتاب هذوك من تصميم سي رشيد الرحماني، وبدينا في الحلمة مع بعضنا. معناها كي كتبت مثلا في الكتاب هو اللي يعجب سي طه المقدمين سي رشيد الرحماني،
1: اني
2: كتبت بعفوية وبصدق.
1: اي
2: كتبت على جريسة على خاطر نحبها. رانا ساعات يا مدام منى، رانا ساعات نحبوا بلاصة مش على خاطرها بلاصة باهية، أما على خاطر ولدت فيها النسخة الأصلية متاعنا.
1: معقول.
2: كي كتبت أمينة كانها مكان عمل ومصدر لقمة متاع العيش، أما المينة في حد ذاتها كانت مدرسة شكلت فيها النفسية متاعي.
1: أي.
2: كنت منهز الفطور البابا لا يرحمه ونشق الجبل هكي ونطلع له للداموس. معناها كي نبقى نتفرج عليك العظمة بتاع ربي سبحانه كيفاش خلقك الجبل وكد الداموس وكد الخدامة تدخل، هذيك مدرسة. معناها الإنسان قاعد يتعلم كل يوم.
1: صحيح.
2: المينا وحدها كانت قادرة باش تعلمنا قيمة الانتماء والقوة.
1: صحيح. صحيح.
2: المينا كانت حاضرة في حياة سكان الجليسة، الجليسة الكل
1: مجتمع المناجم في حد ذاته يعني عنده عنده
2: المينا هي كانت حاضرة في حياة سكان الجليسة الكل. جبل وعندنا شلال بتاع ماء هابط من جبل، وكل خدامة يخرجوا بالبوستة والعائلات التعبة، وعندنا الحمري هذا بودر تراب ملحي يخرج بالجبل أما يغطي الدنيا الكل بجارها وبحيوتها. المينا كنت نشوفها في وجه بابا الله يرحمه كيف يروح من الخدمة لباس، نفرح أنه هو روح لباس، أما ساعات نخاف منها وروح بتحفظ على كلمة نخاف، لأني في الأصل عمري لا نعرف الخوف. أما المينا تخوفني فقط خاطر بابا يمشي لها للخدمة. نخافوا، نحن عشنا مثلا تجارب، نخافوا وقت يهجم الجبل ويبلع الخدامة وتموت رجال في وسطه. ما نعرفش، ما نفهمش تفاصيل خدمتهم وسط الداموس، أما نحس ديما جبل عنده هيبة وفيه برشا أسرار يا ما حاولت معناها نفهمها وما فهمتهاش. هذيك علاش كتبت
1: محليها مثل الطريقة اللي تعبر بها سيدة سوليف، يعني ما تنجم تحس كان الصدق فيهم مفيدة. أنت شنو رأيك في الفكرة حتى وصلتنا للكتاب أنك تكتب على جهتك على بلادك على ذكرياتك على مشاعرك؟
3: عسلامة مدام سوليف، يعطيك الصحة ومبروك عليك الكتاب، خطر حاجة جميلة جدا انه احنا نحط ذكرياتنا ويخرجوا للناس وما عادوش يكونوا مسكرين في الصندوق متاعنا الضيق انما يوصلوا لأكبر العباد. انا الحقيقة نقرأ الستاتيوات فيسبوك متاعها مغرومة بهم، خطر نحب السيرة ونحب ريحة الارض ومدام سوليف من العباد.

0: المتحف اللي نجموا نهار اخر معناها نستحقوها وقت اللي نحبوا نشوفوا معلومات على الميناء ولا على جريسة على التعليم على الحياة اليومية والثقافية الموثقة سواء في الأغاني ولا في حتى في الأمثال الشعبية اليومية. وعلاقة مدام سوليف زادة حسب ما نقرأ في الاستاتيو متاعها حكيت على يعني قدمت لنا جريسة وفي نفس الوقت حكيت على الاختلاف الموروث بين جريسة والقروال لأنه زوجها من جلاس. فهل الاختلاف الثقافي هذا اللي نلقوه في كتاب نتصور ممتع للقارئ وفي نفس الوقت ممتع للكاتب. سلاف بغان ما حكيت على جريسة برشا محبة الحقيقة جريسة مزيانة برشا خاصة مع غروب الشمس. أنا للأسف زرتها مرة واحدة أما مدينة ياسر ياسر جميلة وزميلتنا سنة ميجري بنت جريسة فديما نقولها محلاها المكان اللي أنتم تسكنوا فيه خطر أنك تمشي المكان مقابل الجبل يعني خاصة في المغرب تبدأ وراك الشمس وقدامك الجبل الحقيقة إحساس عظيم جدا ومعك شوية اللون الأحمر الموجود من بقايا الميناء. فنتصور في فترة الثمانينات وقت اللي كانت المنجم يخدم يعني كانت حركية أكثر فمن اللي ستاتيو نتاع مدام سوليف محليها الجريسة ومحليهم العبيد الصادقين اللي يحكوا على الأماكن متاعهم بكل تلقائية ويوصلون المعلومات من غير تزييف من غير تجميل
1: حتى اللي ما هو جميل يعني تحط عليه يصبح جميل
0: الفقر يولي جميل يعني خطر أنا حسب الاستاتيو وحسب ما حكيت توا مدام سوليف إنه الفقر والخصاصة نذكر أنا فما استاتيو حكيت فيه مثلا على كيفاش يتسلفوا الدبش من بعضهم ولا كيفاش الكرتابة تسلفها للي بعدها حكيت على سيدها وش خليل. فحتى الفقر في فترة ما وبطريقة الكتابة يولي جميل
1: لأنه يحيلك على الروابط أيضا الإنسانية
0: الروابط الإنسانية والروابط القيمية والأخلاقية اللي ولات مفقودة في الجيل الحالي معناه في عصرته كي تقرأ تحس اللحمة بين العائل أفراد الأسرة وفي نفس الوقت بين المجموعة عكس الفردانية المقيتة اللي نعيش فيها تو اللي حكيته مدام سوليف يعني نوعا ما مش غريب عليه خطر أنا بنت ريف رغم أني جيل التسعينات أما عشت شوية حاجات من اللي حكيتهم لأنه في الحياة في الريف عندها طابع إنساني يعني ناس كل محلولة على بعضها وناس كل تحكي مع بعضها فالحقيقة نحس نلقى روحي في اللي كتبته مدام سوليف فمحلاها ذكرياتها وكيف محلاها زاد إنك تشرك الآخر في الموروث متاعك. اللي كتبته مدام سوليف يذكرني بزوز ولا ثلاث كتب أنا الحقيقة نحبهم برشا اللي هما سيرة الطيب والدهنية للطيب الجوادي وكيحكي على يمه كما يقول هو هاك المرأة العظيمة واللبة لسي مراد البجاوي زاد حكى على أمه في أرياف بيجة وإيش عانات باش صنعت سي مراد وخرجت معناها صغارها الكل كلهم متعلمين ودفيت رجليني ولد أحمد لصاحبي كرعاني فالثلاثة حكاوا على الأم في تختلف الصيغة الجغرافية أو المكان ولكن المشترك هي الأرض المشترك هي أنه المرأة في سواء كانت بنت الصحراء ولا بنت الجبل ولا بنت السباسب هي ثابتة عروقها في الأرض وراسها شامخ في السماء. فهالتصوير المزيانة اللي قدمتها مدام سوليف أو قدموها الكتاب الأخرين تأكد أنه بالحق تونس ولادة قد تختلف الأجيال ولكن محليهم الذكريات ومحليه الذاكرة وقت اللي تتوثق وتكوننا احنا مرجع باش نعرفوا القديم ونحاولوا نبنيوا عليه معناه ونقدموا التصويرة الحقيقية للفترات هذيك للأجيال الحاضر. يعطيك صحة يا مدام ومبروك عليك الكتاب في انتظار نقراوه طبعا
1: أكيد أكل عام في الجريسة أكيد هذه ذاكرة ما كتب سيكون لذاكرة الجريسة وأحيانا باختيارنا أو اضطرارا أن نغير المكان في تغييرنا هو تجي قدرتنا على الكتابة أن نولوا ننظروا بشكل آخر وكما سيدة سوليف معناه مع توفر عدد الظروف جاتها الفكرة أنها باش تكتب وتدون هالمذكرات هذه. وانتي بعد اللي كتبت وصار وصلنا للمرحلة هذه وعنا معناه مؤلف فيه مذكرات إذن تحكي عليك انتي تحكي على ذكرياتك تحكي على المكان بكل تفاصيله الطبيعية والإنسانية فما أكيد فما رسالة فما مغزى حبيته انتي انه يوصل بعد اللي كتبته.
2: شوف نحن كيف عشنا في جريسة كانوا عائلتي قد سويسر العلم بابا لا يرحمه كانت كلمة ديما يقولها يقول لي أنت أقري ونشري الكتب

0: أما المفارقة العجيبة القراية والمدرسة والنجاح في جريسة ما كنتش نحسبها نكتب ومحافظ ونتيج، كنت نحسب النجاح هو الطريق الوحيد اللي مش يخرجني من جريسة، اللي مش يخرجني من ضيق الواقع اللي عشته في جريسة.
1: أي.
0: أما من غير ما تخرج جريسة من قلبي معناها، فهمت؟
1: أي. أي.
0: النجاح فك الظرف هذيك اللي قريت فيه ما كانش مضمون.
1: أي.
0: والطريق ما كانش معبد بالإمكانيات. صحيح. أنا كانت التضحية نتاع عائلتي موجودة ومحاوطتني، هذاك علاش كيف ننجحوا في جريسة ونفرحوا نحسوها الفرحة جماعية، حتى الجيران تفرح معاك.
1: أي.
0: أي. على خطر تحسها هذيك حلمة نتاع عائلة كاملة.
1: أي. صورة الصعود الاجتماعي اللي يصير من خلال التعليم، يعني الحاجة الوحيدة اللي تتغير لك واقعك هي العلم، هي الدراسة، هي المسيرة الكاملة هذه.
0: شوف مدام، مدام موني، بما أني بحث معناها يلزم ننتقي الفكرة كيفاش باش نوصلها لك ويكون الحديث معناها طالع بالحق من عند بحث نتاع دكتورة.
1: أي.
0: نحن رو كي نحكو على نجاح، نحكو على نجاح وتحقيق الذات، لازم نفسر المفهوم نتاعه اللي هما مختلفين في المعنى.
1: صحيح.
0: النجاح يعني لك كونك انت باش توصل الهدف كيما الشهاده والمنصب ويصير فيها اعتراف جامعي، هاي سلاف ولد استاذ او المميز. اما تحقيق الذات اعمق واشمل.
1: اي.
0: يحس فيه الانسان انه يعيش وفق قدراته والقيمه اللي هو صورها. وحياته في حد ذاتها تعبر على الحاجة اللي هو حب يكونها. ما قرينا نحن في التكوين نتاعنا عن النفس سيكولوجي للأمانة قريتهم عن زوز عمالقة في عادل الختال وسي أحمد الرابح، وما زلت نتذكرهم لسيذة نتاعي التو. هو تحقيق الذات وقتها كيف قرونا قالونا راو يمر بأربع مراحل. لولا كونك تحس بالكفاءة، وحدي وحدي كنت النجم ديما وحدي نقول ليس وليس قادرة باش توصل. كانت عندي استقلالية في اختياراتي حد ما يفرض علي فكرته، وكنت نلوج على المعنى متاعك الحاجة هذيك اللي باش نعملها. الحاجة اللي نعمل فيها ومغرومة بها عندها قيمة ومعنى وهدف، كيما الهدف متاع كتاب أكل عام في جريس شوفه والنجاح به. أنا ولدي نهار آخر كي يقرأ الكتاب يقول له والله ماما وصلت، معناها عملت حاجة به، مش بيه برشا ولا من عشت تنجم تتعرض للنقد، أما حاجة بيه هدف وصلنا له. وفي نفس الوقت اللي هي المرحلة الرابعة متاع تحقيق الذات اللي هي التوافق، التوافق مع الذات. وهذه من أقوى أشكال النجاح، أنه العبد يحس روحه ما خسرش روحه باش يربح مكانة اجتماعي.
1: صحيح.
0: مهم. نحن نذكر أبراهام ماسلو، هو عمل لبيراميد دو ماسلو هذه في علم النفس، عنده كلمة كنا ديما نحفظها ونحن طلبة، كان يقول ما يستطيع الإنسان أن يكونه يجب أن يكونه. الراحة النفسية الحقيقية وقت اللي النجاح يضمن فعلا تحقيق الذات.
1: أي. صحيح.
0: كيف نحكو على النجاح في علم الاجتماع؟ النجاح ما ينجحش الإنسان وحده، راه النجاح وتحقيق الذات راه مسار اجتماعي يتأثر بالبيئة وبالعائلة وبالمحيط وبالموارد المتوفرة عندك وبالأخلاق اللي تعيش في وسطها والقيم السائدة في البلاصة اللي عشت فيها. وجريسة كانت من أحسن الأطر اللي نجم يعيش فيها الإنسان وينجح.
1: جميل.
0: كنت مثلا توا ولوا يسموني سليف بنت منجم جريسة أو سليف بنت يمة.
1: هي. هي.
0: يما عمرها ما دخلت المدرسة أما قرتها الدنيا، وخاصة كيف ترملت.
1: أي.
0: يما ولت عظيمة بعد ما ترملت، معناها ما كنتش مفيق بمها معناها وما أثرها إلا بعد ما ترملت. سوليف معناها كبرت ما بين غبرة المينا وجبل الجريسة والتراب.
1: جميل.
0: نجم معناها نلخص هالك كيفاش التراب يخليك تبني حكاية نجاح.
1: أي محليها الكلمة اللي قلتها. أي. أي.
0: أي والله.
1: من تراب المناجم إلى العلم إلى المعرفة. نعم. كنا سعداء حقيقة أن نشاركوك هالمشاعر الحقيقية هذه، الصدق، هالتجربة الغنية المهمة، واللي إن شاء الله تتوج بهذا البحث أيضا اللي يكون عنده إضافة أكيد في علاقة بالتصور العام اللي قدمتونا على بحث الدكتوراه، الكتاب أيضا لجريسة وغير جريسة أيضا، واللي يفكر أيضا ربما يشارك العالم من خلال كتابة بشكل عفوي كما أنت عملت سيدة سليف، ينجم يعطينا، يعطي أكيد إضافة، يعطي توثيق مهم لمرحلة من المراحل. الأجيال اليوم الجديدة الصغيرة اليوم مستحقة أنه تلقى وراها إرث تراث فكر خزان من المشاعر من الملاحم أيضا اللي تبدو أحيانا بسيطة ولكنها أيضا هي قاطرة تستمر من خلالها الحياة التي نحلم بها. شكرا لك سيدة سليف بوغانمي، وتحياتنا لك
0: ومدام منى. ديما تلمذتي معناها نقول لهم راهو الإنسان ما تصنعوش الظروف وحدها، غير تصنع الكلمات اللي يسمعها والناس اللي تشجعوا والأماكن اللي تخلي فيه الأثر، كما خلت فيها جريسة برشا أثر. نحس اللي جريسة هي برشا حكايات ما تبحثش على شكون يسمعها، ما تحب تبحث على شكون يفهمها. ونجدد شكري في طه المقدميني وفي رشيد الرحماني وزوجي الداعم والمشجع اللي ديما واقف في ظهري. نختمها كالعادة بقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن شاء الله ربي يبارك في ما وصلت إليه في سلم العلم، ولو إنها معناها خطوات بسيطة، أما راني ما زلت نتعلم. وفما آية ديما تبهرني، قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. الحقيقة هي من أقرب الآيات لقلبي، تشجعني وتفرحني. ونحس أنه حكايتي وكتابتي على جريسة وخاصة على يمة هي من أحسن القصص اللي نكتبها بكل حب، فقط نكتبها باش ما تتنسيش، باش حد ما ينسى يمة.
1: جميل، شكرا لك سيدة سليف بوغانمي، شكرا لك.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل مستمعينا المشهد الثقافي اليوم في لحظة حلم ولحظة توثيق مهمة وبادرة أيضا للفنان الشامل والفنان المسرحي اللي نعرفوه بالأساس نزار الكشاو، باش يحدثنا على 27 في المنتظر، طبعا 27 ساعة إبداع دون انقطاع. اليوم احنا في 2026 تحديدا يوم 9 سبتمبر، فما حكاية باش يقولنا عليها نزار الآن في مداخلة. مرحبا بك يا نزار.
2: مرحبا بك منى، ومرحبا بكل مستمعيك على أمواج إذاعة تونس الثقافية. تحياتي لك مجددا ولكل العاملين في هذه الإذاعة التي إلى الآن نشتم ونستمتع بهذا البصيص الذي تبقى لنا كمثقفين، لأننا كل المحطات الإذاعية للأسف كانت دائما خارج التاريخ ولا تكون في صلب الفعل الثقافي ومواكبة الفعل الثقافي الجاد في هذا الزمن الذي يحتاج منا التعريف بالثقافة الحقيقية. نحن نحتاج إلى وطن ثقافي حقيقي، وما أحوجنا إلى مثل هذه المناسبات. شكرا لك على الدعوة.
1: مرحبا.
2: وشكرا لكل المستمعين الذين يختارون هذه المحطة الإذاعية حتى يستمتعون بالثقافة الجادة، الثقافة التي تبعث الأمل وتحاول أن تبني تونس الغد التي نريدها.
1: به نزار، تظهرت 27 ساعة إبداع دون انقطاع، يعني كأنه المسألة هي ذاتية وفكرة معناها خاصة بنزار الكشاو.
2: هو في الحقيقة هذه التظاهرة هي تظاهرة لها عناوين كبرى. أولا من أهم العناوين هي أن الفعل الثقافي فعل حي، بمعنى الحياة أنك تحس بالزمن، تحس بأثر هذا الفعل. بطبيعة الحال نحن منذ أن جئنا إلى العاصمة كطلبة كنا دائما نطمح أن نضيف شيئا لمن جاءوا من مدن داخلية. مثلا لو عدت بالتاريخ قليلا، نحن كطلبة طبعا نفرح جدا بنجاحنا في البكالوريا ونختار شعب نحن نراها شعب تواكب طموحاتنا، تواكب أحلامنا، تواكب أمالنا أيضا. فبالتالي كانت في الحقيقة نقطة البداية هي في أواخر التسعينات بقدومنا إلى تونس. وعلش أذكر كلامي بصيغة الجمع، لأن نقطة البداية كانت بترسيمنا في المبيت الجامعي، كان اسمه مبيت الجامعي ميلوز فرع اليمن أو فرع نهج اليمن تحديدا. هذا المبيت هو بالضبط في نهج اليمن في جهة لافايت. لو نقرب الصورة هو النهج المقابل للواجهة الرئيسية لمدينة الثقافة. وبطبيعة الحال في ذلك العام سنة 1999 شاءت الصدف أن نلتقي ثلاث اختصاصات في بناية للأمانة هي ليست مهيئة للمبيت، ليست مهيئة للإقامة الطالبية الجامعية، هي مثل عمارة فيها ثلاث طوابق. الطابق الأول أو أربع طوابق عفوا، الطابق الأول فيه معناتها مطبخ وفيه معناتها وحدة صحية، وأيضا فيه معناتها مكان لحارس هذه البناية وهذه العمارة. والإدارة الرئيسية للمبيت هي في نهج في اليمن، ولكن في ميلوز، ميلوز الفرع الرئيسي في جهة الباساج. فبطبيعة الحال أنا في حقيقة الأمر أول ما دخلنا كنا ثلاث اختصاصات، ثم اختصاص الكونسيرفاتوار مع الموسيقى والمسرح وأيضا التراث وتوثيق حاجة من هكا اللي وقتها كان ثم تخصص في باب الخضرة حاجة من نقوله غاديك. فقادت الصدفة أن ألتقي بصديقين عزيزين اللي كانوا رفقتي في المرحلة الطالبية وحتى ما بعد المرحلة الطالبية، ونحن ثلاثة جئنا من وسط هذه الخريطة العزيزة الغالية. أنا من صفاقس، ووسام فرح أقدم له تحية من المهدية، وأيضا صديقي المرحوم ناظم الهاني من سيدي بوزيد أيضا نقدم عزائي وأكرر ذلك، وإن شاء الله رحمة ليه وربي يفرح إن شاء الله ابنه يوسف. طبعا أنا ببساطة شديدة كنا ثلاثة وبثلاث اختصاصات وثلاث يعني اختصاصات فنية من الموسيقى إلى الشعر وإلى المسرح، وأيضا قمنا بتجربة. في أول شيء هو يوم 9 سبتمبر حادثة حصلت، هو أننا ذهبنا إلى الإدارة، ولكن في الإدارة بعد التسجيل بعد ما قمنا بالتسجيل ذهبنا لتفقد، أخذنا المفاتح وذهبنا لتفقد الغرف والمبيت، فوجدنا أن المبيت بصراحة احنا نقوله دورتوار يعني مبيت فقط نومي فقط، يعني ما ثمش مكان يلتقي فيه الطلبة، ما ثمش مكان نتحاور فيه أو نحاول أن نصنع فعلا ثقافيا في الوسط الجامعي. فخرجنا ما ثلاثتنا أمام المبيت وفي شارع نهج اليمن وبدأنا في نوع من الاحتجاج. وفعل الاحتجاج هذا جاء بمنطق أنه كيف أن نترك عائلاتنا، يعني أنا شخصيا كيفاش نترك دارنا ونجي باش نلقى ظروف أقل ما يقال عنها ظروف لا تليق. أولا احنا ما تقلقناش الإقامة، ما تقلقناش المباتة، ما تقلقناش الماكلة، ولكن تقلقنا أنه ما ثماش فعل ثقافي يخفف علينا وطأة غربتنا على أهالينا خاصة في السنوات الأولى. هذه النقطة الأولى التي كانت، وكانت سبحان الله يعني يوم 9 سبتمبر 1999 على الساعة 9 صباحا أمام المبيت الجامعي ميلوز فرع نهج اليمن، كانت البداية بتسعة دقائق من الاحتجاج على هذا الوضع. هنا بعدها مباشرة جاءت الفكرة كيف يمكن أن نحول هذه الفعل الاحتجاجي بفعل فني ثقافي يليق بمستوانا، ونحن جئنا من كبد هذه البلاد، كبد الجمهورية، يعني كي نقول هذا معناتها مهدية سيدي بوزيد وصفاقس، نقول هذه جئنا من من من كبد البلاد إلى العاصمة. ومن هنا قررنا أن نقوم بفعل يبقى. هذا الفعل هو أولا في السنة الموالية مباشرة
1: سنة 2000، يعني
2: سنة 2000 بدأنا بإنجاز ساعة دون انقطاع من الإبداع في ثلاث مجالات فنية، مسرح موسيقى وشعر، وللأمانة ما حضر حتى حد بمعنى
1: يعني الطلبة هذوما ما حضر حتى حد، بس
2: لا ما حضر حتى حد، لأنه يعني يوم 9 كان يوم قراية، يعني 9 سبتمبر وقتها يعني مازالوا طلبة يرجعوا، وإحنا مشكلة التوقيت، هو 9 سبتمبر الناس تجي باش تقيد ولا يعني ما فهمتش فجيت في وسط أسبوع وفي نفس الوقت وقت
1: وما كانش فما مجال للتوثيق أيضا كما الآن موجود عبر الهاتف وغيره طبعا
2: هو زادة كانت صدفة، لأنه احنا في البحث في العمران معهد عالي الفن المسرحي بحثوا ثم دار الثقافة ابن زيدون بالعمران، ودار الثقافة ابن زيدون بالعمران كان مديرها آنذاك الأستاذ رياض عبيد، وذهبنا إليه وقلنا هل يمكن أن نأخذ ساعة من زمن القاعة العروض لتقديم تظاهرة يعني، فقال لنا ساعة وقتاش، قلنا له 9 متاع الصباح، قال لنا ما يجيكم حد، قلت له ما يسالش مش مشكل. فكانت التجربة الأولى أنه 2000 عملنا ساعة دون انقطاع من الإبداع.
1: بيه.
2: ثم 2001 نفس المكان في ابن زيدون عملنا ساعتين. هنا تينا في فكرة إضافة كل سنة ساعة حتى نحس بأننا كبرنا كمنشئين لهذه التظاهرة. أمانة ما أنت كل واحد يخو حقه، هي الفكرة الرئيسية كفكر إبداعي تتضافر فيه الإبداعات، بمعنى أنها مش خاصة بالمسرح. ولكن بعد ذلك 2001 ولات عنا 3 ساعات في نفس المكان، ولكن هذه المرة في 3 ساعات جاءوا رواد، وقتها جاءت نهار الجمعة، جاءوا الرواد متاع دار الثقافة ابن زيدون وبعض الطلبة اللي مازالوا موجودين وغير ذلك. الحال بدأت تكبر الحلمة شوية، ولو ما عادش كان احنا نقدموا الانتاجات، ولو حتى اصدقائنا يحاولوا زادة هم يقدموا انتاجاتهم الفنية، الى ان وصلنا 2004 وقتها عملنا يعني 3 ساعات دون انقطاع. ثم دخلنا بمنطق اخر، غيرنا المكان لانه وقتها صارت اشكال اداري، انه احنا مجموعه ما عندناش جمعيه، ما عندناش احنا مجموعه ولسنا جمعيه، وما عندناش علاقه بالنوادي الموجوده في المؤسسات الثقافيه في ذلك الوقت. فكان الملاذ الذي احتوى هذه التظاهره حتى لا تموت هو ثم في ما بين باب العسل وباب الخضره، ثم معناتها مؤسسه اسمها دار المربي، وكان مديرها واحد كبير رجل فاضل مربي ستهامي داخليه الله يرحمه، هو اللي احتوى واحتضن هذه التظاهره لبعض السنوات. فكانت اشتغلنا يعني في 2004 2005 2006 في بهذا المكان، الى ان بدانا ننفتح اكثر على الفضاءات الاخرى. وصلنا مشينا لنهج فلسطين، الفضاء نتاع قاعة الافراح اللي هي كانت الكشافه في فوج فلسطين، نهج فلسطين. وايضا بدأنا بشوية بشوية نشع أكثر على الفضاءات اللي خارج إطار تونس الكبرى، وهنا بدأت تخرج منطقة التخصص، مشينا أكثر إلى المسرح، وصلنا حتى مشينا لقلعة الأندلس، مشينا للوردية، مشينا للجرومباليا، مشينا أيضا وصلنا مثلا 12 ساعة دون انقطاع مسرح، ما عادش يعني مشيت في المسرح أكثر اللي هي في حي التحرير. وصراحة تجولنا كثيرا في عديد المناطق.
1: نزار، لأنه يداهمنا الوقت، لأنه مش مستعرض السنوات الكل، ولكن بخلاصة يعني هل استمر هذا الفعل بتزايد كل سنة عن سنة ساعة في إذا دون انقطاع، إبداع دون انقطاع وصولا إلى اليوم؟
2: هو علاش أنا عددت البدايات، البدايات اللي كانت أكثر رسوخا، بعدين وليت فما سنوات يصير فيهم بعض الإخلالات، لأنه فلسفة التظاهرة
1: خاصة ارتباطها بالفضاء يعني المكان لهنا،
2: أولا لا تحتمل هيكل منظم، معنى ما نجموش نعطيها لجمعية باش تنظمها، اللي نظمها هم أهلها، يعني من ينظم التظاهرة هذه هم اللي ساهموا في بنائها واللي مروا عليها. من خاطر احنا نقولوا راهو من اهم من يحمي هذه التظاهره هم الذين تكونوا طيله هذه الفتره، معناتها نقولوا 27 سنه ثم 28 سنه من التكوين في فضاءات متعدده في كامل تراب الجمهوريه، معناتها التظاهره هذه ملك تونس الكل من الشمال الى الجنوب. يعني مثلا ينجم عام الجاي نلقاو تظاهره 28 مع 27 ساعه من الابداع دون انقطاع من الابداع تكون مثلا في تطاوين. معناتها العملية ما هيش مرهونة بأشخاص معينين وإلا بأمكنة، لأنه أصبحت التظاهرة ملكا لكل من مر بدروب وطرق وثنايا التكوين. لأنه أنا منذ أكثر من أو ما يقارب 30 عام أني أتجول في كامل تراب الجمهورية وأقدم ورشات تكوينية، فبالتالي يعني ناقص على توفيق الجبالي إن شئنا 5 أو 6 سنوات، ولكن الفرق بيننا أن توفيق الجبالي عنده مقر ثابت هو التياترو، وأنا مقر متنقل. المقر المتنقل هو قلوب الناس في كامل تراب الجمهورية. فبالتالي المسألة التكوين هي اللي تخلي هذه الظاهرة حية وتحميها.
1: واللي هي ماهيش حكر يعني على بما أنك إن تكوينك مسرحية هي على المسرح، إنما تشمل يعني مجالات إبداعية مختلفة.
2: بطبيعة الحال هي هي هي كلها تتداخل فيها الإبداعات. يعني مثلا فما دورة من الدورات ركزنا فيها بحكم الكورونا ما نجبوش نخرجوا لبرا، خدمنا على الندوات الفكرية، على المحاضرات، على الأمسيات الشعرية، على القراءات الأدبية، يعني على الموسيقى مثلا. فما احنا حسب الظرف ايضا، ولكن نحاول ان نجمع من كل الفنون.
1: نعم.
2: حاولوا نجمع كل الفنون في تظاهرة واحدة. لذلك علاش احنا قلنا وهذه الكل تحت غطاء واضح اللي هو مجموعة الزلزال. ما معنى الزلزال؟ هي كلمة من جزئين، زلزال. زيل هي ليزيل أي هم، ليزال هم هن، وأيضا في التفسير الثاني ليزيل الجزر، ليزال الأجنحة. ونحن في هذه المجموعة ليزيل نلموا يعني الذكور والإناث الذين يعيشون في اليابسة أو يعيشون في البحر، في كل معناتها كل الناس هم يجتمعوا في مكان واحد. بطبيعة الحال حركة الزلزال أو مجموعة الزلزال هي هدفها خلق زلزلة لكل ما هو متجمد، لكل ما هو جامد، لكل ما هو راكد. الثقافة الآن محتاجة إلى زلزال حقيقي. حتى منذ الثورة إلى الآن ونحن نتكلم ونقول أن الفعل الثقافي للأسف لم يواكب الثورة ب يعني تحركاتها الكل. للأسف هبت ريح الثورة على عديد القطاعات إلا قطاع الثقافة لم يتغير فيه شيء، بقيت مثل طاحونة الشيء المعتاد. يعني فماش كي الأشياء التي تضيف للمشهد الثقافي ما عدا بضعة اجتهادات على مستوى المسرح في فضاءات بديلة في فضاء العام. يعني أو الثقافة الأخرى مثل الجرافيتي أو الفنون، فنون الشارع عموما بكل أنماطها. وإحنا هذايا نادينا به وما زلنا ندعو به باش نخلق حركية ثقافية حقيقية. هذه هي الفلسفة الحقيقية لمجموعة الزلزال التي هي تشرف على تنظيم هذه التظاهرة. المرة هذه سؤال يطرح نفسه، 27 ساعة دون انقطاع من الإبداع الذي من المفترض أن ينطلق يوم 9/9 صباحا وينتهي يوم 10 سبتمبر منتصف النهار، هل حصلت هذه الدورة أم لا؟ سؤال واضح جدا أنه للأسف في آخر لحظة، ومنحبش نذكر بعض الأسماء مش منحرجهمش، أسماء الأشخاص الذين خذلونا أو المؤسسات الثقافية التي في آخر لحظة طلبت منا أمورا تعجيزية، منها مسألة كراء، ومنها مسألة يعني توظيف جمعية تحت غطاء جمعية لإمكانية إنجاز هذا العمل. فقررنا أن نبقى على نفس الفلسفة، أن لا ندخل غمار المؤسسات العمومية إلا إذا آمنت بالتغيير. فبالتالي أظن أن الفترة القادمة سنتحول إلى الفضاءات الخاصة، سنتحول إلى الشارع، سنتحول إلى الأماكن التي فيها أكثر حرية للتعبير، أكثر حرية لإيصال الفكرة النبيلة. ونحن لسنا من الذين لا يؤمنون بنبل الفعل الثقافي، بل نحن صناع هذا الفعل الثقافي.
1: إذن في الانتظار ستكون هناك 28 ساعة مستقبلا فيها إبداع دون انقطاع للمؤمنين بنفس هذه الفكرة، الحراك الثقافي الذي لا تكون له هذه الضوابط والعوائق، خلينا نقول على الإبداع، على الحرية في تقديم الأفكار والمشاريع أيضا الثقافية، وأيضا هنا في تفاعل يكون عادة مباشر معها المتلقي لهذه الفنون وضروب الفنون المختلفة، الإبداع المختلف، وأيضا معنى الاختلاف في التنوع، وأيضا الاختلاف الذي يقدم أفكار جديدة، أفكار مغايرة. بالتالي الحركة اللي تحدث عليها نزار لكشو بعجالة، شنو تقول
2: بعجالة؟ أنا
1: بتاع سكوب
2: سكوب وللمستمعين. أولا أمام هذه الحسرة التي مرت منذ 3 أيام أو 4 أيام، يتصل بي الأستاذ الفنان إكرام عزوز، الذي احنا نقوله أحيل على شرف المهنة، تقاعد، ما عادش ينتمي إلى فرقة بلدية تونس، أو إلى أو هو كان مدير المسرح البلدي، ولكن الآن أصبح مدير لفضاء خاص في قلب العاصمة. فقال لي مرحبا بك لإتمام مشروعك هنا، مش نعمله موعد قريبا قبل أن ينتهي هذا العام. هذا الموعد سنقدم فيه مقتطفات، وليس معناتها مش نعمله 27 ساعة دون انقطاع، لأنه التاريخ انتهى منذ يومين. ولكن سنقدم بعض شذرات لهذه التظاهرة، ونسلم مش على الإبداع للفضاء الذي سينطلق في التحضيرات للدورة القادمة
1: قريبا إن شاء الله،
2: سبتمبر 2028
1: إن شاء الله.
2: في الحال احنا عندنا هذه العادة، تسليم المشعل إلى من يتبنى هذه التظاهرة في فضائه مهما كان. وهنا إلى الآن زاد سكوب آخر، فما زوز فضاءات طلبت أن تتبنى الدورة القادمة، فضاء قاعة سينما خاصة في الحمامات، وفضاء جديد ثقافي في جرذونة من ولاية بن زرق.
1: طيب جميل جدا، أخبار سارة
2: هذه طبعا. رجع لحبيت نقول كان بودي، لأنني كنت منذ 1994 وأنا أشتغل مع المؤسسات العمومية، أتمنى أن أواصل مع المؤسسات العمومية، ولكن إن هذه المؤسسات بشروط مجحفة وبقوانين وتراتيب جعلتنا لا نستطيع أن نتعامل معها بهذه الطريقة، فأظن أن الفضاءات الخاصة حان الوقت للتعامل معهم.
1: شكرا لك نزار. فقط نعطي جملة برك مفيدة خليل، ما عطاش مجال نزار، ما تحلش مع حوار، قل لي في جملة على تجربته.
3: الحوار هو مش غريب على نزار لكشو، المبادرة والفعاليات الثقافية الحقيقية اللي تمشي للإنسان. معناها نزار سلاحه وكرتابته، فيها شوية أوراق وملفات وتعرفوا الصحات الكل، والأجمل هو الوفاء، لأنه راحوا لنظم الهاني ولكن بقي الأثر، فبالحق يعطيهم الصح.
1: شكرا لك نزار، وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم من المشهد الثقافي. أنقل لكم تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.
0: المشهد الثقافي مع منى دريدي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، حرارة شهر أوت، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية منذ شهر جويلية إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف، ولنتعرف أيضا عن أفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، عاد إلينا الضيوف وهم من أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم كما ضيوف الحلقة الماضية هم أولا أستاذ التراث والفالح فعلا في الحكايات الشعبية مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، الأستاذ صالح الفالحي. أستاذ صالح مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا سيدي منجي على الدعوة واللقاء الثاني في هذه الحصة.
3: وشكر لي موجه في الحقيقة لأنك رجعت لنا وحرارة الصيف الشديدة، والشكر أيضا موجه للضيفة الثانية التي سعدنا بما قدمته لنا في الحلقة الماضية، وهي العريفة بالتراث الاجتماعي وبالعادات والتقاليد، اللالة الأستاذة نعيمة الغانمي. أستاذة نعيمة مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، عايشك،
3: بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا. لالة إيمان، إذن اكتمل النصاب ونشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.

0: خويبية.
1: هذا الصوت الجميل الذي كنتم
0: أي
1: تستمعون
0: لك.
1: إليه هو صوت الأستاذة نعيمة الغانمي، والتي نفتخر بها كل الافتخار، وهي الضيفة المباشرة للترحال اليوم. نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي. أستاذي صالح، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية الذين لم يسعفهم الحظ ربما إلى الاستماع إلى الحلقة الأولى، تحوصلون في مدة وجيزة ما ذكر في تلك الحلقة. تفضل سيدي.
2: أجدد شكري أستاذنا لهذه الدعوة. في الحلقة الفارطة تعرضنا إلى أهمية الأفراح والمناسبات في الصيف، وهي تقريبا المهرجانات التي أعيشها أهالي المنطقة في الترفيه والترويح على النفس، إضافة إلى أبعادها الثقافية والمشبعة بالتضامن والإخاء والتعاون، فهي أعمال فنية خالدة. تعرضنا إلى أهمية الأغاني، تعرضنا إلى اللباس ورمزية اللباس عند المرأة والاختلاف ما بين الملحفة البيضاء والكحلة السوداء، وفي مناطق أخرى تلقاها السوداء والحمراء، وهي رمزية الجنة والنار. معناها خاصة المرأة هنالك عبور، ستخرج من بيتها إلى بيت ثاني. عندك هي تتمشي بيضاء تبقى نظيفة وتحافظ على.
1: سميت العبور.
2: أي العبور يسمى مراحل العبور أنها ستنتقل. أي في مثلا في قرقنة، الطرف القرقنة تلقاها شطر أحمر وشطر، والنصف الآخر أسود. أنا أنت تختار
1: من
2: أخضر ولا أحمر. الأخضر رمز إلى الجنة والاستقامة، والأحمر رمز إلى الشيطنة والنار وأنت يوميا ترى هذا من اللونين على جسدك، وخاصة في المناسبات. أنا كيف تعيش وتعمل المعادلة ودائما تحافظين على مكانك في اللون الأخضر؟ هذا الرمز في الهمامة كما تحدثتنا الأستاذة نعيمة، الملحفة البيضاء والسوداء. أنا يجب، ولماذا خاصة السوداء من الأمام والبيضاء من الخلف؟ لأنه أنت
0: الحمراء من الأمام.
2: أي الحمراء من
0: الأحمر من الأمام.
2: أي الأحمر من الأمام، هو أنت ماشية يلزم ترد بالك لا تطيح في النار، والبيضاء أنك تخلي الأثر نظيف وأنت ماشي. مشيت يلزم الصورة اللي تتبقى عند سيمونجي وأنا ماشي، خليت حاجة بيضاء.
1: شفت التراث اللاماتي،
2: قوة الرمزية، قوة الدروس التي يقدمها هذا التراث.
1: ثم أن الأستاذة نعيمة الغانمي قدمت لنا في الحلقة الماضية نماذج عن التكافل الاجتماعي، لسيما خلال فترة العرس.
2: فعلا، خاصة كيفية تزويج اليتيم، تزويج مثلا عند العائلات الراعي. نعم. تزويج وهذا ينم على حتى ميسور الحال، هو مثلا الأخوال والأعمام. نعم. مثلا الذبائح التي تقدم في الأعراس تكون تقريبا في شكل هبة من المجتمع الصغير، العائلات المتصاهرة والقريبة.
1: نعم.
2: معناها من منطلق حمل الجماعريش، كله يتحمل مسؤوليته في هذا الفرح، في هذا المهرجان، ويؤدي دوره، لأنه ينتظر هذا الدور من السيد منجي في يوم يكون الحفل ولا العرس في داري. وحتى حتى حتى في المأتم معناها يجب أن يلعب الدور متاعه، و على خاطر يبان هو يقول لك هذاك في عرس ولدي انا راه عمل معايا، ترجع في الواجب نتاعي.
0: يعني تم الامر على احسن ما
2: صحيح.
0: ما
2: دين يشوفوه دين، هو صحيح. دين اجتماعي وهو فيه قيم اجتماعيه، ويغرسوه حتى في اولادهم، يمروه في اولادهم. اليوم عرس ولد خالك ما تمشيش، اليوم حضر روحك راك يومي على ذمة العرس.
1: صحيح. استاذ صالح، انت من خليل الاحاديث اللي نقوم بها تو سنوات، انت ما تفتأ تقول لي راهو بالنسبه لمجال سيدي بوزيد بصفه عامه، سواء كان الرقاب او المزونه او المكناسي او سيدي بوزيد او غيرها، تقول لي راهي هي بلاد العكاظيات الشعريه، بلاد الشعر والشعراء. والأستاذة نعيمة الغانمي ما تفتأ تذكر لنا كل هذه الأشياء؟ هم مثلا عندها مجال آخر باش
0: يعني
1: باش تقولهولنا
0: في مجال مثلا إبراز قيمة الدوار، قيمة العرش، قيمة العائلة.
1: نعم.
0: يعني إذا كان تكبر تكبر كلها مع بعضها، ما تتركش واحد يعني في حالة خصاصة، في حالة يعني
1: كالعقد الذي لا يجب أن ينفر من أي شيء.
0: يعني الهمة والكرامة يجب أن تكون ميزة لتلك الفرقة أو ذلك العرش، ويعني ويتفاخروا شعراء.
1: خليني خليني نوصف للسيدات والسادة أو الثقافية بالصورة. أنت تحدثي بالكلمة، ونحب نوصفك أنت، وأنت كيفاش الآن تتكلمي بكل اعتداد وبكل محبة وبكل فخر.
0: أي
1: ما شاء الله.
0: يعني الشاعر هو الإذاعة، هو البوق، يوصف،
1: هو الترجمان،
0: هو الترجمان، يوصف المفاخر تلك القبيلة أو تلك الفرقة، حتى ولو فيها بعض يعني
1: شنو يقول كيف
0: بعض
1: كيف
0: المبالغات. إيه. مثلا هذايا في سيدي بوزيد، أنا ماخذ عهد على نفسي أني أذكر المصادر.
1: إيه بتبيع وكذلك بارخلوه فيه،
0: يعني
1: وهذه الناحية العلمية يعني.
0: أي لا أذكر المصادر. هذه فاطمة بنت العزوزي إنصيرية، بارك الله فيها،
1: إنصيري
0: من عرش إنصيرية. إذا كان حي ربي بقاها، إذا كان ميت الله يرحمها. بيها وقت اللي جاو باش بجات باش تزوج، يعني اش جاء البطولات نتاعهم وكذا، قالها قد المرجاح جدودك يا فاطمة سيود، فراسين لالهم يجود، يدقوا البارود وطبولهم رعود، عشيرهم محمود، عشيرهم سعد السعود، وقد من عداها من دم، جدودنا الاثنين في الحطام رجقوا الأعلام، ساروا لمحال والخدام، صنجق الإسلام مزيكا ومدفع يخدم، راو جدها كاهية ويسطر، يجيب المشانيق المحلو، اسمه في التاريخ مسطر.
1: حلو، يسرتك الصحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب في بالنسبة للأعراس هذه سيدي صالح في الصيف، هل هي ترتبط بموسم الحصاد بأشياء أخرى؟
2: كما أشرنا في الحصة الفارقة، بداية الحصة الفارقة، أن الصيف هو ريكولت الحصاد.
1: أيوة.
2: وقت اللي يتهنى الفلاح على جمع المحصول.
1: نعم.
2: سواء من الحبوب ومن
1: أيوة.
2: وتكون الثروة ولا مكتسبة من
1: أيوة.
2: خلال السنة، سواء من مردود الزيتون ولا القمح.
1: نعم.
2: وفي الصيف عادة ثم أشهر جويليا وأوت، هو لا تزرع فيه شيء، معناها هو وزيد المناخ بتاع صيف والدنيا حارة.
1: نعم.
2: وتكون كما أشارت الأستاذة نعيمة، هي مواسم الزرد أعراس والأفراح، وتبرمج في هذه الفترة. نحن تقريبا تحدثنا كثيرا خاصة على التراث الثقافي غير المادي من ناحية الأغاني واللباس، ثم جانب مهم سيدي مونجي هو التراث الغذائي الذي يرتبط بهذه المناسبات.
1: كيفاش؟
2: أنواع الأكلة مثلا في الأعراس، في الأفراح، في عائلة تستقبل الضيوف، ضيوف الدوار هذوكم يتسموا هما أولاد العرس، أولاد معناها كلهم معنيين بالحفل. لكن الضيوف مثلا اللي يجوا من القبائل المجاورة، مثلا باش يجي ضيف من المهذبة، ولا يجي ضيف من نفات، ولا يجي ضيف من زلاص، ثم طقوس هذه لا تناقش
1: هيك.
2: أنه الضيف يستقبله صاحب العرس، ما يبعثلوش ولد خوه ولا واحد صغير، يستقبلوا عين من أعيانك المنطقة هذيك ويرحب به، ويخصص له فضاء خاص أنه ينجم يراقب مجريات العرس وعناصر العرس من زاوية مريحة.
1: أيه.
2: وعلى مستوى، وأنه الأكلة متاعه ما هيش أكلة بقية الضيوف،
1: عندها فخامة. أيه.
2: عندها فخامة، معناها أنه الأكلة يكون مثلا بالمسلين هذا. المسلين هذا أنه يطبخ ويطيب الخروف كامل.
1: أيه.
2: كامل يقدم كامل
1: للسيد هذا،
2: للسيد هذا هو وزوجته ولا هو وهذا الضيف
1: تقديرا واحترام.
2: تقديرا واحترام. ولا يأتي في يوم لما يجيش كان نهار العرس باش يحضر ليلة العرس، عادة يقيم أقل شيء ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يقيم ويكون عنده حظوة كبيرة جدا، ووقت اللي يجي هو يجي محمل ثنا هو بالهدايا. هذه الذبيحة ما يسمى بالذبيحة، أنه يجيب مرات يجيب أكثر من ذبيحة، يجيب زوزة خرفان ولا ثلاثة خرفان. أيوة. ويجيب بعض ال ال ال ال
1: مازال هذي الآن
2: مازال مازال مازال مازال مازال
0: مازال التفاخر حتى بمئات الملايين. مئات
1: في ذلك في اللي المتنافسون.
2: أيوة. ويجيب حتى بعض اللباس مثلا، يجيب لصاحبه جبة ولا يجيب له لحفة ولا يجيب له باش كي يلبسها. رمز هذه اللحفة جابها لي سيمون جي في عرس ولدي العام كذا،
1: ويستنى باش يرجعه.
2: لا، حتى وقت اللي يجي مروح هو ثاني يشبع بالهدايا، ما يروحش يده فارغة هو. مرات بيوصوله يطلق البارود على خطر ضيف مبجل. هو هذه العناصر بدأت هي الاحتقاق خلص، وتحولت مثلا ما يسمى بالذبيحة، انه يجيب ذبيحة مثلا تحولت ولت فلوس، انه هو يعمل يمد مبلغ لا بأس به. وهو العرس تقريبا هذا المهرجان الصغير يكون مثلا صاحب العرس يوصل انه يقولوا الذبايح، يقول لك اني ذبحت 15 علوش ولا 16 علوش في العرس ولد. لكن ينجم يكون هو من الأقارب ومن الأصدقاء جاءوا 15 و20 علوش على خاطر اللي يجي ما يجيش يده فارغة، وشكل تضامني كبير جدا.
1: بلاي فما حاجة يقول لي بلاي صلحني كان غالب يقولوا لي في الغالب توا حتى في سيدي بوزيدة ساعات الهدايا هذه ما قلت لي انت يجيب ذبيحة ويجيب، قالوا لي توا ثم شكون حتى يجيب سيارة مثلا.
0: بالنسبة لطقوس الطبخ سألت وتمعنت فيها أنا النقطة هذه، اللي يطيبوا المسلان والبرمة متاع المسلان خاصة.
1: أيوة.
0: برمة كبيرة
1: بتبيع باش تزك مسلان. أيوة.
0: وعندها العيون نتاعها يبدو لازقين، مش خطر هي من الطين. سي صالح أنا حكيت لي الوالدة ربي يفضلها، قالت لي زوز مقاليف والسلسول متاع العلوش واللية والكلاوي ما يتنحوش
1: باش يبدا معروف السلسول كامل الجسم كامل تاع العلوش.
0: وبرمة المسلان وحدها، واللي يطيب الرجال الحمص يطيب وحده.

0: يقلق المعدة.
1: مشكل الدهنيات هذيك
0: هذيك هذيك هي فنون فنون الضيافة. وبالنسبة للماكلة العادية بالنسبة للنساء يعملوا الدوارة، يطيبوا الراس، العيش الزبدة، العيش والزيت يعني والكسرة
1: سامحني نحن من أداب الضيافة رانا ما عندنا ما نعطيوك باش نعطيوك أغنية لحن لحن من أغاني الفنان الماهر والبارع رؤوف ماهر. نستمع ثم الترحال يستمر.

طيب بعد هذا اللحن الجميل نتجه دوما صوب اللالة نعيمة. لالة نعيمة الغانمي، أنت تبدين في فرحة العرس

0: واللي قلنا هي راهو الأعراس التقليدية بمثابة مهرجان الشعب، انت خليتنا تو باش نمشي وقت جلب العروس من بيت أهلها. كيفاش يتم التأشير؟
1: قبل جلب العروس يتجهز الهودج اللي هو الجحفة من الأغصان متاع شجرة السدر، ويتزين بالحرام وبالحزام والحمل غرارة منا وغرارة منا، وحتى تكون ركوب يعني العروس يكون
0: مش عندها أغنية هذه خاصة بها.
1: اي يقول لك الغناية راي عن انا يعني نغنيها الغنايه هي يعني وقت اللي تبدا الخيل تلعب تركض، والنساء لابسين اعز ما عندهم، والجو يعني احتفالي، وكل خيول مطهمه، والنساء معنا متزينين، والبارود ينخ
0: يكت مهرجان هذا
1: مهرجان، والناس يعني مجموعه من النسوه عاملين حرام منا وحرام منا شادين، ويغنوا اكل الاغاني. المهم عند تجهيز الهودج قبل ما يمشي،
0: نعم،
1: يقولوا راي عن النظارة، راي عن النظارة يا الفارس، راي عن النظارة من يعنى ويجيب أخبارة، طفلة شهلولة زين اللي ما في شلولة، غدري مسلولة عند العاتي من الرجال، جملك متصبح جملك متصبح، جحفة وين وقيز تضبح، خالك يتذوح يبكي والدمعة همالة. طبيعة الحال ديما فمك العاشق الذي لم يصل إلى أكره. بعد ما يذهب الجمل
0: يتوجه
1: إلى بيت العروس، يكون يعني إسكورتي بالفرسان خوفا من الخطف وعملية ذيك، يعني
0: يصير الخطف ساعات،
1: يصير الخطف
0: ما زال تو تصير
1: الخطف، لا تو تردد الأغاني في الطريق يعني إلى جانب الزغاريت إلى آخره. دادي بها دادي بها يا سعد اللي مروح بها، دوب اللي بر مخفة لصبت يا رقيق الشفة، دوب اللي بر مساقة لصبت يا رقيق نيابة، جابوا جمل هيدادي من الغرب جت يا قلة الرجال الهجفة مشت. هذه تقال عندما تكون هناك امرأة خبيثة تريد أن تحدث فتنة ولا يقع الزواج.
0: لو ما قلت الرجال
1: أي
2: خارج
1: القبيلة، تزوجت خارج القبيلة،
0: خارج القبيلة
1: أي تقولها،
0: هم يحبوا يفسدوها العرس،
1: أي تقولها
2: حتى خارج العائلة،
1: حتى خارج العائلة تقولوا حتى هكذا يعني غاية في جابوا جمال هيدادي من الغرب جت يا سلم الرجال جابوها وجت

جاب جحاف. عندما تصل العروس إلى منزل الزوجية النسوة ماذا يقولن؟ وشارع البيت، شراع البيت حل يعني البيت. أيوة. يا أم العريس الفارح رايل كان جاتك صالحة، يا أم الأولاد رايل كان فالحة وتقد.

0: هي يا جعلك يا زينب شبوب المطر جيتينا. وهذا النهار المبارك يا من حضر سيدي علي وولاده جوع الظهر، وهذا النهار جابوا جمال هيدادي على راس كاف يا ركبة العرادي سير الجحاف إلى آخره.
1: يعني بعد باش يصير فيها صنعة كالسخاب
0: لا بعد بعد يدور يدور الجمل سبعة دورات حول الخيمة
1: هيك،
0: ويعني الزغريت والغناء والبخور والبارود والفروسية، ويعني أجواء حماسية أجواء جميلة فيها يعني تقشعر منها الأبدان والغناء، كل إنسان يغني غاية في نفسه، هناك من يطلب من كبار القوم والأشخاص
1: هذه زي ما أخرج سينما
0: المحبوبين كما سيادتكم، كيف من هكا عندك حاجة هكا في قلبك تشير قل اللي فلانة تغني كذا وكذا، أعنالي يا حمام وعنالي
1: بالعجل هذه.
0: إيه وعنالي بالعجل، وهي وصادني الغرام يا الوهمة علام السي غضبانة وعاملة بالعاني وقتلتني من غير جراح، أم الغثيث طاح مقاني مشطاته بالقماري فيح. وإلا أغنية أخرى بركات من الجفاء في العمر ناريتك مرة وزاد عقلي غدايا يا الماشي الخالة برا، وكن شوفوا زاد عقلي غدا وكن شوفوا يتجدد غرامي، ويا خالي راح الليلة وتبات في فراش العيلة وتبات في الدفاع وماك حاضر لتخلف جرة، وزاد عقلي غدا ويا الماشي للخالة برا. يعني هناك
1: هذه أغنيات
0: هاي أغنيات
1: واحد يقول الأخر رد
0: هاي وإلا تحكي الأغنية على حاجة صارت.
1: أيوة.
0: مثلا عاشق ما لم يصل إلى حبيبته ويعني نبهوا عليه باش يبطل
1: وهي من الواقع وقت
0: من الواقع لا وقع وقع نبهوا عليه باش يعف، ولكن لم يعف مواصل اللقاء معها وكذا، وواحد فقتلوه. شيء يعني حاجة في قلبي وأريد أن أصرح بها. المغنية جابوه مسطر مضروب والدم يقطر، مكسر جرايد مسلانة ردوا الخبر للشومان، جابوه يهس ومحدد بحديد فرس والرويق يبص ردوا الخبر للشومان. الفارس بغض النظر على سلوكه وعلى غرامياته، وهو مو فارس وجميل ويركب الخيل ويحسن يعني استعمال السلاح وكذا، والفارس فارس يعني يتحب كتشوفه
1: هي يعني كلمة فارس تعني العلو والشموخ يعني
0: والشموخ إلى آخره،
1: يعني
0: يحق له يعني عندما يقتل وعادة يكمنوله في رأس العين، جابوه اثنين ولقوهم لوح في راس العين عطشان وما يلاقي منين. طيب. رد الخبر للشومانة، الشومانة هي المشؤومة حبيبته. كما تغنى الأغاني الجميلة وفيها غرميات واللقاء وكذا، تتغنى مرثيات لغاية في نفسي تصل العروس إلى
1: مسرح الحياة،
0: تصل العروس إلى الخيمة، تنزل من الهودج، يجيبوا النسوة البسيسة سي صالح بالسكر ويوكلوها للجمل.
1: الجمل لسه
0: يوكلوا له
2: لأنه أوصل الأمانة،
0: يوكلوا له البسيسة،
1: وصل الأمانة لأهلها
0: وصل الأمانة لأهلها، ويقولوا لهم طعم الله ترس والخيالة قدابة بوك، تكلم يا جعارة واش قال بوك، طعم الله مساكم طعم الله مساكم بالفرح جيناكم، طعم الله يا بيت باباها كانك مع الهجفة هانا جيناها إلى آخره. ومن بعد يحلوا لها الشعر متاعها ويبدوا في عملية الفتل الشعر
1: ظفرة
0: يظفروا لها، يقولوا فات لولا محسن تراكي بيزولا عند الفتول تحذر الأنبياء والرسول إلى آخره. وهذا النهار اللي نبغيه والقلب شاهي.
1: كل هنا بالغناء هذه، كل هنا بالغناء سامحين.

0: ظاهر فيه اللحن. جابوا البناية فوق جمل ومحارم بالتل، وخسارة غنانة بلا محفل. جابوا البناية فوق قعود والسالف مهدود، خسارة غنانة بلا بارود. زعي يا جمل يهديك بالعطر نزقيك، وليدوم الفرح ليا وليك.
1: لا لا نعيمة بربي خليها كيك، وجعتني قلبي أنا ومخي وكيك وفرعستني. اسمع خليها العروس كيك وخلي الجمل واقف ونتجه صوب سيدي صالح. خلينا نمشي ديما في نفس المجال. خلينا نمشي هذه الأغنية الجميلة بتاع أم كلثوم اللي غنتها في تونس، وكيف غنتها هي التسجيلات الكبيرة اللي باش نعدوها تو هي من تسجيلات تونس في أغنية أنت نعرفك تحبها. أنت عمري
2: أنت عمري
1: سنين ومرت زي الثواب،
2: سنين بحالها مفات جمالها،
1: كان لك معايا
2: أجمل حكاية
1: في العمر كله. ولو أردت أحبتاني أحبك أنت، على السماع ثم الترحاب يستمر.

0: لا لا نعيمة أنت كنز، أنت كنز كبير ولا ينتهي. سمعين الخطر فما في مجال هذه، في مجال سيدي بوزيد سيدي صالح، هي موجودة في أماكن أخرى ولكن خاصة في سيدي بوزيد ثم زفاف الجماعي ولا؟
1: أي فما قبل كان يتقام زفاف الجماعي يعني مرات اثنين مرات ثلاثة. أما أنا
0: زفاف مع بعضهم
1: أي سألت الوالدة ربي يفضلها الحكاية قديمة شوية.
0: بالله ربي يفضلها لك الوالدة قداش حتى هي يظهر فيها كنز كبير؟
1: أي كنز يمكن 84
0: ما شاء الله عليها، وما زالت
1: أي ذاكرة، ما زالت الذاكرة متاعها قوية إن شاء الله تبقى هكاكة. سألتها
2: توقع في سنوات الجذب، الزواج الجماعي يوقع في سنوات الجذب مش مداخلي
1: ولا صالح وقع قالت لي مش ديما أما وقع في التزانوش هذا يا خميلة
2: خميلة
1: معروف فارس مغوار إلى آخره. قاموا ومن بعد هو تزوج المرأة الثانية من العرش متاعنا نحن البدور، ولو أني أنا معنى كلمة عرش الحق ما
0: نحبش من المجموعة
1: إيه من المجموعة متاعنا جدنا معناه كان قايد فهمتني تزوجها بنته. أما قبل اللي تزوجها حبيبته الأولى أمي قالت لي صار زواج فيه 7 جحاف
0: هيك
1: إيه لموا بعضهم الجحاف اش يلمها والمجال واسع والخيالة وكذا والهواجس تمشي بك
0: والفرحة باش تضرب في سبعة
1: اي بالرنة وكذا والخيول معناها تلعب والغبار والتراب والناس تغني وحسيلوا مهرجان كبير. ثم سي المرأة غصبينها على الرجل هي معناش فيه
0: واحدة منك السبعة
1: واحدة منك السبعة ذوكم وتتشنى ها ها ما نحبش هكا نحب كذا نحبش هكا اي في الاخر كيما تقول انت تحنا الديكور والشيء وندير شنو والامور هذه العصرية وكل زمان عنده الطقوس نتاعه وشنو اللباس والجمال اللي يلبسوه وش يحفلوه وش كذا والخيمة وكذا. قلت لها منحب الخيال الجحفة نتاعي فيها مراية لماع أبقى وك الخيل تلعب والبارود يكتو الناس متغني وفرحانة وكذا 7 جحاف ماشين يسير وهي اللي معاها سعيفه موجود هو ثم معناها الخادم اللي يشد الواحد بدال هودج يوخر بشوي بشوي بشوي يتخلف بشوي بشوي بشوي
0: يتخلف على الركب
1: على الركب وكثر الغبار وكثرة كذا والحس والدبك والواحد والناس فكل قمتك الانتشاوح وصلوا كل جمل برك قدام الخيمة متاعه إلا هي جملها ما بركش لوجو منا لوجو منا ما لقوش خمالة اختفها وهزها طبيعة الحال
0: كانت موجودة الخطف
1: اي لا الخطف موجود
0: ربيها
1: اختفها وعمل معناها التخطيط كان محكم كيفاش المرايه اللماع المرايه مش يعمل هكا يضرب على الشمس عرف ذاك اللي هو فيه الحبيبه نتاعو بدا يرود ويدور وكذا الوين تخلفت. المهم عملوا هما الاغنيه عملوا اغنيه هي قول غير

0: يعني خلدوها الأغنية هذه براني راني عليل، يمكن هو حبيبها زوجها مسكين قاعد يعني غني راني عليل منك يا زهو الدليل، راني عليل زعرة يا ضاوية الجبين. المهم هو اختفى،
1: مرجعش يجمل ولا مرجعش؟
0: لا مرجعش، هزة هو اختفى وتزوج وتزوج بها، وبعد ماتت وزاد عاود معناها تزوج بوحدة أخرى. أي خميلة معروف قولك يا خميلة، راح للسلسة معناها راح لراكب على سلسة جايب في الجحاف الدرز باي جريد، جاء على قفصة مرقت الكاملة تتفرج.
1: كويس كويس، خسارة لو كان جات الحصة هذه طولها 10 سوايع ما جاتش ساعة واحدة برك. هو العمر في نهاية الأمر والحياة قصيرة والعمر قصير. سيدي صالح، بدينا نقترب من النهاية نهاية الحصة. الأهازيج والإنشاد هذي والشعر هذي، هل حول ربما هالة من الأناشيد الصوفية مثل ما هو يوجد مثلا في مناطق أخرى أو لا؟
2: هو خصوصية وموجودة تقريبا في كل الجهات، لكن الاختلاف في مثلا في الأداء وفي الإيقاع وفي طقوسه، وهذاك القوة متاع التراث اللامادي أنه خصوصية وقت اللي تسمعه ولا وقت اللي تقول هذه أغنية همامية، هذا إيقاع جريدي، الحضرة الجريدية هذه بالدفوف، هذه بدون دفوف. تواصلا مع وإحنا في أيام الفرح أيام العرس والطقوس مثلا الهربة والخطفة متاع العروس، عندما تطأ قدمي الفارس الخاطف مثلا أكيد ستقع مطاردته هذا الفارس، عندما يدخل إلى حدود قبيلته ولا العرش متاعه يقف، المطاردين يقفون لا يدخلون المجال، لأنه إذا كان دخلوا المجال
1: ما عندهم جو السفر،
2: لا يدخلوا المجال تولي صراع ما بين زوج قبائل. أما في صورة ما لحق عليه وما زال في مجال القبيلة المخطف منه يقتل، ولا تكون لا ثم لا دية ولا أي جفر روحه على خطر تعدي على ملك الغير، والقبيلة اللي ينتمي لها معناها تقبل معناها وكأنه ثم هكال ثم هكال الأمر الواقع لا، وتفاهمات ما بين الشق هذا والشق هذا. أنا لا أعتدي على مجالك مجال الجرافة وأنت تحترم مجالي، أما واحد فرد يتحمل مسؤوليته هو في تهديد السلم الجماعي ما بين، وهذه تدونها كما كانت تعدد الأسنة.
1: كيفاش في نهاية الأمر هالاحتفالات هذه
2: منظومة كاملة،
1: منظومة كاملة وتعبير في نهاية الأمر عن النسيج المجتمعي بمنطقة،
2: منظومة رمزية كاملة. والعروس في اليوم السابع هي التي تخرج وتلبس اللباس اللي تبدأ تحضر فيها روحها للحياة العادية، وهي التي تطبخ في يومها الغذاء
0: العصيدة،
2: تبدأ بالعصيدة. والأستاذة نعيمة
0: تطبخ العصيدة ولا يضع فيها سمن اللي هو الدهان. الدهان، شوف انت الكلمة الاشتقاق متاعها، حتى لا تهان فأل سيء أي. وتحملها لحماتها
2: قوة الرمزية
0: إلى الماجن أو البئر، وهي مش تلبس الملح متاعها، مش تعملك العبون، ما تدخل المياه تعملك العبون، تضع العبون هكذا وتملأه بالماء حتى تكون فأل خير وسعد رمز الخصب والحياة.
1: لنا نعيمة، نحن سعدنا كثيرة السعادة بما قلت بما غنيت بما أنشدت، ونشكر سي صالح شكر جزيل. لكن حبك باش تنهي توا بالأغنية التي تريدين والتي تعبر عما تريدين أنت وبطبيعة باش نعطوه في الآخر كلمة الختام للأستاذ صالح، قلنا ما تريد أن تقوله.
2: شكرا، وإحنا شارفنا على نهاية الحصة.
1: نعم.
2: كانت فسحة ممتازة في ربوع ولاية سيدي بوزيد الرقاب تحديدا، وهذا نموذج من تراثنا الوطني، وهذه دعوة إلى التشبث به وتسجيله وتدوينه وتوثيقه والاستثمار فيه لما يحمله من أبعاد تقوية الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ويفتح مشاريع كبرى للاستثمار والترويج والتثمين، وخاصة نحن في عالم العالم الرقمي والتسجيل السهل، لكن لا بد من حمايته، لا بد من هاك الاستنساخ. وانت تعرف سيدي منجي هاك الاستنساخ اللي يحط من قيمتها التراث الفنون الشعبية.
1: انا حبيت باش اسالك سؤال باش نقول لك سي صالح، ما رايك انت في هاك اللي يقول هذايا التراث اللامادي هذايا هي مجرد حكايات واساطير ربما لا يمكن ان تؤخذ بنفس المأخذ ونفس الجد الذي ناخذ به مثلا التراث المادي؟ ما رايك في الراي هذا؟
2: هذه من بين النقائص ومن بين الفجوات التي يجب ان نتلافاها، وخاصه على المستوى الاكاديمي والمستوى الجامعي يجب ان ياخذ مكانته كما هو في العديد من الدول، وخاصه وان دولتنا امضت على الاتفاقيه وصادقت على الاتفاقيه وسجلنا بعض العناصر على التراث
1: أغبنتن
2: هي نفسها تقريبا نجم انت المحفل الهمامي اذا كان نجم يتسجل وراه يستثمر في هذا يستثمر في هذا المجال. ايوه
0: انا عندي اغنيه
1: عندك ايه مال عندك ما
0: المشكله اني اللحن طالت عليا المده، يعني اللحن ما عادش متمكنه منه،
1: سامحوني اما هي قدر الامكان احنا ماناش عارفين باللحن باللي تقولوا
0: احنا لا اللحن هذا عنده هي قالت له بركات من الجفاء، يعني بركات يزي
1: يكفي
0: من الجفاء هذا.

0: الأخر.
1: لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية، وسعدنا بالرفقة الطيبة للسيد صالح الفالحي، رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، كما سعدنا بحضور الضيفة المبجلة للترحال والعريفة بالتراث الاجتماعي وبالغناء وبالعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول عذرا إذا جف نبع الكلام، فنهر الغرام اشتهى أن يسيل. تونس سنأتيك بالأغنيات لنرسم وقتا بديلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
0: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية ومن خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي. اليوم مستمعينا الكرام نقف عند موضوع الإنسان بين ملذات الدنيا وطاعة الله، ولمناقشة الموضوع يحضر معنا الدكتور عبد الله حامد، أستاذ الحديث والسيرة النبوية بجامعة الزيتونة. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا أختي حياة، مرحبا بك وبمستمعيك في إذاعة ثقافية.
0: دكتور، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهبه العقل والإرادة وجعل له في الدنيا حاجيات ورغبات يسعى إلى إشباعها، وفي الوقت نفسه كلفه بعبادته وطاعته. لكن دكتور، الإنسان يجد اليوم نفسه في صراع مستمر بين متطلبات الجسد من جهة وشهوات الدنيا، وبين طاعة الله بالعمل بما أمر به وبترك ما نهى عنه. وانطلاقا من هنا نطرح أسئلة عديدة، أولها حال الإنسان دكتور بين الملذات والطاعة كمدخل لحصتنا اليوم.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله ومن والاه. فعلا موضوع الحقيقة مهم باعتبار تركيبة الإنسان، وأنه الإنسان في هذه الدنيا يعيش وصوير وخلق على ثنائية الجسد والروح، وبينهما بطبيعة الحال العقل. وهنا انطلاقا من هذه الثنائية التي ركب وخلق عليها الإنسان، بطبيعة الحال تتجاذبه حاجيات الجسد المادية، وهي من شهوات وملذات الحياة إلى آخره، ثم في نفس الوقت يحتاج إلى حاجيات أخرى روحية وفق الجانب الروحي، وبينهما بطبيعة الحال ركب فيه، وهو ميزة الإنسان، هذا العقل الذي هو يهذب وهو يرجح وهو يعدل. وهذه تقريبا تركيبة الإنسان اللي باش نحكيه إن شاء الله عليه، انطلاقا من المحاور متاعنا اللي باش تجي، اللي هي احنا دائما ننطلق من أن الطبيعة البشرية ميالة بطبعها إلى الشهوات والملذات. ربما نطرح الكثير من الأسئلة التي ستطرح انطلاقا من هذا، كيف أو ما هي مظاهر هذا الانجذاب، ما هي وسائل تهذيبها، أين تقف هذه الملذات، انطلاقا ما علاقتها بالعبادة، هذا كله سنراه إن شاء الله في ردهات هذه الحصة، وبطبيعة الحال بتدرج وباختصار إن شاء الله. نعم. وفق ما يسمح به الوقت.
0: نعم دكتور، نحن نود أن نتحدث عن مكانة الدنيا في التصور الإسلامي، فالإسلام ينظر إليها باعتبارها دار ابتلاء وعمل، لا باعتبارها غاية نهائية للإنسان. ما تعليقك على ذلك دكتور؟
1: شكرا. الحقيقة مهم جدا أن نبدأ بهذا، باعتبار أن الدنيا في التصور الإسلامي لها تصور مهم ومتوازن، وذلك انطلاقا من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الدنيا في التصور الإسلامي ليست شرا في ذاتها، لا ينظر إليها باعتبارها شرا يجب على الإنسان أن يتجنبه أو يهجره، هي ميدان الحياة والعمل والكسب وبناء العلاقات والأسرة والإنجاز. لكن المذموم فيها في التصور الإسلامي هو التعلق الشديد المبالغ بالدنيا والغفلة عن الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، هذا أولا. ثانيا، في الدنيا طيبات، الشرع أو الدين أباح الطيبات والاستمتاع بالحياة الدنيا، حيث أباح الطيبات والزينة والتمتع، وانطلاقا من القرآن ذاته، يقول الله تعالى في سورة الأعراف آية 32: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالتدين لا يعني رفض الجمال أو الراحة أو التمتع بالاستمتاع بالحلال، لا، هذا جانب. الجانب الثاني في التصور الإسلامي أن الدنيا وسيلة وليست غاية، أنها بالأساس، لأن المشكلة وقتاش تبدأ عندما تتحول الدنيا إلى تصبح وسيلة وتنتقل عفوا من وسيلة للحياة إلى الغاية الأساسية من الحياة. فالمال مثلا هي وسيلة، هو وسيلة، العمل أيضا وسيلة، النجاح وسيلة، كل ما يتمتع به الإنسان هي وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية. الغاية الكبرى، الغاية الأساسية أوسع من ذلك في التصور الإسلامي، هي تحقيق الذات، تحصيل المكاسب. إلى الموقف السليم هو التوازن، دعوة إلى التوازن بين الدنيا والآخرة، انطلاقا من قوله تعالى في سورة القصص الآية 77: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهناك توازن بين الدنيا والآخرة، كما هناك توازن بين حاجيات الجسد وحاجيات الروح. الآية هذه تجمع بين طلب الآخرة وعدم نسيان نصيب الدنيا، نصيب الإنسان من الدنيا. طبعا هذا كذلك، الإنسان مسؤول على هذه الدنيا وهو متصرف فيها، مؤتمن بين الانتفاع بالدنيا والتعلق بها.
0: نعم.
1: متى تنتقل الدنيا من اليد إلى القلب إلى آخره، يعني تقريبا. ثم يحذر الإسلام من خطر الاستغراق في الدنيا، استغراق كلي. كذلك الدنيا هي بين نعمة وفتنة، كانت حاب نتوسع فيها، ولكن هذا هو تقريبا أن الإسلام والتصور الأساسي، أن لابد من المراوحة. الدنيا هذه ليست كلها شر، وإنما كيف نشتغل عليها، كيف نستثمرها، كيف نوظفها من أجل تحقيق الغاية القصوى أو الكبرى أو إلى ربك المنتهى كما يقال. خلاصة فقط، أن الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يخرج من الدنيا مطلقة، وإنما يطلب منه أن لا تخرجه الدنيا من غايته. فالدنيا ميدان للعمل والمال، وهو وسيلة، والنعمة مسؤولية، والمتعة المباحة، كل هذا، والآخرة هي الأفق الذي يعطي كل ذلك معناه. بالتالي ليست الدنيا كلها شر.
0: نعم دكتور، الإنسان يعني نحن عندما نلاحظ حال الإنسان نلاحظ أنه يعيش صراعا بين ميله إلى ملذات الحياة الدنيا و يعني الحياة الدنيا التي تمنحه المتعة والراحة دكتور، وبين رغباته في طاعة الله التي تدعوه إلى ضبط الشهوات والابتعاد عن الإفراط، ولعل ذلك يعني قولك الإنسان بين النعمة والفتنة.
1: نعم.
0: أكثر توضيح في هذا البيت دكتور.
1: فعلا أخت حياة، أنت وضعت المسألة في إطارها الأصلي، معنى.
0: نعم.
1: لأن الإنسان بطبعه هو يعيش صراع بين الشهوات والعبادة، بين الملذات والملذات الدنيا والعبادة والطاعة، وهذا التأرجح نتيجة تركيبته كما أسلف أبين. فالإنسان من ناحية يعيش بين داعي الشهوة وداعي الإيمان، لأنه يحمل في داخله رغبات، يحمل شهوات تدفعه إلى اللذة والميل إلى الشهوات، كذلك يحمل إيمانا وعقلا وضميرا يدعوه إلى ما هو أسمى من ذلك كله. ومن هنا ينشأ هذا الصراع الداخلي بين ما تشتهيه النفس وما ينبغي أن تفعله. وقد صور القرآن ذلك في سورة الشمس الآية من 7 حتى 10، يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. للشهوة هنا حاجة فطرية وليست هي شرا في حد ذاتها، لأن الإسلام لا ينظر إلى الشهوة باعتبارها عيبا ولا هي أمرا يجب القضاء عليه، لا، بل الإسلام يقدر أن الشهوة والملذات كلها هي جزء من طبيعة هذا الإنسان، بها تستمر الحياة وتتحقق هذه الحاجات الكثيرة. لكن المشكل وقتاش؟ حينما تبدأ المشكل، حين تبدأ عندما تتحول هذه الشهوة كما بينا إلى طاقة، من طاقة يحتاج الإنسان إلى تنظيمها، تنتقل إلى قوة تقود الإنسان وتتحكم في قراراته، وهذا هذا الأخطر. ثم أن العبادة هي جعلت في مواجهة هذا السلطان الميل وهذا الهواء، فهي العبادة بالمفهوم الأصلي لا تعني حرمان الإنسان من رغباته وملذاته، لا أبدا، وإنما تعني أن تكون رغباته منضبطة ومنظمة.
0: نعم.
1: ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حديث رواه مسلم. طريق العبادة يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس، بينما طريق الشهوة غالبا ما يقدم للإنسان الإشباع السريع بسرعة، لذلك يعيش الإنسان هذا الصراع بين اللذة العاجلة والغاية البعيدة. هذاك علاش نقول أن في أن ليست كل الشهوات محرمة، لأن من الأخطاء التصور أن الصراع بين الشهوات والعبادة يعني دائما صراع بين الحلال والحرام، وهذا ليس صحيح، وإنما يكون الصراع حول المبالغة في المباح أحيانا، مثلا أن تبالغ في كثرة الطعام وتفرط في الراحة، تستغرق في الترفيه، تفرط في استعمال الهاتف وإلى آخره. المشكلة ليست دائما في نوع الشيء، وإنما في المقدار وتأثيره على الحياة. أحيانا تتحول الشهوة إلى أولوية، وهذا غير مقبول، يصبح الشهوة واللذة والميل إلى الرغبات كلها تولي أولوية، هذا لا. تأتي هنا أثر العبادة في تهذيب الشهوة، لأنها هي تنظمها، الصلاة تضبط الوقت، الصيام يدرب إلى آخره، ويأتي العقل اللي هو ليس في الحقيقة، احنا دائما نقول العقل هو اللي يعني يصد الإنسان، لا، هو ليس عدوا للشهوة، وإنما ولا يلغيها، ولا يلغي هذه الملذات، وإنما يقودها ويوجهها، وربما نتحدث على دور العقل إن شاء الله مستقبلا. إذن هذه التقريب، لكن حين تنتصر الشهوة يتحول الإنسان من مالك إلى مملوك، ونبين أن العبادة هنا تتدخل لتهذب، ثم بصفة عامة المعركة الحقيقية حول التنازع وتجاذب الإنسان بين الملذات والطاعة، هي من يقود الإنسان في الأخير، يعني هل تقوده شهواته أم الذي يقود هذه الشهوات هو الإنسان والضمير إلى آخره. نحن ندعو إلى أن الأصل أن يتحول لا إلى صراع وإنما إلى تهذيب، الهدف هي تهذيب وتنظيم وتوجيه هذه الرغبات الأساسية التي يحتاجها الإنسان. لكن خلاص حوصل، الصراع بين الشهوات والعبادة ليس صراعا بين الحياة والدين، وهذه يلزم أن بينها للمستمعين، أنه الإنسان تتجاذبه هذه ويتجاذبها هذا هذه الثنائية تتجاذبه، ليس صراعا بين الحياة والدين، وإنما هو صراع داخل الإنسان حول من يقود حياته، حول من ينظم حياته، أهو الهوى أم العقل، أهي الرغبة أم القيمة. حين تقود الشهوة الإنسان يصبح أسيرا لها بطبيعة الحال، ولكن حين يقود الإيمان الشهوة تصبح النعمة وسيلة إلى الله، وهذا هو الأساس. هذاك علاش الصراع ما يلزمش أنه ولوه، وإنما هو أمر داخلي طبيعي فطري جبلي في الإنسان.
0: نعم دكتور، هذا الصراع الذي يعيشه الإنسان اليوم إذ يتأرجح بين ملذات الدنيا وطاعة الله له أسباب عديدة تفسره أكيد، ونحن نود أن نقف عند الدوافع التي يمكن من خلالها أن نفهم هذا الصراع.
1: شكرا. فعلا معناها الدوافع والعوامل والأسباب التي تجعل الإنسان يتأرجح بين الشهوات والعبادة هي الحقيقة كثيرة كثيرة، وسنأتي على أهمها تقريبا. السؤال هنا: لماذا يميل الإنسان أحيانا إلى الشهوة وأحيانا يميل إلى العبادة؟ هناك مجموعة من الدوافع الحقيقة، وهناك متداخلة وأسباب. أولا دوافع فطرية لا ينكرها، أي حب المتعة وحب المال وحب الراحة، سائر هذه الرغبة الإنسانية هي جبلية في الإنسان من طبيعته ومن يعني خلقته. ثانيا هناك دوافع نفسية، فمثلا الفراغ والملل والضغط، أحيانا الرغبة في الهروب من الواقع، قد لا يبحث الإنسان أحيانا عن المتعة لأنه غايته، لأنها غاية من غايته، وإنما لأنها تمنحه راحة مؤقتة من ضغط داخلي يعيشه إلى آخره، هذا من الجانب النفسي. هناك أيضا دوافع روحية، فكلما قويت الصلة بالله أصبح الإنسان أكثر قدرة على ضبط رغباته، ولكن كلما غلبت الغفلة أصبح الاستسلام للشهوة أسهل بطبيعة الحال. وهنا تظهر بحقيقة يعني أهمية العقل حينما يتدخل. قال تعالى في سورة الحشر آية 19 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني تغلب عليك الشهوة. دوافع إرادية، دوافع عقلية، أسباب. الإنسان أحيانا يعرف الصواب لكنه لا يملك دائما قوة الإرادة لتطبيقه، أحيانا يرى صوابه ولكن يعجز عن تطبيقه. تظهر لهنا أهمية وقيمة العقل، يصبح يعني سؤال جوهري عنده، هل أحتاج هذا؟ ما هي العاقبة؟ هل هذه الرغبة تستحق أن أدفع من أجلها كل هذا الثمن وهذا الوقت إلى غير ذلك؟ لهنا العقل دائما يسأل. من الدوافع الأخرى هناك دوافع اجتماعية ودوافع حضارية معلومة تجعل الإنسان يميل وينجذب إلى هذه الملذات. منها أن الإنسان المعاصر في وقتنا، في عصرنا وفي واقعنا، أنه يعيش بيئة محفزة للرغبة باستمرار. ما نراه من إعلانات، وسائل التواصل، ثقافة الاستهلاك، المقارنة بالآخرين، الإنسان يقارن نفسه بالآخرين، سهولة الحصول أصبح على المتعة بكثرة الخيارات. إذن الإنسان بكل هذه الدوافع، كل هذا يجعله ينجذب آليا. ونقول خلاصة أن المشكلة أن الإنسان يبحث عن لم يعد يبحث عن المتعة فقط، وإنما أصبحت المتعة تبحث عنه وتعرض نفسها عليه باستمرار. يعني المتاع والملذات هي التي تجذب الإنسان وفرضت نفسها. نعم. في وقعنا مع الأسف.
0: نعم. والإنسان دكتور هو يميل إلى الراحة والمتعة، ولكن في الوقت نفسه يملك العقل والضمير والحمد لله، الضمير الذي يدعوه إلى ضبط رغباته والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي. هذا التأرجح دكتور بين الجانبين يمكن أن نوضحه أكثر للمستمع من خلال مظاهر عديدة.
1: نعم، الحقيقة أنه العقل هو دائما سلطان الجوارح كما يقال، يعني هو المتحكم وهو المهذب وهو لكن مع ذلك رغم هذه الملكة اللي هي معناها تقود الإنسان وتهذب تصرفاته، إلا أن الإنسان أحيانا يغرق في الشهوات والملذات في وخاصة في وقتنا كما بين. لكن أين تتجلى وما هي مظاهرها؟ المظاهر كثيرة أخي، نذكر مثلا
0: أبرزها.
1: نعم، أبرزها الاستهلاك المفرط، شراء ما لا يحتاجه الإنسان لمجرد الرغبة ولا التقليد ولا غيره. كذلك الإفراط في الترفيه، يتحول الترفيه عند البعض من استراحة إلى أسلوب حياة كامل يعني يسيطر عليه. ما نراه مثلا الاستغراق في الهاتف، الهاتف الجوال اليوم، وإلا الحاسوب، وإلا معناها مواقع التواصل إلى غيرها، استغراق. يصبح الهاتف مثلا اللي هي الوسيلة التي نشتغل عليها أول ما نلتفت إليه وآخر ما نتركه، معناها تقريبه يسيطر على حياتنا، وخاصة ما نرى عند أبنائنا وبناتنا، ما نرى حتى عندنا الأحيان ساعات، حتى في المكتب، حتى في العمل، حتى يسيطر، يأخذ من وقت العبادة والعمل والأسرة. أحيان يعني أحيان تتضرر الأسرة، تشوف أنت ياخو وقتنا كامل، وهذا الحقيقة مظهر من مظاهر هذا الإفراط في الملذات. كيف تقديم الرغبة على الواجب، أحيانا يصبح الراحة والرفاهية أهم من المسؤولية وأهم من العمل والالتزام بشؤون العائلة إلى غيره. من المظاهر أيضا من الراحة التعلق بالمظاهر، أصبحنا الإنسان متعلقا بالمظهر ومحيط، ثم كذلك البحث المستمر عن المزيد من هذه الرفاهة، يصبح الإنسان هل من مزيد، يستمتع ثم يطلب المزيد، فيعيش دائما في انتظار ما يمكن أن يكمله أو ما هو ناقص عنده. وهذا نسميه احنا باللغة الاختلال الناعم، يعني اختلال غير اختلال في في في في أسلوبنا نحن.

0: بناء على كلامك دكتور، أكيد أن الإغراق في الشهوات له تأثير سلبي على الإنسان، إذ يؤدي إلى ضعف الإيمان وأحيانا إلى المعاصي وما إلى ذلك. أكثر توضيح في هذا الباب دكتور.
1: نعم، بطبيعة الحال كل هذه المظاهر التي سيطرت على حياتنا لا شك أنها ستكون لها نتائج كثيرة، ربما هذه النتائج معناها تؤثر على حياتنا أصلا. من نتائج الإغراق في الملذات والإقبال على الشهوات بهذا الكم الهائل أنه يحقق أو نصل إلى ضعف الصلة بالله. ربما كلما استحوذت هذه الملذات وهذه الشهوات على الإنسان ضاقت مساحة التفكر والعبادة والاهتمام بالجانب الروحي. من النتائج الأخرى اضطراب الأولويات. ماذا نقصد بهذا؟ أن يصبح الأمور العاجلة مقدمة على الأمور الأساسية الآجلة، والرغبة في ما هو بيننا مسيطر على ما ينبغي التفكير فيه وما ينبغي أن نعده للعائلة والأسرة والمجتمع. ثم هذا يولد في الإنسان ضعف الإرادة. من يستجيب لكل رغبة وبدون تفكير وبدون روية وينساق، طبعا يفقد القدرة على أن يقول لا لأي في المشتريات، في الترفيه إلى آخره. ثم وهذا مهم جدا، ضياع الوقت. الوقت إذا استثمر في هذا كله يأخذ مساحة كبيرة فتنسي الإنسان مسؤولياته واهتماماته. من المظاهر الأخرى اللي هي خطيرة الحقيقة عدم الاكتفاء بما هو فيه. يعني يصبح كلما حصل الإنسان على شيء إلا وزين له الأمر وطلب المزيد، ويصبح يعني معناها حريص على ما هو آت. ثم الإنسان بطبيعة الحال إذا عاش هذا الواقع سيشعر بالقلق، يصبح خائفا من فقدان هذه الامتيازات أو من فقدان هذا الذي هو بين يديه من آليات ورفاهية. الذي يملك الرفاهية ويملك يغوص في الملذات يصبح قلقا ويحس أنه ربما يفقدها ويولي حريص عليها، وهذه تخليه يعيش القلق. ثم نختم أنه تراجع في الاهتمام بالأسرة والعلاقات حينما ينغلق الإنسان داخل هذه الرغبات. تتراجع مسؤوليته تجاه الأسرة تجاه المجتمع، وبالتالي يفقد المعنى. أخطر النتائج أن الإنسان يحصل على هذه المتعة ولا يشعر بها، لا يشعر بالسكينة، لا يشعر بالسعادة اللي هي مطلوب. بصفة عامة في كلمة، عندما تسيطر هذه الشهوات وهذه الملذات، حينما يقع الاستغراق في الشهوة يتحقق التعلق، يكثر التعلق بها فتضعف الإرادة، تعم الغفلة، ثم الإنسان يفقد التوازن. الاستغراق في الشهوة يعني يؤدي إلى التعلق، مزيد التعلق بهذه الشهوات والملذات، ثم تحدث ضعف الإرادة فاضطراب الأولويات، يعيش الغفلة، ثم في النهاية فقدان التوازن، وهذا هو الأخطر من كل شيء.
0: نعم. طيب دكتور، إزاء هذا التأرجح الذي تحدثنا عنه بين الجسد والروح، لابد من التأكيد هنا على ضرورة التوازن. فالإنسان يحتاج أكيد إلى إشباع رغباته المادية، ولكن أيضا هو بحاجة ماسة إلى غذاء روحي مرتبط بطاعة الله سبحانه وتعالى. ماذا عن هذا التوازن دكتور؟
1: هذا طبيعي. التوازن لهنا مطلوب، ولا يمكن أن يحدث التوازن إلا بضوابط وملامح، لأن الإنسان إذا فقد التوازن ربما تنجر عنه المشاكل اللي حكينا عليها، واللي هو يعيش لجانب واحد. يصبح كيف نحقق التوازن أو ما هي ضرورة هذا التوازن؟ الإنسان كما بينا في السابق أنه ليس جسدا فقط، كما أن

0: أنه ليس روحا مجردة، هذا نتفق فيه، هو كيان متكامل تتفاعل فيه رغبات الجسد والروح وكذلك العقل والنفس. لذلك أي خلل في جانب من هذه الجوانب ينعكس على الإنسان أصلا على بقية الجوانب. المسألة الأولى، للجسد حق وللروح حق، هذا مهم جدا. للجسد حاجاته من الطعام والشراب الراحة العمل، وللروح حاجاتها من الإيمان الصلاة القرآن العبادة بصفة عامة. والتوازن لا يتحقق إلا بإشباع أحدهما، عفوا التوازن لا يتحقق بإشباع أحدهما أو إهمال الآخر، بل يتحقق بالموازنة بين رغبات الجسد ورغبات الروح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لاحظوا أنه الحقوق هذه كلها للبدني للجسدي للروحي إلى آخره. الإسلام نظم هذا، فهو لا يدعو إلى إهمال الجسد. العناية بالجسد أمر يناقض العناية بالجسد، لا يناقض العبادة، بل هي أمر مهم من مقتضيات المسؤولية، لأن الإنسان يحتاج للراحة للصحة للغذاء كما يدعو الإسلام إلى العناية بالروح أيضا. لا يدعو لا إلى إهمال الجسد متطلبات الجسد، ولا إلى إهمال متطلبات الروح. الإنسان يملك المال والصحة والراحة أحيانا ووسائل المتعة، لكن دائما يبقى يظل محتاج إلى الطمأنينة والقرب من الله تعالى، بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاختلال يبدأ عندما يطغى جانب على آخر. إذا أصبح الجسد وشهوته مركز الحياة، أو أصبحت العبادة هامشا في هذا، أو إذا أهملت حاجات الجسد باسم العبادة، هذا كله يحدث الاختلال. إذن كيف السبيل إلى تحقيق التوازن؟ الأصل فيه أن يراعي الإنسان هذه الجوانب كلها، وهو مأمور حتى شرعا بهذا. التوازن هذا يا أخت حياة هو موجود حتى في حياتنا اليومية، مطلوب أنه الإنسان عليه أن يعمل دون أن يجعل العمل يستولي ويسيطر على حياته كله، يستمتع دون إسراف، يرتاح لكن دون كسل وتراخي، يستخدم التقنية لكن دون أن يصبح عبدا وأسيرا لها، وهذا كذلك يهتم بجسده دون أن يجعل المظهر هو محور حياته كله. ماذا يحقق التوازن؟ التوازن هذا يحمي الإنسان من طرفي الإفراط والتفريط، طرفين متقابلين.
1: نعم،
0: الإفراط في الشهوات يصبح الإنسان تابعا لها، التفريط في حاجات الجسد يعجز عن القيام بواجباته. الطريق الثالث شنو هو؟ الاعتدال والتهذيب وحسن التوجيه لكل متطلبات الجسد والروح.
1: نعم،
0: وهذا طبعا يحقق معنى الاستخلاف ويحقق معنى الذي أمر به الله تعالى. طبعا النموذج الذي وضعه الإسلام هو لا حرب، ليس هناك حرب بين الجسد والروح، بل هناك تكامل. لا أن تتصل الروح على الجسد ولا العكس، بل الخلاصة اللي نقف عندها أنه التوازن ما يعنيش أننا نختار بين الجسد والروح، هو ليس معنى التوازن لا يعني أن نختار إما الجسد أو الروح، وإنما أن نعطي كل منهما حقه، وأن نجعل حاجات الجسد في خدمة رسالة الإنسان المهمة، وحاجات الروح في قيادة حياته. فالإنسان المتوازن لا يعيش ضد جسده، ولا يستسلم لجسده، ولا يهمل روحه، ثم هو لا ينسحب بها من الحياة. يعني الإنسان مش رهبانية، الإنسان المتوازن المطلوب أنه لا يهمل جانب الدنيا ولا يلغي وينسحب من الحياة ويعتكف الآخرة. هذا هو تقريب مغزى الذي يمكن أن نتحدث فيه باختصار.
1: نعم، يعني دكتور يمكن أن نأتي إلى القول كون الإسلام لا يدعو إلى قمع الجسد ولا إلى الانغماس في رغباته، بل يدعو إلى تهذيبها بالعقل والإيمان. ولذلك فإن الإنسان المتوازن هو الإنسان الذي يجعل العقل قائدا والشرع ميزانا والجسد وسيلة والغاية هي مرضاة الله سبحانه وتعالى.
0: تماما تماما. نعم. أخت حياة، هو فعلا ذاك هو الذي نخلص إليه.
1: نعم.
0: يعني العقل، هذا الميزان الدقيق الرقيق، الملكة التي يعني تقريب فضل بها الإنسان على سائر الكائنات تقريب، وهي من الملكات الموجهة التي تجعل الإنسان إنسان. طبعا هذا التأرجح الذي نراه وهذا الصراع الذي يظهر، يأتي هنا العقل كحكم. ودائما الإنسان مهما وصل ومهما بلغ لازم بشي تجيهك يقظة الضمير وتجيهك صحوة العقل. ناخذها حتى من حياتنا العادية، أنا نرى أحيانا الإنسان يبالغ مثلا في التدخين، يبالغ، لكن في لحظة ما يقف متأملا، من الذي يحركه؟ من الذي يدفعه إلى التفكير؟ وأحيانا يصل حتى أن يراجع مواقفه إلى غير ذلك. هذه الملكة التي وهبها الله للإنسان دون سائر الكائنات. والعقل دائما يبقى هو الميزان، وقد أولاه الشرع مكانه.
1: نعم، شكرا دكتور. نقف الآن دكتور عند فاصل غنائي، ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار ضمن موضوع الإنسان بين ملذات الدنيا وطاعة الله.

0: مستمعينا الكرام، نعود من جديد إلى متابعة الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله حامد، أستاذ الحديث والسيرة النبوية بجامعة الزيتونة. أهلا بك من جديد دكتور.
1: أهلا أهلا وسهلا أختي الكريمة.
0: إذن في إطار طرحنا دكتور لموضوع الإنسان بين ملذات الدنيا وطاعة الله، نواصل الرحلة الآن مع الأبعاد التي يمكن أن تتجلى من خلال نجاح التوازن بين ملذات الدنيا وطاعة الله. نبدأ دكتور بالبعد الروحي، فتحقيق التوازن بين رغبات الجسد دكتور والروح له بعد روحي، ونحن نود أن نقف عند هذا البعد لأهميته دكتور.
1: أي نعم، من الأهمية بمكان هذا، لأن التوازن يحقق أبعاد كثيرة الحقيقة وعديدة. نعم. وسنأتي على بعضها. بالنسبة للبعد الجانب الروحي، هو التوازن بين إشباع الجسد وإشباع الروح. ليش؟ أولا لأن الإنسان ليس جسدا فقط، الإنسان كما رأينا في التصور الإسلامي ليس مجرد كائن يبحث عن اللذة المادية فحسب، هو له جسد، له حاجاته، له روح تتطلع إلى الإيمان والمعنى والطمأنينة. لذلك لابد كما بينا من إشباع الجانبين، وهذا الذي يحقق السعادة والاستقرار والأمان. يعني السبب أن حاجات الروح لا تعالج بالأشياء المادية وحدها، لا، العبادة حاجة وليست عبئا. يعني الصلاة، الدعاء، الصيام ليست مجرد تكاليف منفصلة لا عن الحياة، بل هي تمنح الإنسان حالة من الاتصال بالله، تعيد ترتيب علاقاته بنفسه وبالدنيا بصفة عامة. وبطبيعة الحال لو اقتصرنا عليها أيضا لا تحقق توازن الإنسان. الشهوة عندما تنفصل والملذات عن الروح تبدأ إشباع الرغبة يسيطر على روح الإنسان، لكن عندما يحاول الإنسان تعويض هذا الفراغ الروحي بالمزيد من المتعة تولي مشكلة. إذن النوع النموذج الأمثل لهذا التوازن أنه يصبح نوع من الدوران المستمر حول اللذة دون الوصول إلى الطمأنينة الروحية الحقيقية. لذلك العبادة تعيد ترتيب معنى اللذة. الملذات هذه المؤمن لا ينظر إليها على أنها ملذات فقط، وإنما ينظر إليها لأنها نعمة أنعم الله بها عليه، يرى فيها رزقا، يرى فيها مسؤولية، يرى فيها فرصة للشكر على هذه ما تمتع به من نعم، الطعام، المال، كل هذا يشكر عليه الإنسان وتمثل عنده عبادة. الأسرة تصبح مجال للمودة والمسؤولية، العمل هذا يصبح وسيلة للكسب والنفع في تصور المؤمن. وهكذا تنتقل الدنيا من مجرد مصدر للمتعة إلى مجال للآخرة باعتبار يؤجر عليه. التوازن الروحي أختي لا يعني الانقطاع عن هذا ولا ذاك، لا يعني الانقطاع عن الدنيا. الإسلام في حقيقته لا يطلب من الإنسان أن يهجر الملذات بالمطلق، وإنما يطلب أن لا تتحول هذه الدنيا وهذه الملذات إلى معبود أو لا تسيطر علينا. فالتوازن الروحي هو أن يعيش الإنسان في الدنيا لكن بقلب مرتبط بالله تعالى. ماذا يعني هذا؟ بما أن الجسد يحتاج إلى اللذة والروح تحتاج إلى الإيمان والمعنى، فالإنسان المتوازن روحيا هو الذي لا يسمح للذة أن تبتلع روحه وعبادته إلى آخره. هذا تقريب في الجانب الروحي أختي الكريمة.
0: نعم. طيب دكتور، نحن إلى جانب ذلك نلاحظ أن حضاريا لا يقاس تقدم المجتمع دكتور بكثرة الإنتاج والاستهلاك فقط، بل أيضا بقدرته على الجمع بين التقدم المادي من جهة والقيم الأخلاقية والإنسانية من جهة أخرى. بناء على ذلك دكتور، هل يمكن أن نتحدث عن البعد الحضاري للتوازن بين رغبات الجسد والروح؟
1: صحيح، البعد الحضاري هو في كلمة يمكن أن نحوصله من الإنسان المستهلك للإنسان البناء. شنو هذا؟ البعد يعطي الموضوع امتدادا أوسع في الجانب الحضاري، يعني يقوده من الفرد إلى المجتمع إلى الحضارة. ما نلاحظه الحضارة الحديثة تعيش تضخما في الرغبة.
0: نعم.
1: العالم المعاصر لا يكتفي بتلبية حاجيات الإنسان بل يعمل باستمرار على إنتاج حاجات جديدة. الإعلان لا يقول للإنسان اشتري، معناها الإعلانات والإشهار إلى غيره، بل يقول له ضمنيا لكي تكون سعيدا ينبغي أن تمتلك المزيد. معناها وهكذا يتحول الإنسان تدريجيا من مواطن ومنتج وبان للحياة إلى مستهلك دائما. ثقافة الاستهلاك في وقتنا في عصرنا، وهذا باش نربطها بالجانب الحضاري، من أخطر مظاهر الاختلال. نسعى إلى شراء ما لا نحتاج، نستبدل الأشياء قبل انتهاء الحاجة إليه، قياس النجاح بما يملكه غيرنا، تحويل الرفاهية إلى معيار للسعادة. ولذلك القرآن يحذرنا من هذا بقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تكاثر اللهو. كيف كيف أيضا في وقتنا في التقنية صارت ضرورية، لكنها صارت بين الخدمة والاستعباد. نستعملها التقنية لكنها أحيانا تستعبد الإنسان. التكنولوجيا الحالية في ذاتها ليست شرا، لكن السؤال الحضاري الكبير، هل نحن الذين نستخدم التقنية أم أن التقنية أصبحت تستخدم انتباهنا ووقتنا؟ هذا هو الإشكال. طبعا الإنسان العادي المتوازن حضاريا في مجتمعنا يستفيد من التقنية في مجال العلم، العمل، التواصل، الإنتاج، حتى التعليم، لكن لا يسمح لها بأن تختزل الحياة عنده في الاستهلاك والمشاهدة فقط. إذن الاقتصاد كيف كيف بين الإنتاج والاستهلاك. المجتمع المتوازن ما يقومش على الاستهلاك وحده، بل يحتاج الإنتاج والإبداع وترشيد الاستهلاك والعدالة في التوزيع، كذلك المسؤولية، حفظ الموارد، برشا حاجات. الإنسان ليس مجرد مستهلك لهذه المتعة، بل هو مسؤول عن كيفية استخدامها. والمجتمع المتقدم المتطور هو الذي يراوح بين هذا وذاك. الخلاصة أختي أن الحضارة المتوازنة في المجتمع بصفة عامة ليست التي تجعل الإنسان يملك أكثر بقدر ما هي التي تجعله إنسانا أكثر قدرة على البناء والإنتاج وتحمل مسؤولية على الرغم من هذا الإغراء.
0: نعم دكتور، الإنسان هو في نهاية المطاف غايته تحقيق السعادة أكيد. وهنا نتساءل حول معنى السعادة، هل تقوم على إشباع الرغبات فقط أم تتجاوزها إلى طاعة الله؟ ولعل البعد الفلسفي دكتور يتجلى في هذه النقطة.
1: نعم تماما، لأنه فعلا يطرح فلسفيا أسئلة كثيرة، ماذا يريد الإنسان؟ وسؤال أكبر، ما السعادة الحقيقية التي يطمح ويرنو إليها؟
0: نعم
1: الحقيقة هذا البعد مهم، لأنه ينقل البرنامج والتصور من الحديث عن السلوك إلى السؤال عن فلسفة الحياة نفسها. هل كل ما نريده يحقق سعادتنا؟ هذا سؤال فلسفي جوهري مهم. الإنسان قد يريد شيئا ما بشدة ويحرص عليه ثم يحصل عليه، ولكن بعد فترة يفقد الإحساس بالمتعة وربما يصبح عادي بالنسبة لي، ثم يبحث عن شيء جديد. وهنا يطرح دائما السؤال الفلسفي الكبير، هل السعادة هي الحصول على كل ما نريد؟ ما الفرق بين اللذة والسعادة؟ اللذة تطرح قد تكون لحظة، لكن السعادة هي أبدية وهي ربما أوسع منها. اللذة غالبا ما تتعلق بالإشباع، يشبع حاجاتي، لكن السعادة قد تصل بالرضا، بالاستقرار، بالطمأنينة، بالأمان حتى. قد تكون بعض الأشياء ممتعة لكنها لا تجعل الإنسان أفضل سعيد. قد تكون بعض الأشياء شاقة لكنها تمنحه سعادة وفرح وأمل أحيانا يتمتع بها الإنسان. هذا هو السؤال الجوهري. السؤال أيضا أريد أم ينبغي، هل الإنسان حر عندما يفعل كل ما يرغب فيه، أم يكون أكثر حرية عندما يستطيع التحكم في هذه الرغبات. طبعا الاستسلام لكل رغبة في الظاهر يبدو حرية، لكنه قد يتحول في النهاية إلى عبودية، لأنه يصبح عبدا لهذه الرغبات. من هنا يمكن القول الحرية ليست أن تفعل كل ما تشتهي، وإنما أن تستطيع اختيار ما يستحق أن تفعله، أي بمعنى أن المطلوب هي كيف نحقق القيمة البعيدة للسعادة مع وجود اللذة العاجلة. الشهوة دائما تتعلق بهذه اللحظة، لكن العقل يستطيع أن ينظر إلى المستقبل، يخمم شوية. الإيمان كيف كيف يوسع النظر ليش من الآخر، هك علاش يهذب ويعدل. من هنا تصبح العبادة حتى في نظر الفلاسفة وسيلة تضيق هذا الانخرام وهذا الاختلال. الخلل الفلسفي يحدث عندما تتحول الوسيلة إلى غاية، هك المال يصبح غاية، الشهرة تصبح غاية، أحيانا المتعة تولي غاية، الاستهلاك يصبح غاية. لهنا نربطها بالتصور الإسلامي دائما أنه يعيد ترتيب الأشياء، كون هذه الدنيا هي وسيلة والعبادة هي منهج والآخرة هي غاية. الكلمة الأخيرة في هذا أن المشكلة ليست فقط في مقدار ما نملك لنحقق السعادة، وإنما في تعريفنا الموضوع للسعادة وفي تحديدنا للشيء الذي يستحق أن يكون غاية لحياتنا. وهذا هو تقريبا في المنظور الفلسفي عموما، أنه دائما تطرح هذه مجموعة هذه الأسئلة.
0: نعم دكتور، نحن أيضا يمكن أن نتحدث إلى جانب ذلك عن البعد العقلي للتوازن بين ملذات الجسد وطاعة الله، وذلك من خلال قدرة الإنسان على استخدام عقله في تنظيم رغباته وضبط شهواته بما يتوافق مع طاعة الله. ماذا عن البعد الديني دكتور؟
1: صحيح، كما قلنا أن العقل هو يبقى دائما الأداة المسؤولة، حتى في الشرع هو الحكم وهو الذي معناها أعطي معناها المقود لهذا الإنسان طبعا، ويعول الشرع كذلك وأثنى على العلم والتعلم وعلى العقل عموما. العقل هو أداة يوصل ويكون معناها حكما فصلا في اختيارات الإنسان، ولذلك دعا الشرع إلى أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا ينظرون. كل هذا الحقيقة معناها مجال منح للإنسان أن يتفكر ويتدبر. طبعا الجانب الديني كما قلنا أنه يوازن ويدعو إلى الموازنة والاعتدال في كل شيء، لا أن يطغى جانب على آخر، ولذلك من الأبعاد الدينية للتوازن أنه يريد أن يحقق النموذج الأمثل الذي يعيش السعادة الأبدية الحقيقية، اللي هي الاستقرار الروحي بعيدا عن كل اضطراب. نشوفوا مثلا احنا في البلدان الاسكندنافية الغنية جدا، نسبة الانتحار مرتفعة جدا، بالرغم من ماذا؟ بالرغم من أن متطلبات الحياة ومستوى العيش رفيع وأرفع من أي بلدان أخرى، ولكن الغاية شنية؟ أنه يفقد هك الجانب الديني، هك الجانب الإيماني، هك الوازع الديني الذي يضبط حياته، بالتالي يعيش أرقى مستويات العيش، ولكن لا يظفر بالسعادة، لا يظفر بالاستقرار، لا يظفر بالأمل، يعيش دائما مضطرب. لذلك تنتشر الجرائم، تنتشر يعني الحوادث، يطغى الانتحار. وهذا ليش؟ لأن الإنسان بطبعه خلق بهذه الثنائية التي تحدثنا عنها منذ البداية، أنه لابد من هذا تلبية الحاجات بقدر ما تشبع الحاجات المباحات اللي يسمها الدين الطيبات، وحذر من بعض حاجات محدودة. يعني نشوف المحرمات في الأكل والشرب قليلة جدا، يعني تعد على الأصابع. ليش؟ لأنها من الكل من المباحات، لكن بقيود ليست صعبة وإنما بضوابط تجعل من هذا الإنسان الكائن اللي يعيش ثنائية وتأرجح ما بين الروحي والجسد يعيش مستقر وثابت وبطبيعة الحال يسعى بهذا الاستقرار أن يكون الخليفة الذي هيئه الله ليكون مستخلفا في أرضه ويؤدي هذه الوظيفة. هذاك علاش الجانب الديني أو الجانب الشرعي بصفة عام يركز على مدى التوسط والاعتدال في كل شيء، حتى في تركيبة الإنسان، حتى في نمط عيشه، حتى في طريقة وأسلوب حياته. وهذا طبعا يحقق الاستقرار الديني الروحي النفسي بالأساس.
0: نعم، وأكيد دكتور أن التحكم في الشهوات والملذات وفقا للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية يؤكد البعد الأخلاقي للتوازن بين ملذات الدنيا وطاعة الله التي تربي الإنسان على العفة وضبط النفس والاعتدال. ماذا عن البعد الأخلاقي حسب رأيك دكتور؟
1: شكرا. الجانب الأخلاقي هو بالأساس أرست الشريعة وأرس الإسلام عليه كل النواحي الحياتية للإنسان. فالجانب الأخلاقي خاصة يهتم بتربية الإنسان على جملة من القيم الأخلاقية التي تكون وازعا له بالأساس وتلجمه حتى على الاستغراق في الخبائث، عبر عنها القرآن بالخبائث أي المحرمات اللي هي قليلة، وترك له مجال أن يتقن ويبدع في حياته وفي هذه الدنيا. الإنسان بطبعه طموح، ميال إلى الأحسن، إلى الأفضل، بطبعه يريد دائما الاكتشاف والاستطلاع والبحث، وهذا أمر أقره الشرع، بل ركب الإنسان في هذه الصورة وجعل له هذه الحوافز، لكن ركب فيه جوانب أخرى وهي تلك ما نعبر عنه بالوازع الأخلاقي القيمي من الحياء والعفة كما ذكرت، ومن مراقبة الله، حتى أن الإنسان المؤمن هو ليس حرا بالمعنى المطلق، وإنما هو عبد لله، فهو انطلاقا من كل هذا أنه متقيد بتلك القيم، يراعي حتى العرفة والتقاليد ولا يخالف يعني السائدة، بطبيعة الحال السائد الحسن وليس العادات البالية. ولذلك روح الإنسان المؤمن دائما تواقى إلى التلبس بالقيم الأخلاقية، فلا يكذب ولا يخادع، وإنما يكون صادقا، والصدق وهي من القيم الأساسية لهذا الدين، أنه يجعله يتعامل مع كل من حوله بتصرف مثالي، المسلم المثالي في بقدر يعني، ولذلك يعيش الحياء، ويعيش أنه المؤمن لا يحاول أن يظهر بمظهر، وخاصة العبادة هي تزعه، لا أن إنسان يصلي يؤدي مناسك إلى غير ذلك ثم نراه يغرق في المحرمات والشهوات إغراقا مبالغا فيه. لذلك حتى الناس، حتى المجتمع تنظر إليه بهذا المنظار، أنه خالف هيكله، خالف مظهره. لذلك هي مسؤولية الحقيقة، التلبس بهذه القيم الأخلاقية تجعل الإنسان يسير في النهاية وفق ما أراد الله بقدر المستطاع بطبيعة الحال.
0: نعم دكتور، إلى جانب ذلك يمكن أيضا أن نتحدث عن أهمية هذا التوازن في إطار العلاقات الاجتماعية، ولعل البعد الاجتماعي هو الذي يفسر لنا ذلك، ما رأيك؟
1: صحيح، الجانب الاجتماعي في حياتنا بصفة عامة، والإنسان اجتماعي بطبعه أو مدني بطبعه كما قال العلامة ابن خلدون. التوازن في هذا لابد أن يحدث بين حق الذات وحقوق الآخرين، المجتمع. قلت أن الإنسان لا يعيش وحده، الشهوة إذا أصبحت مركز الحياة وتسيطر على الإنسان تجعل الإنسان أكثر تمحورا حول ذاته، ينسى المجتمع، يبدأ في التفكير ماذا أريد، ماذا أستمتع، ماذا أملك، بينما الحياة الاجتماعية تقوم على سؤال آخر، ماذا علي تجاه الآخرين. سيطرة المادة وسيطرة الشهوات بصفة عامة تفقد الإنسان هذا السؤال، ما عادش يهتم بالمجتمع، يولي مهتم بنفسه. في المجال الأسري مثلا الإنسان المتوازن يخليش العمل يستولي عليه وعلى حياته ويسيطر الترفيه عليه وعلى العبادة إلى غير ذلك، لا، بل يخليه بقدر، ويجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربك عليك حق لنفسك هذاك الحديث، بالتالي يجعل يعطي لكل ذي حق حقه. بينما من تسيطر عليه هذه الشهوات وهذه الرغبات بطبيعة الحال سينسى المجتمع، وبالتالي يغيب الجانب الاجتماعي، فيولي يعيش فردية على حساب المسؤولية الاجتماعية. الإفراط في الشهوات يقوي النزعة الفردية، ما يقويش النزعة الاجتماعية، يقوي الإنسان. التوازن المطلوب لهنا اجتماعيا، ألا تتحول الرغبات الشخصية إلى مبرر لإهمال الآخرين، لإهمال العائلة، الأبناء إلى غير ذلك. لا ينبغي أن يلغي الإنسان نفسه عن الآخر. المطلوب شنو؟ أن يتوازن هو في معرفة الحدود والحقوق والواجبات. خليش اليوم وسائل التواصل والمقارنة الاجتماعية تحدث بعض الاختلال، أن الإنسان يقارن حياته دائما بحياة الآخرين، يرى ماذا يملكون، أين يسافرون، كيف يعيشون، ماذا يشترون، هذه كلها رغبات. تتولد لديه رغبة قد لا يقدر عليها، قد لا تكون حاجة أساسية له، وتصبح اضطراب في نفسه إن لم يحصل عليها. لذلك في كلمة، الإنسان عليه أن يعيش متوازنا في المجتمع، لأن الإنسان المتوازن لا يعيش الإشباع لإشباع ذاته فقط، إنما يعرف أن له حقوق وعليه حقوق آخرين، أن سعادته لا تنفصل عن استقرار أسرته ومجتمعه. لذلك سيطرة المادة، سيطرة الشهوات تفقد معنى الجانب الاجتماعي الآخر، تفقد إحساس الإنسان بأنه يحيا ضمن مجموعة.
0: نعم، شكرا دكتور. إذن أبعاد عديدة تؤكد أهمية هذا التوازن في حياة الإنسان، التوازن بين ملذات الدنيا وطاعة الله. وصلنا إلى ختام الحصة دكتور، فقط أردت أن نقف عند نموذج الإنسان الذي نرنو إليه، يعني كيف نصل إلى هذا النموذج من أجل النجاح في تحقيق هذا التوازن الذي يهدف إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا أختي على هذا السؤال الحقيقي، لأنه هذا أفضل ما يختم به.
0: نعم،
1: كيف نحقق النموذج المثالي في هذا التوازن؟ وهو الحقيقة يأتي الإنسان المتوازن ليس إنسانا بلا شهوات، وإنما هو إنسان يملك شهواته ولا تملكه. تقريبا الإنسان المثالي هو الذي يستمتع لكنه لا يسرف، يملك المال لكنه لا يصبح معبوده، يعمل لكنه لا يجعل العمل كل شيء في حياته، يرتاح لكنه لا يجعل الراحة غايته الكبرى، يستخدم التقنية أي نعم لكنه لا يسمح لها بسرقة وقته كله، يحب الدنيا لكنه لا يجعلها أكبر من الآخرة، يعبد الله لكنه لا ينسحب من الحياة. وهنا يتضح أن القضية اللي يلزم يفهمها الجميع هي ليست اختيارا بين الدنيا أو العبادة، لا، هي ليست اختيارا. الإنسان المتوازن المثالي ليس مطلوب منه أن يختار إما الدنيا أو العبادة، لا، وإنما هي إعادة ترتيب للعلاقة بينها. الدنيا لها ميدان، العبادة لها حقها، والآخرة ينبغي أن تكون هي الغاية. هذا باختصار شديد أردت أن أجعل نماذج أو نموذج للمتوازن الحقيقي الذي يعطي كل ذي حقا حق.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور لحضورك معنا. مستمعين الكرام، نشكركم لمرافقتكم لنا، ونؤكد في خاتمة هذا اللقاء أن الإنسان فطر على حب الدنيا والاستمتاع بملذاتها، والإسلام لم يدعه إلى تركها، بل دعاه إلى الاعتدال وعدم الانغماس فيها على حساب دينه وروحه. وبذلك فإن طاعة الله وتهذيب النفس يساعدان الإنسان على التحكم في شهواته وتحقيق التوازن بين حاجيات الجسد من جهة ومتطلبات الروح من جهة أخرى، وبذلك ننجح بإذن الله سبحانه وتعالى في تحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل كما وعدناكم بذلك في الحصة السابقة استعراض المحاورة التي أقمناها مع المخرج الهونغكونغي الفذ بانغ شي وينغ. ولعل أهم ما وقفنا عليه في الحصة السابقة من مساره عدد من العناصر ذات دلالات هامة بالنسبة لمساره ولمشروعه، ولكنها كذلك هامة بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون أو أن تقوم عليه العلاقة بين مسرحي ينتمي إلى ثقافة ذات خصوصية لا صلة لها بالثقافة الأوروبية والمسرح في صورته الأوروبية، وبين الحراك الذي قام ويقوم في تحريك سواكن المسرح والبحث في ما هو مجدد له، مبق على حيويته، كاشف لأسراره. السمة التي وقفنا عليها هي اللحظة التي هاجر فيها تانغ شو وينغ إلى فرنسا، وهو الممتلئ والشغوف بالثقافة الأوروبية وبالمسرح الأوروبي وببعض مظاهره، وخاصة منها ما شهده في هونغ كونغ بالذات. ولكن ما وقفنا عليه أن بانغ شي وينغ يجد نفسه منبهرا بما أنجزته أريان منوشكين مثلا، وما أنجزته كينباوش في ما رأى من وشهد من عروض قدمتها في باريس. اللافت للانتباه، وهذا السؤال طرحته على تانغ شو وينغ، أن المسرح الفرنسي والمسرح الأوروبي بصفة عامة قد شغف هو الآخر، شغف المسرحيون بالمسرح الآسيوي، بالمسرح الصيني والياباني، وإذا بنا في حالة فريدة. تانغ شو وينغ الآتي من هونغ كونغ والمنتمي لثقافة الصين، جنوب الصين وبلغتها الكانتونية بشكل خاص، يجد نفسه أمام منجز مسرحي فرنسي وأوروبي قد استوعب التجربة الآسيوية وعاد صياغتها، وإذا بنا في حالة كما قلت فريدة تتمثل في هذا الذي أتى يبحث عن الجديد في المسرح بعد أن وقف على حدود ما كانت عليه الممارسة المسرحية في هونغ كونغ المحتلة من الإنجليز، من البريطانيين، والتي كان يمارس فيها المسرح الغربي بالصورة التقليدية. إذن هذا الذي أتى من آسيا يكتشف أن في تراثه ما يمكن أن يحيي، أن يعيد الاعتبار لجوهر المسرح. فكأن تانغ عاش هذه، لا أقول مفارقة، بل هذه الحالة الخاصة. ولقد أقر في الحصة الفارطة بأنه أعاد اكتشاف المسرح في صورته الأسوية بشكل أفضل، وكذلك توافق إن شئنا مع ما أشارت إليه أريان منوشكين، منطلقة هي الأخرى من المسرح الآسيوي وغيره. نواصل في هذه الحصة حوارنا مع تانغ شي وينغ حول هذا الموضوع، وحول تجلي هذه التجربة التي عاشها في فرنسا في المسار الذي أقامه في هونغ كونغ. وهذا يعنينا لأن أغلب المسرحيين يتحركون، ونحن ومسرحينا ومسرحيونا في صلة بالمسرح الأوروبي، كيف تفاعلوا معه في صلة بالموروث الفرجوي الذي قد يمرون بجانبه دونما انتباه له، ويتطلب الانتباه إليه نظرة الآخر واكتشاف الآخر لسمات لا يقف عليها صاحب الثقافة الأصل. هل فرنسا وصولك إلى فرنسا فتح لك هذه الأفاق؟
3: oui, je découvre beaucoup mieux le théâtre dans son essence. C'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu. Le théâtre dans son essence, c'est-à-dire la relation entre la forme et le contenu. Je suis tout à fait d'accord avec Mouchkine quand il disait le théâtre a besoin d'une forme. Toutes ces expériences, c'est se retrouver, de trouver une forme qui pourrait contenir un contenu,
4: voilà,
3: qui parle au spectateur.
4: D'accord.
3: Soit des problèmes contemporains, d'immigration, problèmes politiques, etc. Et pour Peter Brook, c'est aussi dans le même sens, mais un petit peu, les moyens sont un petit peu différents. Parce que Peter Brook, quand même, s'attache beaucoup à Grotowski. Et j'ai fait un stage avec Grotowski en 89, en Italie. C'était aussi une formation très importante pour moi. J'ai compris beaucoup mieux, à part de lire ces livres sur le théâtre pauvre, c'était le théâtre pauvre. Mais quand même, il faut spécifier, c'est que à la fin de 80, il s'est orienté vers un autre chemin. C'est art comme un véhicule. Pour apporter quelqu'un à autre chose. C'est la spiritualité ou la découverte de soi-même.
2: Donc, شيوينغ, قبل أن تجيبني على سؤالي هذا المتعلق بالسؤالين, سأقترح عليك نغما لفيفالدي, Allegro.

0: ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي الذي اعتبر الإجابة على سؤالين اثنين أمرا ضروريا. فما هما هذان السؤالان؟
1: يعني أنك وقفت على طبعا بعد الوقوف على الشكل أن المحتويات أو المضامين يمكن أن تتعلق بمسائل سياسية، بمسائل الهجرة مثلا في ذلك الوقت. ورأيت أنا بالنسبة إلى بيتر بروك هو أيضا سار على نفس المنوال، أي البحث عن شكل، لكن كانت الوسائل مختلفة قليلا، لأن بيتر بروك كان مرتبطا في رأيك ارتباطا شديدا بجروتوفسكي، وأنت حضرت دورة تدريبية مع جروتوفسكي عام 89 في إيطاليا، ووجدت في ذلك فائدة كبيرة مهمة جدا بالنسبة إليك. لقد فهمت أكثر بكثير بصرف النظر عن قراءة كتاباته عن المسرح الفقير، ولكن وقفت على أن الأمر يتعلق بالإقرار بأنه على الرغم من ذلك، على الرغم ما المسار الذي سار فيه قد اتخذ مسارا مختلفا في نهايات الثمانينات، تمثل في اعتبار جروتوفسكي الفن وسيلة لجلب شخص ما إلى شيء آخر، إنها الروحانية واكتشاف الذات. وبعد ذلك هل سرت في نفس المنوال؟
2: Plusieurs années plus tard, quand j'ai pris le yoga en Inde, ça m'a rejoint inconsciemment à ce que j'ai appris chez Grotowski. C'est le théâtre pauvre et aussi le travail ou la pratique spirituelle dans le yoga. C'est d'éviter les choses qui sont pas importantes, pas essentielles. Ce qui reste, c'est le soi. Donc, mais il faut passer par des expériences personnelles.
1: إذن آل بك الأمر إذن بعد سنوات عديدة عندما تعلمت اليوغا في الهند. هنا عودة إلى آسيا ولو لا يتعلق الأمر بالصين، وهذا عاد كذلك دون وعي إلى ما تعلمته عن جروتوفسكي. إذن المسرح الفقير والعمل أو الممارسة الروحية في اليوغا يتعلق بتجنب الأشياء التي ليست مهمة، ليست ضرورية، وعندما يتجنب المرء هذه الأشياء غير الضرورية يبقى هو وذاته. فأنا لابد أن تمر بتجارب شخصية مع ممارسات غاية في الدقة لليوغا. إذن اكتشفت المسرح في الصورة الأسيوية بشكل أفضل بكثير عندما وصلت إلى فرنسا. إذن اكتشافك للمسرح في جوهره، وبعبارة أخرى العلاقة بين الشكل والمضمون، وعبرت أنك تتوافق تماما أو تتفق تماما مع أريان نوشكين عندما قالت أن المسرح يحتاج إلى شكل. وكل هذه التجارب وكل هذه اللقاءات وكل صور التلاقي إنما هي الغاية منها إيجاد شكل الذي يمكن أن يحتوي على محتوى يخاطب المتفرج. لكن ما رأيك في امتدادات هذا الاكتشاف عندك؟ أنت تكلمت عن المشاكل التي تعني الإنسان الأوروبي وتعني الإنسان بصفة عامة، لكن الممثل والمخرج يتوجه إلى جمهور، والحصول على صلة مع الجمهور، هل هذا النهج التجريبي الخارج عن المعهود هل هو متأكد من الحصول على هذه الصلة، أم يجب أن يثقف الجمهور حتى يكون حساسا لما يقدم ويتقبل طبيعة الفرجة المعروضة عليه ويجد متعة في رؤية مثل هذه الأساليب الباحثة عن جوهر المسرح؟
2: Différents foyers de manière. Il y a d'abord une première catégorie de spectateurs qui sont déjà qui ont déjà un sens vers cette direction, c'est juste une question d'allumer les allumettes.
3: Voilà.
2: Et une fois c'est allumé, bon bah, ils vont en soi. Une deuxième catégorie, c'est il faut laisser réfléchir plusieurs fois avant de le redresser eux-mêmes pour pouvoir comprendre cette esthétique de simplicité et de minimalisme, disons.
1: عليك إذن في رأيك أو على المسرحيين إذن أن تثقيف الجمهور عدة مرات ولكن بطرق مختلفة. وصنفت المتفرجين إلى فئات، في فئة أولى من المشاهدين الذين لديهم بالفعل إحساس بهذا التوجه، إنها مجرد إذن عملية التربية أو التثقيف هي مسألة إشعال، كأنه إشعال أعواد الثقاب، وبمجرد إشعالها يتحقق الأمر. لكن هناك فئة ثانية، وهذه الفئة التي يجب أن تتركها تفكر في نفسها عدة مرات قبل أن تستقيم، لتتمكن من فهم جمالية العناصر في حدودها الدنيا وحدودها البسيطة كل البساطة.
2: Et il y a aussi une troisième catégorie de spectateurs qui comprennent intellectuellement, mais ouais. Ils ne sont pas d'accord, parce ouais. qu'ils ont d'autres considérations,
3: ouais.
2: C'est que ce soit financières, mm-hmm. ou alors garder, disons, de mainstream leaders pour pouvoir avoir une place dans le domaine public. Parce que l'art et la culture sont quand même directement influencés par le pouvoir public.
3: Voilà.
2: Si tu veux saisir le maximum de ressources de pouvoir public, il faut faire quelque chose qui leur plaît. Ça veut dire que bon, bah, tu peux attirer le maximum de gens possible pour passer un contenu qui est compréhensible.
1: إضافة إلى الفئتين فئة ثالثة من المتفرجين الذين هم غير موافقين فكريا، لأن لديهم اعتبارات أخرى سواء كانت مالية، دعنا نقول الفئة السائدة، لأن الفن والثقافة يتأثر بشكل مباشر بالسلطة عامة وبنظامها.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحت.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. دروب. والدرب تصنعه الخطوات. والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب. مع سفيان العرفاوي.
5: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية من برنامج دروب والذي يتواصل إلى حدود الساعة 4 مساء، وضيفنا الكريم الذي نشكر فضله برغم حرارة كل هذا الطقس إلا أنه أبى أن يكون حاضرا معنا، الدكتور محمد غضبان أستاذ التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة تونس المنار والمدير الحالي للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ابن شرف. مرحبا بك دكتور على موجات الإذاعة الثقافية.
6: شكرا أستاذ سفيان، وأنا يعني بدوري أشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة لأن أكون ضيفا على برنامجك الثقافي العزيز، وهذا يعني شرف لي أن أكون بينكم اليوم.
5: هذا من لطفك ومن تواضعك سي محمد، وأنت دائما كريم معنا وسخي، سواء بلطفك المعهود سواء بكتبك سواء أيضا باستقبالك لنا في المعهد العالي للدراسة الإنسانية ابن شرف بكل سخاء وبكل لطف، ليعرف دكتور محمد غضبان يتأكد ويعرف ذلك كثيرا. سعيد جدا تكون معنا صديقتي بشرى فاطمة، صحفية المتميزة صاحبة القلم المتخصص خاصة في المشهديات في السينما في الفنون التشكيلية، والتي تنشر الكثير من الجرائد العربية لا فقط التونسية، وباسم وبتمكن كبير إن شاء الله معنا في طور إعداد لبرنامج مع بشرة في هذا الشأن. مرحبا بك بشرة.
7: يعيشك. مرحبا بكم. مرحبا سي محمد. يعيشك. هذه فرصة جميلة أنه نتعرف على قامة فكرية وبحثية. شكرا لكم.
5: كل الشكر لك صديقتي بشرة فاطمة، وأكيد مستجمعنا لقاءات قادمة على موجة الإذاعة الثقافية في مشاريع قادمة. أولا دكتور محمد غضبان، ألف مبروك لك ولنا هذا الإصدار المهم، 650 صفحة تقريبا من الحجم الكبير، نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط، نشر مجمع الأطرش، تقريبا عمره أسبوع وعشرة أيام على أكثر تقدير، لبنة جديدة تنضاف إلى مشروعك الذي تشتغل عليه، والذي يهتم أساسا بعلم النقود وتاريخها. لك دكتور محمد غضبان، صناعة النقود بإفريقية في العهد الزيري عن مجمع الأطرش، معجم دار السكة في العالم العربي الإسلامي الوسيط مجمع الأطرش، دراسات في نقود إفريقية الوسيطة نفس الدار، نحيو سيسال مطرش بالمناسبة، أنثروبولوجيا النقود ترجمة، أيضا الدينار والدرهم بإفريقية في العهد الفاطمي وزيري، دراسة في النقود والتاريخ المتعدد، دار الأمينة للنشر والتاريخ 2024. يبدو لي أنه تشتغل ضمن مشروع، ضمن رؤية، ضمن خيط ناظم. حضرتك دكتور محمد غضبان متخصص في التاريخ في الآثار الإسلامية وتدرس هذه المادة، ولكن اخترت أن تذهب في مبحث دقيق نوعا ما في النقود والمسائل التي لها علاقة بهذا المبحث.
6: نعم، شكرا أستاذ سفيان على كرمك المعتاد في تقديمنا، وأكثر مما نستحق ربما، وأشكرك جزيل الشكر على تقديم هذا الكتاب الذي هو يعني كما قلت حديث الطبع والإصدار عن دار مجمع الأطرش للكتاب المختص. وفعلا يعني وأشكر يعني كل المتدخلين لصناعة لإنتاج هذا الكتاب يعني على فنيا وعلى المستوى الطباعي. أيضا فيما قلت يعني عودا على ما ذكرته أستاذ سفيان، فعلا هو أنا أستاذ في التاريخ والآثار الإسلامية بالجامعة التونسية، وتحديدا أنا أنتمي إلى جامعة تونس المنار والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. وعلم النقود هو شعبة من شعبي علم الآثار المتنوع والزاخر، وهذه الشعبة يعني شعبة أو هذا التخصص الدقيق جدا الذي يدرس النقود القديمة، أقول قديمة يعني كل العصور دون استثناء، وصولا إلى بداية العصر الفترة المعاصرة. يعني أقول دقيقة وأؤكد ما ذكرت سيادتك سي سفيان، لأن النقود التي نسميها اليوم العملة هي إنتاج رسمي تنتجه الدول وكل القوى على اختلافها وتنوعها تنتجها، وهي اليوم تحكي تاريخ هذه الدول وهذه القوى بأشكال متنوعة على المستويات الفنية، المستويات السياسية السيادية، وأيضا الإيديولوجية، وأيضا الاقتصادية، يعني متنوعة. هذه القطعة الصغيرة هي يعني كنز من المعلومات والمعطيات. وعلى المستوى الأنثروبولوجي أيضا، وأنا كنت ترجمت كتاب يعني مهم ورائع هو أنثروبولوجيا النقود، تخصص حديث في، لا أقول حديث بالمعنى يعني التقني، في أوروبا وتحديدا في فرنسا وبلجيكا، لكن في عالمنا العربي لا يوجد هذا التخصص وغير متاح للطلبة، وكانت فرصة لي أنا بأن أترجم هذا الكتاب وليكون لبنة أيضا من لبنات علم النقود في مكتباتنا التونسية وجامعاتنا التونسية ثم أيضا العربية.
5: محمد، في هذا الكتاب ذكرت بأن هذا المبحث غير مهتم به نوعا ما في الدراسات العربية، هناك اهتمام غربي بأصناف متنوعة، ولكن على المستوى العربي يكاد يكون هذا المبحث وكتبك تحديدا دون مجاملة مجانية، معناه هناك تخصص وهناك ابتكار قد يكون لهذا المبحث ومحاولة البحث فيه بشكل دقيق جدا وليس بشكل عابر.
6: نعم، شكرا. هو شكرا كما تفضلت وقلت، هو كل العالم وبما فيه يعني عالمنا العربي هم يدرسون هذا الاختصاص ويدرسونه للطلبة منذ عقود كثيرة، وتحديدا في مصر يعني منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا العلم علم النقود موجود وكل الدول العربية تعنى به، لكن تعنى به من حيث التقديم الشكلي للقطع، قطعة أثرية يعني، وتعود الجميع على تقديمها تقديما يعني أثريا ماديا وصفيا، يصفون القطعة ويمرون. لكن التعرض للجوانب الأنثروبولوجية مثلا كما ذكرت في ترجمتي لكتاب يعني حديث وهو باللغة الفرنسية في أنثروبولوجيا النقود، وذلك ليكون يعني بابا ندخل منه إلى هذا العلم بين ظفرين، الدقيق أنثروبولوجيا النقود القديم، حتى تكون يعني مدخلا للطلبة في عالمنا العربي وأيضا للمتخصصين الباحثين والمدرسين. في أعمالي وفي كتبي ومباحثي يعني منذ سنوات حاولت أن أختلف نوعا ما عن هذا التمشي الكلاسيكي في دراسة هذه القطع النقدية وهذا الأثر المادي، فحاولت أن أدخل عليه يعني جانبا من الفلسفة ومن الأنثروبولوجيا ومن أيضا المناهج السيميائية والدلالية في دراسة هذا المحتوى القديم الذي كان إطاره من الذهب والفضة ومن المعادن البخسة الأخرى البرونز والنحاس، يعني هي كانت بمثابة سجلات تاريخية يجب علينا أن ندرسها من كل الزوايا وكل النواحي. في كتابي الحالي والذي عنونته بنقود السلطان وسلطان النقود، وهو يعني عنوان جذاب وربما فيه تسويق وشد القارئ لأن يطرح السؤال في ذهني قبل أن يقرأ هذا الكتاب، ما المقصود بهذا، فأحمله على البحث في ثنايا هذا الكتاب. وفعلا يعني هو السلطان يعني بإطلاق المعنى هو الحاكم على مر العصور، وينجم يكون ثائر يثور ضد دولة رسمية، فهو سلطان له سلطة معينة في مجال وفي زمان محددين، فنقوده هي نقود سلطان، لكن هذه النقود أيضا لها سلطة متنوعة، سلطة سياسية، سلطة أيديولوجية، لأن حملت معاني هذه النقود فيها نصوص فيها صور مثلا في الفترة القديمة، لكن الفترة الإسلامية تختلف، أصبحت الكلمة والحرف هما أصل يعني الأصل الذي تأسست عليه نقود العرب المسلمين منذ عهد عبد الملك بن مروان. أصبحت لهذه النقود سلطة. المتلقي والمتعامل بهذه القطعة يجد فيها نصوصا فيها، لنبقى دائما في مجال العالم العربي الإسلامي، يعني هي نصوص متنوعة فيها النصوص القرآنية مأخوذة من القرآن. فبالتالي كل سلطان وكل ذي سلطة يستعمل القرآن وتطويعه لجلب الأتباع وللتأثير فيهم. فلم يعد القرآن قرآن المساجد والصلاة فقط، بل أصبح سلاحا وأصبح أيضا وسيلة يتبعها كل سلطان ليرمز إلى هويته. وهنا ندخل في باب الهوية، القرآن أصبح جزء من هوية هذه النقود، كما أن يعني نصوصا أخرى مثل اسم دار السكة واسم الحاكم وأيضا عبارات أخرى متنوعة قد نجدها، أسماء أمراء أو أسماء الخدم المقربين من الحكام يتم نقشها، وأسماء أبنائهم وزوجاتهم إلى غير ذلك. فهذا السجل المتنوع من النصوص أصبحت له سلطات أو سلطان متعدد، وهذا الذي يجب أن نقرأه في هذا الكتاب وفي ثناياه. توصلت إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن النقود ليست نقود أو وسائل للتعامل الاقتصادي فقط داخل الأسواق أو ربما بين الدول، لكن هي محامل هويات. يعني كل حاكم له هوية معينة ينافس بها الحاكم الآخر أو الخليفة أو السلطان الآخر أو الأمير الآخر، فيدونها في هذه النقود ثم ينشرها أو يجعلها تروج في المجال فتبلغ، وكأن هذا السلطان يتنقل وهو جسديا من مكان إلى مكان عبر هذا الدينار أو الدرهم، لأنه هو نتاج رسمي لذلك الحاكم. فالمتلقي وكأنه يتحدث مع السلطان، مثلا الخليفة العباسي نقده ديناره أو درهمه في الأندلس أو في المغرب أو في إفريقيا، وكأن المتعامل بها التاجر أو المشتري أو السكان العاديين لمدينة القيروان، وكأنهم يرون الخليفة حاضرا بينهم وهو الغائب. أصبح الدينار والدرهم هما مرآة تعكس السلطان في غيابه.
5: في نفس السياق هذا خلينا نحلو معناها قوس صغير وطريف نوعا ما، كلمة الدينار الدرهم الفلوس بلهجتنا احنا اللي هي جاي من الفلس، جمع لفلس، الدينار اللاتيني روماني والدرهم يوناني أو فارس،
6: يقال يوناني أو
5: فارس نعم، والفلس أيضا معنى نفس
6: الروماني هذه من الفترة القديمة.
5: معناه يبدو أنه ما نتعامل به في مستوى المنطقة العربية إلى حد الآن هي مصطلحات قديمة.
6: نعم.
5: معناه إحنا نقول الدينار التونسي والدينار الكويتي مثلا، ولكن هو الأصل الأصيل لهذه التسمية هي لاتينية رومانية بالأساس.
6: نعم.
5: وحافظنا على ذلك، واسم محمد الغضبان أنت في كتابك تستشهد حتى برمزية معينة عندما استعمل القرآن مثل هذه المصطلحات.
6: نعم.
5: في نص مقدس، فبالتالي تحفر في خصوصية الكلمة في أصلها ثم تعود إلى استعمالاتها من في الدولة الأموية في الدولة العباسية في المغرب في الأندلس.
6: نعم.
5: يبدو أنه مهم جدا هذه المسائل الأنثروبولوجية في فهم هذه العملة، ولا أن نكتفي بقيمتها النقدية نوعا ما. نعم. أو المادية.
6: نعم، هو يعني جرت العادة أن نسمي القطعة المصنوعة من الذهب دينارا والمصنوعة من الفضة درهما، وهذا يعني بناء على الموروث التاريخي والثقافي والأثر القديم الذي يعود إلى العهد الأموي. لماذا نقول العهد الأموي؟ لأن اسم الدينار أو كلمة دينار ودرهم نقشت على النقود منذ عهد عبد الملك ابن مروان، وهو الخليفة الذي أنا أقدره كدارس للتاريخ ومدرس، لأنه كان سببا في بناء هذه الدولة التي تركت لنا تراثا زاخرا. أقول أنه المصطلحات دينار ودرهم هي قديمة بطبيعة الحال، ليست عربية بالأساس، لكن استعملها العرب فدخلت في المعجم العربي وأصبحت تستعمل، ودخل القرآن فمكنها منحها التمكين. الدينار هو لاتيني والدرهم فارسي أو يوناني، وذكر كلتا العبارتين ذكرتا في القرآن، فصبغهما القرآن بصبغة مقدسة وهذا الذي تلقفه عبد الملك بن مروان فيما بعد بكل ذكاء، فلأنه لم فهم أنه ليس بالإمكان أن يخرج عن سياق القرآن، عن سياق المقدس، فجعل اسم الدينار عربيا والدرهم أيضا عربيا بصبغة قرآنية مقدسة، ولذلك ضمنها أيضا عبد الملك بن مروان اقتباس من سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وأيضا اقتباس قرآني محمد رسول الله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره. فعبد الملك بن مروان انطلاقا من القرآن خلد إذن الجانب المقدس في هذه النقود، يعني النقود ربما اليوم نحن لا نعرف لها جانبا مقدسا، بل على مر القرون السابقة إلى غاية الحضور العثماني كان الدرهم والدينار لهما قداسة كبيرة جدا، حتى أنه من يشك في أمري أنه يزور أو يغش في النقود فإنه يلقى عقابا شديدا وينفى أيضا، يعني العقاب الذي ملطف أن ينفى بعد أن يجلد ويحبس ينفى من المدينة، وهذا طبعا نظرا لأهمية الجانب القدسي الذي يعني تلقفه عبد الملك مروان وجعله يعني سميا أو موازيا للعملة الاقتصادية التي تروج في الأسواق لكن لها جانب قدسي أو مقدس.
5: أذكر بأن سنحاول أن نقوم بإطلالة قصيرة ومختزلة إلى هذا الكتاب المهم، سنرجئ محاولة الولوج أكثر للكتاب إلى الشبكة الصيفية القادمة، لأننا سنحاول أن نقيم ندوة بساعتين أو ثلاثة ساعات حول هذا الكتاب المهم للدكتور محمد غضبان، نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط. ولكن أردنا أن نحتفل وأن نتشارك مع أستاذنا العزيز الدكتور محمد غضبان فرحة هذا الكتاب وهذا المبحث المهم. فيما ذكرت سي محمد في صفحة 90 تؤكد وذلك حيث تقول، يقول ابن قتيبة في المعارف أول من نقش بالعربية على الدراهم عبد الملك بن مروان، ويذكر في الأخبار الطوال وهو عبد الملك أول من ضربها في الإسلام، رأيت الدنانير قبل أن ينقش عبد الملك ممسوحة وهي وزن الدنانير التي ضربها عبد الملك، وتذكر الآية القرآنية التي أخرجت هذا الدينار اللاتيني من سياقه اللاتيني الغربي والدرهم من سياقه الفارسي واليوناني إلى السياق العربي حتى أصبحت في سياق الثقافة العربية. يمكن حتى هناك تسرب لقيمة الدينار حتى في الألعاب، في لعبة الكارت عن الديناري لأنه الأصل متاعه دينار وله القيمة المضافة بعكس الأشياء الأخرى التي ثم ذبان وثم التريفل وثم غيره. يعني حتى لعبة الشكبة على قدر ما تبدو من بساطة وجه تحيل سي حمادي من جبلة الذي أفرد لها حصة من أحباء الحكمة، وفهمنا علاش السبعة الحية هذه تأكل الكل وتعمل الدنيا دي كل، وذكرنا بحكاية الديناري في علاقة بالحضارة اللاتينية. العنوان سي محمد فيه رهان وفيه مغامرة، لأنه ليس هناك حد جغرافي وليس هناك حد زمني. نقود السلطان وسلطان النقود، صراعات الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط، يعني العصر الوسيط هو ممتد زمنين بشكل كبير جدا،
6: 15 قرن
5: معنا سياق زمني،
6: عفوا 10 قرون.
5: المهم أن العصر الوسيط معنا عصر، معنا مش لن نتكلم عن فترة صغيرة أو قصيرة أو عن دولة معينة، على عصر وسيط. وأنت قد درست هذه المسألة من العهد الأموي إلى العهد العباسي إلى
6: وصولا إلى تقوم الدولة العثمانية
5: بالضبط، معنا مرورا بالأندلس، مرورا بالمغارب، بالدولة الفاطمية وغيرها من الأشياء بشكل دقيق. ثم أيضا في العالم العربي الإسلامي معناها ليس هناك تحديد جغرافي وليس هناك تحديد زمني، ليس في ذلك الكثير من الرهان والمغامرة سي محمد؟
6: هي فعلا هي مغامرة، يعني وانكببت على هذا العمل منذ سنوات، وأيضا في عملي الإداري كمدير ومسؤول في مؤسسة جامعية جعلني أبتعد قليلا عن هذا المشروع لسنة أو سنة ونصف، ثم عدت إليه بشغف كبير، لأنه ليس من الطبيعي أن العمل الإداري أو الوظيفة تقتل البحث العلمي، وهذا الشيء الذي أحبه أنا هو أن أكتب وأبحث، فكنت يعني أرجئ الكتابة والبحث إلى ساعات متأخرة من الليل، فأصر على هذا الكتاب ودخلت مغامرة كبرى، لأنه هذا المجال الواسع يعني من أقصى العالم العربي الإسلامي شرقا إلى أقصاه غربا، وصولا إلى الأندلس ثم وصولا إلى الهند الإسلامية في الفترة الوسيطة. يعني هي مغامرة ليست وعملا ليس سهلا، بل هو فيه يعني تكلف ومغامرة عواقبها أخطر من نتائجها الطيبة والجيدة. وأنا أسعى وأرجو أن يكون يعني ما ضمنته في هذا الكتاب مناسبا، وربما وأتمنى أن يلقى رضا الجميع. لماذا يعني فتحت كما شراعي على كامل المجال العربي؟

0: هنا يعود إلى عبد الملك بن مروان الذي استطاع أن يضع حدا لفترة طويلة امتدت لمدة 60 سنة تقريبا من التجربة. حاولوا أن يقلدوا نقود الفرس ونقود البيزنطيين، يعني ما قبل حتى الخلفاء الراشدين، ربما بدءا من آخر أيامات خلافة عمر بن الخطاب، ولكن مع عثمان بن عفان هذا مؤكد أنهم بدأوا يصنعون نقودهم، لكن هي مقلدة أو تحاكي نقود الفرس ونقود البيزنطيين. وتواصل هذا الأمر حتى مع علي بن أبي طالب، ثم مع معاوية بن أبي سفيان، وصولا إلى عبد الملك. عبد الملك أيضا يعني مدة سنين طويلة قبل أن يعرب، نقول يعرب لأنه جعلها بلسان عربي مبين، وهذا يعني اقتباس من القرآن، سوف أعود إليه. يعني هذه الهوية السكية الأموية هي هوية سكية عربية بامتياز، لأنه لا نجد اسم أي خليفة أموي على أي قطعة من الذهب والفضة، بل جعل فيها قرآنا. ولذلك أنا أجي في هذا الكتاب أسميه كتاب بلسان عربي مبين، هذا الدينار أو الدرهم، بما أنه اقتبس عبد الملك بن مروان من القرآن وضمن هذا النص، أخرجه من إطاره القرآني إلى إطار اقتصادي، فوكأننا به يمد المجتمع العربي الإسلامي والسوق العربي الإسلامية بماذا؟ بكتاب عربي مبين أيضا. حتى عبارة بسم الله الرحمن الرحيم التي نجدها أيضا على الدنانير وعلى الدراهم، وهو يعني اقتباس من القرآن. وذكرت أنا في الكتاب أنه بسم الله وردت في قصة بلقيس وسليمان، ولما يعني جاءها كتاب وقالت لقومها هذا كتاب من سليمان، أم بسم الله الرحمن الرحيم توني في هذا المعنى.
1: نعم.
0: ثم أيضا في مع نوح في سفينته بسم الله مجراها ومرساها. فقلت أنا عبد الملك المروان كان ذكيا يعني وحكيما لدرجة أنه جعل الناس يفهمون أن هذا الدينار وهذا الدرهم هو كتاب عربي مبين، ولكن أيضا يتميز بالثبات والاستقرار كسفينة نوح. يعني بسم الله في سفينة نوح جعلتها مستقرة في الأمواج، وبسم الله الرحمن الرحيم في الرسالة التي أرسلها سليمان بلقيس جعلها كتابا كريما. يعني وهذا الذي يعود بنا إلى ما تفضل سي سفيان، أنه لم يعد من بالإمكان أن ندرس هذه النقود في إطار كلاسيكي وصفي فقط، بل يجب أن ندخل في عالم فلسفي أنتروبولوجي سيميائي وغيره من المناهج الدراسية الحديثة التي يجب تطبيقها، ليس على هذه النقود فقط كقطاع ثري، بل أيضا على محامل أثرية أخرى. يعني هنا فيما يهمني أنا كمتخصص في النقود طبقت هذه المناهج هنا، حاولت أن أطبق، ربما أنجح فيها، أعتقد أني نجحت إلى حد ما. يبقى على سي سفيان والأستاذة والمتخصصين والقراء أن يقولوا كلمتهم الأخيرة إن أعجبهم ما كتبت أم لم يعجب، لكن حاولنا وربما نؤجر على هذه المحاولة.
1: لا أكيد هم مجهود مهم جدا، 650 صفحة من الحجم الكبير، والصور والمعلومات والتحليل مسألة مهمة جدا سي محمد، بالعكس يعطيك ألف صحة، هذا من تواضعك. وحتى نتبين قيمة الأمر نحاول أن نجعل أحداثياتنا هي الحالية، مثلا قيمة الدولار الآن معنا كعملة على مستوى العالم في التعامل المادي والاقتصادي وغيره من الأشياء، لنفهم أهمية هذا الموضوع. يمكن نعيش ذلك الآن، قيمة الدولار وقيمة العملات، وحتى الحرب التي يقوم بها البريكس في إنشاء عملة خاصة به وغيره من الأشياء، لكي نتبين أهمية ما درسته تاريخيا سي محمد وما أرفقته بهذه الكلمة صراع الهويات السكية. هناك صراع مهم جدا أنت تتتبع أثره، وتقول في هذه الفقرة صفحة 22 المكثفة، سواء في الحرب أو في السلم كانت الهويات السكية في صدام متواصل، وهو ما كانت عليه النقود قديما ثم في العصرين الحديث والمعاصر وصولا إلى الزمن الراهن، حيث تسيطر هويات سكية بعينها مرتبطة بقوى سياسية وعسكرية واقتصادية كبرى مثل السلطاني والمحبوب العثمانيين والأفرنتي والبندقي والريال في العصر الحديث والدولار والأورو واليان الياباني والجنيه الاسترليني حاليا.

0: والتي تغط على جميع الهويات السكية في العالم. في المقابل توجد اليوم هويات سكية ضعيفة لا تقدر على المنافسة خارج حدودها الترابية بسبب ضعف الدولة المصدرة لها، مثل الليرة اللبنانية والليرة السورية والدينار العراقي وغيرها من العملات الإفريقية. هذا البحث محمد مرفوق بالعديد من الصور لهذه العملات، للدينار، للدرهم، للفلس، لغيرهم أشياء في مختلف هذه الحقبات التاريخية المتنوعة التي امتدت على الكامل العصر الوسيط وفي العالم العربي الإسلامي. السؤال الذي يطرح أكيد أن هناك مشقة في محاولة الوصول إلى هذه الوثائق، إلى هذه النقود، يعني بشكل أو بآخر من الأشياء التي معناها ضاعفت إعجابي بهذا الكتاب وهذا المبحث أن هناك هذه الصور التي تؤكد أن هناك جدية في تقديم الوثيقة المشتغل عليها وهي النقود. ودائما ما يسأل المؤرخ حول مصادر وثائقه وحول المصاعب التي رافقته وهو يحاول أن يتخطاها.
1: نعم، شكرا سي سفيان. فعلا هو كما ذكرت وتفضلت به الصورة، ونحن في عصر الصورة، لا ليس بالإمكان أن تستسيغ أو تفهم معنى الكتاب الذي بين يديك إذا لم يكن مرفوقا بصور تثبت أو تؤكد أو ربما تفسر ما ذهبت إليه، وخاصة ونحن نتعامل مع يعني نتاج أثري قديم أو ربما هي مشغولات أثرية قديمة وذات طابع رسمي. لما نتحدث عن الهوية وأنا أقول لك أن هناك اقتباسات قرآنية موجودة، لابد أن تكون لديك صورة عن هذا الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان أو درهم الذي سكه عبد الملك بن مروان، مرفق أيضا بجدول. هذا الجدول هو الذي فيه وصف للقطعة ونصوصها حتى القارئ يتمكن من فهم ما أقوله أو ما أحاول أن أفسره من في ثنايا هذا الكتاب. الصور موجودة، ونحن اليوم ربما كان قبل عقود الباحث يتنقل من متحف إلى آخر ليبحث عن صورة جيدة من دولة إلى أخرى ومن متحف إلى آخر. اليوم يعني بفضل الإنترنت هناك يعني متاحف موجودة على الإنترنت، يعني يكفي أن تبحث عن قطعة ما ستجد هذه الصور، وتبحث عن أو ترسل في طلب يعني ترخيص لاستعمال هذه الصور، يمدونك به يعني بكل يسر وبكل لطف. أنا كلما طلبت من هذه الدور اللي هي مزادات على عالمية لبيع النقود، كلما احتجت إلى قطعة أرسل طلبا يعني عبر البريد الإلكتروني استسمحهم لاستعمال هذه الصورة فيتيحون لك ذلك وهم مشكورون فعلا. وهذا يعني أصبح العالم يعني قرية صغيرة فعلا في هذا، ومن هذا الباب نؤكد هذا يعني. ووجدت يعني في ذلك فرصة لأن أمكن القارئ وأمكن نفسي من وسيلة لتتبع هذه الأفكار التي أدافع عنها هنا. وأعود بك إلى مسألة صراع الهويات. أنا قلت وقفت عند الهوية الأموية، هوية سكية هي بالفرنسوية لدونتيتي مونيتير أو لدونتيتي نوميسماتيك، يعني كيف بطاقة التعريف متاعنا هي بطاقة هوية. فهذه النقود أيضا كل قطعة لها هوية خاصة بها أو بطاقة تعريف خاصة بها كانت تجوب كل العالم. الأمويون صنعوا هوية سكية عربية إسلامية بحتة، جاء العباسيون فصنعوا هوية سكية عباسية، وخلقت لأول مرة في التاريخ يعني الصراع بين الهويات كان السبب فيه هو العباسيون. وانتقل ما بقى أو ما تبقى من الأمويين الهاربين من دمشق خوفا على حياتهم من بطش العباسيين وهربوا إلى بلاد المغرب أفريقي ثم الأندلس واستقروا هناك. وكان يعني صقر قريش عبد الرحمن الداخل هو الذي أعاد بناء الدولة الأموية في الأندلس، فحافظ على هوية الأمويين السكية تلك التي كانت هوية المسلمين قاطبة، حافظ عليها كما هي وصنعها في الأندلس. وهنا دخل الصراع السكي الهويات السكي بين الأمويين الذين التجأوا إلى الأندلس وبين العباسيين الذين سيطروا على الإمبراطورية. فبلاد المغرب في أفريقيا مثلا الفهريون الذين كانوا ولاة نهجوا على نفس المنوال، فعارضوا العباسيين عبر استعمالهم للهوية الأموية السابق، ما عاش فما دولة أموية لكن ظلت هويتهم السكية موجودة. فبنوا الفهريون الولاة آخر ولاة بني الفهريين في تونس استعملوا الهوية السكية الأموية للقول للعباسيين نحن مستقلين. تخبرنا الكتب المصادر بأن الوالي عبد الرحمن بن حبيب الفهري كان مستقلا منذ الفترة الأموية، منذ 128 للهجرة أعلن استقلاله عن الخليفة آخر الخلفاء الأمويين، لكن لما جاء العباسيون أعلن استقلاله عن العباسيين باعتماد الهوية السكية الأموية. هنا نفهم كيف بدأ هذا الصراع بين الهويات. يأتي الأغالبة فيما بعد ويستعملون الهوية خاصة بهم رغم أنهم متابعين يعني صوريا للعباسيين. وبدأت في المشرق أيضا جاء البويهيون ثم السلاجقة ثم الطاهريون وغير ذلك، وكل منهم يصنع نقودا خاصة به. في المشرق بدأوا يعني استعملوا الهوية السكية العباسية لأنه ما ينجموش يخرجوا على سياق العباسيين لأن هي مصدر الشرعة الشرعية السياسية، مصدر الشرعية السياسية لهؤلاء الأمراء وهؤلاء السلاطين في المشرق هي الخلافة العباسية، فكانوا مضطرين لاتباع نفس الهوية السكية العباسية. في بلاد المغرب لا، وأقول لا منذ متى؟ منذ المعز بن باديس الذي ثار على الفاطميين مدة سنوات صنع نقودا أصبحت هي يعني مصدر الهوية السكية في بلاد المغرب. قلدها المرابطون، قلدها أمراء جابس في ذلك الوقت وهم بنو جامع، قلدوا أيضا لم يقلدوا الهوية السكية الزيرية بل الهوية السكية المرابطين التي قلدت هوية المعز بن باديس. ثم جاء الموحدون، الموحدون هم الذين خلقوا ما يسمى أو ما أسميه بهوية المغارب، بهوية بلاد المغرب السكية خلقت أو أنشأها الموحدون.
0: وهو الجزء الثاني للكتاب. نعم. في المبحث يعطيك ألف صحة سي محمد على هذا التطويف وهذه الرحلة اللي نجد أصدقها بشكل مباشر. هذه رحلة تاريخية فيما نعيشه اليوم، معناه في التهديد باستعمال الدولار، عدم استعمال الدولار، استعمال الأورو، استعمال الروبل، استعمال الين، وهذه الحرب الخاصة بالهويات النقدية التي نعيشها الآن. وليس دليل أب أكثر من دليل على ذلك بأنه من المنظمات العالمية المهمة في تحديد مصائر الشعوب هو صندوق النقد الدولي، وهو الذي يمنح القروض. وحتى المسائل الهوية الخاصة كما ذكرت انت سيادتك، رمز الحرف الاس باللغة اللاتينية الموجود في الدولار هو اسمه الدولار، يفترض أن يكون هناك حرف الدي وليس حرف الاس، اس ومعها زوز خطوط عمودية. هو يعود إلى الحقبة الإسبانية، اللغة الإسبانية بالأساس، وفي ذلك أيضا مبحث كبير ومهم جدا. وأنت تعود من هذا دكتور محمد الغضبان، أذكر بهذا الكتاب الذي هو مدار حديثنا آخر إصدارات الدكتور محمد الغضبان، نقود السلطة، عفوا نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط. ما تفضلت بذكره يحملني إلى سؤال حول منهجية البحث، لأن سيادتك قد أضأت لنا بعض هذه الدروب. في الصفحة 23 تقول منهجيا لن نقسم الدراسة الحالية عبر اعتماد الطريقة الكلاسيكية إلى مشرق ومغرب إسلامي، ولن نقسمها إلى خلافات ودويلات، لن نقسمها كرونولوجيا وفق التطور الزمني لنشاط سك النقود عموما، ولن نقسمها ايديولوجيا وفق المذاهب لانها لم تكن المحدد الاقوى للهوية السكية، ولن نسمح لانفسنا بان نتيها في سرديات الزمان والمكان ستكون معناها لن ذكرني ببيت للمتنبي لا أهل لك ولا دار حصير ثم الله، هذه التي تعود مجددا في البيت بشكل كبير جدا، اللن مع سي محمد الغضبان. ولكن يقترح تقول ستكون لنا رؤية مغايرة تتماهى وفلسفة الكتاب، وسيكون لنا تعاط مختلف مع المادة التي سنسعى إلى توفيرها وتوليدها عبر خيط ناظم سنتحسسه تدريجيا خلال رحلة بحثنا الطويلة، ويتمثل في علاقة السلطان بالمتلقي عبر عدد من الرسائل والخطابات. إيمانية أو شرعية أو سيادية. استحضار هذه العلاقة معنى أنا أرى أن هناك ظلال معنى حتى الفلسفة الأنثروبولوجيا لهابرماس والمسألة التواصلية عبر العملات عبر النقد. يعني أن تستحضر هذه العلاقة تبحث في هذا التطور في النقود وفي الهوية السكية من خلال هذه العلاقة علاقة السلطان بالمتلقي أعتقد أنها تبتعد عن المناهج الكلاسيكية كما ذكرت ذلك. نعم. سي محمد.
1: نعم شكرا سي سفيان. هو فعلا ما كنت أراه قبل أن أنتج هذا الكتاب كنت أفكر لماذا هناك صراع اليوم بين اليورو والدولار. لكن منطقة يعني الاتحاد الأوروبي كانت لها دول وكل دولة لها عملتها الخاصة الفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني وإلى غير ذلك، لكنها لم تستطع أن تقاوم أو تتصدى إلى الدولار الأمريكي. فهذه الوحدة الاقتصادية أنتجت الأورو الذي أريد له أن يكون منافسا قويا للدولار. نفس الشيء في الفترة الوسيطة أو الفترة القديمة وعلى الأقل في العالم الإسلامي. يعني ولنفهم أكثر سيد سفيان، يعني التقليد تقليد الهويات أو تقليد النقود العباسية لم يكن حكرا مثلا على دويلات صغيرة هي مساندة للعباسيين مثلا، بل أيضا القوى المسيحية كانت تقلد النقود الإسلامية. وهذا اليوم نحن نعتمد الدولار والأورو. في أوروبا المسيحية في القرون الوسطى كانوا يقلدون النقود، مثلا في بلاد المغرب هنا كانوا يقلدون النقود الموحدية ويوهمون الرعاية أنها نقود موحدية لأن كانت قوية أنذاك النقود الموحدية يعني بعيارها القوي من الذهب، فيصنعونهم نقودا تحاكي النقود الموحدية وسموها المصمودي. يعني حتى المصمودي الموحدون هم من مصمودة، فأطلق المسيحيون
0: على فين هي
1: القبيلة من بربرية في بلاد المغرب قبيلة مصمودة مثل هنتاتا وزناتا وغيرها.
0: يعني ذكرني حتى بثم إيقاع المصمودي في الموسيقى
1: أنا لا أعلمه، لكن علمت أن في الفترة الوسيطة في إسبانيا القوى المسيحية كانوا يقلدون هذه النقود وأطلقوا عليها اسم مصمودين أو مصمودين، إذن نسبة إلى قبيلة مصمود اللي هي منها الموحدين. كانوا يقلدون الدينار المرابطي مرابطين، يقلدون أيضا النقود الفاطمية في المشرق. يعني في أثناء يعني الحروب المقدسة بين ظفرين في المشرق وهي الحروب الصليبية، إذن الممالك الصليبية كانت تقلد نقود الفاطميين القوية، ولما يراها المستعمل أنذاك أو المتعامل بالنقود يعتقد أنها عربية، لكن الحروف هي حروف بسودو كوفيك أو بسودو عرب، يعني بالعربي هي شبيهة بالحرف العربي لكنها ليست حروف عربية. وهذا لماذا؟ ليوهم المتعاملين بالنقود بأنها عربية وجيدة العيار ويمكن التعامل بها. إذن تقليد النقود العربية الإسلامية هو داخل في تقليد الهويات المسيطرة. الموحدون صنعوا هوية سكية يعني كانت ندا للهوية العباسية آنذاك. الموحدون الحفصيون في تونس هم يعني استقلوا عن الموحدين لكن ظلوا يصنعون نقودهم على نفس النمط الموحدين. المارينيون في المغرب الأقصى استقلوا عن الموحدين وظلوا يصنعون نقودهم مدة قرون على النمط الموحدي. بنو عبد الولد في الجزائر لقرون يصنعون نقودهم على النمط الموحدي. النمط الموحدي هو ذلك المربع الشكل يتميز بالشكل المربع. بلاد المغرب لمدة قرون أصبحت هويتها يعني في تنافس قائم الذات مع الهويات الشرقية. في بلاد المغرب أصبح عن المربع وفي بلاد المشرق عندهم الدائرة. ومن هنا لما نفهم كيف نفهم هذا الصراع في الهويات. الموحدون يعني كما نقول في الكتاب قلت سي سفيان أنهم ليسوا بشيعة وليسوا بمعتزلة وليسوا بأشاعرة الموحدون، وليسوا أيضا بسنة، بل هم خليط من هذا كله. ونجده في نقودهم. نحن اليوم في تونس لا تعرفنا لا شيعة لا سنة لا معتزلة لا أشاعرة، نحن ذلك النتاج الموحدي، النتاج مصمودة والقبائل البربرية، يعني كل شيء موجود عندنا في كل بيت توا في تونس القسم محمد وعلي، ونحتفلوا بعاشورة ونعمل ذوم كل، وهو تراث يعني موحدي بربري، أقول ب يعني تعميم المعنى تراث بربري. ومنذ ذلك الوقت أصبح لبلاد المغرب هوية خاصة بها ثقافية نجده أيضا في النقود.
0: أنا وحتى كي نعمل صلاة استسقاء نستحضر ما قبل الإسلام،
1: ما قبل الإسلام
0: تانيت أمك تانجو، أمك تانجو يعني نعمله شكل تانيت معنا بالدائرة وبالمثلث رمز الخصوبة تانيت، ونعيتوا لها أمك تانجو ينسي طلبت ربي عشتاء، وتكون صلاة الاستسقاء معناها بحضور ثقافة ما قبل الإسلام ولا والإسلام، والأرض التي نتركها معناها لله من غير ما تكون تسق يقولوا لها أرض بعلي نسبة إلى بعل الإله. فبالتالي حتى في ثقافتنا الشعبية الشفوية بالأساس صح. كما كنت تذكر اسم محمد غضبان معناها فيه التنوع هذا والثراء وهذا الاختلاط الجميل. طبعا ساعة من الزمن لن تفي الكتاب حقه، ولكن كما قلت هي محاولة لأن نقيم مأدبة واحتفاء معك اسم محمد ونتشارك معك في هذا الفرح بهذا الانتاج لهذا الكتاب. مازلت 10 دقائق. نشكر كل من يتابعنا على صفحتي على الفيسبوك، صديقتنا الشاعرة القديرة سونيا الفرجاني من جربة، صديقتنا الغالية نادية الوستاتي، أستاذتنا العزيزة فاطمة بن محمود، وكلهم يسلموا عليك برشا سي محمد ويقدرون هذا المجهود وهذا الكتاب وهذا الإثراء للمكتبة. من الأشياء التي موجودة في الخلاصة كما قلت أنا كان لي الحظ الكبير أنه قرأت هذا الكتاب واستفدت بالكثير من الأشياء، حتى نظرتي للدينار والميد فرانك وغيرهم أصبحت لها خلفية معينة ثقافية أنتروبولوجية. قبل تشوفها يندرب ششري معنا مثلجات الإبني أم لا، أما الآن أصبح فيها الكثير وتثبت منها بشكل كبير جدا، كما تثبت أنت حينما تقول ننتهي في مدارات هذا البحث إلى حقيقة سيميائية كبرى، هي أن سلطان الحرف العربي والكلمة من ناحية أولى وبلاغة التصميم الهندسي من ناحية ثانية لم يكون مجرد زينة لسطح القطعة النقدية، بل كان المحرك الجوهري لكل تحولات الهوية السكية، وبذلك تتضح لنا الرؤية في علاقة بتاريخ النقود العربي الإسلامية، فنتمكن من فهمه بشكل جيد من زاوية مخصوصة جدا وذات طابع فلسفي وسيميائي بالدرجة الأولى. إنها مسألة الهوية السكية التي رافقت نشأة النقود وتطورها في العالم العربي الإسلامي، لنكتشف أن المسكوكات لم تكن مجرد قطع نقدية ثمينة أو بخسة تؤدي دورا اقتصاديا محددا في مجال جغرافي ما قد يتسع وقد يضيق في علاقة بنوع المعدن وعياره أولا، وبمدى انفتاح السلطة السياسية على النقود الأجنبية ومدى تسامحها معها ومع رواجها داخل مجالها الجيوسياسي ثانيا. محصلة البحث تدفعنا إلى يقظة ما، إلى الانتباه إلى دور الحرف العربي، إلى الشكل الهندسي، إلى ما يوجد في تلك القطع البسيطة، لا فقط في تعامله الاقتصادي ولكن في تعامله السيميائي والثقافي. سي محمد.
1: نعم شكرا. وهذا يعني قلت أنا منذ البداية سي سفيان أن عبد الملك بن مروان وبناء على التجارب السابقة منذ أواخر عهد عمر بن الخطاب يعني جعل من الحرف العربي هو أساس الهوية السكية العربية الإسلامية. تخلى عن الصورة، لأن النقود القديمة في السابق كانت تحمل صورة الإمبراطور، صورة الديانة إن كانت مسيحية أو بالنسبة للفرس معبد النار. تخلى عن هذا كله واستعاذ بالحرف العربي والنصوص المكتوبة به انطلاقا من النص القرآني بطبيعة الحال وغيرها من النصوص ذات الطابع السياسي والمدني. هذا هو الذي صنع الهوية العربية الإسلامية. أعود لأعطي مثال حتى يفهمنا السادة المستمعون. الموحدون كما قلت هم استقلوا سيميائيا وسكيا عن المشرق الإسلامي عبر اختراع الدينار أو الدرهم ذا الشكل المربع، لكن غيروا من شكل الخط. الحرف لم يعد الخط الكوفي الذي هو موجود في المشرق، ومنذ بداية يعني النقود الإسلامية كان الخط الكوفي. ماذا فعل الموحدون؟ جعلوا من الخط ما نسميه اليوم النسخي، لكنه خط مغربي، خط الثلث المغربي، جعلوه هو رمز السيادة السكية في بلاد المغرب. في المشرق يستعملون الكوفي، وبلاد المغرب أصبحوا يستعملون النسخي أو الخط الثلث المغربي، وهو خط جميل جدا. وكما قلت هذا الحرف وأصبح رمز السيادة العربي الإسلامية على النقود، خلافا للصورة التي كانت تميز النقود في العهد القديم ما قبل الإسلام بطبيعة الحال. بالنسبة للهوية السكية لا تقتصر على عنصر أو عنصرين أو ثلاثة، هي متنوعة، ولكل قارئ أو مستعمل لهذه النقود أو متعامل معها سوف يكتشف فيها أشياء ربما أنا لم أجدها. يعني هي ككتاب مفتوح، كل يوم تنجم تفيق بحاجة. والهندسة اللي هي التصميم نسموها، لكل حاكم تصميم خاص به، أحيانا يقلدون تصاميم معينة. كما قلت أنا المرابطون قلدوا تصميم المعز بن باديس لأنهم بربر في بعضهم، هذا من صنهاجة، والبربر والمرابطون أيضا من صنهاجة الليثام اللي هم من أفريقيا جنوب الصحراء، من جنوب بلاد المغرب، وهم بربر من صنهاجة الكبيرة، فقلدوا الشكل الدينار معز بن باديس. بنو جامع واللي هم عرب،
0: صنهاجة الليثام معناها التوارق،
1: اي توارق،
0: اي صنهاجة
1: هذوما المرابطين.
0: نعم.
1: ولكن بنو زيري هم صنهاجة الشمال.
0: م.
1: وهم كانوا متعاملوا برشا مع الفاطميين، لكن يبقى عندهم الاصل البربري اللي هما يخليهم يعني متبنين لهويه بلاد المغرب. وانا نرجع ونقول وسامحني في كان ربما مش نطول، سي سفيان حتى طلبت نقول لهم هذا، قل لهم راهو بلاد المغرب راهو العرب رمى حكمه هيش برشا، شوف الفتوحات العربيه الاسلاميه، ولكن حتى العرب كما بنو فهر الفهريون اللي منهم عبد الرحمن بن حبيب الفهري اللي هو من حفادة عقبة بن نافع أصبح له انتماء إلى بلاد المغرب، وثار على الخليفة العباسي وأرسل له يوما قال له تونا إفريقية اليوم مسلمة ولا يجوز سبيها، قال له وابعث لي الجواري وابعث لي يعني
0: نساء.
1: النساء وابعث لي يعني الغنائم، قال له إفريقية اليوم مسلمة ولا يجوز سبيها، وابعث له شنو؟ بعد شوية كلاب وشوية طيور يصطاد بيهم كما العقاب والواحد والنسر، وما بعث له حد شيء آخر. فأرسل جيشا كبيرا قوامه عشرات الآلاف من المقاتلين باش يغزوا تونس ويدمروها ويقتلوا عبد الرحمن الفهر. هم في الأثناء جايين ويصلهم خبر وفاة الخليفة العباسي، فرجعوا على في الطريق. ثم تواصل حكم البربر لأفريقيا. شكون بعد جاو؟ جاو بنو زيري. شكونهم؟ إمام قلنا من صنهاجة، الموحدون مصامدة، الحفصيون من هنتاتا، وهي كل قبائل بربرية. يعني تاريخ بلاد المغرب وكل حكمها أبناؤه، حكم في أبناؤه باسم الإسلام.
0: سي محمد عندك سؤال كملوا به بشرى؟
2: لأنه فعلا الاطلاع على الكتاب يعتبر مرجع معناها من المراجع، وبحكم اختصاصي طبعا هذا يحيل على معناها كثير من البحوث، لأنه هذه العملة أو النقود هي في حد ذاتها وثيقة تاريخية وهوية، وهي أيضا عبارة على لوحة مصغرة يعني. نعم. لأنها تختزل الحرف والخط العربي وتختزل. نعم. هذه الهويات والحضارة الإسلامية.
1: نعم. وهذه سلطة الفن،
2: وهذه سلطة الفن،
1: هذا جانب من سلطة النقود في الفن،
2: جانب سلطة الفن اللي يقود للبحث من وراء الصياغة الفنية ممكن. نعم. للعملة وإثباتها، وهذا يعطيني برشا فضول للاطلاع على المرجع.
1: وهذا شرف لنا،
0: خاصة أنك بشرة معنا مهتمة وتشتغلين على كل ما عنده علاقة بالصورة بالمشهديات. نعم. بالسينما
2: النقوش، لأن النقوش حسب ما شفت من صور أنها مثيرة كيف ما قلت، فيها جوانب كبيرة.
1: نعم.
2: من
1: جميلة، في جانب جميلة كبير جدا،
2: كانت يعني تركيز حتى على الحرف والخط العربي منعا للتزوير، وفي نفس الوقت هي وثيقة جمالية يعني تاريخيا.
0: نعم. باعتبار أننا سنتشارك في القادم الحصص سأعيرك الكتاب ذهابا وإيابا علي وروتور، وأكيد أنه سنظفر بمقال مهم من طرفك صديقي العزيزة
2: زميلتي
0: بشرى فات. أنهي بهذه الجملة لهذا الكتاب التي تختصر قد يكون بعض الأفكار المهمة بالنسبة للنقود. لقد كانت لسان السلطان الذي يتكلم به وقلمه الذي يكتب به ويده التي يمسك بها وسيفه الذي يبطش به، كانت لسلطان السلطان لسان السلطان الذي يتكلم به وقلمه لا ما هو الذي يكتب به ويده التي يمسك بها وسيفه الذي يبطش به. وسي محمد يعطيك ألف صحة على هذا المبحث المهم والقيم. مجددا أشكر لك فضلك فضل حضورك معنا. كما قالت صديقتنا الغالية سونيا الفرجاني من جربة معناها هذا اللقاء كان ضد الحر الكبير بما تفضلت بذكره من أفكار مهمة وقيمة. شكرا لك سي محمد على حضورك, شكرا لك على هذا الكتاب, وأكيد ستجمعنا إن شاء الله في بداية سبتمبر ندوة على الهواء مباشرة بساعتين ثلاثة ساعات حسب البرمجة التي ستكون هناك إن شاء الله, ونحاول أن نعود إلى هذا الكتاب من خلال ندوة, من خلال تشريك عدد من أصدقاء المهتمين المختصين في هذا المجال. هي فقط إطلالة, هي فقط محاولة لكي نحتفل معك على الهواء مباشرة بلا بالنقود ولكن بما أكثر من نقود
1: بالهويات
0: بالسلطان المعرفي الموجود في هذا الكتاب المهم الذي أذكر به نقود السلطان وسلطان النقود, صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط, للأستاذ الدكتور محمد الغضبان, واللي صدر عن مجمع الأطرش وفيه 650 صفحة. في 30 ثانية أترك لك كلمة الختام إذا كان عندك هداء للعائلة للأسرة, أترك لك المجال مفتوح في 30
1: أنا
0: ثانية
1: كل صفحة. شيء يعني نقول نشكرك برشا سي سفيان, وهذا يعني كرم منك معتاد ومعهود وغير يعني جديد. نشكرك برشا على رحب صدرك وعلى اطلاعك على الكتاب, وهذا ما كان ينقصني هو أن أستمع إلى هذه الكلمات الكريمات من لدنك سي سفيان, وهذا ما عودتنا عليه فعلا لأنك تلتهم الكتب التهاما, وفعلا يعني نفخر بك وتفخر بك الإذاعة وتفخر بك بلا تونسية. شكرا,
0: هذا من لطفك دائما سي محمد, التواضع متاعك معناها وسخائك لا محدود يربطني كثيرا حتى وقت نمشي بحدك في ابن شرف, معناها تغمرنا بكل ذلك اللطف النابع من عينيك من قلبك قبل حتى من منصبك الإداري أو من منصبك الأكاديمي. كل الشكر المتجدد لك. شكرا لصديقتنا بشرى فاطمة, كان هذا اللقاء أولي حول ما يمكن أن ننجزه إن شاء الله في قادم الأيام في برنامج دروب. كان لنا الحظ المضاعف بحضور أستاذنا العزيز سيدنا محمد الغضبان وكتابه نقود السلطان وسلطان النقود صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء, مع تحياتي صوفيا العرفاوي.
3: دروب دروب والدرب تصنعه الخطوات, والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: سافر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: النصوص اللآلي. النصوص اللآلي تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلي، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا هذه النصوص اللآلأ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وصديقي وزميلي الأستاذ المهدي المجدود. تخيرنا في هذه الحصة أن نتحدث عن محمود درويش العاشق، عن قصيدة الحب عند محمود درويش، وتحديدا في ديوان له ربما هو غير متداول عند بعضكم أو عند كثيرين منكم، هو سرير الغريبة، والذي كتبه محمود درويش بعناية كبيرة من حيث موضوعه طبعا، وهو موضوع قديم جديد، موضوع الحب، ومن حيث خاصة بنيته الإيقاعية المتميزة والتي سنشير إليها كلما قرأنا أو استظهرنا بنماذج من هذا الكتاب. إذن ما الذي يعنينا محمود درويش هنا؟ محمود درويش الآخر الذي ربما لا يعرفه كثيرا بعض المستمعين، والذين دائما يقرؤون تجربة محمود في ضوء القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا جميعا لا شك، ولكن محمود درويش أيضا أحيانا كان بمقدوره أن يفلت من هذه القضية، يفلت منها أي تصبح خلفية له أو ذريعة من ذرائع الكتاب. إذن سي المهدي، لا فائدة في أن نعود إلى تفاصيل حياة محمود درويش، إشارات عابرة لأن محمود درويش معروف، ومباشرة نخصص الحصة لسرير الغريبة ولقصيدة الحب، وكيف يمكن أن تقرأ من منظور مختلف عن نزار قباني، لأن هذا شعر حب من طراز آخر مختلف بالفعل، مختلف ويضيف الكثير لمثل هذا الموضوع الذي يتصور بعض ألا أحد يضيف إليه، معنى كأنه موضوع مستهلك منذ في تراثنا العربي على الأقل. إذا اقتصرنا على تراثنا الشعر العربي، هو منذ الجاهلية والشعراء يكتبون في الغزل والنسيب والحب، وصولا إلى نزار قباني وغير نزار قباني. إذن
4: بارك الله فيك سي المنصف،
3: كلمة لك.
4: أجدد الترحيب بالسادة المستمعين. كما تفضلت بالذكر، محمود درويش غني عن التعريف، أكتفي بالقول إنه ولد سنة 41 وتوفي منذ 9 سنوات، عام 2008 في أوت 2008 بالضبط يوم 9 أوت. كما تفضلت أيضا بالذكر، عرف درويش أو كانت خلفيته وكانت قضيته الأولى وهي فلسطين كأنها حجبت شعرية أخرى لديه. هذه الشعرية غير معروفة عند الكثيرين إلا لمن يتتبع درويش وهو مولع بشعره ويعلم يعني التحولات التي طرأت على تجربته الشعرية. هذا المجموع الشعري هو سرير الغريبة، هو كتبه في كما يذكر في مقدمته، في إشارة له، ليست له مقدمة، في إشارة أولى بين أو في عامي 97 و98، 1997 و1998، ونشره سنة 99، ثم أعيد نشره في الأعمال الكاملة الجديدة، هكذا تسمى الأعمال الجديدة، وهي 3 أجزاء. نشئ عن دار رياض الريس سنة 2009، نشر في الجزء الثاني من هذه الأعمال الجديدة، والجزء الثاني يشتمل أولا على المجموع الشعري سرير الغريبة، ثم كزهر اللوزي أو أبعد، ثم في حضرة الغياب، ثم أثر الفراشة. كما تفضلت بالذكر سي المنصف، يبدو لي أن سرير الغريبة وإن اشتمل على عدد كبير من القصائد، هو يشتمل على 29 قصيدة، مع ذلك أنا أعتبره بمثابة النص الواحد، لأمر بسيط. أولا لفهرسه كيف بناه. هذا المجموع الشعري يشتمل على 6 سونيتات. كنا في حصة من الحصص تحدثنا
3: عن سونيتات شكسبير.
4: تحدثنا عن سونيتات شكسبير وتحدثنا عن بنيتها ووصلنا عقد صلة بينها وبين الموشح الأندلسي ورجحنا بعض الترجيح دون مغالات.
3: ونظرنا أذكر نظرنا في بعض التراجم المختلفة لكمال أبو ديب وغير كمال أبو ديب بدر توفيق وقارنا
4: تماماً.
3: وأن في إشارات خاطفة بين هذه التراجم.
4: إذن سرير الغريبة يشتمل على 6 سونيتات. كيف وضعها؟ نلاحظ أن محمود درويش بعد القصيدة الأولى وضع سونيتة عنوانها برقم فقط 1، ثم أتى ب3 قصائد، ثم سونيتة رقم 2، ثم ب3 قصائد، ثم سونيتة رقم 3، ثم 3 قصائد، ثم سونيتة رقم 4، وهكذا دواليك بعد كل 3 قصائد. يعني كأن السونيتة هي القصيدة الرابعة في الترتيب، وهكذا إلى آخر المجموع، بمعنى أن ترتيب القصائد ترتيب منظم، وهو ما يجعل بنية النصوص كأنها مترابطة، وكأن يعني ترتيبها غير كيف أقول، لا يعود إلى الخاطر وإلى يعني إلى الاتفاق. الأمر الآخر سلمونصف وهو الذي لفت الانتباه إليه هو البنية الإيقاعي. حينما ننظر في مجمل هذه القصائد سنلاحظ أنها تدور على بحرين أخوين هما المتقارب والمتدارك، والمتدارك في صيغته فاعل، يعني وتعلم سلمونصف أكثر مني أن فاعل وفعول يعني أخوان، ويمكن بل يمكن أن يتناوب لولا
3: البداية الإيقاعية ربما هي نفسها،
4: هي نفسها يعني،
3: لكن ترتيبها يختلف فقط
4: الترتيب يعني
3: بين السواكن والمراكب.
4: نعم،
3: وما إلى ذلك مما هو
4: فاعل، فإن أخرت فتصبعل فاعول، ولهذا فيمكن
3: المزاوجة والجمع بينهما،
4: المزاوجة والجمع بينهما
3: بذكاء الشاعر بالفعل.
4: اللافت في الانتباه السي المنصف هو أن محمود درويش سلك هذا المسلك في أكثر من عمل.
3: أي هو
4: أذكر له نصا مجموعا شعريا نشرته دار تبقال بأكمله كان على تفعيل المتقرب،
3: يعني رغم أن البحر الأثير عنده هو الكامل،
4: هو الكامل،
3: ولكن في هذه المجموعة هذا لها شأن آخر مختلف،
4: لها شأن مختلف. نعم،
3: بالفعل أنا لاحظت وذكرت له هذا وكتبته على كل هو البحر محمود درويش الكامل، قلت هذا لأن البحر الكامل فيه فسحة إيقاعية.
4: نعم،
3: وربما يتيح للشاعر في الإلقاء وفي الإنشاد ما قد لا يتيحه المتقارب ربما على كل.
4: نعم،
3: هو هي هذه معنى فرضيات
4: صحيح،
3: لا يمكن أن نقطع فيها دائما. فبالتالي هذه القصائد محمود درويش ربما كان لا يقرأها كثيرا، سرير الغريبة،
4: لكن قرأ منها كما سترة،
3: ليست من القصائد التي ينشدها دائما. معنى هو عادة عند صحيح هو لعب النرد هي أيضا على تفعيلة أخرى.
4: نعم،
3: ولكن هو عادة
4: على المتدرك.
3: على كل هذا لا يمكن أن أقطع برأي، يجب أن أعود إلى
4: مجمل
3: إلى مجمل أناشيد.
4: نعم،
3: مع القصائد التي أنشدها.
4: صحيح،
3: ماذا كان ينشد، ماذا كان يلقي، هذا موضوع آخر، لأنه عندما يلقي محمود درويش يتخير نصوصه. يتخير.
4: نعم،
3: رأيت في القاهرة في المغرب عندما يلقي يتخير نصوصه من قبل، يعني يعد حصته بالفعل، يعرف أنه سيقرأ نصف ساعة أو ساعة أو ساعة وربع وما إلى ذلك، فيعد هذه القصائد ويرتبها، وحين يذكر من البداية يقول أنه سيقرأ كذا وكذا،
4: هيك كل شاعر يحترم نفسه
3: لا شك في ذلك،
4: ولا يجعل الأمر خاضعا للصدفة.
3: على كل نحن لكي نستمع أكثر إلى النصوص، فقط أحببت أن أشير إلى أن هذا الكتاب بالفعل هو يتمثل مغامرة لغوية في تجربة محمود درويش، وهي مغامرة الذات المنشئة عادة، أو ما الذات المتلفظة كما يقول بعضنا، أو الذات الشعرية، ودون ذلك يصعب أن نفهم تفرد هذه المجموعة وتفرد وهذا الإيقاع الخاص.
4: نعم،
3: هذا الإيقاع الخاص حيث تجد ما يشبه الرباعية الخماسية وما إلى ذلك.
4: صحيح،
3: مما سنلاحظه ونحن نقرأ هذه السونوتات.
0: ف فرحا بشيء ما خفيف، كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية، وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل، معتمدا على لغتي، أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى، وأبو أبي وابني أنا، فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماس أميرة، ما لم يغنى الآن في هذا الصباح فلن يغنى. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أنت انتصر، واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك، وعد إلينا خاسرين وسالما، فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب.
3: إذا أردت نبدأ سأبدأ بسوناتة هكذا، هي ليس لها عناوين هكذا،
4: ذلك هو عنوانها الوحيد،
3: ولهذا بالفعل ملاحظتك في محلها أن السرير الغريب هو قصيدة واحدة.
4: نعم.
3: هو قصيدة واحدة ولكنها تتفرع، تتفرع إلى دوائر شعرية، دوائر النصوص،
4: كأنها مقاطع يعني.
3: مقاطع. نص. نعم. واحد.
4: نص واحد. نص واحد.
3: ولهذا نحن نسميه ديوان، أنه دائما وذكرنا هذا الكتاب الشعري.
4: نعم.
3: السرير الغريب هو نموذج لما نسميه مش روكوي، الكتاب الشعري.
4: نعم.
3: ليفر كتاب. كتاب وليس ديوان، لأن الديوان يمكن أن يضم مجموعة من الموضوعات المتباينة أحيانا المختلفة. رغم أن تسمية الديوان هي تسمية لطيفة وجميلة أيضا، ولكن.
4: نعم.
3: لها سندها في القديم.
4: نعم.
3: إذن في الصناتة هذه التي هي رقم 2 كما هي عندي في الصفحة 37 من.
4: نعم.
3: هذه الطبعة. لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر غير الغموض، هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل الماء من غيمة شاردة، هناك على ما تركت لنا من فتات الرحيل، غموضك درب الحليب، غبار كواكب لسم لها، وليل غموضك في لؤلؤ لا يضيء سوى الماء، أما الكلام فمن شأنه أن يضيء بمفردة واحدة، أحبك ليل المهاجر بين معلقتين وصفين خيل، أنا من رأى غده إذ رآك، أنا من رأى أناجيل يكتبها الوثني الأخير على سفح جلعادة قبل البلاد القديمة أو بعدها، وأنا الغيمة العائدة إلى تينة تحمل اسمي كما يحمل السيف وجه القتيل، لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل.
4: نعم.
3: وهو نص كما نرى مكثف,
4: هو مكثف وبالفعل,
3: ويمكن للقارئ أن ينفذ إليه من موضوعه إذا أراد, من صوره البعيدة الغريبة إلى حد ما هي القريبة البعيدة في ذاتي الآن بالفعل, ويمكن أيضا أن ينفذ إليه من منظور الإيقاع في ذلك, ويمكن أن يزاوج بين القوتين,
4: نعم,
3: بين القوتين الإيقاعية والموضوعاتية أو المضمونية.
4: هو سيمونسف حينما يعني نتأمل هذه القصيدة نقرأها ونعيد قراءتها لا يمكن أن نغفل أبدا عن جانب الإيقاعي, لسبب بسيط هو أن الشاعر تخيل لها عنوانا إيقاعيا, سوناتا,
3: سوناتا,
4: وهذا يحيل على بنية إيقاعية, يعني كأن الهم الإيقاعي
3: كان وجهنا
4: إلى, وجهنا إلى هذه الوجهة,
3: وهو في الحقيقة المدخل الأسلم في قراءة الشعر. المدخل الإيقاعي هو دائما المدخل الحقيقي, لأن الشعر ما هو الشعر بإجازة, هو الكلام موقع,
4: موقع, نعم,
3: الكلمة موقع, هذا هو الشعر,
4: نعم,
3: فليمكن أن تنفذ إلى الشعر وتترك جانبا,
4: نعم,
3: الإيقاع بالمعنى العروضي وبالمعنى الميشونيكي,
4: يعني بكل المعاني,
3: أي معنى بالفعل,
4: ولكن على شرط أن يكون معنى يعني أن يكون مفهوميا, أن يكون الخطاب مفهوميا وأن لا يكون كلاما,
3: وخاصة في القصائد مثل هذه, يعني الشعر يلزمك,
4: طبعا
3: لا يمكن أن تقول هو لا يلزمك, عنوانه يلزم وبنية نصه تلزم أيضا بهذه القراءة الإيقاعية. فالنصوص اللآلة إذن هي نصوص, احنا قرأنا نصوص النثري, نحن في الحقيقة
4: لم نقصرها على
3: لا نحتكم إلى أذواقنا فقط, بل أيضا نحن نتقبل كل هذه النصوص بشرط أن يتوفر فيها حد من الكتابة, لا شك في ذلك, خاصة كل ما تعلق الأمر بالنص الشعري.
4: ما أود أن ألفت أيضا الانتباه إليه هو طبعا سونيتا لها بنية إيقاعية مخصوصة, يعني هي في العادة تشتمل على 4 مقاطع, وهذه المقاطع يعني تكون المقطع الأول مشتملا على 4 أبيات, وكذلك الثاني ثم الثالث والرابع على 3 أبيات, وأحيانا مثلا في هذا في هذه السونيتا هو عكس فجعل المقطع الثالث 4 أسطر وجعل المقطع الأخير 2 سطر. وطبعا ثمة بنية يعني بنية خاصة بالتقفية واضحة هنا في قليل والرحيل سيمونسف, ثم في آخر كل سطر من مقطع نخيل ثم القتيل قليل. لكن ما أود لفت الانتباه إليه أكثر وهو الذي تقصده في ظني محمود درويش, الأسطر هنا سيمونسف ليست أسطرا مكتملة تركيبا, لنلاحظ أن محمود درويش رغم أنه يقفي فلم يجعل التقفية نهاية للمعنى. لنلاحظ السطر الثاني يقول في البداية: لعلك حين تديرين ظلك للنهر لا تطلبين من النهر. إذن أولا السطر الأول لم يكن مكتملا دلاليا لأنه من النهر غير الغموض, هو متصل بالسطر الذي يليه,
3: يعني يمكن أن يواصل الكتابة
4: ولكنه تعمد هذا. ثم لنلاحظ وضع نقطة وجعل بداية الجملة في السطر في نصف السطر الثاني: هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل. لنلاحظ أن التسكين المتصل بالقافية جاء في وسط جملة لم تكتمل, لأن خريف قليل يعني هو مبتدأ مؤخر, يعني هناك خبر مقدم خريف قليل ويتبعه النعت يرش على ذكر الأيل, بمعنى أن محمود درويش الإيقاع هنا رغم حضوره وحضور علاماته القائمة على تقطيع الجمل إلى أسطر وعلى تقفية بعض الأسطر, إلا أنه أخرج, إلا أن الإيقاع لم يكن طاغيا, يعني لم يكن طاغيا ولم يجعل الوقفة الإيقاعية وقفة دلالية أيضا. هناك لأنه إذا لم يكن تكون هناك قافية ماذا نقول؟ هناك خريف قليل يرش على ذكر الأيل,
3: هي في الظاهر قافية ولكن في الحقيقة لا تنهض بوظيفة القافية في الشعرية القديمة,
4: نعم,
3: لأنه هنا هذا لا يمكن أن تجده في الشعر القديم إلا نادرا, ربما تجده في صنف من المعاضلة ربما, نعم, ربما, ولكن لا يمكن أن تجد هناك خريف قليل يرش, لا
4: تجيش,
3: لا يمكن.
4: هذا
3: إذن هذا يجعلنا نقرأ هذه الإيقاعات وهذه التقفية من منظور آخر,
4: الأمر المختلف
3: مختلف فهلا شك
4: في لنلاحظ المنصف أن هذا أن هذه الملاحظة وأن هذه الظاهرة كررها درويش في المقطع الثاني. فماذا فعل في المقطع الثاني؟ قال غموضك ضرب الحليب نقطة غباء، يعني مثل ما وضع نقطة في السطر الثاني من المقطع الأول وضع أيضا نقطة في السطر الأول من المقطع الثاني. غموضك ضرب الحليب غبار كواكب لسم لها وليل غموضك

0: تعبيرات الكلمات يمكن للقارئ أو المتقبل أو السامع أن ينفذ منها إلى المعنى المقصود. هي كلمات تعبيرات تتمثلها المخيلة، ولكن هنا المخيلة ولو كان في الوقت فسحة، وسنعود ربما إلى بعض الصور، لا تعني ضرورة المخيل وتمثلات المخيلة، لا ينبغي أن تلتبس بالأشياء المخيلة. لاحظ هنا القصيدة كأنها فتح أفق لنوع مما نسميه عادة البويم أوبجيكتيف. لاحظ لعلك حين تديرين ظلك إلى النهر، إذن هو افتتح قصيدته بصورة هذه المرأة التي لا نعرف عنها شيئا، هذه الغريبة.
1: نعم.
0: قد تكون فلسطينية وغير فلسطينية، نحن لا نبحث في علاقات محمود درويش النسوية. إذن تدين ظلك، ولكن فيما بعد لعلك حين تديرين ظلك لي تمنحين المجاز وقائع معنى لما سوف يحدث عما قليل. إذن تلاحظ كيف أنه عرف كيف يفتتح.
1: صحيح.
0: ولم ينسى كيف يفتح، معنى لم ينسى هذه
1: الفاتحة. نعم.
0: لم ينسى، وإنما ظل يبني حتى عرف كيف يقفل قصيدته. إذن هذا ما نسميه عادة نقول هو المخيلة التي تفتح أفق لما نسميه موضوعية القصيدة، فتح أفق للكلمات.
1: نعم.
0: من حيث هي أشياء مرئية، كلها أشياء مرئية، الظل، النهر، الذكر الأيل، الغيمة الشاردة، بالفعل هذا كلها معنى أنه اشتغال بالمرئي، اشتغال بالمرئي بأشياء مرئية يضفي عليها الشاعر هيئة أو صورة أو يختزلها في ما نسميه الشام في رسم خيالي. وهذا الرسم يمكن أن يذكي حدس القارئ، ويذكي أيضا إدراكه، يمكن أن يذكي أيضا الإدراك وما إلى ذلك، مما لو كما قلت يستطيع أي منا أن يكتب فيه معنى وأن يقرأ مثل هذه النصوص في الحب خارج القضية الفلسطينية
1: طبعا
0: بمعزل بملأ. لا ينبغي، لا ينبغي أن تلتبس إلا إذا أردت أن تلوي عنق النص. صحيح هناك إشارة ما تركت لنا من فتات الرحيل، واضح هذه نبرة فلسطينية، يمكن معنى
1: ولا يمكن نبرة من ذاكرته،
0: نبرة ولكن من ربال، ولكن ليست كما هو مثلا في بين ريتا وعيوني بندقية وما إلى ذلك من نصوص أخرى ملتزمة لمحمود درويش. إذن هذه التجارب التي خاضها محمود درويش، وأنا دائما أقول أنه خاضها بدءا من آخر قصيدتي عن الحصار في بيروت، ثم الهدهد، خاصة الهدهد، وأذكر أني قلت له ذلك أيضا مع كنا محمد الغزي وذكر ذلك في غير هذه الحصة، ثم بعد ذلك في دواوينه الأخرى المتعاقبة. على بدأ محمود درويش بالفعل يكتب هذه التجارب المتميزة، وبدأ نستمع إلى صوت آخر
1: مختلف.
0: نعم. تماما.
1: نعم. صحيح.
0: مختلف تماما.
2: سأقطع هذا الطريق، سأقطع هذا الطريق الطويل الطويل الطويل إلى آخره، وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل، فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني، وصف النخيل يدل على ما يغيب، سأعبر صف النخيل. أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب؟ سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل. تضيق بنا الأرض أو لا تضيق، سنقطع هذا الطريق الطويل إلى آخر القوس، فلتتوتر خطانا سهاما. أكنا هنا منذ وقت قليل؟ وعما قليل سنبلغ سهم النهاية. دارت بنا الريح، دارت، فماذا تقول؟ أقول سأقطع هذا الطريق الطويل إلى آخري وإلى آخري، وأرمي كثيرا من الورد في النهر قبل الوصول إلى وردة

0: من النصوص الأخرى الجميلة سلمنصف، أحب أن أقرأ نصه في الصفحة 20 بعد 100، أنا وجميل بثينة، لأنه كما يذكر كما هو واضح من عنوانه هو يستحضر يستدعي شاعرا وشخصية أو يستدعي زوجا شهيرا.
1: وهو وجميل هو من شعراء الحب الكبار وليس شعر غزل. جميل جميل هو شعر حب بالمعنى العميق للكلمة.
0: نعم يستدعيه ويستدعي أيضا بعض النصوص. يقول كبرنا أنا وجميل بثينة كل على حدة في زمانين مختلفين، هو الوقت يفعل ما تفعل الشمس والريح، يسقلنا ثم يقتلنا حينما يحمل العقل عاطفة القلب أو عندما يبلغ القلب حكمته. يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة؟ تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين، وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها. هي أم تلك صورتها؟ إنها هي يا صاحبي، دمها لحمها واسمها لا زمان لها، ربما استوقفتني غدا في الطريق إلى أمسها. هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغاني؟ هذا وظفه لاحقا. هي لا تحبك أنت، تحب مجازك أو شيء كهذا.
1: هو في الحقيقة هي قراءة أدونيس. سأذكر سأقرأ سأعلق على هذه القصة.
0: هل أحبتك أم أعجبتها استعارتها في أغانيك؟ لؤلؤة كلما حدقت في لياليك، وغرورقت أشرقت قمرا قلبه حجر. يا جميل هو الحب يا صاحبي، موتنا المنتقى، عابر يتزوج من عابر مطلقا، لا نهاية لي لا بداية لي، لا بثينة لي أو أنا لبثينة. هذا هو الحب يا صاحبي، ليتني كنت أصغر مني 20 بابا، لكان الهواء خفيفا علي، وصورتها الجانبية في الليل أوضح من شامة فوق سرتها. هل هممت بها يا جميل على عكس ما قال عنك الرواة وهمت بك؟ تزوجتها وهززنا السماء نوع من الحوار. تزوجتها وهززنا السماء فسالت حليبا على خبزنا، كلما جئتها فتحت جسدي زهرة زهرة وأراق غدي، خمره قطرة قطرة في أباريقها. هل خلقت لها يا جميل وتبقى لها؟ أمرت وعلمت لا شأن لي بوجود المراق كماء على جلدها العنبي، ولا شأن لي بالخلود الذي سوف يتبعنا ككلاب الرعاة، فما أنا إلا كما خلقتني بثينة. هل تشرح الحب لي يا جميل لأحفظه فكرة فكرة؟ أعرف الناس بالحب أكثرهم حيرة، فاحترق لا لتعرف نفسك لكن لتشعل ليل بثينة. أعلى من الليل طار جميل وكسر عكازتيه ومال على أذني هامسا، إن رأيت بثينة في امرأة غيرها فاجعل الموت يا صاحبي صاحبا، وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية.
1: نعم. جميل بالفعل. على كل معنى هذا النص،
0: أنت ذكرت أنه يذكر
1: بالفعل معنى هذا النص الدنيا. ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أخفف من اللغة من المصطلحات المفهومية. هذا النص كيف أقرأه؟ هذا أنا أقرأه أولا في ضوء قصيدة جميل المعروفة تقول بثينة لما رأت فنونا من الشعر الأحمر. أنا لا أزال أحفظ من هذه الأبيات. كبرت جميل وأودى الشباب، فقلت بثينة ألا فاقصري، صغيران مربعنا واحد ألا تذكرين؟ بلى فاذكري، وإذ أنا أغيد غض الشباب أجر رداء على المئزر، وأنت كلؤلؤة المرزبان. وذكر اللؤلؤة واضح، بماء شبابك لم تعصري، حتى يقول صغيران مربعنا واحد، فكيف كبرت ولم تكبري.
0: نعم.
1: معنى مشهورة. إذن هذا النص يقرأ في هذا المستوى، معنى بعبارة أخرى كأن هناك ثلاثة مستويات في تمثل هذا النص. أولا مستوى المثال اللي هو عادة أهل الفلسفة كما قلت وخفف من اللغة المفهومية يسموه مستوى الماهية، معنى الأشياء المادية مثل ما ينبغي أن تكون عليه مثال. إذن بثينة هنا بثينة المثال التي لا تكبر، إذن هي المرأة الإله إذا أردنا لو استقبل هي العبارة، هي المرأة الخالقة عند محي الدين بن عربي
0: هي تكبر
1: لكنها فكيف كبرت ولم تكبر. إذن هذا مثال يمكن أن تقرأ القصيدة في هذا المستوى، يمكن أن تقرأ في مستوى الأشياء التي المولدة أو يستخدم أهل الفلسفة المؤذتة من الذات، معنى في علاقتها بالذات، معنى تحتاج إلى علة كما يقول لتلتحق بالوجود. إذن هنا يجب أن تقرأ في علاقة محمود درويش بهذه المرأة، بهذه المرأة الغريبة التي لا نعرف عنها شيئا. هي ليست بثينة، هي بثينة أخرى
0: طبعا.
1: ومحمود درويش ليس قناعا لجميل، وإنما هو محمود درويش قناعا هو قناع لنفسه. ثم كذلك يسمي البعض مستوى المظهر، ما تظهره الصورة المرسومة وما إلى ذلك، مما كما قلت مما لا أستطيع أن أخوض فيه كثيرا لأن هذا قد يثقل على المستمعين. ولكن المزية هنا هو أن النص يجمع في لوحة واحدة ما يشبه قصيدة الحب أو الجمال المشتت في الطبيعة، معنى كانوا يجمعه في لوحة واحدة، تقرأ الغريبة وبثينة وتقرأ جميل وتقرأ محمود درويش، معنى كأن النص في الحقيقة معنى لا يعبأ بهذه الحجب المزدلة بين الأمكنة والأزمنة، معنى لا شك بين الجميع. ونقلق في قلقنا في زمان ليس زمان
0: طبعا،
1: معنى هناك حجب كثيفة من الزمان والمكان بين محمود درويش وجميل بثينة
0: هو الوقت.
1: ولكن هذا الجميل هو في النص الشعري أنه بالفعل لا يعبأ بهذه الحجب، معنى وهناك خيط ناظم ما لا أدري كيف ينسجه محمود درويش، ولكن لا شك هذا نص كتابي، لا شك أنه استغرق منه وقت. هذه النصوص ليست نصوصا مرتبة، هذه نصوص تكتب، يعني أنه قرأ جميل جيدا وقرأ ما كتب عن جميل، لأن النص أنا أيضا أحدث فيه أشتم فيه رائحة أدونيس في الثابت والمتحول. أدونيس كتب نصا جميلا نثريا في تعليقه على قصيدة تقول بثينة، ويقول أن جميل بثينة في الحقيقة يذكر الاستعارة ويذكر أنه مشغول بحب بثينة عن بثينة نفسه بلغة الصوفية، يعني مشغول عنك بحبك وما إلى ذلك. ما إذن واضح هنا أن محمود درويش يكتب هذه القصيدة في ضوء قراءاته، وهذا حقه لا شك في ذلك، في ضوء قراءته ولا شك في ضوء ربما تجربته أيضا، تجربة تخصه وإن كنا لا نعرف عنها الكثير. أنا أعرف عنها لكن لا أصرح بها لأني أعرفه من أصدقائه الأقربين بتبعت لها، ولكن هذا لا نقول لأن ما علاقة هذه أشياء تخص الشعر، وكان محمود درويش يتعفف عن ذكرها. هو نعم. مثل كل الناس، فألهمها فجورها وتقواها، له أشياءه الخاصة والتي هو في الشعر كما ترى هو كأنه هو يتجنب دائما، هو من حق الشعر أن لا يصرح، معناه هو الشعر عادة الشعر يقول الغامض لأن الكلام يقتضي الغموض، ويقول الواضح لأن النص قد يقتضي أحيانا الوضوح. ولكن تحس هناك أن الشعر بالفعل يتحيل على اللغة باللغة، وكأنه يخرج بنا في منعرجات من التعابير الاستعارية التي تحتاج قراءتها إلى كثير من الصبر وكثيرا من التأني.
0: هو كما تفضلت بالذكر رأس المنصف، هذه القصيدة هي في الحقيقة نوع من الحوار الناشئ عن تلك القصيدة، عن النص الذي تفضلت بقراءته، لأنه يعني في البدء النص يفتتح بالمزاوجة بينه وبين جميل، كبرنا أنا وجميل أنا، ثم لاحقا في مقطع ثاني
1: لماذا قال كبر العفو؟ لأنه جميل فكيف كبرت إذن أخذ البيت الأخير،
0: قلت لك هو
1: اشتغل على القفلة وقعد كان يعيد كتابة القصيدة
0: تماما، هو نص متولد عن نص سابق، لهذا في المقطع الثاني
1: ولكن بذكاء
0: في المقطع الثاني يقول يا جميل أتكبر مثلك مثلي مثلك ومثلي المقصود يعني الواو حذفت لأن العروض يعني. يا جميل أتكبر مثلك مثلي بثينة، أتكبر بثينة مثلي ومثلي، فجوابه تكبر يا صاحبي عكس عكس
1: أي ولكنني عكس أقول لا تكبر أي صحيح
0: إيه عكس ما قاله جميل جميل في القصيدة.
1: فكيف كبر
0: أي ولم تك
1: هو لي كبرة فيها كبرة وكبرة وكبرة أنا نفسي أحيانا تلتبس عليه
0: هو هو هو
1: فيها ثلاثة مستويات مختلفة
0: إذا كان بالمعنى
1: بمعنى الكبر كبرية
0: بمعنى العمر
1: وبمعنى العمر
0: إذا كان بمعنى العمر أتكبروا
1: أتكبروا مش تكبروا
0: أتكبروا و... وفي الماضي كبيرة
1: هي فيها كبيرة وكبرة وكبورة على كل اللي نقول في هذه أما فيها ثلاثة
0: نعم هيك صحيح
1: وال...
0: صحيح.
1: والمعاني مختلفة
0: قلت إذن ماذا كان جواب جميل في هذه القصيدة كان جوابه على عكس حديثه في قصيدته يقول جميل في نص أو ما الذي أنطقه درويش أنطق درويش نص جميل تكبر يا صاحبي خارج القلب في نظر الآخرين وفي داخلي تستحم الغزالة في نبعها المتدفق من ذاتها
1: المتدفق.
0: يعني أعاد صياغة القول جميل صياغة المعاصرة حينما يتحدث عن تستحم الغزالة في دم هذا لا يمكن أن يكون
1: أيوة المتدفق حديثة. من ذاتها تصبح على كل أنا ديما كان محمود درويش نحن نحبه ونفتقده ولكن دائما هناك في بنية القصيدة أحيانا ما يمكن أن يؤاب بالفعل المتدفق من ذاتها ما هو المشكل في الصورة هنا هو المشكل نبع المتدفق ولكن من ذاتها تصبح كأنها جملة معنى المزج بين التجريدي لأنه هو شاعر يكتب الأشياء المرئية ولكن عندما تصبح من ذاتها تغيم القصيدة وربما لا تجد لها تفسيرا إلا من منظور آخر أنه منظور التفكر معنى كأن الشعر يجرد هنا معنى كأنه بدأ يفكر في الحب من منظور تجريدي خالص وعادة الشعر عندما ينحو منحا التجريد منحا تجريديا يجب أن يحذر دائما معنى الشعر طبعا يصبح من ذاتها من نفسها وما إلى ذلك نبع المتدفق من ذاتها هو ليس أن تذكره من ذاتها لا أدري على كل لأنك يمكن هذا ربما من كيتشية الشعر العربي الحديث بالفعل يعني أحيانا الغموض أو الذي لا سند له من النص
0: لا هي الصورة واضحة ولكن فيها إضافة يعني هو لو سمح لو في نبع المتدفق
1: خاصة أن القصيدة لا تسوغ مثل هذا التجريد والبنية هو بنية قصيدته لا تسوغ مثل هذا التجريد ولكن هذا محمود درويش يفعله كما لا بحر في البحر الذي لا بحر له طبعا هي تذكر بالمتنبي هنيئا لك العيد الذي
0: أنت
1: عيد عيد العيد بحر البحر لكن عند المتنبي لها سند منطقي من النص أنت عيد العيد لها سند طبعا لا أريد أن لكن معنى الصورة ليست بهذا الغموض البحر الذي لا بحر له
0: نعم.
1: على كل هذه قضايا لغوية شعرية يمكن أن تطرح معنى تثيرها مثل هذه نعم. النصوص التي تحتاج أيضا إلى نوعا من التأني في التعامل معها معنى النصوص اللآلة ليس النص كله لؤلؤة من أوله إلى آخره وإنما الإنشائية تتفاوت مراتب في النص الواحد عند كل الشعراء
0: هو تماما هذا ما أردت أن أقوله هو صعب أن تجد شعرا صافيا من ألف إلى يدي
1: صعب
0: هذا يحتاج إلى يعني دائما ثمة
1: إذا أردت وصل ملاحظاتك اللي سأقرأ مقاطع أخرى من قبل أن يستغرق
0: نعم أنا أحب أن ألفت الانتباه أيضا إلى يعني تشبيه في غاية في الطرافة في آخر القصيدة حينما يقول تلألأ وتلألأ هنالك في اسم بثينة كالنون في القافية شبه اسم بثينة بالنون في القافية أن النون هي الغنة
1: صحيح هو دائما وحتى في محمود درويش استعمل في قصائد أخرى عن القدس كن فيكون النون القرآنية التي تتكرر ولها شأن بالفعل
0: طبعا
1: وتذكر له قصيدة لا أحفظها ولكن عرف كيف يستخدم فيها الفاصلة القرآنية القرآنية كيف حولها إلى قافية
0: وثم سلمونزف النون في القافية تذكرنا ب قصائد عصمان لبشار لجرير يعني العين تعشق قبل الأذن
1: وما إلى ذلك نعم.
0: فثمة أو قصيدة ابن زيدون النونية أضحى التنائي بديلا
1: أن محمود درويش ما ينبغي التنبه إليه وبالفعل هو الشاعر يكتب الموزون ويكتب التفعيلة، ولكن ليس شعر عروضي. محمود درويش شاعر يعرف الإيقاع حقا ويتتبعه وهو متمرس.
0: نعم صحيح
1: أنا أعرفه جيدا، دحبور وكل هؤلاء، أدونيس، سعد يوسف، كل هؤلاء الشعراء الذين يكتبون قصيدة تفعيلة لا يكتبونها لأنها قصيدة تفعيلة هكذا،
0: لا طبعا
1: هم يعرفون هذه الإيقاعات ويعرفون كيف يشتغلون بها. على كل إذا أردت نقرأ من أرض الغريبة أرض السكينة، هذه الصفحة 53 من سرير الغريبة. في مثلك أرض على حافة الأرض مأهولة بك أو بغيابك، لا أعرف الأغنيات التي تجهشين بها وأنا سائر في ضبابك، فلتكن الأرض ما تومئين إليه وما تفعلين. جنوبية لا تكف عن الدوران على نفسها وعليك، لها موعدان قصيران حول السماء شتاء وصيف، وأما الربيع وأطواره فهو شأنك وحدك، قومي إلى أية امرأة فيك تنتشر المارغريتا على كل نافذة في المدينة. ولاح تفعلين هو المدينة بالفعل. مذهبة مثل صيف الأمير الصغير، وأما الخريف وتأويله ذهبا متعبا فهو شأني أنا، حين أطعم طير الكنائس خبزي وأنسى وأنت تسيرين بين التماثيل حرية الحجر المرمري وأتبع رائحة المندرين إلى آخر القصيدة. لا فائدة في أن أقرأها كلها، ولكن تلاحظ بالفعل كيف أن البنية الإيقاعية بنية محكمة كما لاحظنا في كل هذه هذا الكتاب الشعري. ولكن لاحظ هنا كيف أن الشعر ينأى عن التجريد. لا تلاحظ أن هناك صور غريبة ولكن لا يوجد تجريد. سائر في ضبابك، الأرض ما تومئين، جنوبية لا تكف، المارغريت، أسماء الأشياء. إذن محمود درويش هذا أحيانا عندما يجرد بالفعل نرتبك قليلا. صحيح. وأحيانا في بعض قصائده يذهب هكذا كأن لا أدري، أو يمكن أي شاعر يمكن أن تخونه ربيطة العقد في النص. أي شاعر هذا يقع لكل كبار الشعراء، فلا بد إذن من الإشارة إلى هذه الملاحظة. معنى بالفعل معنى ما أردت فقط أن أقول هنا هو معنى المسموعات، معنى كيف تجري ديما نقولها المسموعات من الأسماع مجرى المرئيات من البصر، ولكن ليس بالشعرية القديمة، لأن وأنا سائر في ضبابك ليس في ضباب المدينة، في ضباب امرأة. ضباب امرأة إذن تصبح هذا ضباب من نوع آخر مختلف.
0: نعم صحيح
1: بالفعل. معنى لو قلت سائر في ضبابك وتعرف أن تعود على المدينة أو الطبيعة أو لا أدري أو الطريق، لها شأن آخر مختلف. ولكن في ضبابك أنت أي أو على حافة الأرض، في مثلك أرض على حافة الأرض مأهولة بك أو بغيابك. على كل بالفعل لحظة ما أنا ما أردت أن نبينه سلمادي عندما تخيرنا هذه المجموعة هو أن محمود درويش ينبغي ألا يقرأ في ضوء القضية الفلسطينية دائما، لأن بهذا نظلمه. هو نفسه كان يقول ذلك، كان يقول أن الذين يريدون أحيانا أن يغمزوا مش كلهم يقول ويتنقصوا شعريته يحصرونه في أنه شاعر قضية. هو شاعر قضية لا شك في ذلك، ولكن هو أكبر من قضيته أيضا. محمود درويش فلسطين، محمود درويش هي فلسطين أخرى، فلسطين الشعر، بل ربما هو أتاح بشعره لفلسطين أن تكون ظاهرة كونية ما لم يتحوا النضال الفلسطيني دائما للأسف. ولكن الشعر دائما يقدر بالفعل، هذه مقدورة الشعر، معنى كيف أن الشعر بالفعل معنى فلسطين تلقي بظلالها في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. صحيح. على الأقل في عالمنا اليوم المعاصر.
2: لعلنا لم نفترق أبدا. أتعرفني؟ بكى الولد الذي ضيعته. لم نفترق لكننا لن نلتقي أبدا. وأغلق موجتين صغيرتين على ذراعيه وحلق عاليا. خذ النعاس وخبئيني في الرواية والمساء العاطفي، وخبئيني تحت إحدى النخلتين وعلميني الشعر. قد أتعلم التجوال في أنحاء هومر، قد أضيف إلى الحكاية وصف عكا. أقدم المدن الجميلة، أجمل المدن القديمة، علبة حجرية، يتحرك الأحياء والأموات في صلصالها كخلية النحل السجين، ويضربون عن الزهور ويسألون البحر عن باب الطوارئ كلما اشتد الحصار. وعلميني الشعر، قد تحتاج بنت ما إلى أغنية لبعيدها. خذني ولو قصرا إليك، وضع منامي في يديك، ويذهبان إلى الصدى متعانقين كأنني زوجت ظبيا شاردا لغزالة، وفتحت أبواب الكنيسة للحمام. وعلميني الشعر، من غزلت قميص الصوف وانتظرت أمام الباب أولى بالحديث عن المدى وبخيبة الأمل. المحارب لم يعد أو لن يعود، فلست أنت من انتظر.
0: لا أحب سي المنصف أن تنتهي هذه الحصة دون أن أقرأ ولو مقاطع من نص من أشهر نصوص سرير الغريبة، وهو معروف أيضا وأنشده في محافل عديدة.
1: هذه بعد مدرسة
0: بعنوان درس من كما سطر.
1: هذه جميل، هذا نص جميل في سرير الغريبة. نعم. بالفعل.
0: بكأس الشراب المرصع باللاز ورد تضرها، على بركة الماء حول المساء وزهر الكولوم ينتظرها، بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها، بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها، بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها، بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها، برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها، ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها، وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها، ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها، لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها، لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها، لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها، وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب انتظرها، وقدم لها الماء قبل النبيذ، ولا تتطلع إلى توأمي حجل النائمين على صدرها وانتظرها، ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها، تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها، ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها، إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.
1: هذه من معروفة. نعم. هذه القصيدة. نعم. والتي اشتهرت أكثر ربما في سرير الغريبة.
0: نعم.
1: سرير
0: الغريبة في عمل في شغل حقيقي بالفعل. إيقاعي وتخيلي.
1: يعني هو محمود روش الحقيقة هو أيضاً. كل كتاب من كتبه الشعرية هو دائما يضيف إلى تجربته، يحاول. نعم. أن يضيف وأن. نعم. يتدارك،
0: لا يكرر
1: لا يكرر. نعم. بالفعل يحاول أن يضيف، ودائما هو حتى عندما يكون هناك نقص، هو النقص هو دائما كما يقال هو الرجاء فيما لا يأتي.
0: نعم.
1: معنى كل قصيدة نكتبها هي دائما ناقصة بالضرورة، ناقصة ضرورة،
0: لكن
1: لماذا نستأنف الكتاب؟ إذن. نعم. عندما نستأنف نكتب نصا آخر نسد. صحيح. نقصا، ولكن دائما هناك. نعم. رجاء فيما لا يأتي. الشعر هكذا دائما.
0: نعم.
1: وربما ذلك هو اللي سماه لزابيل دو لابويزي، معنى دوافع
0: دواعي.
1: نعم. دواعي الشعر. إذن دائما إذن تحية وسلام لروح محمود درويش، بروحه ولهذا الشعر الذي نفتقده. نعم. دائما ونتذكره، نحن نتذكره دائما، وليس في. نعم. ذكرى رحيله فقط، ولكن أردنا أن تكون أن نحيي هذه التحية من تونس التي أحبها أيضا وكتب فيها. وربما بعض طلبتنا يكتب عن تجربة محمود درويش وعما كتبه في تونس، يمكن أن تكون موضوع رسالة ماجستير على الأقل. إذن بهذا ننهي مستمعينا الكرام حصتنا النصوص اللآلة، فلكم جزيل الشكر.
0: إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.
3: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم المستمعين أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. موعد جديد يجمعنا بكم اليوم في الصالون الثقافي لينطلق معكم الآن ويتواصل كالعادة حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكل أوفيائنا ولكل مستمعينا اللي اختاروا أنهم يرافقونا في هذا اللقاء المباشر كالعادة مع جملة الاستضافات والمواعيد والفقرات والأنغام أيضا اللي نهديوها لكل أوفيائنا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات الفهم في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا في تونس ومن خارج تونس زيدا على الموقع www.radiokulturel.an. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية وبقية المحامل الرقمية الأخرى أيضا، تلقوا فيها كل التفاصيل الخاصة بالأخبار بالمواعيد الثقافية في تونس وخارج تونس بمختلف الاستضافات مع مبدعينا ومثقفينا في مختلف برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء اللي بعد شوية باش نحتفي فيه بإصدار جديد، آخر إصدار لضيفتنا، رواية موجهة لليافعين بعنوان حراس حدود الحياة. نحكيه بأكثر تفاصيل على تجربتها في عالم الكتابة وكذلك على هذا العمل الأخير للكاتبة نجاة نوار في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. وربما يعني في جزء كبير اليوم مصادفة لأنه بش يكون حديثنا في جانب كبير على أدب الطفل وأدب اليافعين، لأنه أيضا بالإضافة إلى حديثنا على هذا الإصدار الأول لضيفتنا، فإنه أيضا بش يكون عنا لقاء للحديث على ملتقى هو أيضا يهتم بالأدب الطفل وأدب اليافعين في كل مرة من خلال مختلف المواضيع اللي يختاروها ضيوفنا للحديث حول هذه الكتابات. باش يكون معنا ضيفنا الكاتب نور الدين بن مبكر للحديث على هذا الملتقى، وخاصة مش نحكيه على المسابقة زادة اللي نجموا يشاركوا فيها الكتاب وتاخذوا أكثر تفاصيل معاه في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي. أيضا مش نحكيه على موسم ثقافي جديد لبيت السرد لهذا الفضاء الذي يواصل مساره بنجاح، يزمنا نقولوها الكلمة هذه لأنه على 3 سنوات تواصل نشاط النادي، ومن خلال الاستضافات، من خلال المواضيع، من خلال القضايا المطروحة في كل موسم ثقافي جديد، عودة جديدة للنشاط النادي من خلال استضافتنا للكاتبة والناقدة هيام الفرشيشي المشرفة على النادي. نحكي معها على هذه العودة، على هذا الموسم الثقافي الجديد، ربما الصورة العامة لعودة نشاطه واستمرارية نشاطه خاصة، وأيضا نعطيكم فكرة على اللقاء الافتتاحي اللي باش يكون ضمن هذا النشاط بأكثر تفاصيل معها. بالإضافة كما قلت لبقية الفقرات الأخرى، بقية المتابعات، تابعونا حتى لإسبانيا في هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي لأمنهوكم منصف المرايح ونادي حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.

التكوين الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين. ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي. وكما ذكرت لكم في تقديم هذا اللقاء، سنحتفي بتجربة ضيفتنا في كتاباتها في عوالم الكتابة بالنسبة لها، وخاصة مع إصدارها الأخير اللي هو رواية موجهة لليافعين حراس حدود الحياة. نحكي عليها بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا، سعيدة بحضورها معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، الكاتبة نجاة نوار. مساء النور، أهلا وسهلا بك نجاة. ألو، مساء النور نجاة، نعرفش كنت تسمع فينا ولا لا. ألو، مساء النور. نذكر ضيفتنا الكاتبة نجاة نوار للحديث على كتاباتها، على تجربتها الإبداعية، وخاصة على روايتها الأخيرة حراس حدود الحياة. نجاة تسمع فيا؟
1: وي نسمع فيك.
0: مرحبا، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا،
0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، شكرا للجميع، شكرا لهذه الاستضافة.
0: مرحبا،
1: مرحبا بكل مستمعي راديو تونس الثقافية، شكرا لهذه الإطلالة.
0: مرحبا، يعيشك
1: أن تكون يعني أنم وقتا جميلا مع ضيوف.
0: يعيشك، شكرا لك. ضيفتنا الكاتبة نجاة نوار، نحكيه على تجربتك الإبداعية، نحكيه بعد شوية على آخر إصداراتك اللي هي رواية موجهة لليافعين بعنوان حراس حدود الحياة، بموضوع قديش مهم اليوم أنه نحكيه فيه، على نحكيه فيه للأطفال ولليافعين. ربما فيه جانب توعوي، فيه جانب إنساني، خلينا نقول، وهذا قلته نحكيه فيه شوي آخر وقت نص الحديث على الرواية. أنت بالأساس مربية واهتممتي بالكتابة، وعندك الكثير من المشاركات والجوائز في العديد الملتقيات الأدبية، وكذلك تكتبين الشعر والقصة والمقالة النقدية والرواية. في رصيدك قبل هذه الرواية مجموعة قصصية بعنوان بقعة حلم، وكذلك أيضا ديوان شعري شراع إلى ضفة المعنى. هذا التنوع في الكتابة وفي التجربة بالنسبة ليك نجاة، إلى أي مدى هو مهم بالنسبة للكاتب أنه يخوض مختلف هذه التجارب الأدبية المختلفة في علاقة بكتاباته، عندما يكتب الشعر، يكتب القصة، يكتب الرواية، يكتب للطفل واليافع، ويكتب أيضا المقالة النقدية؟
1: حقيقة يعني الكتاب كانت نتيجة طبيعية للقراءات المتنوعة، يعني هنا العلاقة يعني كانت متينة بين ما أقرأه وما أكتبه. يعني كنت ولفترة طويلة يعني ركمت يعني عدة قراءات ومطالعات متنوعة في الرواية والقصة والشعر. وحقيقة يعني الكتاب
0: نجيت
1: نتيجة طبيعية لما قرأته ولما طالعته. البداية كانت في كتابة القصة القصيرة والنصوص الشعرية القصيرة بشكل مقتطفات يعني قصيرة. ثم تطورت التجربة ووجدت أن يعني الاشتغال على القصة القصيرة يعني كان يعني خلي أقول يعني أفادتني يعني عدة مشاركات في ملتقيات للقصة القصيرة، في ملتقيات فقهية وملتقيات

0: افتراضية
1: مهم.
0: وشاركت في مسابقات.
1: مهم. نجيت
0: ألو،
1: نسمع فيك. ألو،
0: عافية.
1: أي نسمع فيك. ضيفتنا الكاتبة نجيت نوار كانت تحاول تبقى في بلاصة حتى من
0: يعني
1: يكون فيها الصوت
0: كانت
1: واضح. أي
0: الكتابة يعني كما قلت يعني نتيجة لما طلعته،
1: نعم،
0: ثم يعني جاء الإصدار الأول في سنة 2000 و
1: 21. هل فما مشكل في الصوت ضيفتنا نجاة نوار؟ تسمع فيا نجاة؟ كانت تحاول تبدل البلاصة اللي انت فيها.
0: الصوت ضعيف وارتفع.
1: اه بالضبط، خاطر مانيش نسمع فيك مليح. كانت تحاول تغير المكان اللي انت فيه
0: ايه
1: حتى
0: لحظة
1: يكون
0: بصحتي.
1: صوتك واضح اكثر.
0: اذا ينجم نعطيك رقم اخر يعني تطلبين عليه.
1: ما يصيرش،
0: باي.
1: هو توا نسمع فيك احنا مليح نجاة. اذا كان عاود قص الصوت توا نعاود نطلبوك على رقم اخر ونواصلوا. خلينا نواصلوا في الحديث على تجربتك وعلى هاته الكتابات. وانت قلت كان اول اصدار هو مجموعة قصصية بقعة حلم، كان هذا سنة 2021. اللقاء الاول للكاتبة نجاة نوار الان مع القارئ، كيف اشتغلت عليه حتى ربما تكون الصورة كما أرادت أن توصلها نجاة نوار للقارئ من خلال تراكم التجربة ومن خلال تعدد الكتابات أيضا؟
0: بالفعل يعني هي دائما أقول أن الكتابة يعني
1: نعم،
0: القراءة هي قراءة حرة، دائما فعل القراءة هو فعل حر، يعني أختار وأنتقي ما أريد وما أشتهي من النصوص لقراءتها وللاطلاع عليها، لكن الكتابة يعني مسؤولية، خاصة الكتابة للطفل ولليافع. يعني
1: صحيح.
0: قبل أن أخوض غمار الكتابة لليافعين اطلعت على عدد لا بأس به من الأعمال، وحاولت أن أكون يعني أواكب آخر ما يصدر، والكتب خاصة الروايات.
1: نجيت به ناخذ فاصل.
0: مارست التعليم الابتدائي،
1: مهم.
0: اشتغلت يعني لفترة على الأعمال الفائزة بجائزة مصطفى عزوز مثلا
1: اي
0: مع الأطفال سنة سادسة ابتدائي،
1: مهم.
0: يعني اشتغلت لفترة في فترة الكورونا يعني وما
1: مهم.
0: بعدها، خاصة
1: نعم
0: ذلك الحيز الزمني الذي كان شاغرا بالنسبة للأطفال
1: مهم.
0: في تلك الفترة،
1: نعم
0: واستغلت الفرصة أني أطلع على تلك الأعمال وبترون يعني، وقرأتها وأعدت القراءة حتى يعني أفهم يعني طريقة الكتابة
1: كتابة.
0: لليافعين،
1: نعم
0: التوجهات،
1: نعم
0: اللغة،
1: نعم
0: الأهداف، المرامي، المقاصد، وهذا يعني طبيعي أن يعني أن أرجعت يعني الكتابة في فترة إلى فترة لاحقة، وحين كتبت يعني منذ
1: ايه
0: سنتين وأنا أكتب روايات اليافعين، ربما أجلت النشر قليلا إلى هذه السنة 2026
1: نعم
0: لنشر هذه الرواية الأولى.
1: نعم
0: يعني أشتغل على فكرة ربما وتناول جديد
1: اي
0: لم أجده ربما، ولا يعني يمكن أن يكون التطرق إليه بطريقة مختلفة،
1: نعم
0: فحاولت يعني، وكانت هذه الرواية إيكولوجية، خلي أقول
1: اي
0: الرواية دي
1: نعم
0: فيها يعني اشتغال كبير على التيمة على الموضوع،
1: نعم
0: وهو يعني
1: قبل ما نفصل الحديث على الرواية كما قلت ربما عندها هذا الطابع الإيكولوجي، وانت تحدثتي منذ قليل على ربما خصوصية الكتابة للطفل ولليافع، وقبل أن يكون هذا الإصدار الأول اشتغلت نجاة نوار على خصوصية هذه الكتابة وتجارب ربما كتاب آخرين في عديد الأعمال، وكانت عندك يعني كتابات نقدية أو مقالات يعني تدرس بعض هذه الكتابات. إلى أي مدى حاولت ربما التقيد بمختلف الملاحظات أو الأفكار اللي يعني خذيتهم من مختلف الأعمال الأدبية، وخاصة ربما التي توجت بجوائز وهي موجهة للأطفال ولليافعين، حتى يمكن تكون ضمان ربما بين ظفرين لنجاح التجربة ونجاح الرواية؟
0: نعم، خاصة كان التركيز يعني على اللغة أول حاجة، يعني لغة الأعمال الموجهة للطفل، موجهة للطفل وليافع، يجب أن تكون يعني لغة يسيرة، لغة مبسطة، يعني سهلة التركيب. وهذا يعني إضافة إلى أنها يجب أن تحتوي يعني بعض التركيب يعني التي تمنح الإضافة وتثري الزاد اللغوي للطفل. يعني حاولت يعني، وأنا قبل ذلك كما أشرت نشرت يعني مجموعة قصصية للكبار، اللغة مختلفة تماما. صحيح. حين أكتب للكبار يعني ليست هي اللغة للأطفال ولليافعين. هذا أولا يعني اللغة، ثم ثانيا مستوى البنية القصصية، يعني حاولت أن يكون فيها التشويق، فيها المغامرة، يعني الأطفال واليافعين يحبون ذلك، يعني الجذب، يعني حاولت أن أجذبهم بطريقة يعني كيف أقول، يعني طريقة جميلة ومشوقة. يحبون الأطفال يحبون التشويق والإثارة والمغامرة. حاولت أن تكون هناك مغامرة، وهناك انتقال في المكان، وهناك يعني أزمات تعترض الأبطال، ويحاولون التغلب عليها وإيجاد الحلول. يعني هذه يعني اثنين، يعني البنية أو الحبكة. ثلاثة يعني عدم الإطالة. يعني اليافع اليوم يعني والطفل اليوم يمل بسرعة، فحاولت أن يكون يعني العمل موجزا. بكل يعني هذه الرواية لا تتجاوز 70 صفحة أو 65 صفحة فيها بعض الصور أيضا، صور بالألوان حتى تكون يعني مثيرة ومحفزة. حاولت يعني كيف أقول، بنية الجمل، التركيب، كلها يعني حاولت أنها تكون كما يعني كما وجدت وكما اطلعت في الأعمال التي طلعتها الموجهة
1: لليافعي. رواية أنت اخترت لها عنوان حراس حدود الحياة، مش بغموض، ولكن ربما خاصة بجمالية هذا العنوان اللي يهزنا للعديد من الأفاق، خلينا نقول طبعا بعد نحكيه عليه هذا العنوان. هذه الرواية، ويمكن نمشيه للموضوع وللعالم اللي انت اخترت انك تحكي فيه في هذه الرواية، بأبطال ربما من عالم الحيوان زادة اللي عبروا على مأساتهم في هذه الرواية، بهذا الإطار المكاني اللي هو يأثر أيضا في الشخصيات وفي الحكاية. واختارت يعني نجاة نوار أن يكون العمل حول كما قلت أنت رواية إيكولوجية وبحث عن الحلول يمكن لإنقاذ الطبيعة بما فيها من بحر، من صحراء، من غابة، من هذه الظل السوداء كما جاء في يعني قراءة لهذه الرواية. وما شدني زاد عنوان للكاتبة من رملة سهام سلمى، قالت حين يصبح الأدب حارسا للوجود. ربما من هنا كان اختيارك أن تكون الرواية في هذا الإطار، يعني في علاقة بالبيئة وهذا الجانب المهم اللي يمكن اليوم ضروري أن نتحدث فيه على للأطفال واليافعين.
0: أنا كما قلت قبل قليل، يعني القلم بالنسبة لي هو مسؤولية، والكتابة يعني هي قبل أن تكون هواية وقبل أن تكون يعني هي هاجس، وهو يعني مسؤولية. هذا القلم الذي أردت أن أمسكه وأن أكتب به خاصة لهذا الشريحة يجب أن يكون حذرا حريصا على بذر يعني كل ما هو جميل، على الإشارة إلى كل ما يهدد هذا الوطن. حتى يعني ونحن نربي الناشئة نربي فيهم حب التعلق بهذا الوطن، نربي فيهم نخوة الاعتزاز بهذا الوطن والانتماء إلى أرضه، حتى يصبحوا حراس أيضا لهذه الحدود. الحدود يعني في معناها الشامل وفي أفقها الشامل هي كل ما يحفظ الحياة في هذه الأرض. اخترت يعني وري كما قلت تونسية 100%، وقد تقرأ يعني في قراءات أخرى هي تشمل الإنسان في هذا الكون. للحياة حدود، يعني حدود دنيا هي حق الإنسان في بيئة نظيفة، حقه في الغذاء، حقه في التعليم، حقه في الصحة، حقه يعني لدي هذه عديد الحقوق
1: للإنسان.
0: للحيوان واخترت أنا أن تكون الشخصيات كائنات صامتة،
1: أي.
0: واخترت أن ينطق القلم وأن أنطق قلمي يعني على لسانهم حتى يتكلموا عن مآسيهم وما يعانونه. هذه الكائنات كائنات مسالمة، اخترتها أيضا يعني ربما باشتغال، هذه كائنات مهددة بالانقراض وليست يعني هذه الكائنات مهددة بالانقراض، واخترتها من بيئات مختلفة في مناطق مختلفة من البلاد التونسية، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. هذه الكائنات الصامتة المسالمة المسكينة تحيا في بيئتها وتتعرض إلى ما تتعرض إليه من يعني اعتداءات. هذه الاعتداءات في موطنها يعني يأتي إليها الإنسان، عفوا بين ضفرين أثرت إليها الظلال السوداء لينغص عليها حياتها في بيئتها، يبتك موطنها، زحف العمراني، هناك مشاكل الاصطياد، الرعي العشوائي، الحرائق أيضا. ونحن قبل يعني أيام
1: كنا نعيش يعني
0: نعاني من الحرائق في غابات الشمال الغربي. ويعني الإشارة هي الذكية أن هذه الحيوانات وعلى صغرها وعلى ضعفها وعلى أنها يعني صامتة لا تتكلم لكنها لم تستسلم، بل حاولت أن تجد الحل وانتقلت يعني. وهذا الانتقال هو يعني اشتغال آخر على الجغرافيا التونسية، هذا الانتقال من بيئة إلى بيئة، من ولاية إلى ولاية، كان يعني ضمنته لوحات وصفية لجمال هذه البلاد التونسية، جمال الشواطئ، الواحات، الغابات، الصحاري، الكثبان، يعني صبغة الجليد، هذه يعني المقاطع الوصفية يعني هي يعني دون أن ينتبه الطفل وهو يقرأ النص يعجب بذلك الجمال وتتعزز لديه يعني هذا الجمال، يجب أن نحفظه وأن نحميه. هذه الكائنات أيضا حملت الرسالة، كل كائن حمل الرسالة إلى الكائن الآخر يطلب منه يعني العون والمساعدة، ربما يتعلم منها الطفل أنه يعني لا يستسلم، يجب أن يبحث عن الحلول. يعني في النهاية يعني ربما الإنسان أو طفل ما ربما يقول مثلا أنه عندما يرى تلوث في مكان ما، تلوث الشواطئ في جابس مثلا وبقايا النفايات الكيميائية أو حرائق في الشمال الغربي، يقول هذا في منطقة بعيدة يعني وأنا في أمان، لكنه ليس بمأمن، لكنه لن يكون في مأمن. وهكذا فكرت الحيوانات أن يعني ما يمس الجزء يمس الكل، وهذه يعني تيمة أخرى ويعني هدف آخر يعني بعيد المدى يصل إليه يعني التلميذ أو الطالب أو القارئ الصغير اليافع وهو يقرأ هذا العمل، حين يصل إلى نهايته سيكتشف أن معنى ما يهدد الجزء يهدد الكل، وأن الفرد يجب أن يكون يعني أن ينضوي ضمن المجموعة من الجماعة حتى يجد الحلول لكل مشاكل التي يعاني منها هذه الأماكن والتي تهدد كل الحيوان وتهدد الإنسان.
1: تهدد يعني الطبيعة في مختلف يعني تجلياتها، وربما هذا المهم في الاشتغال على يعني على هذا الموضوع في الرواية حراس حدود الحياة. ويمكن أنت اخترت تجسيد خلينا نقوله صوت الطبيعة الصامت، التعبير عن وجع البيئة، عن وجع الطبيعة. اليوم إلى أي مدى بالنسبة لك مهم وضروري أنه الكاتب يهتم بمثل هذه القضايا في كتاباته الموجهة للأطفال واليافعين حتى يخلق عندهم هذا الوعي وهذا الإحساس بالآخر والإحساس بالطبيعة؟ كما قلت أنت، ما يمس الفرد يمس الكل في النهاية.
0: أكيد هي برأيي يعني هذه يعني هذا التوجه مهم جدا يعني خاصة يعني الطفل اليوم هو لا ينأى عما يحدث وتأتيه المعلومات من هاتفه، من شاشته، في بيته، في غرفته، تأتيه المعلومات يعني بغطها وسمينها، هو يرى ويشاهد في الأخبار، يرى هذه الحرائق، يرى التلوث، يرى
1: نجات
0: يعني هو
1: مرة أخرى بعود ضاع صوت ضيفتنا الكاتبة نجات نوار. عشان كنت تسمع فيها نجات؟ كنت تحاول ترجع للمكان اللي انت كنت فيه؟ كان صوتك واضح اكثر. انقطعت المكالمه مع ضيفتنا الكاتبه نجاه نوار للحديث على اصدارها الاخير حراس حدود الحياه في هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا. ناخذ فاصل صغير في انتظار انه نعاودوا نتصلوا بضيفتنا الكاتبه نجاه نوار الحديث على مجموعتها ورواية، هي رواية موجهة ليافعين بعنوان حراس حدود الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. نرجع لضيفتنا الكاتبة نجاة نوار في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي لنواصل الحديث على رواية حراس حدود الحياة، الرواية الموجهة لليافعين. نجاة تسمع فينا؟
0: وي نسمع فيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا.
0: عذرا يعني على الانقطاع،
1: ميسيرش.
0: أعود يعني لأجيب عن آخر سؤال، وقلت أني يعني هذه، هل أرى أن هذه المواضيع مهمة؟ أنا أراها مهمة ومهمة جدا. يعني على الكاتب اليوم أن يلفت نظر إليها وأن يسلط عليها الأضواء. أكيد الطريقة يعني يجب أن تكون طريقة ذكية ومدروسة، يعني الطفل يمل من التلقين. يجب أن يعني الاشتغال على الطريقة، يعني هنا ليس بالضرورة ماذا أكتب بل كيف أكتب، كيف. يعني أكتب المعلومة موجودة، كيف نجعله يعني ينتبه إلى ذلك بطريقة يعني ذكية. كما قلت يعني الطفل ليس بمعزل عما يحدث، المعلومات تأتي يعني وبضغطة زر على جهازه.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: يرى كل ما يقع، ربما في فترة لاحقة كما قلت، في فترة سابقة ونحن حين كنا صغارا كنا نكتفي يعني بروايات الخيال وروايات يعني بعيدة عن عوالم الكبار ومشاكلهم ومشاغلهم. أما اليوم يعني ونحن كنا بمعزل، يعني ربما حتى في التلفزة كانت هناك يعني أوقات مخصصة لبرامج الأطفال،
1: صحيح.
0: ثم تأتي الأخبار وبرامج الكبار. اليوم الطفل يعني بجهازه الصغير في غرفته، تأتي إليه الأخبار، تأتي إليه يعني متنوعة كما قلت، يعني ربما فيها ما هو سليم وما يناسب سنه، وربما فيها ما لا يناسب سنه. يعني هو تأتي إليه هذه المشاغل والمشاكل لعقله الصغير. يجب أن نحاول أن نبسط هذه المعلومات، خاصة كما قلت أنا أردتها أن تكون يعني تونسية 100%. ذكرت الأماكن، ذكرت الأسماء، يعني هي الطفل أولا يحب الحيوانات، الطفل يعني لذلك جعلت الشخصيات حيوانات، ولم كان بالإمكان يعني أن أجعل الشخصية مثلا أطفال ويتعاطفون مع مشاكل الحيوان، لكن لا، أردت أن تكون الحيوانات تنطق من ذواتها حتى يتمثل الطفل يعني مشاغلها مشاكلها يعني بطريقة سلسة. حين يقف مثلا الفنك وهو ينظر بحزن إلى صغاره المديونة في أقفاص، يعني ينتقل إليه نوعا ما ذلك الشعور. هكذا حاولت يعني أن تكون المشاغل والمشاكل أوصلها إليه بطريقة يعني مبسطة قليلا تناسب سنه كما قلت لأجعله يحس وأضعه في الإطار. يعني نحن نعيش في بيئة جميلة متنوعة ثرية فيها الجبال فيها الغابات والصحاري والسباخ. هذه البيئة الجميلة والثرية المتنوعة بكل لوحاتها الطبيعية وبكل حيواناتها وبكل خيراتها التي تزخر بها تعاني بعض المشاكل علينا أن ننتبه إليها ولا ندع يعني تتمادى حتى نحفظ ذلك الجمال نحفظ الحياة.
1: نعم، وحتى يعي الطفل أو اليافع بأنه جمالية هذه البيئة وأهميتها أيضا، فإنه أصبحت هشة ربما من وراء تدخلات الإنسان، وضروري اليوم أن يكون هناك توعية للأطفال ولليافعين بمدى أهميتها وأيضا مدى أهمية المحافظة عليها زادة، لأنه كما ذكرنا في البداية هو التعبير عن وجع البيئة أو تجسيد صوت الطبيعة الصامت، هو مهم اليوم أنه يتحدث عليه الكاتب وأن يكون هو لسان هذه الطبيعة حتى يقرب الصورة أكثر للطفل ولليافع. وانت اخترت يعني عنوان لهذه الرواية حراس حدود الحياة، بأي معنى ربما لهنا نمشيه في العنوان نجات؟ هل هم الحيوان هو الذي سيكون حارس؟ هل هو الإنسان؟ شنو حبيت توصل لهذا القارئ اليافع من خلال اختيار هذا العنوان كما قلت الحقيقة بجماليته وبأبعاده أيضا؟
0: أكيد هو العنوان فيه عدة قراءات،
1: نعم.
0: كل كلمة منه كل كلمة يعني فيها تأويلات كثيرة للحراس، يعني معان وللحياة معان وللحدود أيضا. واشتغل عليه كما قلت الناقد يعني صديق شوقي أصليعي في دراسة حول هذه السينيائيات العلامات يعني في العنوان ودلالاتها. أيضا الصديقة سهام سلمة من فلسطين يعني، وكان هذا يعني منذ في أوائل شهر أوت يعني في خلال حفل التوقيع قدموا يعني قراءات متنوعة حقيقة يعني أضافت كثيرا إلى النص ومعنى عدة إضاءات متنوعة وثرية. في الحقيقة يعني أردت أن يكون العنوان جاذبا، وتناقشنا قليلا أنا والصديقة الناشرة نجيب بوغندا، وبالمناسبة أوجه إليها
1: طبعا
0: التحية.
1: نعم، ودار ياسين للنشر. نعم،
0: الصديقة نجيبة يعني أعجبت كثيرا بالرواية وآمنت بها وهي لا تزال مخطوط، وشجعتني وحفزتني على النشر وتابعت معي مراحل يعني الإنجاز خطوة بخطوة حتى خرج العمل يعني في تلك الصورة. وتناقشنا حول العنوان، قالت لماذا لا تحدثي كلمة مثلا دعيها مثلا حراس الحياة أو حدود الحياة. يعني تركناها يعني في البداية كلمتين فقط، ثم قلت هاي خلينا يعني وجدت أن كل كلمة هي مهمة وكل كلمة تحمل علامة وتحمل رمزا، ووقع الاتفاق في النهاية أن نتركها كما هو. في الحراسة يعني معنى الأمن والأمان، هناك يعني وهناك معنى المسؤولية أن يكون الشخص مسؤولا عن أن وفي الحدود فاصل بين ما يمنح الحياة وما يهددها، هناك دائما من يقف هناك سيكون مسؤولا، سيقف بين الحدود الفاصلة بين بين الأمن وبين ما يهدد الحياة وبين الخطر. خلي أقول يعني من يقف على الحدود كالجندي ذلك الذي يحرس حدود الوطن من كل الغزوات. وفي الحياة معنى الحياة يعني بكل اتساعها بكل خضرتها بكل ألقها بكل ما تحمله. يعني الطفل حين يقرأ هذه الكلمات كل كلمة سيذهب ذهنه إلى تفسير معين، والقراءة قراءات يعني خلال النص خطوة بخطوة سيكتشف في كل ملاحظة في كل فصل من فصول هذه الرواية أن الحراس الحقيقيين يعني في طور التكون والتشكل. يعني هم في البداية هناك حيوانات ثم تم الاستعانة بالإنسان وفي النهاية سيكون القارئ هو الحارس. هو سيحرس الفكرة وسيحرس الحلم بأن تكون البيئة نظيفة كما نشتهي، بأن تكون سليمة، بأن تكون الأرض يعني خالية من كل أعداء الحياة.
1: جميل التعبير. حراس حدود الحياة، رواية لليافعين بإمضاء الكاتبة نجاة نوار، إن شاء الله بالتوفيق لك. نذكروا أنه هي رواية عن دار ياسين للنشر، موجودة في المكتبات الرواية بالنسبة اللي يسمعوا فينا ويحبوا يطلعوا على هذا العمل.
0: أكيد نعم. موجودة في المكتبات
1: نعم. بإمضاء الكاتبة نجاة نوار، إن شاء الله بالتوفيق لك في هذا العمل نجاة في هذه الرواية بالنجاح، وأيضا في بقية الكتابات الأخرى والمسار الإبداعي للكاتبة نجاة نوار. نلتقي دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك نجاة.
0: شكرا
1: لك وإلى اللقاء، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازال مواصل معكم الرحلة حتى حدود الساعة 8 مساء. بعد شوية الموعد يكون مع مكتبة الثقافية، ثم لنا عودة لنواصل مع بقية الضيوف في هذا الموعد المباشر معكم من الصالون الثقافي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان تاريخ النهب الاستعماري لمصر من الحملة الفرنسية 1898 إلى الاحتلال البريطاني 1882، وهو من تأليف المؤرخ الإنجليزي جون مارلو وترجمة المؤرخ المصري الدكتور عبد العظيم رمضان، وقد صدر في 384 صفحة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 1976. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإنجليزية فتم نشرها سنة 1974 بلندن تحت عنوان نهب المصريين، وتضمن هذا الكتاب 12 فصلا بالإضافة إلى مقدمة المترجم الذي أكد القيمة العلمية للكتاب ومقدمة المؤلف الذي له عدة أعمال أخرى في التاريخ الحديث لمصر، وقد عرف بكتابته الموثقة وروح الإنصاف والنزاهة التي تسود أحكامه التاريخية. وقد تركزت اهتمامات هذا الكتاب على النواحي الاقتصادية والمالية، إذ لم يتناول الكاتب البحث ميادين الحرب والعمليات العسكرية، وإنما تطرق إلى صالونات رجال المال والأعمال وتحركات الدبلوماسيين والمحامين والممولين والمهندسين، وكأنه يروي قصة التغلغل السلمي وليس وقائع غزو مسلح ليفسر كيفية الاستيلاء تدريجيا على بلد وصفه بأنه كان مجردا من الدفاع عن نفسه وواقعا فعليا تحت سيطرة الأوروبيين والأجانب الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات وامتيازات غير عادية. وإن كان هذا البلد متخلفا تقنيا فقد كان غنيا زراعيا، ويسكنه وفق تعبير الكاتب شعب وديع يخضع لحكم استبدادي من قبل حكام غير مصريين أغوتهم وفق تعبيره شراك الغرب بالتوازي مع علاقة التبعية السياسية التي كانت تربط مصر بالدولة العثمانية الواقعة بدورها في القرن 19 ضحية لنفس عملية الاستغلال الأوروبي. وتمحور الفصل الأول من كتاب حول جذور النفوذ الأوروبي بمصر، وأرجعها المؤلف إلى حملة نابليون بونابرت سنة 1798، معتبرا أن إدخال آلة الطباعة مع الغزو الفرنسي الذي لم يدم أكثر من 3 سنوات كان مؤشرا لانتهاء ما أسماه العزلة المصرية، إلى جانب لجنة العلوم والفنون التي انتظمت في إطار الحملة الفرنسية وآلت إلى المجمع المصري الذي اعتنى بتنمية ونشر المعارف المتعلقة بمصر. وكان خلاصة أعماله كتاب وصف مصر الذي صدرت مجلداته بباريس بين 1809 و1829، وهد هذا الاهتمام بعلم المصريات إلى قيام سوق كبيرة للآثار المصرية القديمة لتلبية حاجات المتاحف الأوروبية وجميع الآثار. وكانت تلك في نظر الكاتب من أولى عمليات النهب الذي تعرضت له مصر في ظل حكومة مصرية متسامحة لم تكن تدرك قيمة وفائدة لفائف البرد وصناديق المومياوات والمسلات وغيرها. وفي أثناء ذلك كان اهتمام محمد علي باشا حاكم مصر منصبا على إنشاء جيش قوي وسطول بحري، كما لجأ للخبرات الأوروبية لزيادة الانتاج الزراعي وتنويعه ليصبح القطن أهم محصول مصري للتصدير بتطبيق أحدث الأساليب الهندسية الأوروبية، ودفع إلى إحداث مصانع الغزل والنسيج وتكوين فنيين شبان مصريين كما هو الشأن بالنسبة للكوادر الإدارية والطبية وغيرها في مدارس فرنسية. ولاحظ الكاتب أن الأوضاع تغيرت بعد سنة 1841 مع تجريد محمد علي من قواته العسكرية والبحرية ومن الأراضي التي كانت تحت نفوذه خارج مصر والتي أصبحت مستباحة للمصالح الأوروبية المالية والتجارية. وفي هذا السياق ركز جون مارلو في الفصل الثاني من الكتاب على مسألة قناة السويس ليبين الأهمية الاستراتيجية لمصر كطريق للهند، وكيف تحول مشروع قناة السويس إلى أداة للسيطرة الاستعمارية، مبرزا بالخصوص الامتيازات التي حصل عليها مشروع الفرنسي فرديناند دي ليسيبس والضغوط البريطانية لعرقلة المشروع قبل محاولة السيطرة عليه، كما أوضح تداعيات افتتاح القناة سنة 1869 على سيادة مصر التي تحولت إلى نقطة عبور استراتيجية تهم جميع القوى الكبرى. وخصص المؤلف فصل الثالث من الكتاب لدراسة الامتيازات الأجنبية باعتبارها الآلية القانونية الأساسية للنهب الاستعماري، إذ منحت الأوروبيين حصانة قضائية من المحاكم المصرية وعفايات ضريبية وجمركية وحرية التملك والإقامة دون قيود. وفي الفصل الرابع من الكتاب تطرق الكاتب للغزو التجاري والمالي، معتبرا أن اتفاقية المعاهدة التجارية لسنة 1838 فتحت الأسواق المصرية أمام البضائع البريطانية وأدت إلى تراجع الصناعة المصرية إزاء المنافسة غير المتكافئة، مع سيطرة البنوك الأجنبية على التمويل والائتمان وتغلغل رأس المال الأوروبي في مشاريع البنية التحتية والأراضي الزراعية. وحظي الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر من 1863 إلى 1879 باهتمام المؤلف في عدة فصول من الكتاب، وبنبرة نقدية شديدة وصفه بالمضارب الذي غامر بمستقبل مصر في سبيل مشاريعه الطموحة الضخمة وسياسته التوسعية الإفريقية في مقابل الاقتراض الخارجي المفرط الذي أرهق الخزانة المصرية وجعل من الديون المصرية أداة للضغط السياسي من قبل الدائنين لينتهي به الأمر إلى العزل تحت ضغط القوى الأوروبية إثر مساعيه الاستقلال عن السلطنة العثمانية وإعلان الإفلاس سنة 1876 وتعيين لجنة الديون والرقابة المالية المزدوجة على الميزانية المصرية من بريطانيا وفرنسا. وفي الفصول الأخيرة من الكتاب تناول المؤلف الدرس الأحداث التي قادت إلى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882 مبينا كيف تحولت الأزمة المالية والسياسية إلى ذريعة للتدخل العسكري. وخلص المؤلف في خاتمة كتابه إلى أن الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 لم يكن بداية الاستعمار وإنما كان تتويجا لعمليات نهب استمرت عقودا وجعلت من مصر مستعمرة لأوروبا الغربية حتى قبل أن تدخلها القوات البريطانية. واستند جون مارلو في كتابه المرجعي الهام الموسوم بتاريخ النهب الاستعماري لمصر إلى عدة مصادر وثائقية أهمها الأرشيف البريطاني. قراءة مفيدة للجميع وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجاتنا. تحياتنا لكل أوفيائنا ولكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، وصفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. مازلنا باش نواصلوا في الحديث على أدب الطفل، أدب الموجه لليافعين. أيضا بكري كنا مع تجربة ضيفتنا الكاتبة نجاة نوار، باش نواصلوا مع

0: النافعين. ضيفنا اللي هو أيضا مختص في هذا المجال في الكتابة زاد للأطفال واليافعين وعنده كثير من التتويجات، الكاتب نور الدين بن بكر. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي نور الدين.
1: مساء النور أستاذة ونادية، ومساء النور لكل مستمعي تونس الثقافية ومستمعي الصالون الثقافي.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا سي نور الدين للحديث على هذا الملتقى في دورته الجديدة. قبل ما نمشي للحديث على المسابقة خاصة اللي هي مفتوحة اليوم اللي يحب يشارك في إطار النسخة 17 لهذا الملتقى، باش نواصل معك في نقطة أولى ربما في الحديث على خصوصية هذا الملتقى سي نور الدين، أنه اختار أن يهتم بأدب الطفل واليافعين في اختيار بالنسبة لكم أنتم القائمين على هذه التظاهرة، وأهمية أنه يكون أيضا هذه الملتقيات والمسابقات أيضا التي تختص بهذا المجال.
1: نحن نعلم جدا أن الأطفال هم مستقبل هذه البلاد، نحاول أن نهتم بهم من خلال الأدب، من خلال القصة، نحاول أن نحتويهم ونحتضنهم ونؤطرهم أيضا في هذا المجال. لذلك اخترنا أن تكون أن يكون هذا الملتقى موجه خاصة إليهم، وهم يعني ضيوف الشرف، وهم يعني نجوم هذا الملتقى.
0: نعم.
1: حبينا نحن في الطبعة هذه 17 للملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين أن نهتم بالطبيعة والبيئة من خلال أدب الأطفال واليافعين، وشعارنا هو البيئة في أدب الأطفال واليافعين، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. هذا الملتقى سيكون إن شاء الله في شهر ديسمبر. وتحضيرا لهذا الملتقى أطلقنا هذه المسابقة في القصة.
0: نعم. طبعا قبل ما نحكيه على المسابقة في هذا الإطار سي نور الدين، واختياركم لهذا المحور، وفي كل مرة يعني في كل دورة من دورات الملتقى يكون التركيز على محور محدد، سواء بالنسبة للمسابقة وربما زاد بالنسبة للمداخلات وللضيوف اللي يكونوا حاضرين في كل مرة، كيف ينطلق الاهتمام يعني بمحور الملتقى، أو كيف يتم الاختيار هنا؟
1: نعم، نحن نشتغل على المواضيع الحارقة، وفي السنة الماضية أطلقنا يعني الهوية، أدب الأطفال والهوية الوطنية. هذه السنة اخترنا أن تكون الطبيعة والتمثيل الأدبي للبيئة، باعتبار أن هو ما معنى يعني التمثيل الأدبي للبيئة، هو كيفية أن يجسد الكاتب للطبيعة والمحيط الجغرافي والثقافي داخل هذا النص الأدبي، مثل الرواية وقصة وغير ذلك، بطريقة جمالية ورمزية. يعني تكون الطبيعة لا تكون يعني مجرد يعني ديكور، وإنما تعتبر عنصرا فاعلا يعكس أفكار الإنسان ومشاعره. هذا الموضوع البيئي هو موضوع حارق، ونحن يعني الملتقيات المهتمة بالبيئة على مستوى العالم العربي. يعني إذا كان شفنا الغرب يعني الأدب الأخضر وإلى غير ذلك انطلق في السبعينات، ولكن في الوطن العربي وقع الاهتمام به في السنوات الأخيرة، ويعتبر الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف هو خامس ملتقى على مستوى عربي يهتم بالبيئة. يعني إذا ما في الجزائر مرة يهتموا بالبيئة، يعني إذا ما في المغرب يهتموا بالبيئة، في تونس يعني بخبر السرديات في سوسة اهتم بالبيئة في نعرف أظن في شهر أبريل الفارط، وعنده يعني جانب يعني نص جزء آخر يعني تطبيقي عن الأدب البيئي. وهذه هي هذا هو الملتقى الخامس على مستوى عربي في اللي يختص بالبيئة.
0: نعم. في مستوى اختيار هذا المحور سي نور الدين، نذكر ضيفنا الكاتب نور الدين بن بوبكر مدير الملتقى، في علاقة باختيار هذا المحور الآن بالإضافة إلى المسابقة، يكون ديما فما يعني مداخلات لمختلفة لكتاب في هذا المجال، هل الاختيار يكون لكتاب اهتموا بهذا المحور، أم أنه بصفة عامة يقدمون دراسات أو ورقات يعني علمية خاصة بهذا المحور؟

0: المحور؟
1: ضيوفنا هما نوعان.
0: نعم.
1: هم الكتاب المبدعون الذين كتبوا الأطفال في هذا المجال. وكانت عندك ضيفة نجاة نوار، وستكون هي ضيفتنا بحول الله إن شاء الله في هذه النسخة في ديسمبر القادم. مثلا الأستاذة الكاتبة جميلة شريف أيضا كتبت الأطفال وكتبت عن البيئة. الأستاذ إبراهيم درغوتي أيضا سيكون ضيفنا لأنه كتب الأطفال وكتب عن البيئة، هي قصص البيئة. وأيضا أيضا هناك الأكاديميون الذين كتبوا دراسات حول البيئة، ولعل أهمهم الدكتور شفيع بالزين الذي تناول هذا الجانب الأدب البيئي، الدكتور رضا الأبيض، الدكتور عبد الباقي جريدي، الدكتور مصطفى رجوان من المغرب أيضا سيكون ضيفنا، الدكتورة مفيدة جلاسي. هذا بعض ضيوفنا في هذا الملتقى إن شاء الله. يعني هو هنالك يعني أفضل من تحدث عن البيئة سواء إبداعا أو نقدا.
0: جميل. وحتى يتم تدارس يعني مختلف القضايا المطروحة يعني في هذا المجال في علاقة بأدب الطفل واليافعين، وخاصة في علاقة بالبيئة أيضا. وانتم اخترتوا شعار الدورة الجديدة، الدورة 17، البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. هل ضروري أنه يكون موجود هذا البعد التربوي في هذا الأدب الموجه للأطفال واليافعين عندما يهتم بالبيئة، أم أنه هو مفروض ومطلوب في كل المجالات التي يكتب عنها الكاتب في أدبه الموجه للأطفال واليافعين؟
1: بطبيعة الحال أدب الأطفال هو أدب تعليمي بالأساس، ولكن بطريقة غير مباشرة، يعني ليس بطريقة فجأة أو بطريقة بطريقة يعني القلم والصبورة كما أقول دائما. هي تكون هذه الكتابة بإطار يعني قصة جميلة تشد القارئ، مشوقة، فيها جانب تعليمي، يعني نعطي المعلومات بطريقة سلسة وطريقة يتقبلها الطفل ولا يحس أنه بصدد تقبل بالمعلومات. يعني هنا الطفل تعجبها الروايات والقصة التي يتحدث عنها الكاتب، ونمرر هذا الجانب التعليمي. لأنه لازم تكون عندنا جانب تعليمي سواء كتبنا عن الطبيعة أو كتبنا في مجالات أخرى، في حب الوطن أو في التسامح والقيم الكونية التي نعرفها كلنا من التسامح وحب الآخر وقبول الآخر والحب وإلى غير ذلك.
0: نمشيوا لربما جانب مهم في هذا الملتقى اللي هو المسابقة، اللي هي تكون موجودة في كل الدورات في علاقة بمحور الدورة الجديدة للملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين.
1: هو هذه مسابقة مفتوحة لكل أبنائنا في داخل التراب الوطن في تونس العزيز علينا. على شرط أن لا يتجاوز سن المشاركة 17 سنة 31 ديسمبر 2026. هذا هو الشرط الأول، لأن نحن موجه للأطفال اليافعين. بالنسبة إلى من تجاوز 18 سنة هذا يعني عندهم مجالات أخرى يعني ومسابقات أخرى. أيضا من شرط من شروط هذه المسابقة أن يكون النص مكتوبا محررا باللغة العربية الفصحى أو بالفرنسية أو باللغة الإنجليزية. نحن منفتحين على اللغات،
0: اللغات يعني الأخرى،
1: بكل يعني إبداعات أطفالنا بكل اللغات. أيضا أن يكون هذا النص منسوبا إلى شخص واحد ومبتكرا، لا يجب أن يكون مقتبسا ولا يجب أن يكون مترجما، ولا يجب أيضا يجب أن لا يكون قد حصل على جائزة أدبية داخل تونس أو خارجها. هذا يعني شرط آخر. أن يكون هذا النص نطلب أن يكون مرقونا في ثلاث مظاهر دون أن يذكر الاسم، يعني الهناء للشفافية. نحن نتعامل مع نص ولا نتعامل مع اسم كاتبه. أيضا أن لا يتجاوز عدد كلمات هذا النص 900 كلمة، يعني أربع صفحات كأقصى حد. أيضا أن نحن الإبداع حر، والكاتب يجب أن يكون حرا في كتابة ما يجيش في خاطره. ولذلك نحن يعني لم نفرض موضوعا بعينه في هذه المشاركة، يعني لا يتقيد يعني بموضوع محدد، يعني يكتب بكل حرية الطفل. أيضا نحن نطلب أن يعني أن يكون أن تودع هذه تكتب هذه النصوص في يعني بالذكاء البشري وليس الذكاء الاصطناعي. يعني نحن هذه معضلة أنه لاحظوا عند الكبير والصغير، عند الكتاب الكبار وعند الكتاب الصغار، هنالك من يستعين بالذكاء الاصطناعي لتحرير النص. نحن نطلب من أطفالنا أنهم باش يكونوا يبتعدوا عن هذه المشكلة وأن يحرروا نصوصهم بطريقة بشرية بعيدة عن كل تقنيات الذكاء الاصطناعي وهذه البرامج التي يستعينون بها. أيضا يعني لا يحق للمشارك أن يطالب بإعادة استرجاع نصه. هذا يعني رصدنا جوائز هامة الأطفال، يعني إذا كان نقول نحن الأطفال يعني تعتبر هامة. وستكون هنالك وهذه تجربة قمنا بها السنة الماضية وسنقوم بها السنة هذه السنة، وهي تجربة رائدة أن يكون من بين أعضاء لجنة التقييم يكون طفل للأطفال وطفل لليافعين. يعني هنا الطفل عن الطفل القانون، الطفل هو من يفهم نص الطفل ربما يفهمه أكثر من الكبير. لذلك اخترنا أن يكون في لجنة التقييم طفل، يعني تجربة رائدة نجحت في السنة الماضية. ونريد أن نعيد الكرة ربما بأسماء جديدة هذه السنة. ويعني بدأت يعني ملامح لجنة التقييم تظهر لنا، وإن شاء الله باش يكونوا في لجنة التقييم يعني أطفال.
0: كيفاش تختاروهم الأطفال هذوما سي نور الدين؟
1: أولا الأطفال باش يلزم يكونوا متميزين، يعني هم كتاب جيدين بل كل شيء، يعني ثم حصول على الجوائز، يعني ربما يعني وهذا يعني إذا كان يحصل على الجوائز رغم هم يعني أطفال متميزين يعني وينقدون. وأنا جربت اللي باش تكون إن شاء الله يعني ضيفة جديدة في لجنة التقييم، أعرف أنها صارمة في تقييمها جدا جدا جدا، وإن شاء الله يعني باش تكون يعني متميزة إن شاء الله في لجنة التقييم. وعنصر آخر أيضا سيكون في لجنة التقييم إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا هذا في علاقة بالدورة الجديدة لهذا الملتقى، دورة 17 للملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين الذي ينتظم تحت شعار البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. كما قلت لنا حتى نهاية ديسمبر مازال مفتوح المجال للمشاركة.
1: مفتوح اليوم 5 ديسمبر، وربي نحب أي المراسلة يعني النصوص ترسل إلى العنوان دار الثقافة يوسف بن محمد برديف، الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين، صندوق بريد 106 أرديف 2120 ولاية قفصة. هذا موجود، وبربي نحب نقدم شكري الجزيل جدا جدا جدا للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي دعمتنا لدار الثقافة يوسف بن محمد التي تحتضن هذا اللقاء. وشكر أيضا إلى بيت الرواية اللي هو باش إن شاء الله باش يكون حاضر بمجموعة من الكتاب المتميزين الذين كتبوا الأطفال والذين يعني نشروا الأطفال، الناشرين يعني كتبوا ونشروا ونقدوا النصوص الموجهة للأطفال. يعني شكر جزيل لبيت رواية للأستاذ يونس السلطاني الذي كان متعاونا، وإن شاء الله باش يكونوا معنا لهنا في أرديف إن شاء الله في ديسمبر. القادم.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدورة الجديدة لهذا الملتقى، دورة 17، بالتوفيق أيضا اللي باش يشاركوا في هذه المسابقة ومع بقية الفعاليات الخاصة بالملتقى اللي ينتظم تحت شعار البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي في الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برضيف تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي نور الدين، نشكرك على حضوركم معنا اليوم في لقائنا من الصالون الثقافي. يعيشك، شكرا لك ضيفنا الكاتب، شكرا لك الكاتب نور الدين بن مبكر مدير الملتقى. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. بعد شوية باش يكون لقاءنا وحوارنا مع الكاتبة والناقدة هيام الفرشيشي، كما قلت باش نحكيو على موسم ثقافي جديد لنشاط بيت السرد، في تواصل واستمرارية لنشاط هذا النادي، هذا البيت الذي يحتضن الكثير من الكتاب والمبدعين. التفاصيل معها، ولكن قبل ذلك بما أنه كنا في حديث على مسابقة خاصة بالملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين، ونعرف مع عودة الموسم الثقافي الجديد فإنه هناك عودة للكثير من الأنشطة الثقافية والتظاهرات والملتقيات والمسابقات أيضا في إطار العديد من المهرجانات. باش نمشيو للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزلة ميم، هذه التظاهرة التي تعتبر من بين أبرز التظاهرات الفنية الموسيقية والعريقة أيضا، وهذه التظاهرة التي ستنتظم في نهاية شهر أكتوبر من 28 حتى 31 أكتوبر 2026 بدار ثقافة يوسف التميمي. المشاركة وباب الترشح المشاركة في مسابقات الدورة 28 لهذا المهرجان متواصلة إلى غاية يوم 25 سبتمبر الجاري. المهرجان طبعا فيه ثلاث مسابقات في الأداء الفردي والعزف الفردي ومسابقة الإنتاج الخاص. ضمن هذه المسابقات فإنه تمنح جوائز مالية للفائزين بمختلف المسابقات الخاصة بهذه التظاهرة، طبعا في علاقة بمسابقة العزف الفردي. هذه المسابقة والتي تمنح ضمنها ثلاث جوائز بنفس القيمة المالية، اللي هي القيمة الأولى ب 3000 دينار، والجائزة الثانية قيمتها 2000 دينار، والجائزة الثالثة قيمتها 1000 دينار، وفي كل مسابقة يكون هناك ثلاث جوائز. كما قلت، مسابقة العزف الفردي تمنح ضمنها ثلاث جوائز بنفس القيمة لمسابقة الأداء الفردي، وضمن مسابقة الإنتاج الخاص فإنه بالعكس، يعني يكون فما جائزة واحدة في هذه المسابقة واللي قيمتها 5000 دينار. يعني ثلاثة جوائز هما خاصين فقط بمسابقة الأداء الفردي ومسابقة العزف الفردي. الترشحات للمشاركة في هذه المسابقة تقدم في إطار ملف كامل يضم مطلب الترشح، يحدد المسابقة المراد المشاركة فيها، فيها كذلك تسجيل فيديو لا يتجاوز مدته 5 دقائق. وبالنسبة لمسابقة الإنتاج الخاص يجب أن يتضمن ملف الترشح، الترقيم الموسيقي وكلمات العمل المقترح ضمن المسابقة في هذا الملف، وترسل مطالب الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان واللي هي عنوانها منصة الترشح للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزل تميم. كما قلت، الدورة 28 من هذا المهرجان الوطني للموسيقيين الهواة تنتظم من 28 حتى 31 أكتوبر بدار ثقافة يوسف التميمي، والمشاركات مازال مفتوح المجال فيها إلى غاية يوم 25 سبتمبر ينجموا يشاركوا طبعا اللي يسمعوا فينا من موسيقيين ومن هواة اللي يحبوا يشاركوا في هذه التظاهرة الفنية الموسيقية اللي هي تعتبر فرصة للكثير من المهتمين بهذا المجال المبدعين في هذا المجال. ونعرفوا الكثير من الموسيقيين اللي مروا عبر هذا المهرجان وكما بقية المهرجانات الأخرى اللي تهتم بالهواة، سواء نحكي على المسرحيين ولا نحكي على السينمائيين والآن نحكي على الموسيقيين. فبالتوفيق لكل من اختار أنه يشارك في هذه المسابقة الخاصة بهذا المهرجان. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في توقيت تقريبا 7 مساء ما زال متواصل معكم حتى حدود 8 مساء. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل من اختار أن يواصل معنا هذه الرحلة ونواصل مع الأنغام.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء الخير، مساء النور، تحياتنا لكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. ما زلنا مكملين معكم اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء، باش نواصلوا الرحلة الآن ونواصلوا حديثنا على موسم ثقافي جديد لبيت السرد. هذا الفضاء الذي احتضن على مدى مواسم ثقافية متعددة طبعا مجموعة من الكتاب من المبدعين اللي اختاروا انهم يقدموا اعمالهم، يقدموا ابداعاتهم، يقدموا كتاباتهم في هذا الفضاء الذي احتضنهم على امتداد 11 الموسم. نحكيه الان على الموسم 11 لبيت السرد بدار ثقافة النموذجية ببن عروس اللي تشرف عليه ضيفتنا الكاتبة والناقدة هيام الفرشيشي. مساء النور، أهلا وسهلا بك هيام.
2: ألو، مساء الخير، تحية ليك نادية، تحية إلى كل مستمعين.
1: عايشك، مرحبا بك معنا. نواصلوا معاك اللقاء ونواصلوا معاك الرحلة، زيادة رحلة بيت السرد للموسم 11 لهذا الفضاء. كانت سهلة الاستمرارية هيام؟ نحكيه على الموسم 11 الآن لبيت السرد.
2: نعم، نحن في بيت سرد دخلنا للعشرين الثانية يعني الموسم الحادي عشر.
1: نعم،
2: وبيت سرد كما أشرت منذ قليل هو نادي أدبي ينعقد في دار ثقافة النموذجية.
1: نعم،
2: بابن عروس وله أنشطة شهرية.
1: نعم،
2: إذا طلع من المبدعين ونحاول بين موسم وآخر نجدد في تقديم جلسات بيت السرد.
1: نعم،
2: واخترنا في هذا الموسم أن نستضيف طلة من الأدباء.
1: نعم،
2: كتاب السرد، المجاميع القصصية والروايات كذلك. أن نستضيف أصحاب التجارب يعني السرية صدرت لهم أعمال متعددة.
1: نعم،
2: ونظر في أعمالهم الأدبية الأخيرة خاصة بحضور طلة من النقاد والأدباء كذلك لنقدم هذه الأعمال الأدبية وفي نفس الوقت نناقش يعني هذه الأعمال بحضور الضيف وبحضور مجموعة من الأدباء والمبدعين.
1: نعم، قبل ما نحكيه على اللقاء الافتتاحي لهذا الموسم الجديد، استراتيجية ربما العمل اللي انت اخترت انك تواصل فيها ربما نذكروا بها في علاقة بمختلف اللقاءات اللي تم تقديمها في بيت السرد. هل المواصلة في نفس الفكرة انه يكون كما قلت انت منذ قليل استضافة للكتاب للحديث على اخر اصداراتهم، ايضا ربما في علاقة زادة أنت ديما يكون هناك قضايا أو اختيار أعمال أو عناوين اهتمت بقضايا محددة بمواضيع محددة، كيفاش باش يكون يعني مختلف اللقاءات على امتداد هذا الموسم الثقافي الجديد لبيت السرد؟
2: نعم، هو بالنسبة للمواسم الثقافية السابقة تناولنا العديد من الأشكاليات الأدبية انطلاقا من مدونة أدبية تونسية وخاصة من خلال الأعمال الصادرة أخيرا. يعني كنا نستضيف مجموعة من الأدباء حول موضوع معين حول أشكالية معينة، ثم ارتأينا أن نغير قليلا وأن ننظر في مدونة في أهم الأعمال الأدبية للضيف وانطلاقا انطلاقا من هذه الأعمال أكيد سنتناول العديد من الإشكاليات الفنية والفكرية وموقف كذلك المبدع من العديد من القضايا، سواء كانت قضايا واقعية أو فكرية أو من خلال طريقة الكتابة، إن كان يسعى إلى التسجيل بين وآخر أو إن كان قد انحصر في بوتقة يعني فنية معينة.
1: كان هناك جانب مهم زاد في نشاطكم في بيت السرد وإشرافك على هذا الفضاء، أنه فتحتوا المجال زاد للكتاب الشباب، يعني المبدعين الشباب أنه يلقوا ربما حضور معكم في بيت السرد.
2: عم والله حضر في بيت السرد العديد يعني من الأسماء الشبابية ومن المبدعين الشابين الذين قرأوا نصوصهم أمام مجموعة من الأدباء والنقاد، وكان اللقاء بمثابة ورشة نقدية وبمثابة الاستماع إلى العديد من الملاحظات التي استفادوا منها. أكيد أن الاحتكاك بين المبدع الشاب وبين الأدباء أكيد هذا سيتطور من مسار الكتابة وستتحقق الإفادة.
1: الموسم الجديد لبيت السرد بدار ثقافة نموذجية ببن عروس في نفس الإطار في نفس الفضاء أيضا يواصل النشاط، واللقاء الافتتاحي بش يكون نهار الجمعة 25 سبتمبر 2026.
2: عام اللقاء الافتتاحي سيكون يوم 25 سبتمبر في دار ثقافة ابن عروس على الساعة الثالثة، وسنستضيف الأديب جلال المخ، يعني أول مرة يحضر معنا في بيكسل. حقيقة جلال المخ له العديد من الإصدارات الحديثة، إن كان ذلك على مستوى السرد أو الشعر أو المقاربات النقدية، ولكننا ارتأينا أن نستضيفه بخصوص الأعمال الأدبية بحضور من الأدباء والنقاد من الأعمال التي صدرت أخيرا للضيف جلال المخ، مثلا في الرواية رسالة الأكلين الأخيرة، كتاب رقصة التمثيل، وكذلك كتاب مجموعة قصصية التفاح. وسيحضر في الجلسة كل من الناقد الأستاذ فتحي جوعو، كذلك سيحضر مع الأديب صالح ترابلسي والشاعر الناقد محمد علي حداد، وأكيد باعتباري أنا المشرفة على بيت ستكون لي مقاربة نقدية حول أعمال الضيف.
1: المقاربات النقدية اللي باش يتم تقديمها ولا القراءة في تجربة الأديب جلال المخ ستكون يعني حول مجمل أعماله السردية، أم اخترتوا يعني نماذج محددة ربما كل كاتب باش يقدم دراسة نقدية حولها؟
2: هي تعزيز يعني تنويع المقاربات النقدية. أكيد هذا سيكرس تعدد النقدية وتعدد القراءات، وأكيد سيتلقى كل صاحب مداخلة بموضوع معين وبكتاب معين.
1: هذا بالنسبة للقاء الافتتاحي اللي كما قلنا باش يكون نهار الجمعة 25 سبتمبر لموسم ثقافي في جديد لبيت السرد، يعني في موسمه 11 بدار ثقافة نموذجية ببن عروس. ثم يعني وإحنا حكينا في البداية على ربما فلسفة العمل بالنسبة لك أنت كمشرفة على هذا الفضاء، حتى بقدر تواصل النادي ويعني هذا الفضاء بقدر يعني تواصل التجربة في تنوع ربما هنا هيام. كيف يمكن أن تقدم يعني هيام الفرشيشي بقية اللقاءات الأخرى لبيت السرد وتبقى دائما في نفس إطار المبدأ الأساسي لهذا الفضاء، ولكن أيضا يكون فيه تنوع حتى ما تكونش يعني فما استمرارية لتوجه واحد في هذا الفضاء من موسم ثقافي إلى آخر، من لقاء إلى آخر يكون فما فكرة جديدة ربما أو رؤية جديدة لنشاط بيت السرد؟
2: أكيد، ونحرص على التجديد وعلى البحث عن أفكار جديدة.
1: نعم.
2: وسنحاول يعني حتى في من خلال استضافة الأدباء كذلك أن نركز على أعمال أدباء.
1: نعم.
2: يقبلنا يعني بعيدا عن العاصمة وليس لهم الحدود. نتناول العديد من الأعمال الأدبية التي وصلت إلى بيت السلب من خلال فقرة معينة.
1: نعم.
2: إلى جانب استضافة يعني الضيف الرئيسي.
1: نعم.
2: سننوع بين الأدباء يعني الكبرى
1: واللي في الجهات. نعم. نعم، لأنه هو فضاء مفتوح لهم أيضا وعلى تجاربهم الأدبية والإبداعية. اللقاء شهري في بيت السرد
2: هو لقاء سيكون مع كما أشرت منذ البداية في 15 سبتمبر.
1: هذا بالنسبة للقاء الأول، ولكن دورية اللقاءات في بيت السرد باش تكون شهرية باش تكون أسبوعية؟ كيفاش فكرتوا في الموسم الحالي؟
2: كما قلت منذ البداية لقاءات شهرية ومن الأدباء الذين سنستضيفهم في الجلسات القادمة.
1: نعم.
2: الروائي والقاص محمد عيسى المؤدب، القاصة والروائية حفيظة قارة بيبان. كذلك سيكون لنا لقاء مع روائي عربي.
1: أي.
2: هو الروائي يحيى القيسي من الأردن.
1: جميل، هذا التنوع زاد والانفتاح على تجارب أخرى. نعم، هذه اللقاءات القريبة لبيت السرد، وطبعا على امتداد موسم ثقافي كامل يكون في كل شهر فما لقاء مع كاتب مع مبدع من تونس، ولا كما باش تكون التجربة أيضا مع مبدع من الأردن. وطبعا يتابعوك على صفحتك على الفيسبوك يلقاو تفاصيل كل هذه اللقاءات. في كل مرة أنت يعني يكون هناك حديث على صفحة على لقاءات بيت السرد. نعود نذكر لقاء افتتاحي في موسم 11 كالعادة بدار ثقافة النموذجية ببن عروس، بش يكون نهار الجمعة 25 سبتمبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال، لقاء أدبي مع الأديب جلال المخ. بش يكون هناك طبعا قراءات ومداخلات نقدية حول تجربته مع جملة من الكتاب. الدعوة مفتوحة أكيد اللي يسمعوا فينا. هو
2: شكرا نادي على الدعم وعلى المواكبة المستمرة لأنشطة بيت السرد منذ انطلاقته.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك. الدعوة مفتوحة للي يسمعوا فينا نجم يكونوا حاضرين معكم يتعرفوا على تجربة الكاتب وأيضا على مختلف المداخلات اللي باش يتم تقديمها حول تجربته الأدبية السردية للكاتب الأديب جلال المخ في لقاء الافتتاحي لنشاط بيت السرد بدار ثقافة النموذجية ببن عروس، لتشرف عليه ضيفتنا الكاتبة والناقدة هيام الفرشي. إن شاء الله بالتوفيق ليك هيام. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيتنا 7:21 دقيقة. نواصلوا مع صوت عبد الحليم حافظ.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي حتى حدود الساعة 8 مساء، باش نواصلوا مع الأخبار والمواعيد الثقافية في إطلالة على بعض الفنون في هذا الموعد معكم من الصالون الثقافي. نحكي هو مسرح، المسرح الوطني في هذا الموسم الثقافي الجديد 2026-2027 أعلن عن افتتاح موسمه بثلاث مشاركات دولية لإنتاجاته المسرحية. بيكون المشاركة خاصة بمسرحية جرس وأيضا مسرحية الهاربات اللي باش يمثلوا تونس في ثلاث تظاهرات ثقافية دولية باش تكون من 13 حتى 20 سبتمبر 2026. بالنسبة لمسرحية جرس لعاصم بالتهامي باش تشارك في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن نهار 13 سبتمبر، ومسرحية الهاربات لوفاء الطابوبي باش يكون عندها زوز مشاركات. الأولى باش تكون يوم 16 سبتمبر في المسابقة الرسمية لعروض النخبة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، والثانية باش تكون يوم 20 سبتمبر في اختتام فعاليات مهرجان بلغراد الدولي للمسرح بصربيا. هذا بالنسبة للزوز أعمال المسرحية اللي باش تكون مشاركتهم الدولية خلال الفترة القادمة في هذا الموسم الثقافي الجديد خارج تونس. أيضا قاعة الفن الرابع بالعاصمة باش يكون فيها برمجة على امتداد الموسم الثقافي من خلال عروض ومواعيد فنية متنوعة، بالإضافة أنه باش تتواصل التهيئة الخاصة بهذه الفضاءات. والبرمجة الجديدة للمسرح الوطني التونسي أيضا فيها كالعادة تنظيم الدورة الرابعة من مهرجان الوطني المسرح التونسي مواسم الإبداع اللي باش تنطلق فعالياتها من الجهات، ثم تتواصل في العاصمة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وليكون فيها المسابقة الخاصة بالإنتاجات والأعمال الجديدة. أيضا البرنامج الموسم الثقافي الجديد المسرح الوطني يكون فيه أيضا دورة تكوينية في مجال السيرك خلال شهر سبتمبر، واللي تتوج في النهاية بإنجاز مشروع فني يكون فيه الاعتماد على المعارف والمهارات اللي باش يكتسبوها المشاركين خلال فترة التكوين، ويتم تقديم هذا العمل للجمهور المتابع للحركة المسرحية في المرحلة القادمة. ثم في شهر أكتوبر باش يكون الموعد مع المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية، باش يكون فيها دفعة جديدة من المتكونين في هذا المجال للمختصين في تقنية الإضاءة والصوت وتوظيف الركح، وهذا يساهم في أنه يوسع مجالات التكوين في إطار المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية من خلال مختلف هذه الاختصاصات اللي هي في النهاية مرتبطة ب صناعة العمل والعرض المسرحي. ويتواصل كذلك في إطار الموسم الثقافي الجديد العمل على مجموعة من الإنتاجات الجديدة للمسرح الوطني التونسي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج مشتركة مع شركاء دوليين اللي هو يفتح أفاق جديدة زادة قدام الفنانين والمبدعين، والتجارب المسرحية التونسية أيضا تفتح لها أفاق جديدة. وسيتم طبعا الإعلان على هذه الإنتاجات بعد استكمال مراحل إعدادها وجاهزيتها للتقديم. وأيضا المسرح الوطني التونسي يواصل كذلك خلال هذا الموسم الثقافي الجديد التظاهرات التي تعود بها هلا جمهور المتابع لأنشطة طبعا المسرح الوطني اللي هما تجليات الحلفاوين اللي تكون خلال شهر رمضان، وكذلك تونس مسارح العالم اللي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في 27 مارس من كل سنة. هذا فيما أعلنه المسرح الوطني من خلال افتتاح موسمه الثقافي الجديد 2026-2027. وفي نفس الإطار أيضا كما قلت أنه أيضا المسرح الوطني أعلن عن فتح باب الترشح للدفعة 13 من المدرسة التطبيقية الحرفة المسرحية اختصاص مدرسة الممثل لفترة 2026-2028، وباب الترشح مازال متواصل ومفتوح إلى غاية يوم 2 أكتوبر 2026. اللي حاب يشارك طبعا في هذه المدرسة التطبيقية اللي توفر تكوين على مدى سنتين كما قلت الفترة بين 26 و 28 حتى موفى جويليا 2028. يشمل هذا هذه المدرسة التطبيقية الحرفة المسرحية واللي اختصاص مدرسة الممثل فيها في هذه الدورة دروس نظرية وورشات تطبيقية وتربصات ومختبرات تدريبية وماستر كلاس أيضا، بالإضافة إلى مشاريع فنية فردية وجماعية. باقي هذا في إطار الموسم الثقافي الجديد للمسرح الوطني. نواصل مع الأخبار والأجندة الثقافية أيضا في مجال طبعا السينما. من المسرح نمشي للسينما للحديث على حضور تونس في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية اللي يتواصل واصل إلى غاية يوم غد 12 سبتمبر 2026. وتونس شاركت في هذه الدورة بفيلم روائي طويل ضمن المسابقة الرسمية لهذا المهرجان، بالإضافة إلى مشروع فيلم في برنامج مخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى حضور المخرجة التونسية كوثر بن هنية اللي هي موجودة في لجنة التحكيم الدولية الخاصة بالمهرجان. في طبعا هذه التظاهرة السينمائية العريقة اللي كما قلت تواصل حتى يوم 12 سبتمبر يوم غد. الدورة الأولى من السينما نمشيه للتربية والتعليم ولتعليم اللغة العربية لفائدة شباب تونس بالخارج للسنة الجامعية الجديدة سنة 2026-2027. ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية لفائدة شباب تونس بالخارج لهذه السنة الجامعية الجديدة، باش تكون من 5 أكتوبر حتى 11 ديسمبر 2026. الدورة الأولى لهذا البرنامج لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية، هذا يجي بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. هذه المبادرة هي تندرج في إطار البرامج الثقافية والتربوية الموجهة للأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج. في إطار تنفيذ هذه البرامج حتى يكون هناك دعم لتعزيز صلتهم باللغة العربية خاصة والمحافظة على ارتباطهم بها وبالثقافة والهوية التونسية. على ذلك اللي يرغب في المشاركة في هذه الدورة الأولى لهذا البرنامج يتعين عليه أن يقوم بتسجيل أولي عبر موقع معهد بورقيبة للغات الحية، ثم موافاة ديوان التونسيين بالخارج بملف يتضمن مطلب مشاركة باسم المدير العام للديوان ونسخة من وثيقة التسجيل الأولي ونسخة من جواز السفر التونسي، نسخة من جواز السفر الأجنبي والبطاقة أو البطاقة القنصلية، بالإضافة إلى صورة شمسية وبطاقة الإرشادات والتزام حضور هذه الدروس الموجهة لهم. ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج أنهم يتصلوا بالإدارة المركزية لديوان التونسيين بالخارج وإلا بالملحقين الاجتماعيين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية أو بالمراكز الثقافية والاجتماعية دار التونسي بالخارج أو بالمندوبيات الجهوية للديوان. هذا يجي في إطار تنظيم ديوان التونسيين بالخارج للدورة الأولى كما قلت لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. وكما قلت الدورة هذه باش تنتظم اللي هي الدورة الأولى من 5 أكتوبر حتى 11 ديسمبر 2026. بالنسبة طبعا لمختلف هذه المواعيد وغيرها من الأخبار والمواعيد الثقافية في مختلف المجالات تنجموا تتبعوها على الموقع الخاص بإذاعة تونس الثقافية وإلا كذلك بصفحتنا على الفيسبوك. برامجنا متواصلة على موجاتنا دون انقطاع، تسمعونا ديما من تونس ومن خارج تونس على موجات لافام، تسمعونا في تونس تسمعونا على موجات لافام، ومن خارج تونس زادة تسمعونا على الموقع www.radioculturel.tn. اتبعوا كل أخبارنا وكل التظاهرات الثقافية والمواعيد والحركة الثقافية في تونس وحتى خارج تونس زادة، لو تنجموا تتبعوها معنا في مختلف الفضاءات المباشرة وإلا في البرامج المختصة على موجاتنا، سواء على صفحتنا على فيسبوك وإلا على قناة اليوتيوب الخاصة بنا وبقية المحامل الأخرى أيضا نتبع فيها كل الأخبار الثقافية. كالعادة الجزء الأخير من اللقاء يكون بركن نغم المساء، اخترنا بصوت ميادة الحناوي يكون ختام هذا اللقاء معكم اللي ما زلنا مكملين معكم حتى الثمانية. الفريق اللي أمن لكم هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي نفيسة عشري، مريم جارة ونادية حمراني.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: لمن بذلوا وما بخلوا
3: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
2: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
3: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
2: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أختي التقنية سونيا الغالية، أرجو أن تكون معنا صار يكفي. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كشجرتين يمر عبر الخلق. يقول مهدي بن العربي: من سكن مع شق ويقول يولد الصيد ما نفر الغزال. قيل لي شاعرا: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة هون. وأقول أن صوت حبيبي سوى هون. سيدتي سيدتي، يقول بعض أقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة شارلز فولتز: السعادة أغنية حزينة، إن السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنية اليوم سيدتي سيدتي المسلمين الكرام: الأستاذان والصديقان والإنسان كل واحدة، على يميني صديقي سي مختار المختاري، الشاعر المعتق القديم، مداح الوردي والوردي والورود، أصحاب مثابة الملائكة الكروبيين، الهادئ محمد الهادي الوستاذي، كمحيط كالملائكة الكروبيين. سيدتي سيدتي، ادخلها بسلام آمين.
1: تحية لمستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية، وتحية بكل انعطافات الحياة إلى سيد الشعراء وسيد الكلمات، شاعرنا والصحفي المعتق والمثقف طيب شلبي. وأسعد كثيرا بحضوري معكم.
0: وأنا أيضا في ورد من السعادة، لأن كلاكما قطعة عزيزة من أجمل ما في الوطن، وكلاكما كويكب صغير في جمهورية الأفكار الجميلة تونس.
2: تحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية
0: المختار.
2: تحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية، تحية أيضا للعاملين فيها، وخصوصا الأستاذة سونيا أيضا التي تؤمن لنا هذه الحصة. تحية خاصة للشاعر والإعلامي الذي تميز كثيرا بما يقدمه من أطباق ثقافية جميلة، الأستاذ طيب شلبي.
0: صديقي، من سماكم أول محمد الهادي أو المختار؟ والدك والدتك جدك أم الداية؟
1: قبل إجابتي وددت الترحيب بصديق عزيز وصاحب رحلة، شاعرنا المختار المختاري، وكذلك سعدت أن أكون إلى جانبه في هذه
0: رحلة طويلة متعبة طويلة.
1: بالنسبة للاسم محمد والهادي، قد يكون والدي من كراماته أن كل إخوتي من أسماء الأنبياء ومن أسماء الله الحسنى، فهو شيخ زاوية رغم أنه كان من فرسان الكلمة وفرسان الأغاني الشعبية والتراثية. وبهذه المناسبة أترحم على والدي الشيخ صالح. اسم الهادي هو محمد، رغم طوله محمد والهادي، ربما أحمل من الهدوء الشيء الكثير، لكن الهدوء في بعض الأحيان يتحول إلى قصيدة ثائرة، ثورة النص وثورة الأحلام وثورة الصمت.
2: بالنسبة إلي أولا، الساعة سأفتح قوس اليوم تقريبا حصة شعرية بامتياز، معناتها ثلاث شعراء أستاذ طيب شلبي، هذا كان غني عن التعريف، أيضا الغني عن التعريف والمجنون شعرا وأيضا حياة، الأستاذ
0: مجنون الورد
2: محمد لادي الوسلاتي، الذي لديه الكثير مما كتب وأسال حبرا في الصحافة وأيضا في الشعر. بالنسبة للاسم، أنا سليل عائلتين أو عرشين كبار في الزارات، هم عرش اللغماني وعرش المخاتير أو الحاولة. فكان ثمة تنازع حول التسمية بين الجدين، جد الأم وجد الأب، فغلب الشيخ مصطفى والحاج مصطفى اللغماني بأن فاز بالتسمية التي اختارها وهي المختار بألف لام التعريف. فكانت حتى في التسجيل تسجل المختار وليس مختار، يعني كان هو الفائز بها.
0: أنت ابن الديت ابن المستشفى.
2: هي اسم من أسماء الله الحسنى المختار، وأيضا أطلقت على الرسول الأكرم محمد سمي بالمختار أيضا. فكان الجد مصطفى يتبرك أو يتيمن بهذا الاسم، فكانت الغلبة في التسمية من طرفه، وهو الذي كان أيضا يقول الشعر الشعبي، وهو من الفرسان ومن يعني من أعيان الزارات.
0: سمي مختار مؤخرا توفي وكموت.
2: صحيح.
0: أذكرك بشيء هذا.
2: طبعا يذكرني بقصيدة كتبها المختار اللغماني، أكموت أحبك يا أخي الإنسان، ولست أخي في الدين، ولست بقارئ القرآن، ولست من خير أمة قد أخرجت للناس، فحين حبول البركان تذوب جميع الأديان وتذوب جميع الأجناس.
0: أقسمت على انتصار الشام.
2: طبعا
0: في المخ في هذه زوجة العطي أم زوجة النبيذ أولا، فهرانات أم النبيذ؟
1: سؤال طيب، دائما تترك لنا وتأتينا ببعض الأسئلة وكأنها خارجة من عبق
2: الحيلة، يعني
1: الفلسفة
2: حيلة
1: أو كأنها حيلة من حيل الشعراء
0: من سياق التأويل.
1: أنا بينهما.
2: لا، أنا النبيذ بصراحة.
0: المغول
2: بكل وضوح، لأنه الفرنايت صحيح غالية، يعني يقولوا احنا واصلة ل 450 و 480 دينار، يعني صحيح
0: في المخ في هذا إقامة علاقة عاطفية ناجحة مع امرأة تونسية، ذلك شيء أعظم من السيطرة على البرق، والعيش بدون علاقة عاطفية تلك روح خامدة.
1: كيف أجيب؟ علاقة مع امرأة تونسية
0: ملكية خلدونية شعرية،
1: هي امرأة تونسية تقليدية صعبة جدا، فما بالك علاقة حب أو علاقة زواج أو علاقة عاطفية مع امرأة تونسية وشاعرة أو ربما فنانة، فقضية كبرى ومعركة من معارك التي قد تخسرها في كثير من الأحيان.
2: هي المرأة المثقفة
0: أنت معارك كلك خاسرة مختار.
2: طبعا معارك، لا، فما بعض المعارك التي في الأصل يعني نقول احنا كانت ناجحة نسبيا. علاش ناجحة؟ لأن المرأة لم تكن من المحيط الإبداعي، كانت مثقفة فقط، لم تكن مبدعة، لا فنانة ولا يعني نقولوا احنا يعني شاعرة أو قاصة أو روائية، كانت يعني مثقفة متعلمة، إلا أنها يعني تستهلك وليس تنتج، فكانت العلاقة تقريبا متساوية وجميلة جدا. بالنسبة لي، وهذا علاش يعني ربما كنت سأجيب على السؤال، بأنه في حال لأنه فما جنون الإبداع وفما لحظات يعني نقول احنا خارج على النطاق الأساسي للإنسان في مرحلة الإبداع، فبالتالي سيحدث أكيد تصادم في لحظات معينة بين المبدع والمبدعة، فربما تكون الأشياء غير متناسقة، ولو أنه راه تتكامل راهي في الأصل، إلا أنه طرقنا في التعبير تختلف على المشرق مثلا ولا تختلف على الغرب، على هذاك يحصل التصالح.
0: سؤال مثل هذا، بنات تسلا وأينشتاين وآية الله الخميني، ترى كيف يقيم علاقات عاطفية؟

0: وصوت
1: أي. في إطار صفقات وليس في إطار علاقات إنسانية، بينما الفيلسوف أكيد سيكون ثمة علاقات إنسانية، أولا الإغرام والغرام وكذا.
2: تحدث هذه واختار أفسد الحب يا
0: لا، كما قال صديقي المختار سأتحدث عن الجانب الفيلسوف، أنت انطلقت من فيلسوف. الحب بالنسبة للفيلسوف هو مجموعة أسئلة ومجموعة تراكمات والبحث عن سيرورة الحب وسيرورة التاريخ داخل تفاصيل الإنسان وإنسانية الإنسان في علاقته بمجرات الجغرافيا ومجرات التاريخ. فلذلك الحب في بعض الأحيان لدى الفنان أو لدى المسرحي أو لدى الشاعر أو لدى خاصة الفيلسوف صعب، وربما عندما تحصل هذه النغمات أو هذه الأغنية ما يسمى أنا كوكتيل الحب فهو مربك، قد يدفعه إلى كتابة أسئلة أو كتابة قصائد أو كتابة مسرحيات. هذا هو، لأن المبدع بصفة عامة يستقي أعماله من تجارب، وخاصة تجربة مثال لم تكن مثالية فهي مربكة، حتى ولو كانت مؤلمة فهي قد تأتي بنص مبدع سواء أغنية أو مسرحية أو لوحة.
1: فقط سأضيف ملحوظة، وأنه ثمة بعض الفلاسفة منهم نيتش مثلا الذي رفض المرأة أو رفض يعني ككل
2: شيء قديم،
1: لكن الإشكال هنا هي إشكال الرواسب. لما رجعوا يعني في ماضيه سيجدون أن الأم كانت قاسية معه إلى درجة أنه أصبح يكره المرأة يعني بشكل معين يعني. أما الحب هو بالعكس هو دافع من الدوافع نحو طرح عديد الأسئلة وعديد الإشكالات. وكل عادة نرجعوا مثلا فما علاقة حنا أرانديت مع مثلا اللي مثلت إشكال حتى على مستوى
2: زيادة مع
1: لأنه التصادم هنا أصبح تصادم فكري وليس علاقة حب مع حبيب.
2: سيدي أختار سيدي، يقال إن الروح لا تسكن الجسد بل الجسد هو الذي يسكن الروح، أن الله صامت لا يستطيع الكلام، إن العالم به ضجيج كثير. عالم ضجيج بالناس.
0: السؤال هذا صوفي بامتياز، وأعرف أنك من خلال هذا السؤال تذهب بنا إلى متاهة كبيرة جدا. الروح تسكن الجسد أو الجسد يسكن الروح؟
2: متاهة برخص.
0: مقولة كبيرة ومحرك من المباحث المحيرة التي تستدعي في بعض الأحيان الحلاج والسهر وردي عديد الأسماء. أنا حسب مفاهيم التي طلعت عليها فالجسد هو الذي يسكن الروح. الروح دائما تحلق بالجسد في فضاءات أو ربما في دون حدود. لو عكسنا أن الروح تسكن الجسد فالجسد غير ثابت وغير متحرك، إنما الروح متحركة دائما في عليائها وفي صمتها وفي نبضات تفاصيلها، تسبح في الأزمنة والأمكنة بكل تفاصيلها.
1: أنا ربما أفرق بين الإنسان العادي والإنسان المبدع. الإنسان العادي دائما تكون الروح هي التي تسكن جسده، بينما الإنسان المبدع دائما الجسد يصبح هو المستقطب للروح، لذلك ستجده في أغلب الأحيان متحرك وليس نمطي، يحاول أن يخرج عن النسق وليس يتبع خطا مونوتونيا يعني يقول رتيبا في حياته، لذلك سيكون هو الخارج على السياق.

0: بذلك ستكون الروح، يعني الجسد هو الذي يستقطب الروح ويسحبها إليه.
1: يمكن هذا التقمص في السيرة الشرقية.
0: لا، هي لحظات تجلي أكثر منها، يعني طول التقمص هي لحظات الالتحام القصوى، كما في الحركة الصوفية، يعني لحظات تجلي الكل
1: حركة
0: يعني.
1: التصوف
0: بالضبط، أيوة أي. لحظة الالتحام القصوى هذيك، يعني نقول اللي باش تطلع به.
1: يقال أنت صامت فأنت تشبه المحيط، عميق عميق، إذا تكلمت تسمع صوت المطارق، المهم أنت تتدفق كشاعر أو كإنسان.
2: أي، بعيدا عن مقولة تكلم حتى أراك، وهي قد تكون في السياسة لها دلالات عدة، لكن تكلم بالمفهوم كان أذهب إلى مفاهيم زارداتش، أو ستحيلنا إلى مبحث كبير، مبحث فلسفي في النهاية، أن والكلام هو الكلام بالمعنى هو
1: أنا فلسفي،
2: أي مبحث لغوي بالأساس يحمل طيف بين داخله عديد التفاصيل وعديد الأسئلة والسؤال، في السؤال الدائري الذي يدور في بعض الأحيان حول نفسه ثم ينطلق إلى انطلاقا من الحرف واللغة بالأساس.
1: عرفت هذا شيء من إنشاء الدواء
2: طبعا.
0: الكلام صديقي ليس باللسان فقط، يمكن أن نتكلم بالأعين، يمكن أن نتكلم بالإشارة.
1: إنسان يستيقظ شيء جميل، اليوم جميل، شاعر يستيقظ من النوم شيء هائل، القصيدة والحديقة والطير والوجود والجسد. قبل 10 سنوات كان الأمر عاديا، صارت الأجسام عاطفية أكثر. يا هادي،
2: لا أجانبك الصواب، ربما قد أكون على صواب في أن منذ 10 سنوات أو 20 سنة كان الإنسان خاصة في كليته
1: كانت تعتمد خفته كما يقول ميلان كونديو،
2: كان شاعريا. الآن خاصة في هذا القرن، في أواخر هذا القرن، أصبحنا
0: غلبة المادة.
2: هو في النهاية قد نكون نعيش في زمن خراب القلوب والعواطف والأفئدة، حتى أن القصيدة جفت دموعها وأصبحت القصيدة نادرة جدا، لأن المشاعر وأكلتها المادة وأكلتها الأرصفة الحزينة.
0: هو زمن المادة الذي نعيش قسى على القلوب، وتلك السرعة أو هذه السرعة التي نعيشها حطمت فينا جانب معين، وهو جانب الإحساس بالذات والإحساس بالآخر وأيضا الإحساس بواقعنا، لذلك ذهبنا نحو المادة أكثر من ذهابنا نحو الإحساس والشعور.
1: أخ، ذهب الكثير ولم يتبقى إلا القليل، رجاء حافظ على قليل المتبقى. يقول صاحبك
0: والله القليل المتبقي لدينا هو هذه الأيام التي بقيت للعيش، يعني
1: تحدث
0: في هذه الحياة.
1: تحدث الثقافة.
0: هذه
1: الثقافة
0: طبعا، هو لما يصل الإنسان إلى مرحلة معينة يصبح يسارع الزمن ويسارع الواقع حتى يفرغ شحناته التي أراد أن يفرغها.
2: هذا النص أهديه إلى كل من يحمل لقب بوسليتي، إلى شتات أهل وسلات. سافرت روحي مع نحلات، استقرت تحت جذع زيتونة، زيتها غنج النساء. هناك صناع عسل الإنسان، صناع حنين الطير للطير، صناع الحفرة في القلب. هناك في جبل العز معزات ونعجات وأطنان من شعير وضحكات المسيح. هناك أبقار شتى غذاؤهم قمح المندرة. شتاء
3: أمي منقوشة على كتف كهف الأسرار بجبل العز هناك، حكايا تروي موسيقى الحجر وأوتار السفر في الأحداق، تحكي ألف أغنية بعد الرحلة ومطامير نقشت من عرق جباه الجدود وزغاريد أشجار التوت. باء أبي وحي الأيام وحيذ كرمة مرسومة في سفر الجدات، الباي أبكم مثل الأيام، سين سؤال يسأل كتاب التاريخ، جيم جبين أمي صمت جبل العز نقش على خصرها وشمه، شجرة الخروب قد من جيدها أوتار الكمنجات. يا الله امنحني صدى أغان على أوتار المنسج، ما أصفاك أمي أرضعتني عسل العز من رحيق النحلات، وأرضعتني حليب المعزات والنعجات، حكايا الدواميس كلس في قلب الجبل، شوق الجوع للرقص على نمنمات الرحلة، الرحلة أمي، الرحلة نا بنتي شردت مع العزابة، الرحلة قلبا من زنك الجبل، الرحلة أنثى خاطلت الألوان، جبل العز جبل الوسلات قصة تروى لجاره جبل السرج وعين بوسعدية وكرم جبل برق، جبل العز قصة دم مسفوك في التاريخ لا يفهمها إلا صدى حجر الصوان والنساء، النساء هناك نساء غصة في حلق التاريخ.
1: شكرا شكرا. هادي مخ قصيد
0: سأقرأ بعض مقاطع من قصيدة بعنوان لقطات مزدحمة. لا أنا من هنا ولا هنا لي، لست سوى رقما ولا أنا إليه أنتمي، أعيش غربتي في وحدي، لا أهل لي لا بيت لي لا رصيف مهما ضاق احتمله ويحتملني، أنا الذي قابل لكل تأويل ويمنع عني تأويل أيامي وواقعي، أمكث في صمتي فلا سبيل لأعتق فكرتي، أنا الذي عشت عربيا في خارطة مغلقة بلا حياة في هذه الحياة، سجين الجدران سجين موقفي، وبالمختصر أنا يا رفيقتي بلا حقيبة أرحل، أنا يا رفيقتي لا وطن لي. أيها الناسك الساجد لنبض روحك، لك الغايات لك الصفات لك المعجزات، وأنت الرمز في آيات الخلق الأولى، توكأ على هامتك، خذ الدنيا بكل ما في الدنيا من دنيا، وخذ ناصية البلاد زفها للخرس، وامضي سعيدا بالقصيدة، لا شيء يقتحم صمتك سوى رسوم الهوان في أوراق الجريدة، كن العناوين كل العناوين، كن صخب الحان وضجيج المنسيين، كن جدوة الماضي وقصة العصفور الحزين، كن وحدك الذي يصل، كن أنت الوضوح وأنت الظل، كن كل شيء ولا تكن من مرارة العسل، فكل الحياة نظرة واحدة ترى فيها ما لا يراه الغافل بما منحه الوقت من جهل. وشكرا.
1: شكرا شكرا شكرا. الشعر عموديا وحداثيا، وهو شعر تونسي محاول الاحتفال بالرعد الإلهي.
2: إن كان عموديا أو حداثيا، خاصة قسنا قد تكون حداثيا وأنت تكتب نصا عموديا، والعكس بالعكس، الحداثة ليست مربوطة بكيفية النص، الحداثة هي مربوطة بطرق الكتابة وطرق المعيش وطرق والأحلام والتعبير، وخاصة في زمن أصبحت كتاب الذكاء الاصطناعي يكتب لك، يكتب نصا شعريا ويكتب رواية ويكتب قصة وربما
1: يكتب أغنية.
2: أكيد. وربما في يوم من الأيام نسمع أن الذكاء الاصطناعي يصنع أشياء أخرى.
0: أنا فقط سأضيف مسألة وحيدة، وأنه أنا أنتمي وأنتصر لي المقولة التي قالها الطليعيون القدامى: لا شرقية ولا غربية، كل مكان وله طقوسه وشخصيته. لذلك ربما أكتب في العمودي، ربما أكتب في الحداثة، يعني الوعاء لا يهمني، لا يهمني الوعاء، يهمني الموضوع، أنا ماذا أطرح، ماذا أقول. لأن القصيدة هي تعبير إنسانية عن واقع بشكل مغاير تماما لأنماط الكتابة الأخرى والسيلان القلمي. لذلك أقول أن القصيدة حينما تكون تونسية نابعة من واقعها فهي قصيدة معاصرة ومواكبة.
1: من الأقرب إلى الإنسان أحمد الجولاني أو نابليون بونابارت، أم شيء آخر كالقصيدة؟ تحيا القصيدة إذن.
0: لا الجولاني ولا بونابارت. القصيدة هي أولى.
2: الاثنين لا علاقة لهم أصلا بإنسانية الإنسان.
1: تحيا القصيدة
2: بالقصيدة.
1: تحيا القصيدة إذن.
0: طبعا.
1: وساعدوا الناس أن يجنوا. أحبي أخي امرأة تونسية مختلفة، ستشتعل القصيدة بكل صدق، ستعرف بحق بكاء المختلفين على نقطة هي شامة في مكان خفي من درع الحبيبة وفاصلة.
0: هو لو تذكرت نفسك وتذكرت الهادي الوسلاتي في أفعاله وتذكرتني أنا وكل الشعراء ستجدك الجنون الحقيقي، لكن الجنون الجميل الذي يترك بصمة وتاريخ.
1: حلو. حلو. بالرضا يحمل الولد الصاعد حقيبته السفر من يدي أمه، وبالرضا تشرع المبتدئة يومها الدراسي صباحا، وبالرضا يقبل المبتحن على فروض النجاحات، وبالرضا نفهم مغلق نهج البلاغة للإمام علي، فيما على غير ذلك متجاهمات أغلب الوقت شطر نسائنا وأنتنا هداهن الله.
2: إذا كانت القصيدة هي بحث مستمر عن إنسانية الإنسان، فالأم هي السؤال المربك المستمر للبحث عن حقيقة وجودنا. وجودنا هي الأم، ومسلكنا هي الأم، وطريقنا هي الأم، وحياتنا هي الأم. فالأم هي القصيدة الدائمة التي تكتب كل يوم وتكتب كل دقيقة وتكتب طيلة السنوات العمر.
1: مخ خذ دقيقتين دقيقتين، قل كلام حلو في بالي بالنسبة لأخر قمة الشماء.
0: في هذه الدقيقتين سأذكر وأذكر بما يحصل في جابس في المرحلة الأخيرة، وأتمنى أتمنى أن تفك هذه الأزمة في جابس.
1: شكرا. في هذه
2: آخر كلمة هو نص برق مهدى إليك. تجلى الفتى على شفة الورقة، رسم سماء أرضا بحرا، رسم يرقة كبرت وكرب وكبر حلم الفتى وما أضيق الورقة.
1: شكرا.
0: شكرا.
1: على الأقل رونالدو وغارسيا ماركيز وطلال حيدر أكثر أهمية من زيلينسكي وسخدم سياح شرقا غربا دون سبب، والنساء والمحبة والجمال والعطف والحماسة ميراث الصالحين، وحديث مختار المختار محمد الهادي الوسلاتي إشارة رمز ومحبة تظهر رسائل زمن مخلد. تحيا فلسطين، تحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين لكل ما علم حرا، شكرا لأساتذتنا، وما نتنزل إلا بإذن الله. في أمان الله.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

رواه ولا فكروني أحسن؟ فكروني. مندق اثنين معلش نقول اثنين. لا لا صواح فكروني. طيب طيب سواح سواح سواح. وبناء على طلب الجمهور نعزف لكم أغنية سواح.

هقول لكم على حاجة مهمة خالص خالص خالص. أنا أمام القضاء التونسي رفعت قضية على فهد بلال، قولوا لي واسألوني ليه. أولاً كان لي فيلم إذا كنتوا فاكرينه اسمه لحن حبي، فاكرين؟ وكنت بغني فيه. انا هقول لكم دلوقتي المقطع اللي كنت انا بغني فيه، واوريكم ازاي فهد بلال والملحن بتاعه سرقوا لحن مني انا. وانا مستعد اني اقبل محكمة الشعب، لاني انا طالبت فهد بلال من 6 سنين لحد دلوقتي بريع وكل حفلات اللي بيعملها كلها اخدها انا. هقول لكم بعد دلوقتي اللحن. بقول فيه فردت حزمه

بتاعه وقلت له أنا القضية شيء والحفلة اللي هنعملها الليلة دي شيء تاني، فأنا باسم الجمهور التونسي عاوز منك أغاني جديدة في هذه الوصلة. بصيت لقيت من الخوف بتاعه مني أنا قام مسكين ركع وبالدموع مليانة عني وقال لي حاضر تحت أمرك. هتسمعوا فهد بلان في أغاني جديدة اللي حبيتوه وسقفتوله كتير وحتحبوه كمان.

يا حلوة لا تبعدي عن غيرك، أنا الهوى وأبو الهوى نار الهوى من سمعتي، أنا الهوى.

هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي أنا الهوى هو أبو الهوى ونار الهوى من شمعتي هي أنا الهوى هو أبو الهوى نار الهوى من شمعتي يا سمرتي يا حلوتي يا سمرتي يا حلوتي.

0: انا شفت البنية سرحة
1: فظيع.
0: عيني انا شفت البنية سرحة.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا واخترتوا انكم تتابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رد الحياة. اهلا بكم الى هذه السهرة الليلية ياسمين على ليل تونس، من الان الى حدود منتصف الليل لرفقة مريم قارة في الهندسة الصوتية، وهذه عروسية معكم من امام المزدح. ياسمين الجمعة رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتحط الرحال وتختم الرحلة في ركن حديث السمار. من ركن شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة أنتظر للشاعر بدر الدين أحمد. في ركن القصيد نغم نطرح عليكم قراءة لقصيدة أنشودة المطر للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وتستمعون إليها في لحن وبصوت الفنان محمد عبد. ركن الحنين، الحنين دائما تونسي، والليلة نعود إلى المكتبة الغنائية للفنانة التونسية شبيلة راشد. ليكون ختام الرحلة مع ركن حديث السمار وموضوع السمر، ونحن على أبواب العودة المدرسية، كيف نجهز التلميذ ونعده نفسانيا وسلوكيا لهذه العودة، وخاصة للأطفال والتلاميذ الذين يستقبلون سنتهم الدراسية الأولى. 71 844 600 همزة الوصل وجسر التواصل بيننا لمن اختار أن يتفاعل معنا وأن يشاركنا السمر في ركن حديث السمار ويشاركنا الحديث في موضوع هذه الليلة. نذكركم موضوعنا هذه الليلة يقول: ونحن على أبواب عودة مدرسية، كيف نجهز التلميذ نفسيا وسلوكيا لاستقبال سنته الدراسية وخاصة سنته الدراسية الأولى. نذكركم مريم قارة رفقتنا ورفيقتنا الليلة في الهندسة الصوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المزدح. ثنائي اللقاء هذا المساء على موجات صوتي ردت الحياة، كما عودناكم دائما وأبدا البداية تكون بصوت الرائعة الخالدة وردة الجزائرية ومقطع من رائعة طبعا أحباب.

خالص. طبعا أحباب وردة الجزائرية، كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي، ألحان وتوزيع عمار الشريعي. من وردة الجزائرية نمر مباشرة لأولى الأركان في لقائنا هذا، ركن شاطئ الكلمات. ومن شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة سأنتظر للشاعر بدر الدين أحمد. شاطئ الكلمات. سأنتظر رغم السنين رغم الحنين، رغم يقيني بأنك حتما لن تأتين، ما طال انتظاري سأنتظر. رغم الزمان رغم المكان، رغم الناس رغم اليأس، رغم الحساد من البشر سأنتظر. رغم الملام رغم الصيام، رغم السكوت وعز الكلام، رغم الظلام مهما استمر سأنتظر. رغم بعادك رغم عنادك، رغم النسيان رغم الحرمان، فالفؤاد أقر العزم أن ينتصر سأنتظر. رغم الجفاء والكبرياء، رغم الجحود وبعض الوعود، رغم الرياح والرذاذ والمطر سأنتظر. الإمضاء بدر الدين أحمد.

القصيد نغم. أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيلا ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شفيف. كالبحر سرح اليدين فوق المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء. فتستفيق من الأروح رعشة البكاء، ونشوة وحشية تعانق السماء، كنشوة طفل إذا خاف من القمر. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة قطرة تذوب في المطر. وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر. أنشودة المطر. مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال، تسح من دموعها الثقال. كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال قالوا له: بعد غد تعود، لا بد أن تعود. وإن تهامس الرفاق أنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر. كأن صيادا حزينا يجمع الشباك ويلعن المياه والقدر، وينثر الغناء حيث يأفل القمر. مطر مطر. أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وكيف تنشج المزاريب ذا انهمر؟ وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء، كالدم المراق كالجياع، كالحب كالأطفال كالموتى؟ هو المطر. ومقلتاك بك تطيفان مع المطر، وعبر أمواج الخليج تمسح البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار، كأنها تهم بالشروق. فيسحب الليل عليها من دم دثار. أصيح بالخليج: يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى، فيرجع الصدى.

مطر مطر مطر، وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع، ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر. مطر مطر، ومنذ أن كنا صغارا كانت السماء تغيم في الشتاء ويهطل المطر. مطر مطر مطر. في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعراة، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. مطر مطر مطر. الإمضاء بدر شاكر السيب.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: وتتواصل الرحلة معكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجتنا، موجة إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليل تونس. الياسمين متواصل إلى حدود منتصف الليل. بلغنا وإياكم ركن الحنين. قبل ذلك كنتم تستمعون لمحمد عبدو في رائعة أنشودة المطر، كلمات بدر شاكر السياب، وسمعنا لها في لحن للفنان محمد عبدو بعد ما استعصت هذه القصيدة على الكثير من الملحنين ولم يقبلوا تحدي تلحينها، ومحمد عبدو قام بتلحينها وأدائها في ركن الحنين. الحنين دائما تونسي، ومن المكتبة الغنائية التونسية اخترنا اليوم ثلاث مختارات غنائية للفنانة شبيلة راشد. تعرف أنا نحبك أولى اختياراتنا.

تعرف ايه نحبك ليش جميلة راس جد موسين معها في ركن الحنين، ومن بين الأغاني المشهورة طبعا أكثر من صوت غناها إذا تغيب عليا يا ولدي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مازلنا مسيم معكم مسامعنا مسامعتنا على موجات صوت إرادة الحياة. قبل كل شيء نقول الحمد لله على سلامة صديقتنا دليلة وبقية العائلة، زوجها جميل وأولادها مسلم وسلمان، بعد ما تعرضوا الحادث. الحمد لله على سلامتكم، احنا نقولوا في المال ولا في الأبدان، الحمد لله على سلامتكم ألف مرة وألف شكر لله رب العالمين أنه جاتكم بلطف. مازلنا معكم حتى النص الليل تقريبا في لقائنا الليلة، بعد شوية ندخل معكم حديث حديث السمار وموضوع السهرة، ونحن على أبواب أو موضوع السمر ونحن على أبواب عودة مدرسية، كيف نجهز التلميذ ونعده نفسيا وسلوكيا لاستقبال سنة دراسية جديدة. طبعا مداخلتكم من جنة على 71-844-671 للتواصل معنا ومشاركتنا الحديث والسمر حول موضوع السمر الليلة. نقترح عليكم نجاة الصغيرة، مريم نجاة الصغيرة باش نسمعها، اللي اقترحها علينا صديقنا ناجي عمارة من منزل حياة من المنستير، اللي وجه تحية لكافة فريق الإذاعة وكل المستمعين والمستمعات. شكرا ناجي عمارة على تفاعلك الدائم وعلى وفائك الدائم للبرنامج وللإذاعة. هذه نجاة الصغيرة لكل المستمعين والمستمعات.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.
3: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوتي راديو الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية في ركن حديث السمار، ونحن على أبواب عودة مدرسية. كيف نجهز التلميذ ونعده نفسيا وسلوكيا لاستقبال سنته الدراسية؟ أهلا وسهلا بكم دائما. نقول مساء النور صديق الإذاعة وصديق البرنامج صديقنا منير، أهلا وسهلا بك منير حيم.
4: مساء الخير أختي روسية، تحية ليك ولكل الساهرين مع الإذاعة ولكل المستمعين.
3: أهلا وسهلا بك. في الطرف الآخر من الخط صديقتنا مينا من صفاقس، مساء الورد، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك،
3: مرحبا، منورتنا الليلة في ركن حديث السمار. وموضوعنا إذن كيف نعد التلميذ نفسيا وسلوكيا لاستقبال سنته الجديدة. منير، نعرفوا أنه العودة المدرسية كيف ما تكون مناسبة للفرحة والسعادة، لأنه الطفل باش يفرح بالكتب الجديدة، بالمحفظة، بالأدوات، بلباس العودة المدرسية، بمنديل العودة المدرسية، إلا أنه هناك نوع من العقبة ربما أو من العائق النفسي ممكن يعاني منه البعض دائما وليس الكل في تقبل هذه العودة أو في استقبال هذه السنة، خاصة عندما تكون التجربة الأولى أو السنة الأولى. هنا يأتي دور الولي قبل حتى المربي. دور الولي هذه الأيام كيف يعد نفسيا وسلوكيا طفله هذا، بنت أو ولد في مرحلة ابتدائية أو ما قبل الابتدائي، كيف نعدهم نفسيا وسلوكيا من أجل سنة دراسية ناجحة ومن أجل يعني أنهم يتأقلموا بسرعة مع وضعهم الجديد في المدرسة أو في المؤسسة التربوية؟
4: هو كل عام دراسي جديد يبدأ بنفس الطقوس، دفاتر جديدة، أقلام ملونة، يعني جداول مثالية ووعود للنفس أننا هذه المرة مختلفون. لكن بعد أسبوعين أو ثلاثة يعود المشهد ذاته، يعني هناك ضغط وتسويف وشعور أننا ندور في دائرة مكررة. السؤال، هل المشكل فينا أم في الطريقة التي ندخل بها العام الجديد؟ الحقيقة أن البدايات وحدها لا تكفي، إنما العادات هي التي تصنع الفرق. اليوم لن أكرر كلام مألوف مثل يعني نم باكرا أو ذاكر أول بأول أو نم مبكرا سوف نغوص أعمق ونكشف بعض عادات لا تغير عامنا الدراسي فقط، بل قد تغير حياة التلميذ بأكملها.
3: نعم،
4: كما يعني البو لازم الأب أن يكون يعني تلميذ يكون محاط بالولي سواء كان أم أو أب، معناه فيرغبوه في الجو المدرسي. كما قلت لك أنا المرة فاتت أستاذ عروسية، أنه رأي المدرسة ولا المعهد ولا كذا ولا المؤسسة التربوية ما هيش كفيلة وحدها باش تنشأ جيل يعني مثقف واعي وجيل يعني يحب المدرسة ويعني والرغبوه كما قلت لك في الجو المدرسي ويعني يقبل بنجاح على الدروس وعلى المدرسة.
3: منير، نعرفوا فما أطفال يعني كل ما يقرب يبدأوا فرحانين بالعودة، لكن لما يقرب هذا الموعد يصبح حقيقة أو واقعة يعني لا هروب منه، ربما يعيش نومك الخوف والتردد لأنه هذا عالم جديد ربما أو دنيا غريبة بالنسبة لي.
4: نعم، هنا تجرني إلى القول أنه يعني المربي أستاذ عروسية مثال، وقت يبدأ المشوار الدراسي كمربي بنجاح، يعني إذا كان يحب يوصل أنه يؤدي الدور بنجاح يجب أن يحرص على يعني الانطباع الأول للتلميذ في المدرسة، ما أنا باش لأنه يعني التلميذ يراقب خلال الدقائق الأولى يعني طريقة دخولك للفصل، حتى نبرة صوتك، حتى حركاتك، وحتى كيف تحمل الحقيبة نتاعك. لذلك يعني أحرص على أن يكون دخولك هادئا وثقا مبتسما، فمثلا الابتسامة وحدها تصنع جسرا نفسيا بينك وبين تلاميذك. كذلك خلينا نقول وضع القواعد بذكاء، لا من أجل السيطرة بل لخلق يعني خطة آمنة وعادلة، بدل أن تملي على التلميذ يعني قائمة طويلة من الممنوعات، فيجعلهم يشاركون مثلا في صياغة القواعد، يسألهم ما الذي يعني يجعل القسم ممتعا وناجحا، دون يعني الإجابات يعني وتكون خلينا نقول الإجابات مثلا على السبورة. هنا الاحترام الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث، الالتزام بالوقت، هذه المشاركات يعني تجعل التلميذ أكثر التزام لأنه يساهم في صياغة النظام بنفسه. هنا أشير إلى التوازن مثلا بين الحزم واللطف لدى المعلم، فأحيانا المعلم يقع في خطأين شائعين، الأول أن يكون مثلا صارما جدا منذ البداية فيحدث فجوة كبيرة بينه وبين التلميذ، أو أن يكون لينا فيفقد هيبته. إذا فالحل هو التوازن بين هذا وذاك.
3: هذه من الحاجات الضرورية طبعا، من النصائح اللي يحبذ يعني ويفضل الاهتمام بها والالتزام بها إن أمكن. صديقتنا مينا من صفاقس ماذا تقول؟ فيما هل تؤيدين صديقنا منير فيما اقترحه منذ قليل؟ ما هناك ربما نصائح أخرى ممكن نضيفوها في هذا السياق منها؟
5: تحية لسي منير،
4: مرحبا بك.
5: عايشك والله. إنا كانوا بحثية حفيدي فرحانين، تعرف اليوم مشيوا هيقعدوا بحثية زيدي، وقعدوا لا مش نمشي نشري ودويت أو مش نغلفوا وفرحانين. اسمع يا ممي، زعم المعلم متاع ناور ولا واحد جديد؟ وقال ما عادش في حتى، لكن واحد جديد يحبكم ويعلمكم حاجة جديدة، فهمتي عرسية؟ معناها نزيد هكا فرحانين. وليديتي الفوق زيدا ولدي عندي معرس كيس صغيرات، بسم الله عليهم اليوم اجيب لنبوهم لدويت، والله ما حسيت كانش بيهم يذوقوا، خرجت نجري فرحانين، بابا بابا جيب لنا، يا ممي بابا جيب لنا لدويت، يطلع غلف معانا.
3: ربي يفضلها
5: والله. كل محليهم معناها تمشي في هيك هيك الجو تو هكا التحضيري.
3: الصغيرات يبدو فرحانين سيدة مينا يعني برجوحهم ويتأملوا باش يتلاقوا مع أصدقائهم السنة الماضية، لكن فما الصغيرات اللي هي تكون سنتهم الأولى في المدرسة، أول تجربة، يعني كيفاش ينظر لك اليوم الأول؟ وأحنا كأولياء أو كمقربين منهم كيفاش ممكن نجهزوهم باش يفرحوا بالنهار ذكا ويبدوا مستعدين ليه كل الاستعداد نفسيا ومعنويا يعني وسلوكيا أيضا؟ لأنه صغيراتنا ما نكبوش بعضنا، أغلبيا نربيهم على الدليل على أنهم ما عندهم معاملة خاصة في الديار أكيد، ومش تكون نفس المعاملة في المؤسسة التربوية. هل أنه إحنا قادرين باش نهيئوا صغيراتنا للتطور أو التغير هذاك اللي باش يعيشوه من نهار الأول في المدرسة؟
5: هي وقولوا له معناها راكم كاينكم في داركم، راهو المعلم يحبكم، راهو يعطيكم اللي يقرب بيه يعطيه كادو، معناها نعملوا له مكيكة، فهمش معناها نعلموهم قبل ما يدخل هنا. والله يا عمي والبنت ولدي دخلت، راهي بسم الله عليها دخلت، معناها احنا في بحذية مدرسة هنا دخلوا فيها الصغيرات الكل بتاع ولدي، هي عمي والما مازال وقتها عملناها في مدرسة أخرى بعيدة شوية، قمني لها سنين جي بحثة وخير، لا لا قطي معلمتي خلود أنيستي ما نجمش نسلم فيها.
3: هاي
5: فهمت معناها تحب ترجع السنة للمدرسة هيك بنفسها، مش اللي بحثية،
3: لأنها بنت علاقة بنت علاقات مع المعلمين ومع الأصدقاء فيها.
5: والله بسم الله عليهم، راهم اللي قالوا حنين حاجة وفيت وفيت. هي حبة بتروح بسم الله عليها يا عروسي، هي تحب
3: ربي يحفظهم، ربي يحفظهم
5: صحيت. هما توقت يبقى وين وش نقرا فيك المدرسة؟ قال لي ما عاد يفدك، قال لي الموش أنيست خلود. لا لا وليدتنا كنت خاطر لينا نحب خلود، نحب خلود.
3: ربي يفضلهم.
5: ثم نعم. معلمين يحببوا التلميذ.
3: نعم صحيح. الله. هذا اللي قاله والله. صديقنا منير منذ قليل، أكيد الولي عنده دوره في البيت والمربي عنده دوره في القسم وفي قاعة الدرس.
5: نعم
3: نعم نعم. شكرا صديقنا منير على كل النقاط اللي ذكرتها، والتحية توصلك من صديقتنا دليلة اللي تبع فيك يعني تركيز كبير وباهتمام كبير، وتقول لك خاصة النقاط الأخيرة استراتيجية القسم. شكرا صديقتنا مينا، شكرا لكل المستمعين والمستمعات، شكرا لكل من تواصل معنا.
4: السلامة لدليلة.
3: والحمد لله سلامة دليلة مرة أخرى. الحمد لله قدر ولطف، ويا ربي إن شاء الله ديما كل ما يقدرنا يقدرنا باللطف يا الله. شكرا لكم، شكرا مريم جارة كانت معنا في الهندسة الصوتية. لقاءنا أكيد متواصل معكم خلال شبكة خريف شتاء 2026-2027. انتظرونا إن شاء الله انطلاقا من يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 في شبكتنا جديدة، مع بعض المواعيد الجديدة اللي تكتشفوها تباعا خلال بثها خلال الأسبوع الأول من هذه الشبكة الجديدة. تصبحون على محبة وإلى اللقاء.
6: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد خصصنا الحصص الفارطة من برنامجنا للحديث عن مؤسس الطريقة السلمية الشيخ عبد السلام ابن سليم، صاحب المرجعية الصوفية العروسية الشاذلية، وكيف اعتمد الذكر والسماع بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية للاستعانة بها على بلوغ حالة الوجد الصوفي. وتواترت عن شيخ السلمية العديد من الأقوال والحكايات التي تنحو نحو تبرير استعمال هذه الآلة طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية هذا الاستعمال. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أن الشيخ عبد السلام لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد، قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه مشاهير الصوفية. وقد أشرنا مستمعين الأكارم في مناسبة سابقة إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراطه في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، ذاك الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. شغف شيخ السلمية بإقامة الحضرة وممارسة السماع بمصاحبة الدف في موطنه ليبيا، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل ذلك ما جاء في رسائله ووصاياه إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. ونشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم، الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان، ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد إتمام الذكر إلى إنشاد كلام المشائخ، ويتمثل كلام المشائخ هذا حسب رأينا في تلك القصائد المعتمدة في إطار الحضرة السلمية، والتي صاغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، وهي قصائد نظمت باللهجة العامية الدارجة الملحونة أي غير المعربة، وأطلق عليها اسم البحور ومفردها بحر. من بحور الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال الذي جاء في مطلعه: مولى القدرة والإرادة، هيا سادة يا ربي عنك متوكل، يا متجلي عن عبادة، هيا سادة يا صاحب الجود والفضل. وهو من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد السلمية.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية من الأقوال والوصايا التي بيّن فيها لمريديه الطريقة التي يجب عليهم اتباعها لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. فقد أوصاهم بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد الذكر أيضا إلى إنشاد كلام المشائخ، وهو كلام في شكل منظومات شعرية ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، ونظمت هذه القصائد باللهجة العامية الدارجة الملحونة وأطلق عليها اسم البحور. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا عبد السلام الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلمية في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. والواقع أن هذه الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائماً بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغنات والمعزوفة وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمجمل الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة في الجهات والأعراض التي انتشرت فيها السلمية، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. من أناشيد الطريقة السلمية ذات الصبغة المحلية نبقى مستمعين مع هذه المدحة: نغرى يا سلاح بلادي يا بابا شادي.

لقد أوردنا مستمعين الأكارم بعض الأقوال والوصايا التي بيّن فيها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر لمريديه الشكل الذي يجب عليهم اتباعه لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. هذا الشكل من الحضرة السلمية لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. وتتمثل أعمال الحضرة السلمية حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي. بالنسبة إلى الجانب الذكري فإنه يتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضاً على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وإشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على أرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية. ينقسم هذا الجانب الإنشادي في الحضرة السلمية إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات

الحقيقيين مقام الصبا ومقام العجم، وقد جاء في مطلع هذه القصيدة: يا رسول الله يا كنز الدرر، يا عبيق المسك، يا وجه القمر.

أنا بلبل الأفراح أملأ دوحها أنا بلبل

بالإضافة إلى السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى، تلك التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية في جانبها الإنشادي الوارد في قسمها الثاني بعد قسم الذكر، نجد كذلك إنشاد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الدارجة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفاً بكلام المشائخ. وعلى الرغم من أن نظم قصيدة السلسلة الذهبية يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية عبد السلام الأسمر مثلما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان، أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على يد أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات أو النغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المالوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. وينسحب هذا الأمر أيضاً على العديد من القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية في تونس، ويشمل كذلك إنشاد البحور التي يصطبغ عدد كبير منها بالخصائص الموسيقية المميزة لنمط غناء المالوف التونسي. وهذا مثال من أحد البحور السلمية المؤدات بالصيغ اللحنية المتداولة ضمن نمط غناء المالوف. بسم الإله ربي رازق الأرواح.

لقد تكلمنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن قصيدة السلسلة الذهبية المنظومة في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتاً ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد. وذكرنا أنه على الرغم من أن نظم هذه القصيدة يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية مثلما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على حد ذكر أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات والنغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المألوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. إلى جانب هذا يبرز من خلال طريقة تشكيل الخلايا الإيقاعية المخصوصة بهذه المنظومة الإنشادية وطريقة ربطها بمسافاتها ومساراتها اللحنية، يبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء المألوف في تونس بكل وضوح. ولكن تشابه الأسلوب اللحني المعتمد في إنشاد السلسلة الذهبية بمختلف استعمالاتها النغمية والإيقاعية مع ذاك الأسلوب المميز لنمط موسيقى المألوف التونسي لا يتجلى فقط في الصيغة اللحنية الموضوعة، بل يتجلى كذلك في شكل قالبها الموسيقي. فقد صيغت هذه المنظومة على هيئة مجموعة من القطع الإنشادية المتعاقبة والمترابطة فيما بينها على الرغم من اختلاف أنساقها الإيقاعية، وهذا نفس الشكل التأليفي المميز لنوبة المألوف المصنفة ضمن أحد أهم القوالب الموسيقية التقليدية الحضرية في تونس. كما تم إنشاد الجزء الختامي في هذه السلسلة باعتماد نفس الصيغة اللحنية العتيقة التي كانت متداولة من قبل جل التونسيين في إحدى مناسباتهم الاحتفالية العائلية من خلال النشيد المعروف باسم الهلالو والمخصوص بمناسبة الختان، ومطلعه وهللوا وكبروا تكبيرا صلوا على محمد كثيرا. نستمع إلى مقتطف من نشيد الهلالو ثم نعود.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه والمنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثلما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة. وقد نقل محمد مخلوف كلام شمس الدين اللقاني الذي برر أشعار ابن سليم الزجلية بأن كلام الصالحين هو مما ينتفع به وإن كان ملحونا، أي غير فصيح. ومن بين أشهر هذه المنظومات الشعرية الملحونة والمنسوبة لابن سليم والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، نجد منظومة سلسلة لفزوع التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وكلمة الفزوع في اللهجة المحلية الدارجة مشتقة من فعل فزع، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زور كيف المعتاد مع رجال الحب. وهذا مقتطف من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ما يزيد في تحت السماء،
1: لا إله إلا الله، لا إله.

0: بهذا المقتطف من سلسلة الفزوع التابعة للطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن يتجدد موعدنا مع حضراتكم في الأسبوع القادم لكم منا أطيب الأمنيات.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.